صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الخميس 13 آب 2026. مثل العادة فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 صبحية ندى مع ندى صليبة، 10:30-5 موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر، موضوع الحلقة أزمة المحروقات هل أصبحت وراءنا وما انعكاساتها على مستقبل القطاع مع نائب أصحاب المحطات جورج ليبراكس. الساعة 11:30-5 القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد وضيف الحلقة المحامي والباحث السياسي أمين بشير. الساعة 3:30-5 بعد الظهر لبنان الحلم مع ريتا الخواند وضيف الحلقة لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمة جيرار حديديان. و5:15 راديو راما. هذه كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الخميس 13 آب 2026.

عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوتي كل لبنان. أقر مجلس النواب أمس قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة بعد إدخال تعديلات عليه، وشملت التعديلات خفض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، وحذف كلمة مبرم من النص ليصبح إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه. وشهد القانون نقاشا داخل الجلسة في من سحب النواب من كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل لبنان قوية، إضافة إلى النائبين إبراهيم كنعان وسيمو أبي رمي، اعتراضا على عدم السماح لوزير الدفاع بإلقاء كلمة أمام المجلس. وبقي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار محور اتصالات رسمية ودولية، مع زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان جنرال جوزيف كليرفيلد إلى بيروت. والتقى كليرفيلد رئيس الجمهورية جوزيف عونف بعبدة بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وبحث معه خطوات تطبيق الاتفاق في ضوء المحادثات الأخيرة. أعلنت الولايات المتحدة تمسكها بوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مؤكدة أن الوجود الإسرائيلي الدائم جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري. وخلال زيارة القوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي سيد كاتس أن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية جنوب لبنان، معلن الاستعداد لبقاء طويل الأمد فيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز، متعهدا بالحفاظ على هذا المضيق. ووصف ترامب الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار من فولاذ، معتبرا أن إيران غير قادرة على تغييره. في النبأ الأخير، توقعت الولايات المتحدة استكمال انسحاب قواتها من العراق بحلول 30 من أيلول المقبل. وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأمنية العراقية إلى جانب قوات البشمركة وقوات أمن إقليم كردستان ستتولى قيادة العمليات ضد تنظيم داعش بعد الانسحاب الأمريكي. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوتي كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: هل أصبحت أزمة المحروقات وراءنا؟ وما انعكاسها على مستقبل القطاع؟ نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

المحامي والباحث السياسي أمين بشير ضيف القانون فيرسس السياسة. إعلان النيات النقطة الأهم في اتفاق الإطار. المناطق التجريبية قوة للجانب اللبناني، وفشل مفاوضات روما يكون بتقسيم البلد فقط. يكون حزب الله مقاومة لا ميليشيا عندما يكون تمويله وقراره لبنانيين، وينبغي جعل قرار الحرب والسلم بيد مجلس النواب. القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد، عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم 6:15 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك
2: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـMTV 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان
4: صوت كل لبنان
5: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الخميس 13 آب 2026. نبدأ بعناوين النهار: العفو يتوج الصفقة وطعن بالإعلام. كسوف الشمس الملايين شاهدوا حدثا نادرا. سوليدار التمديد المشروط والتضييق المقصود. وأقرأ من النهار: أخيرا خرج قانون العفو من مدخنة مجلس النواب، لا ليعلن إنجازا طال انتظاره أو ابتكارا تشريعيا بمعايير العدالة الكاملة الحقيقية، بل لاستكمال صفقة كبيرة على الطريقة اللبنانية كان من ثمارها أن استولد البرلمان 3 مشاريع أساسية تتصل بالعفو وإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام، ومن ثم استلحقها أيضا بقانون هيكلة المصارف تحت الرقابة المباشرة والتدخل المباشر غير المسبوق لصندوق النقد الدولي مع النواب. ومع هذه الحصيلة التشريعية الوازنة ليومين من الجلسات الموصولة التي عقدها المجلس، بدا ثابتا أن إنجاز الصفقة التشريعية السياسية الطائفية بكل ما حملته المشاريع والقوانين المقرة من وجوه إيجابية وأخرى سلبية كان مطلوبا بإلحاح داخليا وخارجيا، لأن الواقع الداخلي يعاني تداعيات الإهمال المفرط في تهميش الكثير من الأزمات والمشكلات المتراكمة تحت ستار أن الأولوية المطلقة لملف المفاوضات وإبعاد شبح تجدد الحرب، كما أن الوجه المضمر لإنجاز الصفقة البرلمانية بين معظم الكتل يتصل بتوجس الجميع من احتمالات سلبية على مستوى أزمة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب وتعثر المفاوضات، بما يستوجب تحين الفرص لتقديمات ملحة في الداخل، علما بأن هاجس مرادات الشعبويات لدى جميع الأطراف لا يظهر ملحا في هذه الظروف ما دام المجلس الممدد له كما الحكومة لا يفتحان ملف تبكير الانتخابات وإنهاء واقع التمديد له لسنتين. أما السقطة الكبرى التي شابت العملية التشريعية فتمثلت في الانزلاق الخطير إلى تجريم الإعلام وسجن الإعلاميين والصحفيين في قانون الإعلام في وقت يتهيأ محكومون بالإعدام للخروج من السجون.

أتابع من النهار. إذن أقر مجلس النواب أمس قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة مع إدخال تعديلات تتعلق بالحق الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خفض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حذفت كلمة مبرم من المادة ليصبح إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه وليس أي حكم مبرم. وانسحب نواب كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة لبنان القوي والنائب سيمو أبي رمية من الجلسة بسبب عدم دخول وزير الدفاع لتلاوة كلمة الجيش. أيضا من النهار تفاعلت التداعيات السلبية التي أثارها إقرار قانون الإعلام من دون تعديلات كان اتفق عليها مع العديد من الجهات النقابية والنيابية، وفي مقدم هذه التعديلات إلغاء عقوبة السجن وتعديلات تتعلق بحماية مهنة الصحافة وإزالة الالتباسات الواردة في القانون وتوضيح شكل الهيئة التي ينص على تشكيلها وصلاحياتها وعدد الإعلاميين فيها وحسم الإشكالات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية الصحفية وما يرتبط بنقابتي الصحافة والمحررين. وفي مؤتمر صحفي مشترك أمس أعلنت النقابتان أن غالبية هذه التعديلات قد تم تبنيها من نواب يمثلون كتلا وأحزابا ومراجع سياسية مختلفة، مع تعهدات بأنها ستترجم في الجلسة التشريعية، وتم وضع التعديلات في جدول واضح أحيل للنواب، إلا أن نقابتين فوجئتا بإقرار قانون الإعلام من دون إدخال أي من التعديلات التي جرى التوافق عليها، وناشدت النقابتان رئيس الجمهورية رد هذا القانون، وأعلنتا أن محامي النقابتين سيضعون دراسة تمهيدا لإعداد طعون يتقدم بها عدد من النواب أمام المجلس الدستوري.

أيضا من النهار، بعد إلغاء المجلس النيابي عقوبة الإعدام في لبنان، صرح المحامي أكرم عزوري أن إلغاء الإعدام يسمح للسلطة اللبنانية بأن تقدم طلبا جديدا إلى بلغاريا لاسترداد السيد إيغور مالك السفينة روسوس التي نقلت النيترات إلى مرفأ بيروت في عام 2013 بظروف مشبوهة ما تسبب بانفجار الرابع من آب 2020. وعزى عزوري الطلب إلى أن قرار القضاء البلغاري الذي رفض في العاشر من كانون الأول 2025 تسليم إيغور إلى لبنان ارتكز على وجود عقوبة الإعدام في القانون اللبناني.

أيضا من النهار يبقى ملف الشيخ أحمد الأسير الأكثر تعقيدا، فالإفادة المباشرة من تخفيض العقوبات لا تعني خروجه من السجن فورا نظرا إلى طبيعة الحكم الصادر بحقه والتعديلات التي أدخلت على النص خلال المفاوضات. في هذا السياق تحدث النائب نبيل بدر عن إمكان العمل على خفض عقوبة الأسير من المؤبد إلى عقوبة أدنى بما قد يتيح له الاستفادة بصورة أكبر من التخفيضات الجديدة. أما وفق المعطيات التي رافقت المفاوضات فإن خروجه وفق العقوبة الحالية سيكون في مرحلة لاحقة مع تداول موعد منتصف أيار 2028، وهنا تظهر إحدى الفوارق الأساسية في القانون، فهو لم يقدم عفوا شاملا بالمعنى التقليدي، بل أقام شبكة من الاستثناءات والتخفيضات والشروط التي جعلت الاستفادة متفاوتة من ملف إلى آخر.

إلى أسرار الآلهة. في النهار تمارس ضغوط على حاكمية مصرف لبنان لإسقاط دعوى مرفوعة ضد رجل أعمال أردني بغية الكف عن ملاحقته وعدم مصادرة أي أرصدة استفاد منها في السنوات الأخيرة. لاحظ نواب من كتل عدة أن نائبا شيعيا سعى خلال الجلسة التشريعية أمس إلى إدخال تعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف وإفشال العلاقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. لوحظ أن عدد القادمين من دول الانتشار من المغتربين اللبنانيين كان الأقل منذ سنوات لخوفهم من أي تطورات دراماتيكية مرورا بغلاء تذاكر السفر. بعد طول انقطاع لأسباب صحية حضر إلى قصر العدل في بيروت الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي وخضع لجلسة استجواب وكان يضع كمامة على وجهه.

إلى عناوين اللواء: إقرار قانون العفو معدلا وسلام يعتبر إقرار قانون المصارف خطوة لاستعادة الودائع. كليرفيلد ينقل إلى لبنان غدا أسماء دول المراقبة، وكاتس في الجنوب يرفض الانسحاب ويحضر لمعركة مع حزب الله. مساع باكستانية وقطرية لتمديد وقف النار 60 يوما بين واشنطن وطهران. الرئيس اليمني يهاجم الحوثي ويتعهد بالدفاع عن اليمن. الكويت تحبط مخططا إرهابيا لداعش يستهدف منشآت حيوية. وفد أمني عراقي في السعودية اليوم.

وأقرأ من اللواء: بدا من الحركة الأمريكية أن واشنطن تتحرك بصورة عملية لتحقيق إنجاز ما فيما خص المفاوضات قبل الجولة المقبلة أوائل أيلول المقبل. وبحسب المعلومات، تركز البحث بين الرئيس جوزيف عون ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد على الدول التي من الممكن أن تكون في عداد هيئة مراقبة تنفيذ المناطق التجريبية. وتحدثت المعلومات عن أن الجنرال الأمريكي سيعود بالجواب حول موقف إسرائيل من الدول المشاركة غدا الجمعة. يشار إلى أن جولة كليرفيلد شملت بعبدة واليرزي، فقد استقبل الرئيس عون في قصر بعبدة كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى وعدد من معاوني الجنرال الأمريكي، وتم البحث في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.

0: علمت اللواء من مصادر رسمية تابعت الزيارة أن مهمة كليرفيلد في كل من لبنان وإسرائيل تتناول فقط المسائل ذات الطابع العسكري لا سياسي، لذلك لم يتطرق البحث إلى تحديد مناطق تجريبية جديدة لأنها متروكة لمفاوضات روما المقبلة، لكن الرئيس عون وضعه فيما جرى بالجولة الأخيرة من المفاوضات، وتركز البحث لاسيما مع الرئيس عون على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب من غارات وقصف وتفجير وتجريف وإحراق أحراج وسبل وقف ذلك، وعلى موضوع الدول التي ستتولى التحقق من انسحاب الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني وخلول مناطق التي سيدخلها من أي مظاهر أو منشآت مسلحة. وبحسب المصادر تم وضع بعض الأسس لعمل لجان التحقق ومهامها وقواعد العمل وبعض التعريفات ذات الطابع العسكري، وجرى تبادل أفكار وطروحات من لبنان وحول ما حمله كليرفيلد من إسرائيل، ووضع الرئيس عون ملاحظاته عليها. وتحدثت مصادر ذات صلة أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وآلية التحقق من نزع السلاح تنص على التأكد من خلو قرى جنوب لبنان من السلاح، وإسرائيل تريد أن تشمل آلية التحقق المنازل الخاصة. وقالت ثلاثة مصادر إن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو المساهمة بقوات للمراقبة أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح. فاصل ونواصل.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: صاحبة الجلالة.
1: عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. عون لترامب، حزب الله سرطان، الرئيس الأمريكي لا يعرف طائفة سفيره ويسأل هل لديكم مطار، رئيس الجمهورية يكرر بري يتفق معي لكنه يتجنب إشكالا شيعيا، جنين عودة ماكينة الاستيطان.

وأقرأ من الأخبار، تبين للرئيس جوزيف عون أثناء زيارته واشنطن أن الرئيس الأمريكي ترامب لا يعرف شيئا عن لبنان بعدما سأله هل لديكم مطار وهل مايكل أي ميشيل عيسى السفير في لبنان مسلم أم مسيحي. فقد أظهرت الجلسة أن الرئيس الأمريكي لا يعرف عن لبنان إلا القليل، إلى درجة أنه أراد التأكد مما إذا كان اسم السفير ميشيل عيسى أو مايكل كما كان يناديه يدل على شخص مسيحي أو على طائفة أخرى. وكان يمكن لسؤال المطار أن يمر مرور الكرام أو أن يفسر بأنه إشارة إلى عدم الرضا الأمريكي عن الإجراءات الأمنية في مطار بيروت أو حتى نقص في المعلومات حول حجم المطار أو قدرته الاستيعابية، لكن السؤال يعود ليطرح نفسه بقوة حول معلومات ترامب عن لبنان والمنطقة عموماً، عندما تخرج روايات عن لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع مثلا، وعن سؤال ترامب له هل تفيدني بمعلومة سيد أحمد هل مساحة سوريا أكبر بكثير من مساحة لبنان؟ طبعا هناك الكثير من النكات التي يرددها دبلوماسيون اطلعوا على الاجتماعات الخاصة بالحرب على إيران أو شاركوا فيها، لكن الصورة التي تتكون من مجمل هذه الوقائع أن الرجل الأبيض الأشقر مختص أساساً بما يهمه الأعمال والصفقات، أما في بقية الملفات فيتكل على فريق يعمل معه لتزويده بالمعلومات وصياغة المواقف، وحين يتجرأ أحد أفراد هذا الفريق على مخالفته لا يتردد ترامب في استخدام سيفه القوي للإطاحة به، سواء كان وزيراً أو مسؤولاً مدنياً أو عسكرياً أو أمنياً أو حتى جنرالاً في الحرب، وذلك طبعاً وفق الأخبار.

أيضا من الأخبار، صوت النواب أمس على تعديلات طالب بها نواب السنة بهدف إنصاف ما يسمى بالموقوفين الإسلاميين، لتضاف إلى التعديلات التي أدخلت سابقا بعد اجتماعات للجان النيابية المشتركة. وكان أبرز التعديلات تخفيض عقوبة الأشغال الشاقة إلى 17 عاما سجنيا في جرائم القتل العمد المقترنة أو المصاحبة بالظروف المشددة التالية: الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي إذا ارتكبها أحد الأصول أو الفروع، أو من له سلطة أو ولاية أو وصاية على الضحية إذا اقترنت بالتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف إذا ارتكبت في إطار الاغتيال السياسي، وكان المتضرر قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي قبل الأول من آذار 2026، فلا يستفيد المحكوم من التخفيض إلا بعد إسقاط الحق الشخصي.

إلى عناوين الجمهورية. حرية الإعلام معركة مفتوحة. كليرفيلد في بيروت، الجنوب على الطاولة. رسائل سياسية للجلسات النيابية. واشنطن تصر، انسوا الخريطة واستعدوا للمناطق التجريبية. الاسترداد بين القانون اللبناني والالتزامات الدولية. يقول مصدر رسمي للجمهورية، معاكسة إسرائيل لصيغة الإطار لا تخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار، بل تثير المخاوف من نوايا تصعيدية تعيد إشعال التصعيد من جديد. أيضا من الجمهورية، يقول مسؤول أمني أوروبي، المشترك بين المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والأمنيين هو رفض توسيع المناطق التجريبية. أيضا من الجمهورية، أوحت الجلسات النيابية أن الساحة السنية بدأت تدخل بإعادة تشكيل سياسي. وسلام، أي رئيس الحكومة، يحاول أن يثبت نفسه كعنوان سياسي وليس فقط كرئيس للحكومة. وفي المقابل هناك قوى سنية وسياسية أخرى لا تريد أن تترك له الساحة. أيضا من الجمهورية، أظهرت زيارة كليرفيلد إصرار الإدارة الأمريكية على المضي بمسار مفاوضات واشنطن والتحضير للمناطق التجريبية وما سيليها. أيضا من الجمهورية، يفترض أن يشكل إقرار قانون إصلاح وضع المصارف محطة في مسار استكمال التشريعات المالية، على أن تفتح المرحلة المقبلة نقاشا أوسع حول قانون النقد والتسليف. الديار عنونت كلمة منسة تفتح جدل الصلاحيات لمن يتبع الوزير داخل البرلمان. هل تبدأ من علي الطاهر سيناريو أيلول الساخن؟ الأفضل صناعة الدولة. خلاف إسرائيلي أمريكي حول الانسحاب والتحقق من الإطار. المجلس يقر العفو وإصلاح المصارف وبري ينقذ الجلسة. واشنطن وحاجتها إلى سياسة أمريكية أمريكية بديلها الفوضى. ترامب، نسيطر بالكامل على مضيق هرمز وطهران، لا مناقشات حول تمديد وقف النار. إلى عناوين نداء الوطن، ترامب لن يترك هرمز والتهديد الإيراني لاحقه. كتلة نيابية جديدة لصندوق النقد. جلسة نموذجية، العفو العام وهيكلة المصارف.

أقرأ من نداء الوطن في موازاة إقرار قانون العفو العام برز اعتراض شعبي ولا سيما من أهالي بلدات شريط الحدودي المعنيين مباشرة بقضية المبعدين إلى إسرائيل. وفي بيان صادر عن رعية مارجرجس في الأقليعة، اعترضت الرعية على إدراج ملف أبنائها المبعدين إلى إسرائيل ضمن القانون، مؤكدة أنهم ليسوا بحاجة إلى عفو، وأن قضيتهم قضية عدالة ومواطنة لا تقبل التجزئة أو التداول السياسي، ورفضت استخدام ملفهم ورقة ضغط في التجاذبات السياسية أو التشريعية، معتبرة أن القانون بصيغته الحالية لا يعبر عن حقيقة قضيتهم ولا يلامس جوهرها، ودعت رئيس الجمهورية إلى رده قبل إسقاط البند المتعلق بهم.

0: إلى أسرار نداء الوطن. بعد توقيع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كتابه في المكتبة الوطنية، يستعد عدد من الكتاب السياسيين الذين لديهم مؤلفات للتقدم بالطلب إلى وزارة الثقافة لتوقيع مؤلفاتهم. قال نائب شارك في جلسة أمس إن وزير المال، وفي معرض شرحه الأسباب الموجبة التي قدمها صندوق النقد لطلب تعديل مادة في قانون المصارف، كشف أن الصندوق لا يزال يعمل لإعفاء الدولة من مسؤولية المساهمة في إعادة الودائع في قانون الفجوة المنتظر. بدأت الخارجية الأمريكية إجراءات منع سياحة الولادة بهدف التصدي لاستغلال قوانين الهجرة الأمريكية من قبل من يسعون للحصول على الجنسية لأطفالهم بهذه الطريقة، وتم تشكيل فريق عمل مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتحديد هوية الأفراد والشبكات الضالعة في هذا النشاط التجاري والتحقيق معهم وإلغاء تأشيراتهم. الشرق عنونت الصحافة تنتفض: اتفاق مكة يثير قلق إيران، إردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة، ولوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بسرعة. إلى عناوين الشرق الأوسط: قالت إن كل تجاوز للجماعة بلا تكلفة يشجع التجاوز الذي يليه. أفراح الزوبة: للشرق الأوسط التصعيد في اليمن إيراني. ترامب أكد السيطرة على هرمز، وطهران لوحت باستراتيجية هجومية. باكستان تكافح لإحياء مذكرة التفاهم. جولات أمريكية بين بيروت وتل أبيب لإنقاذ الإطار. لبنان يفكك مشكلة الموقوفين الإسلاميين. واشنطن طالبت كييف بوقف استهداف ميناء نوفوروسيسك الروسي. تحرك أمريكي لضبط نيران البحر الأسود. تنفيذ تدريجي بعد 30 من سبتمبر المقبل: العراق خطة لتطويق فصائل يديرها الحرس الإيراني. أوبك متفائلة بنمو الطلب على النفط في عام 2027. الكويت تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف منشأة حيوية. إلى عناوين العربي الجديد: رفض واشنطن مطالب طهران يؤخر اتفاقا. مصادر: الاتصالات لا تعكس مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق، والفجوات قائمة. أوساط مواكبة: رفض واشنطن مطالب طهران يؤخر الاتفاق الإيراني العماني شبه الجاهز. عفو لبنان: مستفيدون ورافضون ومحاصصة. الدعم السريع: نهاجم الخرطوم بالمسيرات للمرة الأولى منذ أشهر. وإلى موقع المستقبل الإلكتروني الذي عنوان: إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب. الحريري يبارك: إقرار قانون العفو العام انتصار للعدالة. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: المحامي والباحث السياسي أمين بشير ضيف القانون فيرسس السياسة. إعلان النيات النقطة الأهم في اتفاق الإطار. المناطق التجريبية قوة للجانب اللبناني، وفشل مفاوضات روما يكون بتقسيم البلد فقط. يكون حزب الله مقاومة لا ميليشيا عندما يكون تمويله وقراره لبنانيين، وينبغي جعل قرار الحرب والسلم بيد مجلس النواب. القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد، عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمة جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-131.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لبويز يزبك وفادي أبي تامر، إخراج طوني خوري.

0: عناوين اليومية.
1: لبنان بين إطاري التشريع والأمن، إنجازات معلقة على انتقادات. مجلس النواب يقر العفو العام وإصلاح المصارف بانتظار إقرار الفجوة المالية. رويترز تكشف لبنان وإسرائيل يختاران 4 دول للتحقق من نزع السلاح. إسرائيل تعلن السيطرة على علي الطاهر وتواصل تصعيدها جنوباً. كاتس يتعهد ببقاء طويل للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وكليرفيلد يجول على بعبدة واليرزي. أمريكا تسيطر على هرمز وتتحضر للخروج من العراق الشهر المقبل.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. لبنان بين مطرقة التشريع وسندان الأمن، إنجازات لا تزال معلقة على انتقادات الداخل وتحديات الخارج. مجلس النواب يقر قانون العفو العام وإصلاح القطاع المصرفي، فيما يبقى إقرار قانون الفجوة المالية محطة أساسية لاستكمال مسار المعالجة المالية. أمنياً، رويترز تكشف عن اختيار لبنان وإسرائيل 4 دول للتحقق من مسار نزع السلاح، فيما تعلن إسرائيل السيطرة على منطقة علي الطاهر وتواصل تصعيدها جنوباً، وسط تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي ببقاء طويل للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وفي بيروت جولة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد على بعبدة واليرزي بحثاً في تنفيذ اتفاق الإطار جنوباً وتثبيت التفاهمات الأمنية. إقليمياً، الولايات المتحدة تعزز حضورها في هرمز بالتزامن مع استعدادها للانسحاب من العراق الشهر المقبل. هذه أبرز العناوين والتفاصيل في النشرة.
1: إذن أقر مجلس النواب قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة بعد إدخال تعديلات عليه، وشملت التعديلات خفض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، وحذف كلمة مبرم من النص ليصبح إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه. وشهد القانون نقاشا واسعا داخل الجلسة، فيما انسحب نواب من كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل لبنان القوي، إضافة إلى النائبين إبراهيم كنعان وسيمو أبي رمية، اعتراضا على عدم السماح لوزير الدفاع بإلقاء كلمة أمام المجلس.
0: وتعليقا على إقرار قانون العفو العام، رأى وزير الخارجية المغتربين يوسف رجي أن هذا القانون هو قرار تاريخي ينصف تاريخ لبنان والرسالة التي حملها على الدوام، مشيرا إلى أن لبنان يجب أن يكون دولة قوية متجذرة في الحقوق يحكمها القانون وتليق بشعبها. وفي المواقف، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن إقرار قانون العفو جاء نتيجة تفاهم سياسي بهدف طي الصفحة، مشددا على أن الحكومة مسؤولة عن رفع الظلم ويمكنها العمل على إعادة المحاكمات وتصحيح ما وصفه بالتمييز.
2: لو ما المزايدات اللي كفينا فيها كان هيدا القانون أقر من شهرين كما هو، فرقت بس بما يتعلق بالسنين السجنية ولم يصدر أي حكم بحقك لازم تطلع لبرا، إنما كان في خلاف على كلمة مبرم وهيدي اللي ما صار في عليها توافق وهيدي لم تقر اليوم.
1: انتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إقرار مجلس النواب قانون العفو العام، معتبرا أن البرلمان سجل خطوة إيجابية بإلغاء عقوبة الإعدام، لكنه في المقابل ارتكب سقطة بحق العدالة بإقرار العفو العام للمرة الثالثة.
0: وماليا، أقر مجلس النواب أمس مشروع القانون الرامي لتعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها بعد مناقشة عامة وتعديلات أدخلتها لجنة المال والموازنة إلى جانب تعديلات اقترحها وزير المال ياسين جابر. وتناول النقاش أوضاع المساهمين في المصارف وضمان الودائع وصلاحيات الهيئة المصرفية والإجراءات المقترحة لمعالجة القطاع. وأكد وزير المال أن معالجة الانهيار المصرفي تحتاج إلى استكمالها بقانون الفجوة المالية والانتظام المالي، فيما شدد نواب على أهمية إقرار القانون وانعكاسه على الاقتصاد والودائع.
1: رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يشكل خطوة إصلاحية أساسية تمهد للانتقال إلى قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع. وقال سلام إن القانون الذي أقر يفتح الطريق أمام إقرار قانون الانتظام المالي واستعادة أموال المودعين، وهو الملف الذي طال انتظاره.
0: وفيما خص قانون هيكلة المصارف، اعتبر النائب إبراهيم كنعان أن معالجة أموال المودعين ترتبط بقانون الانتظام المالي.
3: جوهر حل الأزمة المصرفية والمالية والنقدية بلبنان هو قانون الانتظام المالي اللي بتسموه قانون الفجوة. شو يعني؟ يعني استرداد الودائع هي اللي بتعيد ثقة للاقتصاد اللبناني وبتعيد الثقة للنظام المصرفي.
1: بدوره، اعتبر النائب نعمة فرام أن الاقتصاد اللبناني مرتبط بإقرار هذا القانون قبل أن يصادق المجلس على المواد المتعلقة بمؤسسة ضمان الودائع وفق صيغة لجنة المال والموازنة.
4: بإقرار القانون الحالة للانتظام المصرفي اللي صار مع المادة الثالثة، النمط التاريخي بلبنان يلي هو عطى استقلالية مطلقة للبنك المركزي ليدير النقد في لبنان ويراقب من الحكومة ومن الدولة.
0: بعد إقرار عقوبة بعد إقرار إلغاء عقوبة الإعدام، أثنى المفوض السامي للأمم المتحدة حقوق الإنسان فولكر تيرك على قرار مجلس النواب بإلغاء عقوبة الإعدام رسميا، وطالب بتقديم القانون بسرعة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه وتوقيعه حتى يتسنى تنفيذه. تيرك دعا الدول التي ما تزال تعتمد عقوبة الإعدام إلى أن تحذو حذو لبنان في إنهاء هذه الممارسة اللا إنسانية.
1: وعلى الخط التشريعي، رحبت اليونسكو في بيان بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون الأعلام الجديد الذي يشكل محطة مهمة في جهود لبنان لتحديث تشريعاته الإعلامية وتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة وسلامة الصحفيين. وفي المقابل، واحتجاجا على إقرار مجلس النواب قانون الإعلام من دون تعديلات ما يقيد حرية الصحافة والإعلام ويضعهما في موقع المساءلة والملاحقة، عقدت نقابة الصحافة والمحررين مؤتمرا صحفيا مشتركا. نقيب المحررين جوزيف القصيفي الذي ألقى كلمة باسم النقابتين رفض ما أسماه قانون العار الذي سمي زورا بقانون الإعلام، وناشد رئيس الجمهورية رد القانون معلنا أن النقابتين ستوكلان محاميا لوضع دراسة حول القانون تمهيدا لإعداد طعون سيتقدم بها بعض النواب.
0: بقي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار محور اتصالات رسمية ودولية مع زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى بيروت. والتقى كليرفيلد رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدة بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وبحث معه خطوات تطبيق الاتفاق في ضوء محادثاته في إسرائيل. كما التقى قائد الجيش رودولف هيكل، حيث تناول البحث التطورات الجنوبية والترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، لا سيما استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير مع التشديد على أهمية دعم المؤسسة العسكرية. هذا وبحث قائد الجيش لماد رودولف هيكل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أغنو مرحلة ما بعد اليونيفيل، وزيارة أغنو المرتقبة إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
1: إلى ذلك، وفي موضوع الاستعانة بقوات أجنبية في لبنان لحفظ الأمن جنوبا، لا تزال المباحثات في مراحلها الأولى من دون التوصل إلى نتائج نهائية حتى الآن. وقال مسؤول أمريكي إن المشاركين في المفاوضات يشعرون بتفاؤل حذر حيال إمكانية إحراز تقدم في هذا المسار.
0: في السياق، دخل ملف التحقق من نزع سلاح حزب الله مرحلة جديدة مع بحث آلية قد تتضمن انتشار قوات أجنبية في قرى جنوب لبنان لتفتيشها والتحقق من خلوها من السلاح. وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، نقلت وكالة رويترز، طرحت بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كدول محتملة للمشاركة في هذه الآلية التي نوقشت خلال محادثات روما التي رعتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. ووفق المصادر، قد تساهم هذه الدول في تحديد نطاق عمل الآلية أو توفير أفراد للإشراف عليها أو إرسال قوات لمراقبة عمليات التفتيش والمشاركة فيها. وتبرز نقطة خلاف أساسية حول تفتيش المنازل الخاصة في قرى الجنوب، إذ تطالب إسرائيل بأن تشمل العمليات الممتلكات الخاصة، فيما يحتاج الجيش اللبناني وفق مسؤولين أمنيين إلى مذكرات قضائية لتفتيش كل منزل.
1: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أمر الجيش الإسرائيلي باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء لفترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان، مضيفا إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة للدفاع عن إسرائيل كلها على حد تعبيره. وخلال زيارة للقوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، معلنا الاستعداد لبقاء طويل الأمد فيها. وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل شقيف، مشيرا إلى أن القوات تستعد لما وصفها بحملة مرتقبة ضد حزب الله.
0: في المقابل أعلنت الولايات المتحدة تمسكها بوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مؤكدة أن الوجود الإسرائيلي الدائم بجنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه، مشيرا إلى أن بقاء إسرائيل بشكل دائم في الجنوب لا يتوافق مع تحقيق الأمن على المدى الطويل للبنان وإسرائيل. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم هي قضايا لا تقبل المساومة، مضيفا أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني. وتابع سلام أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.
1: في الميدان، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات ومناطق جنوبية مع تصعيد لافت في وتيرة التفجيرات والغارات خلال الساعات الماضية. وذكر موقع ولا الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على معظم سلسلة جبال علي الطاهر في جنوب لبنان. المشهد من الجنوب ينقله الزميل حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح هذه، حيث استهدف القصف المدفعي مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة وأطراف بلدة زوطر الشرقية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وقرابة الساعة الثانية فجرا شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات فاستهدف بلدة المنصوري على دفعتين، كما أغار على أطراف بلدة دير سريان لجهة الوادي. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرا في بلدة حداثة. وكان الطيران الحربي المعادي قد استهدف عصر أمس المنصوري بثلاث غارات، كما استهدف الطيران المسير طريق كفر العاصي في قضاء بنت جبيل، ليقوم بعدها الجيش اللبناني بعملية كشف وتفتيش مع الميكانيزم، حيث نفذ تفجيرا لمخلفات الحرب في المكان بعد أن قام بإغلاق الطريق لأكثر من ساعتين. وفي مسلسل الإبادة العمرانية والتفجيرات الهمجية، فقد وسع العدو الإسرائيلي أمس من عدوانه وفجر في بلدة زوتر الشرقية المدرسة الرسمية ودار البلدية والمستوصف وحضانة أطفال وقاعة مخصصة للمناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى نسف عدد من المنازل. كذلك فجر العدو الإسرائيلي قرابة منتصف الليل طائرة درون فوق كنيسة زوتر الغربية، ثم عقبها بتفجير طائرة درون ثانية بالقرب من أحد المنازل المأهولة، ما اضطر العائلة إلى مغادرة المنزل حفاظا على سلامتها بطلب من الجيش اللبناني. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية أمس سلسلة تفجيرات ضخمة في بني حيان وبيت يحون وكونين والقنطرة والأخيام، وقامت بإحراق منازل في حداثة ومشاعل المنصوري. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أيضا بلدات النمطية الفوق وكفر تبنيت وواد سلوك وتلة برعشيت والمنصوري، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت بيوت الصياد وعيت الجبل والخيام وطلوسة وبني حيان وحداثة وواد الحجير. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق علي الطاهر وفوق أراض وأحراج في بيت يحون وعيت الجبل وزوتر الشرقية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: للوقوف عند المعطيات الميدانية والسياسية والأمنية معنا عبر الهاتف العميد الركن المتقاعد مارسيل بلوكجي. صباح الخير.
6: صباح الخير لحضرتك وللمستمعين جميعا.
0: عميد، اليوم يعني عم نشوف الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا، فيما كمان يتسرب إلى الإعلام أن اتفاق الإطار لا يزال مستمرا والمفاوضات لا تزال مستمرة وناجحة، لكن هناك من يقول أن هذه المفاوضات، مفاوضات الإطار، قد فشلت. كيف نفسر الفرق بين الميدان والمفاوضات؟
6: الواقع انه في تيارين بلبنان، تيار مؤيد وتيار معارض، لهيك بدنا نشوف وجهات نظر مختلفه. بس نحن من حيث المبدا ما ننسى انه المفاوضات ووصلنا للاطار بعد اعتداء واجتياح بالداخل اللبناني، وقفنا الحرب، غيرنا مسار الهجمه الاسرائيلي، ولو بعدها عم تعتدي بالجنوب صارت اقل حده. ولكن الدولة اللبنانية بمستوى المفاوضات كانت ما قادرة بسبب رفض حزب الله للموضوع، كانت ما عم تقدر الاجتماع الوفد السياسي والعسكري يترجم بمفاوضاته ليقدر يعطي هامش تحرك، لهي كانت انعكاسها بعدها محلها. والإسرائيلي مصلحته يعمل خطاب تراوح عنده 2 لقات قبل ممنوع يعطي شيء نتنياهو قبل مفاوضات الانتخابات 27 تشرين الأول بإسرائيل, وما يعني ممنوع يعطي لا 60 كيلومتر ولا بالمنطقة الصفراء. لهيك المنطقة بدها تراوح المفاوضات مكانها, ما في توزيع للمنطقة التجريبية, في مضيع كتير من قبل الإسرائيلي للوقت, والدولة عم بتاخد خيار انه بدها ما تروح على روما اذا ما في شروط. ما هيدا مطلب إسرائيلي, ما ننسى نحن المفاوضات.
7: يعني رأيك لا جولة مقبلة في أيلول إن كان هناك مراوحة؟
6: جولة أو بلا جولة, ما رح نتقدم شيء خلال هالشهرين. وصار في معطيات علي الطاهر مأزق سياسي وأمني, يعني الإسرائيلي يبدو ما رح يبقى يروح على المؤورة على المفاوضات ليعطي شيء قبل ما يحقق مكسب لعلي الطاهر يلي بيفرض إيقاعه على المفاوضات وعلى الشروط اللبنانية وبيساعدوا بالمفاوضات أكثر لموضوع حصري السلاح. يبدو الهدف العسكري قبل المفاوضات ضروري للإسرائيلي. هلأ كيف بتصير ممكن بأيلول, بس ما بتقدم ولا بتأخر شيء ولا بيصير مشروع منطقة تجريبية توسيع, هيدي قبل انتخابات نتنياهو.
7: نعم, هل هناك من مخاوف أمنية برأيك بعد انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية هذا العام, أم يعني اقتراح أن تتولى دولتان أوروبيتان هذه المهمة هو اقتراح قائم؟
6: لحديت هلا بما أنه الأوروبي الأكثر شيء مرجحين كانوا باليونيفيل في رفض نوعا ما لألو, فالطرفين مصلحتهم بما أنه ما في اتفاق ولا أو وصول لمفاوضات أي يعني تحسين لألا, بالتالي اتنينتوا مصلحتهم يسخوني, الإسرائيلي يسخوني على الأرض, وحزب الله مصلحته يلاقي تصعيد بالداخل اللبناني أو بالخارج لا يترجم إيقاعه كمان, بهالتالي لا يفرض على الدولة وعلى الوفد اللبناني وعلى المسار الأمريكي الراعي الأساسي. لهذا السبب التطور الأمني الداخلي أو خارجي عقول جاهز ليحقق مكاسبه ويفرض وقته على المفاوضات.
7: نعم, لكن سؤالي ماذا بعد انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية هذا العام؟
6: ما بعد مهمة اليونيفيل رح يلاقوا أكيد مقاربة جديدة, أكيد رح يضل قوات دولية محددة معين بس نعم. بمشروع مقاربة جديدة دون الأمم المتحدة, لأنه في رفض أمريكي كلي لا تحت إطار الأمم المتحدة. رح يلاقوا كم دول بعناوين بلشنا نسمع أوتار 4 دول 5 دول ويمكن التركي ضمنا, هيدا مشروع مشكل جديد كمان, يعني حسب المقاربة التي تنوجد ولكن غير خارج إطار الأمم المتحدة.
7: نعم, العميد مارسيل بالوكجي شكرا جزيلا لك.
6: يا هلا.
1: يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم جلسة في سراي الكبير لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية, بالإضافة إلى بنود تتعلق بوزارة المالية والاقتصاد والبيئة.
7: ومع عدم إدراج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال مجلس الوزراء, وجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة كتابا إلى رئيس الحكومة نواف سلام, أكدوا فيه أن استمرار تأجيل ملف التفرغ يعني إبقاء الجامعة أمام المجهول ويعيد فتح الباب أمام الإضرابات والتحركات التي لطالما سعوا إلى تجنبها.
1: قضائيا, بعد مثول الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي موقوفا أمام قاضي التحقيق في بيروت الرئيسة شهرزاد ناصر واستجوابه, قررت القضية إصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه. ويتجه وكيل رياض سليمي المحامي وسيم غاوي اليوم إلى استئناف مذكرة التوقيف بحق موكله أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.
7: أخبارنا الدولية نبدأها بالنزاع على مضيق هرمز المستمر, حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على المضيق متعهدا بالحفاظ على هذه السيطرة. وصف ترامب الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار من فولاذ, معتبرا أن إيران غير قادرة على تغييره, وأضاف إن إيران لا تملك أسطولا بحريا أو سلاحا جويا وأن الحرس الثوري منهك, فيما وصف القيادة الإيرانية بأنها غير مستقرة.
1: توقعت الولايات المتحدة استكمال انسحاب قواتها من العراق بحلول 30 من أيلول المقبل, وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأمنية العراقية إلى جانب قوات البشمركة وقوات أمن أقليم كردستان ستتولى قيادة العمليات ضد تنظيم داعش بعد الانسحاب الأمريكي.
7: أفاد مصدران عراقيان لوكالة فرانس بريس بأن رئيس الوزراء العراقي أبلغ القادة السياسيين استعداده للمواجهة والصدام مع الفصائل التي تتمسك بسلاحها في حال أصرت على رفض التعاون بعد انتهاء المهلة المحددة.
1: اتهمت حركة حماس إسرائيل بالسعي إلى إفشال جهود الوسطاء والجهات الضامنة للتوصل إلى اتفاق، داعية جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تثبيت الهدوء. وطالبت حماس بالضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه، معتبرة أن استمرار الاستهدافات يعرقل مساعي التهدئة والتوصل إلى اتفاق.
7: النبأ الأخير هو فلكي، إذ تابع ملايين الأوروبيين كسوفا كليا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ العام 2006 فيما غرقت مناطق عديدة من إسبانيا في ظلام نهاري في أول كسوف كلي تشهده إسبانيا منذ أكثر من قرن. وتحولت سماء مدن إسبانية وبرتغالية إلى ما يشبه الغروب المفاجئ بعدما حجب القمر قرص الشمس بالكامل، وشاهد سكان أجزاء واسعة من أوروبا وشمال أفريقيا كسوفا جزئيا للشمس بنسب متفاوتة.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة فيلي بقر برازيلي الكيلو $15.90 شهبي بقر برازيلي الكيلو $8.90 رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
1: صباح الخير. حسناً فعل مجلس النواب اللبناني بإقرار قوانين أساسية مثل قانون العفو العام الذي يرفع عن المسجونين المظلومية ويقلل من عدد المحبوسين المضغوطين في علب كبريت ويفكك مسائل شائكة كانت تشغل بال عدد من اللبنانيين خصوصاً أولئك اللاجئين إلى بلد عدو للبنان. كما أن المجلس قام بخطوة نالت تأييد الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية هي إلغاء عقوبة الإعدام، ما يجعل هذين الملفين أساسيين في سياسة العقوبات الجنائية اللبنانية. وإذا كان للإعلاميين ملاحظات على قانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب أيضا خصوصا ما يتعلق بمسألة سجن الصحفيين، فإن تجديد القوانين مطلوب وينبغي عقد جلسات بين الإعلاميين والمشرعين برعاية من وزير الإعلام بول مرقص لتحسين تطبيق القانون وشرح بعض البنود غير الواضحة ثم تطوير بعض المواد فيه. الحوار مطلوب والانقطاع يؤدي إلى تنافر والأضرار تصيب عندها الجميع. قانون العفو أقر إذن، فما هي إيجابياته؟ يهدف القانون أولاً إلى معالجة أوضاع الموقوفين لفترات طويلة من دون محاكمة، لذلك يمكن للعفو أن يصحح وإن جزئياً ظلماً وقع على أشخاص أمضوا سنوات في السجن قبل صدور أحكام نهائية بحقهم. لقد توقف القضاء في السابق عن العمل لأسباب تقنية وسياسية وبضغوط مورست عليه باعتراف القضاة وحتى السياسيين. تأخرت المحاكمات وجرى زج الناس في السجون دون محاكمات، حان الوقت لتصحيح ذلك. ثانيا، يؤدي إقرار العفو إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون. معروف أن السجون اللبنانية تعاني من اكتظاظ شديد، والعفو يمكن أن يفرج عن أشخاص لا يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع، فيتم تخفيف الضغط على السجون وعلى الدولة. ثالثا، إعادة دمج أشخاص في المجتمع. بالنسبة إلى من ارتكبوا جرائم أقل خطورة أو للمرة الأولى، يمكن أن يكون العفو فرصة لإعادة بناء حياتهم والعمل وإعالة عائلاتهم بدلا من بقائهم في السجن. رابعا، تخفيف العبء المالي والإداري عن الدولة. كل سجين يحتاج إلى طعام ورعاية وحراسة وطبابة. تخفيض عدد السجناء يخفف جزءا كبيرا من هذه الأعباء. خامسا، إعطاء فرصة لطي ملفات ذات خلفيات سياسية أو أمنية. بعض الملفات مرتبطة بأحداث أمنية وسياسية سابقة، وبالتالي يمكن للعفو أن يساعد في تخفيف الاحتقان بين فئات لبنانية ترى أن بعض أبنائها تعرض لملاحقات أو أحكام قاسية، وهذا يشمل جميع الفئات لا الإسلاميين فحسب. سادسا، وجود استثناءات للجرائم الأشد خطورة. فالقانون ليس عفوا مطلقا عن كل الجرائم، فهو يستثني جرائم مثل القتل العمد والاغتصاب والاتجار بالبشر والفساد وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة. لكن السلبيات لهذا القانون كبيرة أيضا، منها إضعاف هيبة الدولة وإمكانية الإفلات من العقاب وإحساس الضحايا بالظلم. لكن أفيد أن تنفيذ العفو العام مرتبط في بعض الحالات بضرورة حصول المشمول بالعفو العام على إسقاط الحق الشخصي للمتضرر، أي المدعي الشخصي، فيكون العام خاصا أيضا. يبقى أن القانون الذي يخرج آلاف السجناء من السجون يجب أن يتلازم بالضرورة مع إصلاح القضاء ودعم القضاة بكل ما يلزم ليكونوا أقوياء في أعمالهم وأحكامهم. كذلك يجب إصلاح السجون وبناء سجون جديدة عصرية تؤمن للمحكومين حقوقهم المطلوبة من الدولة أيضا، فالعفو يعالج النتيجة لا السبب. كذلك يجب أن يتم الاهتمام بالأشخاص الذين خرجوا من السجون وإعادة تأهيلهم كي لا يخرجوا من أبواب السجون ويعودوا من الشبابيك. إلى اللقاء.
0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: لبنان بين إطاري التشريع والأمن، إنجازات معلقة على انتقادات. مجلس النواب يقر العفو العام وإصلاح المصارف بانتظار إقرار الفجوة المالية. رويترز تكشف لبنان وإسرائيل يختاران 4 دول للتحقق من نزع السلاح. إسرائيل تعلن السيطرة على علي الطاهر وتواصل تصعيدها جنوبا. وكاتس يتعهد ببقاء طويل للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. كليرفيلد يجول على بعبدة واليرزي ويبحث تنفيذ اتفاق الإطار جنوبا. أمريكا تسيطر على هرمز وتتحضر للخروج من العراق الشهر المقبل. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:12.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمة جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

شي لحظة صغيري، وقف شي لحظة صغيري، تقومي لك بإيدي وبعت لك قلبي المجروح عوراق الورد الحمراء، بعت لك قلبي

طير بالزعرورة وغاوي زهورة لمن بتروح بصورة اسألها عني هو يا ام الشلحة الحمرا ويضحك عمرة لفت

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

رزق الله على العربيات وعائيان العربيات ومن بيت شدي لبيت ستي بقوا يضلوا 3 ساعات ورزق الله على

0: هل أصبحت أزمة المحروقات وراءنا وما انعكاسها على مستقبل القطاع؟ نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج ليبراكس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.
1: المحامي والباحث السياسي أمين بشير ضيف القانون فيرسس السياسة. إعلان النيات النقطة الأهم في اتفاق الإطار. المناطق التجريبية قوة للجانب اللبناني، وفشل مفاوضات روما يكون بتقسيم البلد فقط. يكون حزب الله مقاومة لا ميليشيا عندما يكون تمويله وقراره لبنانيين، وينبغي جعل قرار الحرب والسلم بيد مجلس النواب. القانون فيرسس السياسة الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أخبار من اليونيفيل. بين نهاية حرب عام 2006 وتشرين الأول 2023 شهد جنوب لبنان ما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين. وخلال هذه الفترة عملت اليونيفيل بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، مستخدمة آليات الارتباط والتنسيق التابعة لها لتسهيل الحوار ومعالجة أوجه الاختلاف ومنع حالات سوء الفهم التي كان من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد. غير أنه في أعقاب النزاعات المدمرة التي شهدها عاما 2024 و2026 أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الفترة من الهدوء تمثل بالفعل تقدما حقيقيا نحو سلام دائم، أم أنها استخدمت أيضا من قبل الأطراف للاستعداد لجولة أخرى من القتال. وقد سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك عن قراءته لهذه المرحلة.
1: أعتقد أنه في ضوء ما تكشف لاحقا من السهل إلى حد كبير الإقرار بأن حزب الله كان يمتلك بنية تحتية واسعة وكميات كبيرة من الأسلحة في الجنوب، وقد رأينا الآن مدى ما كانت إسرائيل قد طورته من قدرات استخباراتية لافتة، بما في ذلك القدرة على استهداف قيادة حزب الله. وأرى أنه من المنصف القول أنها كانت بالفعل تستعد للجولة التالية من الصراع، ومع ذلك أعتقد أن فترة الاستقرار النسبي لم تكن نتيجة لذلك وحده، بل جاءت أيضا ثمرة لعدد من التدابير التي اتخذها المجتمع الدولي. كما أرى أن نشر وجود قوي للأمم المتحدة قد أسهم في طمأنة الأطراف الأخرى وفي ردع اللجوء إلى العنف.
0: مع إقراره بأن كلا الجانبين استعدا لاحتمال اندلاع نزاع آخر، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك إن السنوات التي عقبت حرب عام 2006 أوجدت أيضا مساحة للحوار وبناء الثقة والتنسيق العملي، ما ساعد على منع تصاعد التوترات.
2: I think it's important to realize that this period of relative stability.
1: أعتقد أنه من المهم إدراك أن فترة الاستقرار النسبي هذه استغلت أيضاً لترسيخ قدر من السلام، فقد استخدمت لمعالجة تباينات الآراء بشأن الخط الأزرق. فعلى سبيل المثال كانت لدى الجانب اللبناني تحفظات، في حين كان الجانب الإسرائيلي يدفع باتجاه تعديل في مسار الخط الأزرق، وكنا ندير هذه المسائل باستمرار من خلال الحوار. وكما قد تتذكرون جمعنا الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لمناقشة هذه المسألة بغية تجنب الاحتكاكات وسوء الفهم والمناوشات التي كان يمكن أن تتطور إلى صراع فعلي بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد نجحنا في تجنب ذلك. وأعتقد أيضا أننا بفضل وجودنا المكثف أسهمنا في الحيلولة دون تمكن الجماعات المسلحة غير الحكومية من التواجد في المنطقة أو من نقل الأسلحة سواء بصورة علنية أو غير علنية. ولا أرى أنه من الصحيح بالضرورة القول إن هذه الفترة استغلت من جانب حزب الله أو جيش الدفاع الإسرائيلي للتحضير للجولة التالية من الصراع، وأعتقد أنهما فعلا ذلك، ولكن ليس بالضرورة أن ما شهدناه لاحقا كان قد أعد خلال تلك الفترة التي اتسمت بالاستقرار. وأرى على سبيل المثال أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي حصل عليها حزب الله وصل خلال فترة النزاع. كما أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل اتسعت أيضا خلال النزاع من خلال تكثيف المراقبة الجوية وغيرها من الوسائل، وقد شاهدنا كذلك أثناء النزاع كيف تكيف الطرفان مع تطور الأوضاع. فقد اعتمدت إسرائيل بدرجة كبيرة على القوة الجوية، ثم عمد حزب الله إلى تطوير استخدام تكتيكات وأسلحة جديدة، ومرة أخرى فقد تغير الوضع الآن تغيرا كاملا مع وجود إسرائيل في جنوب لبنان. ومع أن وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حد ما في الوقت الراهن، فإنني آمل أن يستمر صموده لفترة طويلة.
0: وفيما تتواصل الجهود لمعالجة تداعيات نزاعي عام 2024 و2026 ودعم مسار نحو الاستقرار، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك إن تحقيق سلام دائم سيتطلب اتخاذ قرارات سياسية وبناء الثقة ودعما من المجتمع الدولي.
2: The war or peace is always within reach. It is a matter of both sides.
1: أن الحرب والسلام يظلان دائما احتمالين قائمين، فالأمر يتوقف على رغبة الطرفين في تحقيق السلام والاستقرار وعلى حرصهما على أن ينعم المدنيون بالأمن والازدهار، وهذا خيار لابد من اتخاذه، وإن كان بالغ التعقيد إذ لا توجد أي ثقة بين الطرفين، ويخيم الشك دائما على أي خطوة تتخذ في اتجاه السلام، غير أنه لابد

0: جرتا إلى النزاعات الأخيرة لأسباب لم تكن بالضرورة تخصهما.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: كنا متأمل أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3.90 دولار.
6: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من 45 دولار بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

بين إطاري التشريع والأمن إنجازات معلقة على انتقادات. مجلس النواب يقر العفو العام وإصلاح المصارف. رويترز تكشف لبنان وإسرائيل يختاران 4 دول للتحقق من نزع السلاح. كليرفيلد يجول على بعبدة واليرزي ويبحث تنفيذ اتفاق الإطار جنوبا. أمريكا تسيطر على هرمز وتتحضر الخروج من العراق الشهر المقبل.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. لبنان بين مطرقة التشريع وسندان الأمن، إنجازات لا تزال معلقة على انتقادات الداخل وتحديات الخارج. مجلس النواب يقر قانون العفو العام وإصلاح القطاع المصرفي، فيما يبقى إقرار قانون الفجوة المالية محطة أساسية لاستكمال مسار المعالجة المالية. أمنيا، رويترز تكشف عن اختيار لبنان وإسرائيل 4 دول للتحقق من مسار نزع السلاح، فيما تعلن إسرائيل السيطرة على منطقة علي الطاهر وتواصل تصعيدها جنوبا. وفي بيروت جولة للجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد على بعبدة واليرزي بحثا في تنفيذ اتفاق الإطار. إقليميا، الولايات المتحدة تعزز حضورها في هرمز بالتزامن مع استعدادها للانسحاب من العراق. هذه أبرز العناوين والتفاصيل في نشرتنا هذه.
4: إذن أقر مجلس النواب قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة بعد إدخال تعديلات عليه، وشملت التعديلات خفض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، وحذف كلمة مبرم من النص ليصبح إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه. وشهد القانون نقاشا واسعا داخل الجلسة، فيما انسحب نواب من كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل لبنان القوي، إضافة إلى النائبين إبراهيم كنعان وسيمو أبي رمية، اعتراضا على عدم السماح لوزير الدفاع بإلقاء كلمة أمام المجلس.
3: وتعليقا على إقرار قانون العفو العام، رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن هذا القانون هو قرار تاريخي ينصف تاريخ لبنان. وفي المواقف أيضا اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن إقرار العفو جاء نتيجة تفاهم سياسي بهدف طي الصفحة.
5: لو ما المزايدات اللي كفينا فيها كان هيدا القانون أقر من شهرين كما هو. فرقت بس بما يتعلق بالسنين السجنية ولم يصدر أي حكم بحقك لازم تطلع لبرا، إنما كان في خلاف على كلمة مبرم، وهيدي اللي ما صار في عليها توافق، وهيدي لم تقر اليوم.
4: انتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إقرار مجلس النواب قانون العفو العام، معتبرا أن البرلمان سجل خطوة إيجابية بإلغاء عقوبة الإعدام، لكنه في المقابل ارتكب سقطة بحق العدالة بإقرار العفو العام للمرة الثالثة.
3: وماليا، أقر مجلس النواب أمس مشروع القانون الرامي لتعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان، وبعد مناقشة عامة تناولت أوضاع المساهمين في المصارف وضمان الودائع وصلاحيات الهيئة المصرفية والإجراءات المقترحة لمعالجة القطاع. وأكد وزير المال أن معالجة الانهيار المصرفي تحتاج إلى استكمالها بقانون الفجوة المالية والانتظام المالي.
4: رئيس الحكومة نواف سلامة اعتبر أن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يشكل خطوة إصلاحية أساسية تمهد للانتقال إلى قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع. وقال سلام إن القانون الذي أقر يفتح الطريق أمام إقرار قانون الانتظام المالي واستعادة أموال المودعين، وهو الملف الذي طال انتظاره.
3: اعتبر النائب إبراهيم كنعان أن معالجة أموال المودعين ترتبط بقانون الانتظام المالية.
6: جوهر حل الأزمة المصرفية والمالية والنقدية بلبنان هو قانون الانتظام المالي اللي بتسموه القانون الفجوي. شو يعني؟ يعني استرداد الودائع هي اللي بتعيد ثقة للاقتصاد اللبناني وبتعيد الثقة للنظام المصرفي.
4: بدوره اعتبر النائب نعمة فرام أن الاقتصاد اللبناني مرتبط بإقرار هذا القانون قبل أن يصادق المجلس على المواد المتعلقة بمؤسسة ضمان الودائع وفق صيغة لجنة المال والموازنة.
7: بإقرار القانون الحالي للانتظام المصرفي اللي صار مع المادة الثالثة النمط التاريخي بلبنان يلي هو عطى استقلالية مطلقة للبنك المركزي ليدير النقد في لبنان ويراقب من الحكومة ومن الدولة.
3: وبعد إقرار إلغاء عقوبة الإعدام أثر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك على إقرار مجلس النواب بإلغاء عقوبة الإعدام رسميا وطلب بتقديم القانون بسرعة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه وتوقيعه.
4: وعلى الخط التشريعي رحبت اليونسكو في بيان بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون الإعلام الجديد الذي يشكل محطة مهمة في جهود لبنان لتحديث تشريعاته الإعلامية وتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة وسلامة الصحفيين، لكن في المقابل واحتجاجا على إقرار مجلس النواب قانون الإعلام من دون تعديلات ما يقيد حرية الصحافة والإعلام ويضعهما في موقع المساءلة والملاحقة، عقدت نقابتا الصحافة والمحررين مؤتمرا صحفيا مشتركا. نقيب المحررين جوزيف القصيفي الذي ألقى كلمة باسم النقابتين رفض ما أسماه قانون العار الذي سمي زورا بقانون الإعلام، وناشد رئيس الجمهورية رد القانون معلنا أن النقابتين ستوكلان محاميا ليضع دراسة حول القانون تمهيدا لإعداد طعون سيتقدم بها بعض النواب.
3: يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد الظهر جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في المستجدات السياسية الأمنية والإنسانية بالإضافة إلى بنود تتعلق بوزارة المالية الاقتصاد والبيئة. ومع عدم إدراج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال مجلس الوزراء، وجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة كتابا إلى رئيس الحكومة نواف سلام، أكدوا فيه أن استمرار تأجيل ملف التفرغ يعني إبقاء الجامعة أمام المجهول ويعيد فتح الباب أمام الإضرابات والتحركات التي لطالما سعوا إلى تجنبها. للوقوف عند المعطيات التشريعية والأمنية والتربوية معنا عبر الهاتف النائب دكتور إدغار ترابلسي. صباح الخير.
8: صباح النور.
3: دكتور، بداية بخصوص جلسة مجلس النواب وما شهدناه من تجاذبات واختلاف في الآراء، هل تعتبر إنجازا ما تم إقراره من قوانين؟
8: ممكن بعض القوانين تعتبر إنجاز صحيح، وممكن كمان بعض القوانين بدأ شغل أكتر، وفي بعض القوانين نحن عنا تحفظ عليها على رأسها وأولا قانون العفو.
3: نعم. طب هي بتمرق باللجان المشتركة، بتمرق باللجان المختصة، ما بتعطى هنيك الملاحظات، ليه ننطر على طول لتوصل للهيئة العامة؟
8: يحق للنائب باللجنة تبعه وباللجنة الفرعية أو اللجنة المصغرة أو باللجان المشتركة يكون عم بيغير رأيه إذا عم تتطور الفكرة عنده، وصولا للهيئة العامة بيقدر كمان يغير رأيه أو بيكون عنده إشياء ما قدر مرقها باللجان الفرعية أو اللجان المشتركة. نعم. فبيطرحها بالهيئة العامة وبيصير هناك إما تعديلات أو كباش.
3: نعم. قبل ما ننتقل للأمور التربوية سياسيا، هل برأيك اتفاق الإطار سقط كما يقول البعض؟
8: رئيس بري بيقول أنه سقط وإسرائيل عم تدفنه. هلا لبنان عليه يضلوا يناضل ويشتغل ليحقق سيادته وحريته وتحرير أراضي وسيادة الدولة اللبنانية عليها.
3: نعم. بخصوص الأمور التربوية دكتور ترابلسي، يعني منشوفك عطول محتج على السياسة التربوية للوزارة، وعندك عطول تسجيل إذا بنقول ملاحظات، يعني مؤخرا أجبرتوها عبر القانون إلغاء الشهادات يعني الثانوية العامة التقديم يعني وإعطاء إفادات. اليوم شو المشكلة بعد بهذا الإطار، بإطار الشهادة الرسمية؟
8: نحن مش هواة نكد وسلبية، ونحن ما أجبرنا الوزارة توصل للإفادات، الوزارة أجبرتنا نوصل لهذا القانون. نحن اللي وصلتنا لإله الوزارة هو التخطيط السيء وإدارة الامتحانات السيئة. القانون اللي ساوى الإفادات بالشهادات استثنى الطلبات الحرة لأنه مطلوب من الوزارة تعمل امتحان للطلبات الحرة، ما عملت امتحان للطلبات الحرة وتركته المعلقين وادعت انه هي رفعتها لهيئة القضايا، بالوقت اللي الفيديو واضح بيقول لما انطلقت من الجلسة تؤكد انه بدها تعمل طلبات حرة، امتحانات للطلبات الحرة. واكتشفنا ايضا انه ما عم تعطي الطلاب المنهج الاجنبي افادات. هون وقعت جريمة كبرى على هالطلاب يلي هن اشتغلوا درسوا قدموا نجحوا وما سوتهم بطلاب المنهج اللبناني. فمشان هيك طلع صوتنا بالأمس، عملنا نحن سؤال للحكومة بالموضوع في اقتراح قانون عم بيتقدموا فيه الزملاء، نائب بولا يعقوبيان عم تكتبوا، بعض الزملاء عم بيوقعوا. نحن كما يبدو ما رح تنحل إلا بالبرلمان، لأنه إذا منتكل على الوزارة ما بتوصل لحقوق الناس لهالطلاب ومنوقف عقبة بدربهم. وبيضل في قصة الكولوكيوم يلي نحن أثرناها وقدمنا سؤال بالموضوع. نحن مع الامتحان السريري حتى ما حدا يفهمنا غلط، بس امتحان من عمل من 50 سنة. انطلبوا الخريجين خريجين كليات الطب ليجوا يعملوا الكولوكيوم، اجوا قالوا لهم امتحان شفهي وخطي والله معكم، فلوا. من بعد ما فلوا ما أصدروا العلامات وما عملوا لهم موعد للامتحان السريري يقدروا يوصلوا فيه يخلصوا ويرجعوا للجامعات والاختصاص وسوق العمل. فإذا في تخصص عند الوزارة بأن توقف عقبة أمام تقدم الناس وحقوقها.
3: ليه هالتخبط برأيك؟
8: هيدا التخبط لأنه هيدي الوزارة عكس كل الوزارات السابقة من عم تشتغل مع بعض البعض، عندها تخبط داخلي ما بيسألوا الناس يلي هن في الوزارة شو لازم نعمل. في تقليد مكتوب وفي تقليد بالممارسة موجود ممكن أن يتبع في مجموعة من المستشارين. اللهم ما تكون القصة أكتر من هيك.
3: نعم.
8: بعتقد أنه في فوضى موصلتنا لكل الأخطاء الحرزاني بحق الطلاب والشهادات. نعم.
3: دكتور، بعد سؤال الأخير عن الجامعة اللبنانية والأساتذة، يعني عم بيهددوا أنه ما يبلشوا العام الدراسي لسيما أنه 70% أكتر من 70% من الأساتذة هنا متعاقدين، يعني وحضرتك أكاديمي بتعرف ما بيسوى يكون بصرح أكاديمي في هيدي نسبة التعاقد الكبيرة.
8: الحقيقة تعبوا الأساتذة من الوعود، وصارت الوعود شبه واهية ما عم نلمس تحقيق لها ولو متدرج، ونحن كنا وعدنا بتحقيق لها متدرج على أساس 400 وراء 400 على 3-4 سنوات. كنا عم نصرخ ونقول بدنا نعرف وين الملف، فطالبنا الوزيرة خلال أسبوع بدنا نعرف، بعدين عرفنا من الإعلام أنه رفعته للحكومة، فهلأ صارت عند الحكومة. عند الحكومة بشكل خاص المشكل هو مالي، بعتقد أنه المشكل مالي، ولكن مطلوب من الحكومة أنه صارح الناس وتقول شو بدها تعمل. لازم أصحاب الحقوق يوصلوا لحقوقهم أو الحقوق توصل لأصحابها، والجامعة اللبنانية لا يمكن إهمالها ولا يمكن إهمال العنصر البشري اللي بيعمل الجامعة. الجامعة مش مباني، الجامعة هي أولا أساتذة وطلاب وإدارة. فنحن هيدا الموضوع بكل تأكيد نحن ماشيين على طول إلى جانب الأساتذة وإلى جانب الطالب إلى جانب مستقبل أجيالنا. نحن ما منريد الجامعة اللبنانية أنه بالأخير تخسر هالعناصر الجيدة يلي هي بتصنع التعلم وبتصنع الأجيال.
3: نعم. أنا أبي الدكتور إدغار ترابولسي، شكرا جزيلا لك.
8: شكرا.
4: بقي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار محور اتصالات رسمية ودولية مع زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد بيروت. والتقى كليرفيلد رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدة بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وبحث معه خطوات تطبيق الاتفاق في ضوء محادثاته الأخيرة في إسرائيل. كما التقى قائد الجيش رودولف هيكل، حيث تناول البحث تطورات الجنوبية والترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، ولاسيما استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير، مع التشديد على أهمية دعم المؤسسة العسكرية. هذا وبحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو مرحلة ما بعد اليونيفيل، وزيارة أرنو المرتقبة إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
3: في السياق، دخل ملف التحقق من نزع سلاح حزب الله مرحلة جديدة مع بحث آلية قد تتضمن انتشار قوات أجنبية في قرى جنوب لبنان لتفتيشها والتحقق من خلوها من السلاح. وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وفق ما نقلت وكالة رويترز، طرحت بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كدول محتملة للمشاركة في هذه الآلية. وفق المصادر، قد تساهم هذه الدول في تحديد نطاق عمل الآلية أو توفير أفراد للإشراف عليها. وتبرز نقطة خلاف أساسية حول تفتيش المنازل الخاصة في قرى الجنوب، إذ تطالب إسرائيل بأن تشمل عمليات الممتلكات الخاصة فيما يحتاج الجيش اللبناني إلى مذكرات قضائية لتفتيش كل منزل.
4: في وقت أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أمر الجيش الإسرائيلي باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء لفترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان، مضيفا أن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة للدفاع عن إسرائيل كلها على حد تعبيره.
3: وخلال زيارة القوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب، أكد وزير كاتس أن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية جنوبا. وقال كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل شقيف، مشيرا إلى القوات تستعد لما وصفها بحملة مرتقبة ضد حزب الله.
4: في الميدان، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات ومناطق جنوبية مع تصعيد لافت في وتيرة التفجيرات والغارات خلال الساعات الماضية. وذكر موقع ولا الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على معظم سلسلة جبال علي الطاهر جنوبي لبنان. المشهد من الجنوب مع الزميل حسين معنا.
9: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح هذه، حيث استهدف القصف المدفعي مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة وأطراف بلدة زوتر الشرقية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وقرابة الساعة الثانية فجرا شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات فاستهدف بلدة المنصوري على دفعتين، كما أغار على أطراف بلدة دير سريان لجهة الوادي. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرا في بلدة حداثة. وكان طيران الحربي المعادي قد استهدف عصر أمس المنصوري بثلاث غارات، كما استهدف الطيران المسير طريق كفر العاصي في قضاء بنت جبيل، ليقوم بعدها الجيش اللبناني بعملية كشف وتفتيش مع الميكانيزم، حيث نفذ تفجيرا لمخلفات الحرب في المكان بعد أن قام بإغلاق الطريق لأكثر من ساعتين. وفي مسلسل الإبادة العمرانية والتفجيرات الهمجية، فقد وسع العدو الإسرائيلي أمس من عدوانه وفجر في بلدة زوتر الشرقية المدرسة الرسمية ودار البلدية والمستوصف وحضانة أطفال وقاعة مخصصة للمناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى نسف عدد من المنازل. كذلك فجر العدو الإسرائيلي قرابة منتصف الليل طائرة درون فوق كنيسة زوتر الغربية، ثم عقبها بتفجير طائرة درون ثانية بالقرب من أحد المنازل المأهولة، ما اضطر العائلة إلى مغادرة المنزل حفاظا على سلامتها بطلب من الجيش اللبناني. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية أمس سلسلة تفجيرات ضخمة في بني حيان وبيت يحون وكونين والقنطرة والخيام، وقامت بإحراق منازل في حداثة ومشاعل المنصوري. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أيضا بلدات النمطي الفوق وكفر تبنيت ووادي سلوك وتلة برعشيت والمنصوري، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت بيوت السياد وعيت الجبل والخيام وطلوسة وبني حيان وحداثة ووادي الحجير. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق علي الطاهر وفوق أراضٍ وأحراج في بيت يحون وعيت الجبل وزوتر الشرقية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: رأى العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي في حديثه إلى صوت كل لبنان أن المفاوضات تراوح مكانها، مشيرا إلى أن إسرائيل تماطل ولا تريد تقديم شيء في المرحلة الراهنة.
10: في تيارين بلبنان، تيار مؤيد وتيار معارض، لهيك بدنا نشوف وجهات نظر مختلفة. بس نحن من حيث المبدأ ما ننسى للمفاوضات، ووصلنا للإطار بعد اعتداء واجتياح بالداخل اللبناني، وقفنا الحرب، غيرنا مسار الهجمة الإسرائيلية، ولو بعدها عم تعتدي بالجنوب صارت أقل حدة. ولكن الدولة باللبناني بمستوى المفاوضات كانت ما قادرة بسبب رفض حزب الله للموضوع، كانت ما عم تقدر الاجتماع الوفد السياسي والعسكري يترجم بمفاوضاته ليقدر يعطي هامش تحرك، لهي كانت انعكاسها بعدها محلها. والإسرائيلي مصلحته يعمل خطاب تراوح، ممنوع يعطي شيء نتنياهو قبل مفاوضات انتخابات 27 تشرين الأول بإسرائيل، وما يعني ممنوع يعطي لا 60 كيلومتر ولا بالمنطقة الصفراء. لهيك المنطقة بدها تراوح مفاوضات مكانها، ما في توسيع للمنطقة التجريبية، في مضيع كتير من قبل الإسرائيلي للوقت.
4: قضائيا، بعد مثول الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي موقوفا أمام قاضي التحقيق في بيروت الرئيسة شهرزاد ناصر واستجوابه، قررت القاضية إصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه. ويتجه وكيل سليمي المحامي وسيم غاوي اليوم إلى استئناف مذكرة التوقيف بحق موكله أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.
3: في أخبارنا الدولية، النزاع على مضيق هرمز مستمر، حيث قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على المضيق، ووصف ترامب الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار من فولاذ، وأضاف أن إيران لا تملك أسطولا بحريا أو سلاحا جويا، وأن الحرس الثوري منهك، فيما وصف القيادة الإيرانية بأنها غير مستقرة. وتوقعت أمريكا استكمال انسحاب قواتها من العراق بحلول 30 أيلول المقبل.
4: اتهمت حركة حماس إسرائيل بالسعي إلى إفشال جهود الوسطاء والجهات الضامنة للتوصل إلى اتفاق، داعية جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تثبيت الهدوء. وطالبت حماس بالضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه، معتبرة أن استمرار الاستهدافات يعرقل مساعي التهدئة والتوصل إلى اتفاق.
3: خبرنا الأخير من الفلك، حيث تابع ملايين الأوروبيين أمس كسوفا كليا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ العام 2006، فيما غرقت مناطق عديدة من إسبانيا في ظلام نهاري في أول كسوف كلي تشهده إسبانيا منذ أكثر من قرن. وتحولت سماء مدن إسبانية وبرتغالية إلى ما يشبه الغروب المفاجئ بعدما حجب القمر قرص الشمس بالكامل، وشهد سكان أجزاء واسعة من أوروبا وشمال إفريقيا كسوفا جزئيا للشمس بنسب متفاوتة.
4: إلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال.
3: كان في النشرة لبنان بين إطاري التشريع والأمن إنجازات معلقة على انتقادات. مجلس النواب يقر العفو العام وإصلاح المصارف. رويترز تكشف لبنان وإسرائيل يختاران 4 دول للتحقق من نزع السلاح. كليرفيلد يجول على بعبدة واليرزي ويبحث في تنفيذ اتفاق الإطار. أمريكا تسيطر على هرمز تحضر الخروج من العراق. كسوف كلي للشمس في إسبانيا وأوروبا للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: هل أصبحت أزمة المحروقات وراءنا وما انعكاسها على مستقبل القطاع؟ نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
2: المحامي والباحث السياسي أمين بشير ضيف القانون فيرسس السياسة. إعلان النيات النقطة الأهم في اتفاق الإطار. المناطق التجريبية قوة للجانب اللبناني، وفشل مفاوضات روما يكون بتقسيم البلد فقط. يكون حزب الله مقاومة لا ميليشيا عندما يكون تمويله وقراره لبنانيين، وينبغي جعل قرار الحرب والسلم بيد مجلس النواب. القانون فيرسس السياسة الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
0: لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمة جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح الخير، اليوم الخميس 13 آب 2026، وصلنا لآخر لقاء لقلنا هيدا الأسبوع ومنروح بعطلة طويلة. أنا بحب كتير نهار الخميس، إن شاء الله أنتوا تكونوا مثلي. بحس هيك بلشت العطلة، بلش المشاريع، بلشت هيك هيك نفكر كيف بدنا نرتاح شوي ننام الصبح. أنتوا شو رأيكم؟ وأكيد هيدي العطلة بيتخللها عيد السيدة، وكل الناس بهالمناسبة بيروحوا بيزوروا. واللافت أنه تحول هالعيد لمحج على منطقة فريا. والله مبارح كنت عم شوف على السوشيال ميديا تعليق كتير حلو، كتير حبيته، عم بيقول انه نسينا انه هيدا عيد السيدة، خلوا له الاسم يصير عيد فريا. يعني الناس بتنسى انه نحنا لازم نطلع نصلي، بتنسى انه هيدا عيد العدرة، وصاروا بيفكروا كيف بدنا نسهر بفريا، شو رايحين نعمل، كيف بدنا نمضي هالويك اند فوق. يعني قديه تغيرت هيك ظروف الاعياد ومعانيها. يا ريت بنرجع شوي هيك للمعنى الحقيقي للعيد.

يعني أنا اللي بتذكره نحن وصغار كنا هيك نهار العيد نروح نزور الكنيسة وقدام الكنيسة يعملوا سهرة قروية يدقوا الجرس يكونوا أهل العائلة الضيعة عاملين هيك مأكولات تراديسيونال تقليدية بالضيعة وبتذكر كنا نطلع بحمدون كانوا يعملوا الهريسة نهار عيد السيدة رزق الله على هديك الأيام.

ببداية صبحيتنا بدي أقول للنواب الكرام يعطيكم العافية، يعني بيومين خلصتوا شغل كان بده سنين، بجلسات على مدى يومين طلع معهم عفو عام، قانون مصارف، قانون إعلام وإلغاء عقوبة الإعدام. يعني عملوا إنجاز. الموسم التشريعي لشهر آب انتهى بإقرار أربعة قوانين، والكل عم يسأل شو هالصفقة التشريعية يلي صارت على السريع. القوانين مشيت لأن الكل كان عنده مصلحة أنها تمشي.

0: مش هالحيطان معروف يرندح الحال ونغني والهوى.
1: يعني والمفارقة بهالقوانين انه بقانون العفو في ناس رح تطلع من السجن، وبقانون الاعلام في احتمال انه ناس تانية تفوت على السجن، يعني رح يضل حدا شغله لهالسجن. بيتغيروا الضيوف بس بيضل في مساجين. وبقانون العفو أحمد الأسير بيطلع من السجن ب 15 أيار 2028. يا لطيف.

يعني شفنا مناقشات وشفنا سجلات وتوترات بساحة النجمة وتم إقرار هالقوانين وأقروا قانون إصلاح المصارف يعني إعادة هيكلة هالمصارف. بس الأهم ناطرين قانون الفجوة المالية واسترداد الودايع من بعد إقرار هالقانون يلي مثل ما بنعرف ما رح يصير نافذ إلا من بعد ما يتم إنجاز قانون سد الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين. أوكي عن جد رح نسترد أموالنا.

والأهم أنه على مدى هاليومين بعد الخلاف مستمر بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا يلي كمان مبارح راح على المجلس بس ما حضر الجلسة طبعا بسبب إصرار الرئيس سلام على منعه من الكلام فغادر ساحة النجمة ويبدو أنه حسب المعلومات أنه اليوم وزير الدفاع ما رح ينزل على اجتماع مجلس الوزراء يلي رح يصير الساعة 3 بالسراي الحكومي برئاسة الرئيس سلام.

شوفي بصبحيتنا لليوم الخميس 13 أب 2026. رح نحكي اليوم عن الولد الملك، يعني هل الدلال الزايد للولاد بيضرهم؟ وين لازم نوضع حدود؟ وكيف لازم ما نخلي هالدلال يأثر على شخصيتهم؟ هذا الموضوع رح نحكي مع المعالجة النفسية بالفن جوي نجم. مهرجانات الصيف مستمرة وكل يوم منتوقف مع مهرجان. محطة اليوم راح تكون بميفوق والقطارة مع رئيس البلدية دكتور بشير الياس. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة. وأكيد يلي عنده موضوع بحب يتصل فينا على الرقم 04-54-3352 و 03-00-933.

0: ومناخد أول واتساب.
1: بونجوريك، معك أقام الأشرفية. يعني أنا بستغرب بهالدولة بتعملي على البلكون عندك أنجأ شباك صغير بطبه كله عليك، الدولة كلها بتصير بقلب بيتك، بينعمل أنفاق وين ما كان بكل لبنان، حتى عم بنحكي هلا في بجبل لبنان وبكسر وين لجبال أنفاق وبالبقاع كله أنفاق وما حدا عارف فيهم. سبحان الله، وين الدولة يا مدام؟ وين
0: وين الدولة؟ هيدا سؤال كتير مهم وكبير وواسع.

0: شو بيتوقع الفلك اليوم؟ مين حظه حلو ومين حظه سيء بموجز الفلك؟ البرج يلي حظه حلو اليوم هو برج السرطان. شو عنده اليوم السرطان؟ اليوم يوم جميل عاطفيا واجتماعيا، وبرج السرطان عنده فرصة ليصفي الأجواء واستعادة التواصل مع شخص مهم كان انقطع التواصل معه. واليوم رح يحمل لك يا برج السرطان موقف صغير ولكن بيترك أثر كبير. النصيحة لإلك، عبر عن كل المشاعر يلي بتشعر فيها وما تنطر الآخرين ليفهموك. أما البرج السيء اليوم فهن مواليد برج الجدي، لأنه اليوم رح يحسوا بمسؤوليات كتيرة عليهم وكأنه الكل ناطر منهم الحلول. ما تحاول يا برج الجدي السيطرة على كل التفاصيل لأن هالشي رح يستنزف طاقتك. نصيحة لمواليد برج الجدي، فوض، خفف الحمل عنك وترك بعض الأمور تمشي على طبيعتها. لمين بدنا نقول هابي بيرث داي اليوم؟
1: جوايز انيفرسير، جوايز انيفرسير، جوايز انيفرسير.
0: بدي اقول اليوم سبيشال هابي انيفرساري لشخصين عزيزين على قلبي. بدي اقول هابي انيفرساري لروز وسام بشعليني يلي عم يحتفلوا بعيد زواجهم. بدي اقول لهم العمر كله سوا حب وصحة وسعادة. بدي اقول هابي بيرثدي لجاد عتيق. وأيضا هابي بيرثدي لنيفين حايك، ويانيفين بيك وأمك بيعيدوك وبيتمنوا لك العمر الطويل. هابي بيرثدي أيضا لتوني داغر. توني داغر، أصدقائك بالشغل بيعيدوك وبيقولوا لك خفف أوامر.

0: ومنسمع رسالة صوتية من المستمع الصديق الدائم محمود الأحمدي.
1: شو المدى؟ بونجور للسامعين الكرام. والله بدي أقول ألف مبروك على لبنان بشكل عام، على أخوان المسيحيين بشكل خاص بمناسبة عيد السيدي، ومن تقاليد الرائعة اللي ما بنساها أبدا على طول الموجودة بين صوفر وبحمدون، أصدقائنا وأهلنا في بحمدون الضيعة على عيد السيدي دايما، بعد طبعا ما يخلصوا 15 يوم الصوم، نتفاجأ دايما بناس طيبين مبدعين رائعين من هالوطن الحلو، بتفاجأ بجات كبير من الهريسي اللي هي شغل بحمدون الضيعة وأهل بحمدون الضيعة، وهيدي شغلة الإنسان بيقول مهما حاولوا يفرقوا ما راح تزبط معهم، لأن احنا كلنا شعب واحد، كلنا شربنا من نفس المي وعشنا نفس التاريخ، والحمد لله يا رب الإحصائيات بتقول عن هالوطن والإحصائيات الرائعة بكل المجالات راح تبقى هي الغلابة هي الغلابة. محمود أحمدي.
0: والله تعليقا على كلامك يا محمود، بعد طعمة الهريسي تحت سناني اللي كنا نكلها بحمدون، ومثل ما قلت يعني لبنان حلو بهالتنوع بهالالفة الموجودة بين أهله، وغير هيك ما بنشوفه.

يعني هلأ اليوم المتاريس والاستنفار حول الصلاحيات، صلاحية الوزير وصلاحية رئيس الحكومة. بيحق له يحكي أو الرئيس بيختصر كل الحكي؟ رئيس الحكومة. ومثل العادة بنرجع للطائف وبنرجع للصلاحيات يلي بنص عليها الطائف، وكل واحد بيفسرها وبيعمل اجتهاده.

0: ومنتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منلتقى بعد الموجز. كونوا معنا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70 03 445 76 631 631 031 و 78 900 131. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تعنايل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار التاسعة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جنوبا فجرت القوات الإسرائيلية وأحرقت منازل في مجدل زون والمنصوري، كما استهدفت المنصوري بغارات ليلية. رأى العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي في حديث إلى صوت كل لبنان أن المفاوضات تراوح مكانها، مشيرا إلى أن إسرائيل تماطل ولا تريد تقديم شيء في المرحلة الراهنة، واستبعد حصول تقدم في خلال شهرين المقبلين بانتظار اتضاح المعطيات السياسية والأمنية. وقال بالوكجي إن إسرائيل لديها مصلحة في إضاعة الوقت، لافتا إلى أن الهدف العسكري يسبق المفاوضات بالنسبة إليها، وأنها لن تقدم تنازلات قبل اتضاح المعطيات الإقليمية ولا سيما المرتبطة بإيران. ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة وإن كانت أصبحت أقل حدة، معتبرا أن الدولة اللبنانية لم تستطع التقدم في مسار المفاوضات بسبب رفض حزب الله لهذا المسار، ما حد من هامش تحرك الوفد اللبناني. وفي شأن انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية العام، توقع بالوكجي مقاربة جديدة لبقاء قوات دولية خارج إطار الأمم المتحدة. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد الظهر في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما في محيط السرايا للمطالبة بإقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة ووضع حد لسنوات الانتظار والتأجيل، حفاظا على استقرار الجامعة ودورها الوطني. رأى النائب إدغار ترابولسي في حديث إلى صوت كل لبنان أن وزارة التربية تشهد تخبطا داخليا وفوضى أديا إلى أخطاء بحق طلاب الشهادات الرسمية، مشيرا إلى أن الوزارة هي التي دفعت النواب إلى إقرار قانون مساواة الإفادات بالشهادات نتيجة سوء التخطيط وإدارة الامتحانات. وأوضح أن القانون استثنى الطلاب الذين يتقدمون بصفة حرة وترك مصيرهم معلقا، كما لا تمنح إفادات لطلاب المنهج الأجنبي، معتبرا ذلك جريمة كبرى بحقهم. وقال إن الأمور لن تحل إلا عبر البرلمان، لأن الاتكال على الوزارة لا يؤمن حقوق الطلاب. وفيما يتعلق بالجامعة اللبنانية، قال إن الأساتذة تعبوا من الوعود، مشيرا إلى أن ملف التفرغ أصبح لدى الحكومة وأن المشكلة الأساسية مالية، داعيا إلى مصارحة أصحاب الحقوق. وشدد على أن الجامعة اللبنانية ليست المبنى فقط، بل أساتذة وطلاب وإدارة، مؤكدا الوقوف إلى جانب الأساتذة والطلاب. سياسيا، دعا ترابولسي إلى مواصلة العمل من أجل سيادة لبنان وحريته وتحرير أراضيه وفرض سيادة الدولة عليها. وفي السياق التشريعي، اعتبر أن بعض القوانين التي أقرت في خلال جلسات مجلس النواب يمكن اعتبارها إنجازا، فيما تحتاج قوانين أخرى إلى مزيد من العمل، مشيرا إلى وجود تحفظات على عدد منها وفي مقدمها قانون العفو العام. أوضحت وزارة التربية أن طلاب المناهج الأجنبية ليسوا محرومين من الإفادات أو من حقوقهم التعليمية، مؤكدة أن ما يتداول بهذا الشأن لا يستند إلى القانون، وأن الوزارة تطبق حصرا الشروط الواردة فيه، فيما تعتمد آليات قانونية للاعتراف بالشهادات الأجنبية ومعادلتها. وبشأن طلاب الترشح الحر، أشارت الوزارة إلى أن القانون لا يحدد بوضوح شروط بعض الإفادات، ما يستدعي توضيحا تشريعيا، لافتة إلى أن أعداد الطلبات المتداولة مبالغ فيها، إذ بلغت 1341 طلبا للثانوية العامة و376 للمتوسطة. طمأن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس اللبنانيين بأن المحروقات متوفرة في المناطق كافة بعد بدء توزيع ملايين اللترات على المحطات.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
2: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن العقوبات والحصار البحري جعلا إيران مفلسة تماما. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن CIA لم تكن واثقة من جدية التهديد لطائرة ترامب الذي أدى لمغادرته تركيا سرا. وأعلن مسؤول أمريكي أن التقارير المتعلقة بالتهديدات الموجهة لترامب إسرائيلية المصدر وغير موثوقة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول روسي باندلاع حريق في منطقة صناعية في جنوب غرب روسيا إثر هجوم أوكراني بالمسيرات. هذا وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها أسقطت 362 طائرة مسيرة أوكرانية في خلال الليل. في المقابل أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 111 مسيرة روسية من أصل 133 استهدفت مناطق عدة في البلاد الليلة الماضية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: المحامي والباحث السياسي أمين بشير ضيف القانون فيرسس السياسة. إعلان النيات النقطة الأهم في اتفاق الإطار. المناطق التجريبية قوة للجانب اللبناني، وفشل مفاوضات روما يكون بتقسيم البلد فقط. يكون حزب الله مقاومة لا ميليشيا عندما يكون تمويله وقراره لبنانيين، وينبغي جعل قرار الحرب والسلم بيد مجلس النواب. القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: من صوت كل لبناني، داء إنساني، مستشفى رزق بحاجة لدم من فئتي A نيجاتيف و O نيجاتيف. بكرر A نيجاتيف و O نيجاتيف لمستشفى رزق، وشكرا سلف للمتبرعين.
2: لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمي جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.
3: هل أصبحت أزمة المحروقات وراءنا؟ وما انعكاسها على مستقبل القطاع؟ نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس ضيف موقف مسؤول، الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني إدعم لوقي بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقي بدولار و90 سنت.

استخدام هذا موضوع. انا بس بدي اسال سؤال، اذا انا مدير شركه وباجتماع ومعي موظفين، معقول يطلع موظف يحكي بدون ما انا يكون معي خبر شو بده يحكي او مش متفق معي؟ هاي اضعف الايمان. معقول؟ طب كيفك هلا؟ له صلاحيه ما له صلاحيه؟ ما هذا بصير كله بالتنسيق، كلها مناكفات. صدقيني كلها مناكفات، ما حدا راكب على حدا وما حدا ماشي حاله مع حدا. في مصلحه بكو بزقفوا الكل، ما في مصلحه ما حدا بزقف.

هيدي الكلمة المضبوطة كلها مناكفات. هلأ الحلو أنه اللبناني هيك صار عنده خبرة وبيعطي رأيه بكل شيء، بالسياسة عنده اجتهاد، بالقانون عنده اجتهاد، بالاقتصاد عنده كمان اجتهاد، وعنده معرفة بالرياضة بالطقس. يعني حيالله موضوع منحكي فيه اللبناني عنده رأيه.

0: بدي أحكي موضوع حلو كتير اليوم بيتعلق بتربية الأولاد. كيف عم نربي أولادنا وهل نحن عم نربيهم تا يكونوا كتير واثقين بحالهم أو عم نربيهم تا يكونوا أولاد ملوك؟ مثل ما بنعرف أساليب التربية تغيرت، صار في تساهل أكتر مع الأولاد ومع انشغال الأهل وضغوطات الحياة يلي عم نعيشها، صار كتير نادر أنه نقول لا لأولادنا، والولد بده يعمل كل شيء وبده ياخد كل شيء ونحنا ما منقله لا. ولكن هون قدي نحنا منكون عم نغلط بحق أولادنا، وقدي إذا منلبي حاجات أطفالنا بطريقة من دون حدود ونحن منكون عم نفكر أنه نحن عم نعطيهم حب، عم نعطيهم أمان، بس بالوقت ذاته شو عم نعمل بأولادنا؟ هل عم نخلق لهم مشكلة بشخصيتهم؟ هالموضوع بدي أحكيه مع معالجة التربية النفسية بالفن جوي نجم. بونجور جوي.
1: بونجور، كيفك مدى؟
0: سافا الحمد لله. اليوم بدي أطرح موضوع كتير مهم وكتير صرنا عم نشوفه جوي، يعني دايما صرنا منلاحظ أنه بتربية ولادنا ما منقول لا، وكل جيل صرنا عم نشوفه هيك مغنج تما أقول شي تاني أكتر من جيل. خليني بلش بالأساس لأنه في تارم هلأ صار متعارف عليه، الولد الملك. شو يعني؟
1: صح يلي هو منقله بالفرنسي لانفان روا، هو منه يعني الولد يلي بيكون مدللين وأهله، وهيدا نقطة كتير مهمة الأهل عادة بيضيعوا فيها. لانفان روا هو الولد يلي مع الوقت بيصير عنده أحساس أنه رغباته وحاجاته لازم تكون دايما هي الأولوية، وأنه هو مركز العائلة وكل العائلة بدها تدور حواليه، وبيصير عنده صعوبة كتير أنه يتقبل كلمة لا أو الحدود أو الانتظار أو أنه غيره يكون أولويات، هو دايما لازم يكون الأول. بس الأهم أنه الولد ما بيخلق لحاله ولد ملك.
0: صحيح.
1: هذه الديناميكية إيه بدها تتكون تدريجيا بين الولد والأهل، انه اذا انا بتعلم، اذا انا بكيت كتير، اذا نقيت عملت نوبة غضب، بالنهاية اهلي وامي انه اهلي رح يرضخوا ويعملوا اللي بدي اياه، بقى هيك بتصير.
0: اوكي، بس يعني السؤال انه هو ما بيخلق هيك، نحن منخليه يصير هيك، بس هل فعلا صرنا عم نشوف هيدا الولد الملك اكتر ولا صرنا عم ننتبه له اكتر؟
1: أنا برأيي عم نشوف هالزهرة أكتر، بس كمان لازم نكون دقيقين، يعني هي اتسسن لاين بيقولوا، مش إنه إذا الأهل إذا حبينا أولادنا كثير أو زيادة، أو مش لأنه صار في عنا البارنتنج الحديثة هي غلط، مثل ما هلأ عم بصير في كتير تخابط بالأفكار، بالعكس في كتير إشياء حلوة تغيرت بالتربية الحديثة، بس الأهل اليوم صاروا عم بيهتموا أكتر بمشاعر الولد، بصحته النفسية، وهذا شيء كتير حلو، وبأنه ما يربوا بالخوف وبالقمع مثل ما أيامات من زمان كنا نتربى. بس المشكلة وين بتصير؟ وقت نخلط بين احترام الطفل وهو نحط له حدود يحترم الأكبر منه واحترام الأكبر منه، وأنه هو بصير عم نعطيه سلطة أنه هو أنت اللي بدك إياه تعمله. بقى يعني فين نقول انه لابني مثلا انا بعرف انك زعلان بس وشو ما تعمل، بس انه خلص هلا ما في مثلا الشاشه، اذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار الشاشه، بقى هون انا احترمت شعور الولد وفرجيته انا حاسه معك، بس كلمتي ما راح تتغير. وهذا الفرق الاساسي بين التربيه الايجابيه والتربيه المتساهله.
0: يعني الأهل لازم يكونوا متفاهمين، لازم ما يصرخوا، لازم ما يعاقبوا، بس بالوقت ذاته لازم يكون في حدود ولازم يعرفوا أنه في شيء مقابل شيء إذا تخطيتوا.
1: صح.
0: يعني ممنوع تخطوا الليميت.
1: مزبوط.
0: طيب اليوم معظم الأمهات عم يشتغلوا، البيات أكيد، وقتهم للأهل صار أقل بكتير من الأول مع أولادهم. وأحيانا كتير وأنا حس مرقت فيها كمان جوي، لما كانوا أولادي صغار كنت حس هيك بالذنب تجاه أولادي إنه ما عم بعطيهم الوقت الكافي، فبيجربوا يعودوا هيدا الشعور بالذنب إنه وقت اللي بيكونوا معهم بدون يعطوهم كل شيء.
1: صح. تعرفي هيدا يعني كل العالم تفكر إذا اشتغلنا هي المشكلة، وإذا الأم والبي يشتغلوا هو المشكلة، هي مش هذا المشكلة. المشكل بحزيته وقتها هي هذا أشياء أنت حالة الذنب، منصير الأم بترجع من الشغل مشتاقة للولد، ولدها مشتاقة له، والبي كذلك الأمر. منصير نعطيه شو ما بدنا، مثلا هي تعبانة وهو تعبان، ما قالهم جلادة مثلا يعطوا شوية إفار زيادة، ما شفت بيقولوا ما شفنا ابننا كل نهار خلص خلوه ما يزعل نعمله اللي بده إياه. مثلا إذا طلب شيء شو ما كان بنقول له أوكي، إن كان شوكولا زيادة أو سكرين زيادة أو لعب زيادة، كثير بده يكمل على مثلا تابلت نتركه، ما بده ينام نصير نفاوض يلا 5 دقائق بعد 10 دقائق بعد. طيب اوكي، والام بتكون تعبانه والبيت تعبان، بصيروا هن يعصبوا على بعضهم زياده، عرفتي بصير خلص بصير فايت بساكل بصير وكل شيء عم نقول معلي ما نحن ما شفناه، معلي ما بدي زعله، ما بدي ينام زعلان. وهون من دون ما نقصد بنصير نعود غيابنا بغياب الحدود يلي هو اساسي للولد. بس الولد منه بحاجه لاهل يعطوه كل شيء، لانه نحن حاسين بالذنب، هو ما بيكون حاسس هذا الشيء، هو بحاجه لاهل يكونوا حاضرين معه عاطفيا. حتى لو هالحضور اوقات انه لا حبيبه انا ما بدي هلا، انه احنا قلنا 5 وقت النوم بدنا نفوت ننام، بدي اخلص هون الحديث لو بكي لو زعل. فهيك هيدا حاله الذنب كثير اساسيه، بيكون الولد هو بغير عالم بس نحن عم نحط ذنبنا نيابه عن الحدود اذا بدك.
0: طيب التكنولوجيا والسكرين يلي بايد الاولاد قد ايه عم بتساهم انه نعود الطفل انه اللي بده اياه بده يحصل عليه بسرعه؟
1: التكنولوجيا ما بقى فينا هيك ننسيله من حياتنا، وهي جزء من حياتنا، وصار حتى انه ما فينا نغذي اولادنا كانه التكنولوجيا مش موجوده. بس هي اللي غيرت شيء الاساس، التكنولوجيا هو شيء اساسي بدي اقول، هي علاقه الطفل بالانتظار بالمكافاه اذا بدك الفوريه. يعني مثلا اليوم الطفل بكبسه زر صار عنده فيديو، بكبسه زر صار عنده لعبه، صار عنده جواب، بكبسه زر صار عنده سيميلاسيون من واحده للثانيه، يلا تيكس 1 مينت من واحده للثانيه. بس الحياة الحقيقية يعني منا هيك. ندى عرفت انه بدهم يتعلم، اذا بده يتعلم آلة موسيقية بده ينتظر، بده يتمرن، اذا بده ما بعرف يصير رياضة بده يتدرب، اذا بده ينجح من المدرسة بده مجهود بده يدرس. فهيدي قصة الصبر والانتظار عم بتبلش تختفي عند الولاد.
0: صحيح.
1: شو سمعن يوتيوب شورتس اللي كتير الولاد هلا من دقيقة لدقيقة لدقيقة بيكون فات على راسهم 50 معلومة، ودماغهم بعد ما استوعب البروسس تبع كل هول المعلومات بقى مش، وصاروا تعود الولاد هلا بدي الشغلة هلا، ويضلوا ينقوا تاخذوها هلا. بقى هذا اللي عم بتأثر إذا بدك بين التكنولوجيا وحياتنا الواقعية اللي نحن فيها. بقى الملل إنه يعني بطلت حالة طار إنه لا زهقان على طول، لا معني خلوه يلعب، خلوه يرسم، يذكر، يزهق، يحكي مع الألعاب اللي معه، يحكي whatever. أنه هيدي الحالة ما بنعمل شيء لازم تصير، مش over into stimulation من خلال الميديا.
0: طيب جوي قلتي أنه الولد ما بيخلق ولد ملك، بيتحول تدريجيا، كيف بيصير هذا التحول؟ وشو هي الأخطاء يلي ممكن تتراكم هيك وتخلي أنه هيدا الولد يصير بهيدي الحالة والأهل ما يكونوا عم ينتبهوا لهذا التحول؟
1: أوكي، هي عادة هذا يعني it's a process. أوكي، مثل ما قلت يعني بتبلش بقصة صغيرة، مثلا أنه الولد بيطلب شغلة، الأهل بيقولوا له أول شيء لا، بيرجع بيصر، بيرجع بيسكي، بيصير يعيد، بيصير يعمل تنتم. الأهل بيكونوا أنه خلص، أنه أو بتشوفيهم علقوا مع بعضهم الأهل، أو أنه خلص حرام، أو مثلا خلص ساعتي 5 دقائق. فشو بيتعلم الولد؟ انه كل ما يزيد الدوز الاهل عم بيكسروا او هن عم بيتخانق مع بعضهم. اذا بفرض انا وجودة بالبكي وبالعيد رح اكسر كلمة اهلي، رح اخذ اللي بدي، مرة تانية بيصير يعلي اكتر يقوى اكتر، وبعد فترة يمكن يرفع مستوى التصعيد يصير والاهل يبطل عندهم حتى يعني اذا بدك سلطة عليهم. وهون بنكون عم نعلمهم من دون قصدنا انه كل الاصرار والغضب والعواطف الزايده هي تخلي الولد يحصل على السلطه. مش ان هيك الكونسيستنسي بجواباتنا هي اساسيه، وهي اللي بتثبت الولد يكون عنده حدود معينه. لانه اذا كل ما لا صارت ايه خلص شو بده يتعلم الولد؟ انه ففي علامات هيك كثير معينه ينتبهوا عليها الأهل،
0: وبتخلي الأهل يعرفوا أنه خلاص صار في مشكلة لازم ننتبه كيف بدنا نرجع نصلح هيدا الوضع.
1: صح أنه وقت يشوفوا الولد يبطل يتحمل كلمة لا، يبطل يتحمل الخسارة، أنه في كتير أهل بتشوف إذا عم بيلعبوا مع بعض خسر الولد بيعمل كريزة، لا تبي يزعبوا طيب يربحوا، لا ما عليه، أنه لازم يخسر الولد هذا الحياة، أو أنه مثلاً ما بقى يعرف ينطر دوره، هو بده يبلش، بده كل شيء هو بالأول، يبلش أول شيء، بده يكون دايماً هو محور الاهتمام، حتى يمد في عيال نذا بتغير كل بروجرامهم بس كرمال الولد، لأنه هو قرر أنه ما بده يروح مثلاً، وبده يفوض على كل أنون الأهل حطوه، بيعتبر أنه وينين الآخرين هن يصطفلوا، بس أنا قلت لا، كلمتي كلمة.
0: طب هيدا الشخص بس يكبر بالمجتمع شو بتكون شخصيته؟
1: 100% ببطل يعرف يواجه العالم، ببطل يعرف يواجه صعوبات الحياة. ما نحن عم نعلمه كل ما نقول لا، عم نعلمه يقوى بالحياة ويقوى بمشاكل الحياة. ما في شيء رح يجينا بالهين، يعني يا ريت يعني.
0: تعرفي يمكن هيدا عم تحكي جوي، هلا عم بتسميه الولد الملك، بس يمكن نحن كنا نسميه ولد مهروق.
1: مثلا ايه، اذا بدك انه نتام سيكولوجيك يعني بنسميه لانفان روا يعني، بس على لبنان المهروق.
0: طيب هل فعلا هيدا الولد بيكون اسعد ولد لانه تقريبا عنده كل شيء، بيحصل على كل شيء، او بالعكس ما في شيء بقى عم يرضيه ومنه سعيد ابدا؟
1: بعالم الولاد هن بيعتبروا انه هيدا يميله عنده كل شيء، بس هو مش مضبوط يعني. هون الموضوع نفسيا بصير كتير مهم، لأنه من برا نقول اسم الله عنده كل شيء وأعطينه أهله كل شيء، مش ناقصه شيء، ما بعينه شيء، هيك نحن كلماتنا. بس الطفل يلي دايما بياخد كل شيء بده إياه وما بيتعلم كيف يتعامل مع خيبات الأمل، إنه كيف بده يعرف يتصرف بعدين، كل لأ بالحياة بتصير عنده إياها أزمة ومشكل ودبريسيون، إذا ما هو تنقى بأول الفريق بينهار، إذا ما لعب معه أهله أصحابه بينهار، بيصير وبيجي بيعمل حاله دايما أنه هو الضحية بالبيت، دايما عامل حاله قدام أهله أنه هو ما حدا بيحكي معه، بيكونوا أنه مش مضبوط، بس صورته لحاله هيك لأنه مثلا ماذا ما عطوه الدق بالأول، أو ماذا ما خلوه يربح. بقى كل نظرته للحياة وللمجتمع وجوده بالمجتمع بيتغير.
0: طب هيدا الولد عنده ثقة بحاله؟
1: هو بيعتبر أنه هيدا كترة ثقة، هو وزريه، بس ما هي بتكون عم بتدمره، يعني بتكون عم بتدمر انه شخصيته، يعني مش رح يعرف يكون لحاله. اذا نحن جينا بزي الاهل نطينا خلينا يربح، نطينا خلينا يطلع الاول ينقل اللي بده اياه، هيدا ما لنا ثقه، لانه يوما ما وقت يصير عن هيز اون بالمجتمع لحاله رح يشوف انه ما حدا عم يسمع له، ما حدا عم يرد عليه، ما حدا عم يعمل اللي بده اياه. بقى لازم يقطع بأنه وقع، خسر، تعلم، جربت عن جديد. ولكن الولد الواثق بحاله، أنا بنظري يلي هو أنا اخترت، معلي ما بتجي، برجع بربح، فشلت بهيدا منا مشكل، برجع بتعلم. وهيك الأهل بعلموه ثقة بحاله أساسا، أنه أنا اخترت بهالشغلة، بشتغل زيادة، بدرس زيادة، بنجح. فهمت شو قصدي؟
0: صحيح،
1: بده يكون في جهد يعني لنوصل.
0: طيب هلا اكتشفوا الاهل انه عندهم هالمصيبه، انه ولدهم عم بيعيش هيدي الديناميكيه اذا بدنا نقول، او هيدي الحاله، شو لازم يعملوا؟ كيف بدهم يجربوا يرجعوا يغيروا ابنهم بدون ما يعملوا له صدمه؟ هل لازم يصيروا اقسى؟ هل لازم يعاقبوا؟ يعني شو البروسيدور يلي لازم يمشوا فيها؟
1: اول شيء ما لازم يلوموا حالهم، لانه هن بتصير من محبه للولد، مش من او قله ادراك، مش عن قصد يعني. ومش من نهار للتاني بده يتغير الولد، بدهن هن الأهل أول شيء، أهم شيء دايما بقوله الأهل بدهن سوا يتفقوا على حدود معينة وعلى قيم معينة أساسية وقاعدات معينة، قاعدة معينة، مش إنه الأم بتقول إيه البي رافض أو البي رافض الأم بده. هيدا شيء كتير مهم أساسي بالولد ما يطلع أنفاق. وبدنا نختار شو هن الأساسية، القاعدات الأساسية بالبيت، وخلص شوي شوي منصير نعلم الولد. هلأ قلت لا يعني لا، بفهم كتير منيح شعورك، بس أنا قلت لا، بفهم إنك زعلان، وتع إذا بدك نعمل شيء نلعب سوا تراضيك، نلعب سوا تكون مبسوط، بس مثلا الإكران خلص، يعني خلص سكرين، مش بعد دقيقتين وبعد دقيقة وبعد لعبة. بقى وأكيد أهم شيء مش الحل انه نقلب من اذا بدك permissive parenting للautoritarian parenting، هيدا كمان مش الحل. الولد منه بحاجة لأهل أقسى وعواقب كل الوقت، لا، هن بحاجة أهم شيء للهدوء والوضوح والثبات. يعني يكون عندهم أهل هادين بتصرفاتهم، كمان الولد كمان يعمل تانترم مثل الأهل. نحن أهل كمان عم نكوس من عنا تانترم تبعنا بطريقة تانية، وبدنا نكون واضحين بقراراتنا وستين
0: وبأي عمر بدل فينا نغير من سلوك الولد؟ يعني هل في عمر معين لهيدا العمر بنقدر نغير؟ مثلا صار العمر بالعشر سنين 12 سنة قادرين نغير ولا خلاص؟
1: بكل أعمار فينا نغير. هلأ أكيد كل ما يكبر الولد بصير بده أسلوب تاني تنتقرب له. مثلا الولد المراهق أنه مش رح يكون هين ولين تغييره مثل الولد الصغير تحت 8 سنين أو 10 سنين. بيكون العادات بعدها يعني إذا بدك أقل مرسخة بالدماغ وبالعيلة. بقى بصير الأبروش غير، أنه مثلا بدل ما نقله خلص أنا هيك قلت لا يعني لا تعال نعمل شي تاني، ما بتزبط مع مراهق. بدنا نكون أنه نفهمه ونفسر له أكتر، ورح تكون شوية طريقة إذا بدك فيها تصادم أكتر مع الأهل. بس طبعا فينا نوصل بتفاهم، وإذا الأهل عندهم إذا بدك الول الإرادة
0: الإرادة
1: يكونوا رايقين ويتفهموا ويفهموا الولاد.
0: أخيرا
1: في
0: كلمة أخيرة، إذا بدك تعطي نصيحة واحدة للأهل حتى ما يكونوا ولادهم طفل ملك، شو بتقولي لهم؟
1: انه ما تخافوا تزعلوا اولادكم، ما تخافوا اذا بكيوا، ما تخافوا اذا خسروا. لازم يكون في لا، بالعكس لا بده يكون ايامات انا بقول اكثر من النعم. بده يكون مهم يكون في اذا بدك كدراج معين وحب كثير، وما تخافوا تحبوا، حبوا حبوا حبوا، لانه الحب هو الطريقه الوحيده اللي يعرف الولد انه هو منحاط بفشله برفضه. بس كمان بدهم يعرفوا انه اذا قالوا لا بنحب اهلي بحبونا، واذا قالوا ايه بحبونا. فيتعلموا يسمعوا لا انا بحبك، انا حدك، انا بعرف انك قادر تتخطى هالخيبه. فالولد اللي عن جد بيعرف انه له قيمه، بس بيعرف كمان انه هو جزء من المجتمع من العالم، وفي ناس حواليه وفي حقوق وفي مسؤوليات وحدود، بيكون فهمان مشاعر الاخر، بيقدر يفهم مشاعره ويتخطى اقل خيبه بالحياه.
0: المعالجة النفسية بالفن ومدربة بالتربية الإيجابية جوي نجم، شكرا لك.
1: شكرا لك، نهارك سعيد ندى.
0: وانت كمان.

0: بدي أحكي عن تشاطر اللبنانية. نحن قلنا اللبنان بيعرف بكل شيء وبيتشاطر بكل شيء. في موضوع كتير حلو كتير مهم كاتب عنه اليوم بجريدة الديار نائب المحامين السابق المحامي ناظر كاسبار تحت عنوان إجرام البعض بسحب محضر الضبط عن زاز السيارة. شو عم بيصير؟ يلي عم بيصير إنه مش بس نحن لازم ننتبه، يعني خلاصة الأرتيكل يلي كاتبه، مش بس لازم ننتبه إنه نحن ما نعمل مخالفات سير، لازم ننتبه كمان مين عم يسرق محاضر الضبط عن الإزاز سياراتنا. كيف؟ أوقات يمكن نكون موقفين بمحل وبناكل ضبط، بيجي الدركة بيحط لنا ضابط أو شرطة البلدي ونحن ما بنكون موجودين، ولكن نحن بنجي بنطلع على السيارة ومنفل وما بنشوف إنه في ضابط، ولكن بس نروح يمكن يكون عنا معاملة بالنفع من ندفع ميكانيك سيارة بنكتشف إنه كان في ضابط ومش دفعينه. شو عم بيصير؟ في كتير أشخاص بيمرقوا بيسرقوا الضابط عن السيارة، يعني بيشيلوا هالمخالفة عن سيارة غيرهم وبيحطوها على سيارتهم. ليه؟ لأنه هن بيكونوا موقفين بمحل فيه مخالفة، ولحتى ما يجي الدركة ويحط لهم ضبط على سيارتهم بيحطوا هيدا المحضر. هيك بيكون المحضر على السيارة محضر ما بيتناولون لإلهم، بس يطلعوا بيخزقوا هالمحضر وبيكونوا زمطوا وما أخذوا ضبط. يعني صار بيتذاكر اللبناني انه ما ياخد ضبط وبيكون عم بيظلم غيره وعم بيورط غيره بانه تعرض لمحضر وهيدا الشخص ما بيكون عارف، وهونيك المصيبة وقت بتعرفوا الجرجرة تيروح على النافعة وتيدفع قيمة الضبط ويروح على المحكمة بالأحرى، وقديه بده ينطر قدام الصندوق وهو ما بيكون عارف. يعني اللبناني شو ما عمل بيتذاكى وبيتشاطر وما حدا بيقدر عليه. وحتى محضر الضبط صار له سوق سودا.
1: مروك ما تعرقلش السيارة مرسيدس مروك، عيب مو ولا بفقعك زبط. ها احترامات سيدة، تفضل وقف لك، وقف لك ما وقف يخبر لك، وقف ولو ما بده روح وما بده طير انا بعرف كيف اخذ له نمرته.

0: تسعد الأحوال.
1: وبننتقل لنحكي عن مهرجان جديد من هالمهرجانات الصيفية اللي عم تعطي حياة وعم تعطي نشاط بالبلدات اللبنانية. ميفوق والقطارة بلدة بتختصر كتير من جمال لبنان، طبيعة، تراث، ضيافة، وطبعا ذاكرة عمرها سنين. اليوم مهرجان ميفوق القطارة يفتتح عشية، ورح يكون مساحة للفرح، للفن، للثقافة من خلال الأمسيات الفنية والتراثية والسهرات الصيفية. معي رئيس البلدية دكتور بشير الياس لنتعرف على نشاطات هالمهرجان. صباح الخير دكتور بشير الياس.
2: صباح الخير، يعطيكم ألف عافية.
1: دكتور، أنتوا اليوم عم تتحضروا لإطلاق مهرجان ميفوق والقطارة الليلة، ومثل ما نعرف أنه هالمهرجان رح يكون مساحة للثقافة، للفن وللتراث. خبرنا شو محضرين؟
2: يعني مثل كل سنة، مثل سنة الماضي، نحن عم نفتتح على عيد السيدة، عيد انتقال أمنا العذراء، مهرجانات ميفوق والقطارة. ميفوق والقطارة ضيعتين إذا بدك فايتين ببعضهم جغرافيا وشعبيا وعائليا،
1: وعندهم نفس البلدية
2: وبلدية واحدة يلي هي بلدية ميفوق والقطارة. ضيعت ميفوق بعيدة عن جبال تقريبا 23 كيلومتر على 900 متر عن سطح البحر. ضيعة مثل ما حضرتك قلت تختصر جمال الطبيعة والتراث، لأنه عنا سيدة إليج، مقر بطريركي قديم ل 300 سنة، عمره أكثر من 1500 سنة. ونحن بطبيعتنا منحب الحياة مثل كل هالضياع اللبنانية، ومنحب أنه نبرهن أكثر وأكثر أنه بهالمهرجانات يلي عم تنعمل، وخاصة بضيعتنا، أنه نحن متجذرين بالضيعة، وأنه نحن مننطلق من ضيعتنا لكل الدنيا. ومن هالمنطلق إجا عنوان المهرجان من هون لكل الدنيا.
1: تخبرنا شو عاملين بهالمهرجانات؟
2: نحن عنا أربعة أيام حبينا يكونوا بيرضوا كل الأذواق. اليوم رح نبلش افتتاح المهرجان مع الفنانين جيلبير ورفقة بغنى عن تعريف بأغانيهم اللي بتردنا على الأغاني اللبنانية الحلوة والأغاني اللي بتحمس. بكرة عنا عيد السيدة، ليلة عيد السيدة بيكون عنا قداس احتفال كبير على 6:30 بسيدة إليج، وبعدها رح يكون عنا ليلة مميزة مع الطرب ومع دي جي. السبت عنا الفنان ماريو حتشيتي، والأحد عنا سهرة زجلية مع فرقة المجد مع شيح حبيب وأنطون. هيك بنكون بهالأربع أيام تقريبا غطينا كل الأزواق. وهالسنة المهرجان رح يكون بالحديقة العامة بميفوق يلي هي بقلب الطبيعة، حديقة كتير حلوة، الناس كأنه جاي على الطبيعة، حلوة ومنظمة، والناس أكيد رح تنبسط. ورح نبرهن أكتر وأكتر أنه قد ما يكون في صعوبات بلبنان، صعوبات اقتصادية، صعوبات سياسية، حرب، أنه نحن قادرين نضيف الفرح والبهجة خاصة بالضياع، وقادرين أنه هالمغتربين يلي بيجوا على لبنان، خاصة الشباب يلي بعد ما بيعرفوا كتير لبنان، يجوا ينتميوا لضيعتهم، يتعرفوا على ريبهم، يتعرفوا على أصحابهم، يتعرفوا على أرضهم.
1: فيها كتير مغتربين ميفوق
2: ايه، فيها كتير مغتربين ميفوق، وفي قسم كبير جاي على المهرجان اليوم. عندنا مغتربين كتير بفرنسا، بلندن، وبأمريكا.
1: شو المغتربين السنة كان في هيك حضور لافت لقلون؟
2: في يعني نحن عندنا حجوزات اليوم، وعندنا أكتر من 10 طاولات مغتربين.
1: ومن برات المنطقة بيجي زوار؟
2: عندنا كتير من المناطق الحوالينا، خاصة انه مهرجان عيد السيدة مساقب هلأ بميفوق الوحيد بضيع الحوالينا، وفي كتير ناس بعيد عن ميفوق من جبال من كسروان طالعين، خصيصا لانه ميفوق بيعرفوها بقيمتها التراثية، بيطلعوا بيزوروا السيدة، بيقدسوا فيها، بيزوروا الكنائس لعنا الحلوة، وبيرجعوا على المهرجان.
1: أنا بعرف إنه ميفوق والقطارة مش بس بهيدا المهرجان بزروها، كمان هي مقصد للزوار خلال الصيف.
2: صح، نحن عنا أول شغلة عندنا طريق هايكينج، المشي بالطبيعة حلو كتير بقلب الطبيعة، لأنه بعد الطبيعة كتير حلوة بميفوق، فيهم الناس يطلعوا يعملوا هايكينج.
1: دكتور بشير، دكتور بشير خلينا بس خليك معي على التليفون، بدنا نسمع أسعار المحروقات اليوم ومنكمل الحديث.
0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو $8.90.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 11/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,455,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,473,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,348,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: ومنرجع للقائنا مع رئيس بلدية ميفوق والقطارة دكتور بشير الياس تنحكي عن مهرجان البلدية اللي رح ينطلق الليلة. دكتور بشير كنت عم تحكي عن النشاطات بالبلدة، كنا عم نحكي عن الهايكينج
1: بين هلالين، أسعار المحروقات ما بدها كتير تنوصل على ميفوق، ولا بدها
0: ما بدها بنزين
1: أبدا مش كتير.
0: خلينا نذكر مزبوط كيف نطلع عليها، منروح عن طريق عمشيت
1: على جبال عمشيت غرفين عبيدات حائل خير بميفوق، بدها تقريبا 20 أو 22 دقيقة من جبال، وطريق أوتوستراد كتير منيحة،
0: منا ترقى ضيقة، ما بيعلقوا ناس بعجقة سير
1: أبدا، أوتوستراد معمول جديد وكتير هين نوصل.
0: وقديه بتستوعب بساحة الحديقة محل ما راح يصير الاحتفال؟
1: تستوعب بين 800 لألف شخص، وراح يكون عنا عاملينها هالسنة بطريقة تقريبا دخول مجاني، يعني شيء رمزي، وبس الأكل متوفر بقلب المهرجان. عنا أكثر من 25 ل 30 كيوسك أكل، وهيدا يلي بنعمله تنشجع شوي صغيرة الناس يلي قاعدين بالضياع أنه كمان يشتغلوا خلال موسم الصيف، يقدروا شوي يقاوموا صعوبة الحياة بالضياع. وكنت عم بحكي شوي عن ال
0: بشو بتتميز
1: السياحة الدينية بميفوق. أول شغلة عنا الهايكينج، طرق بقلب الطبيعة يلي بتتراوح بين 5 كيلومتر ل 10 كيلومتر يلي بحب يبرم بقلب ميفوق. وعنا كرم الضيافة اللي يتمتع فيه أهل ميفوق مثل كل ضيع لبنان.
0: قطع الخط.

0: دكتور بشير رجعت معنا على الخط، خلينا نكمل شو عنا، شو بيقدر الزائر لبلدة ما يفوق شو
1: بيقدر؟ ضمن درب مار شربل، لأنه القديس شربل مرق عنا وقعد سنة بما يفوق وقعد بمغارة حلوة كتير يلي صارت هلأ مزار مار شربل. يعني باختصار الشخص يلي بده يرتاح من ضجيج المدينة، بده يروق أعصابه، بده يعمل سياحة حلوة كتير، سياحة بالطبيعة أو سياحة دينية، سياحة بيئية، بمصروف وما عنده مصروف فعلياً، في ياخد أكلته معه ويطلع يبرم بالطبيعة، في يطلع أكيد كله مجاناً يبرم بما يفوق نهار كامل، يزور أكثر من 13 كنيسة عمرهم أكثر من 1000 سنة، يتغدى بما يفوق، يدوق لقمة طيبة، يشرب من مية ما يفوق لأنه عنا نبوعة كتير ميتها طيبة، يشوف جمال هالضياء يلي عنا إياها بلبنان اللي من كل.
0: دكتور بشير بالفعل نحن نتمنى لكم النجاح لهذا المهرجان، إن شاء الله يكون هيك هالحركة نشيطة، ونحن كتير يعني كتير حلو نرجع نشوف هالنشاط بكل البلدات اللبنانية، ومنشوفكم بما يفوق.
1: بدي الكل أهلا وسهلا فيكم ابتداء من اليوم لنهار الأحد وكل يوم بما يفوق بالصيفية وبالشتوية.
0: شكرا لك رئيس بلدية ما يفوق القطارة دكتور بشير الياس.

0: ونسمع محمود غزيل وكاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
2: فيديو انتشر من مصر في جارة بتسأل حرامي طالع على البلكون بكل هدوء: حضرتك حرامي؟ اللص برد هو وملبك بنط وبيجي على سيارة واقفة تحت قبل ما يقبع هريبة. هيدي الحادثة طبعا في احتمالية تكون صارت فعلا وعم تصير، ولكن بس بلشت اتفحص فيه للفيديو لقيت انه هيدا الحوار بين السيدة والحرامة كتير مبين الرواء وكول، والسيارة يلي وقع عليها الحرامة لانهزت ولانطعج سقفها. وإذا بنشوف الصورة كاملة في كأنه إجرين نسائية معلقة على حبال الغسيل. ويمكن أهم نقطة بالموضوع أنه خلال الأيام الماضية كان حديث المجتمع المصري مركز على منصة AI اسمها Black Forest Labs، والحكي بأنه هي فتحت تطبيق لتوريد فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بشكل مجاني لأول 20 ثانية، وهي طبعا نفس المدة الزمنية تبع الفيديو المنتشر، وبالتالي احتمالية تطابق هيدا الحدثين منه صدفة. هذا الفيديو تبع حضرتك حرامي فهو مش حقيقي ومزيف بالذكاء الاصطناعي. وأنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم الأسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: فاتح قلبه.
1: بدي أقول لأنه وزير الدفاع ميشيل منسا يلي ما قدر يقول كلمته منع من إلقاء كلمته بمجلس النواب على مدى يومين أصدر بيان من شوي، وبيها البيان بيقول أنه بيعتذر من أهالي الشهداء لأنه احتراما لدم أبنائهم، وما رح أقرأ البيان كله، ولكن بيعتبر فيه أنه كأنه صوت الجيش صار عبء وكأنه دماء الشهداء صار التفصيل بحسابة البعض. بيعتذر لأنه ما قدر يقول قدامكم يلي كان لازم ينحكى، وما قدر يرفع صوت المؤسسة يلي ما خفضت صوتها يوما ما قدام الخطر. بالأمس منع الجيش من الكلام، لكن دماء شهدائه لم تمنع من الكلام في ضميري. فليعلم من تغاضى عن الجيش أن الجيش ليس طرفا في خصومة ولا ورقة تستخدم وترمى. الجيش هو آخر ما تبقى لهذا الوطن من ثقة، وأبناؤه الذين سقطوا شهداء لم يسألوا لبنان يومها لمن ننتمي، بل سألوا كيف نحميه. وبيختم بوعد بيقول لن

0: حلوة كتير هالترتيلة يا طوني. ودعكن ومنلتقى يوم التنين، كونوا بخير.
1: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: نعاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد؟

0: لرحلة أكثر سلاسة وأمانا، نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام. توجه وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا في بيان بالاعتذار إلى أهالي شهداء الجيش، معربا عن شعوره بأنه لم يتمكن من حماية حقهم كما يستحقون أو رفع صوت الجيش في مجلس النواب حين كان يجب أن يسمع. وتعهد منسا بأن تبقى دماء الشهداء في ضميره، وأن يبقى الجيش حاضرا في صوته وموقفه، وأن يدافع عن حقه في الكلام كما دافع أبناؤكم عن لبنان بأرواحهم، مؤكدا أن اعتذاره لا يأتي خوفا من العتاب بل احتراما لدماء الشهداء. وشدد على أن الجيش ليس طرفا في خصومة ولا ورقة تستخدم وترمى، معتبرا أنه آخر ما تبقى لهذا الوطن من ثقة، وأن أبناءه الذين سقطوا شهداء لم يسألوا لبنان لمن ينتمون بل كيف نحميه. أكد التيار الوطني الحر أن موقفه من قانون العفو من الجيش اللبناني يأتي انطلاقا من موقفه السياسي المعلن وليس نتيجة أي تنسيق أو تقاطع مع حزب الله. وأوضح التيار أن منع وزير الدفاع من الكلام والتعبير عن رأي الجيش اللبناني شكل سابقة خطيرة دفعته إلى مغادرة الجلسة. جنوبا استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة كفر شوبة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم باتجاه محيط البلدة. حذرت نقابة المستشفيات في لبنان من أنها قد تضطر في حال استمرار الوضع إلى تحميل المرضى الفروقات التي لا تغطيها الجهات الضامنة، مشيرة إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية بنسبة تتراوح بين 30-40%، وطالبت بتسريع تسديد المستحقات وتعديل التعريفات الاستشفائية بما يتناسب مع الكلفة الفعلية، داعية إلى رصد اعتمادات كافية للقطاع في موازنة عام 2027 وزيادة مخصصات الاستشفاء لدى الهيئات الضامنة. وأكدت النقابة أن التجاوب السريع مع مطالبها ضروري لضمان استمرار المستشفيات في تقديم خدماتها.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. جددت حركة حماس التزامها بخارطة الطريق التي توصلت إليها مع مجلس السلام، وأشارت إلى أنها تنتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو لإلزامه مع حكومته بخارطة الطريق أيضاً.

سجل الذهب أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، وارتفع في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4433.62 دولارا للأونصة. توازيا تراجعت أسعار النفط وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% ليصل إلى 87.69 دولارا للبرميل. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان. من صوت كل لبنان تذكير بالنداء الإنساني، مستشفى رزق بحاجة لدم من فئتي A نيجاتيف و O نيجاتيف، وشكرا سلف للمتبرعين.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
5: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو نادر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم يتابعونا عبر صوت كل لبنان، ملتقى كل نهار خميس. واليوم حبيت أني أرجع توقف بموضوع المحروقات، وخصوصا الأزمة الأخيرة يلي إن شاء الله تكون الحمد لله انتهت وما تتكرر، لأنه بعدها مفاعيلة لليوم. أول شيء عند الناس وعند المزارعين وأصحاب طبعا يلي المولدات وكتار يلي بيعتمدوا خصوصا على مادة المازوت بأشغالهم، وأيضا كله بينعكس أكيد على المستهلك اللبناني. ولكن يا ترى أصحاب المحطات عم بينالوا حصصهم كما يجب، أو التجار كمان هني عم يتلاعبوا بالأسعار حتى نوصل لشيء اسمه السوق السوداء؟ لأنه الكل بيشكي من السوق السوداء. أصحاب المحطات اليوم بيصيرني كتير استضيف رئيس النقابة الدكتور جورج براكس. أهلا وسهلا فيك، بعرف طوشناك كتير بهالفترة، يعني لأنه المحروقات هي سلعة أساسية منا كمالية إطلاقا، ومرتبطة بكتير من الأمور، وخصوصا مادة المازوت يلي اليوم المولد خصوصا أصحاب المولدات وكلنا منعرف وتبعنا أنه هددوا بالتقنين، يمكن بلش البعض منهم يقنن. اليوم هل هالأزمة فينا نقول صارت ورانا، أو ممكن ترجع تكرر يوما ما، لأنه نحن منا بوضع طبيعي بالبلد؟
2: أول شيء شكرا لاستضافتك، تحياتي إلى المستمعين جميعا. الأزمة عنا عم تحكي عن أزمة المازوت وأزمة البنزين اللي صارت من كم يوم لهاليوم. إيه أكيد صارت ورانا، والبضاعة مأمنة على كل الأراضي اللبنانية بكميات بتتخطى احتياجات البلد ومعدل الاستهلاك المحلي، إن كان من المازوت وكان من البنزين.
1: حتى بالجنوب والبقاع.
2: الجنوب والبقاع قضوا جمعة الأسبوع الماضي قضوا مرحلة كتير صعبة. سببها كان إنه هاو البخرتين اللي إجت بضاعة البنزين اللي فيهم، كانوا بس قصة بنزين، بضاعة البنزين اللي فيهم إجت في عندها بند هو نسبة الكبريت اللي بالبنزين طلع معدل، وبدل 10 ppm طلع 16.
1: بس دخلوها آخر شيء عادوا.
2: إيه شيء طبعا نحن ضغطنا لتتدخل.
1: يعني ما بتأثر مثلاً.
2: لأنه أول شيء هيدا نسبة الكبريت بالبنزين ما لها علاقة بمولد السيارة. لها علاقة بانبعاثات المونوكسيد دو كربون CO بالهواء. وفي كتير دول حوالينا بتستعمل النسبة أكتر من 16. بتستعملها فوق 20. وصار مناسبات كتيرة بالماضي فضت بواخ البنزين أكتر بكتير من 16. هي 16 جزء بالمليون. كان عندنا خيار بين كميات البنزين قليلة كتير كان بالمخزون بالمستودعات شركة، هلأ فينا نحكيها، بوقتها ما كنا حابين نحكيها لأن كنا بتعمل بلبلة، كنا تحت 20 مليون لتر موجودة بكل الخزانات.
1: حتى يعني في بعض المحطات كانت عم بتحدد
2: كيف
1: التوزيع،
2: كيف لكن فين مفروض يصير في إدارة
1: بنزين
2: إدارة بقى لتوزيع البنزين لحتى ما تنقطع. دونك كان عندنا خيار من اثنين، يا يعني ينرفضوا نهائيا هودي الباخرتين وبعد كان 3-4 أيام بطل كل لبنان ما في بنزين، يا كان لازم ينضغط ليتفضوا الباخرتين بالوقت اللي ما تخزيني بهالكلمة. نحن منا بالسويد ومنا بالنروج هون لحتى هالنسبة التلوث بالجو، لأنه لا رح تقدم ولا رح تأخر مع كل هالتلوث الموجود.
1: هيدا من جهة، ومن جهة تانية المهمة تأثر على محرك السيارات والآليات،
2: هيدا انبعاثات من الإشب ما بتطلع بالجو. مقابيل اللي بتعملوا مؤسسة كهرباء لبنان وشركة الكهرباء، مقابيل النفايات، مقابيل النفايات، مقابيل كل هيدا، مقابيل القصف الإسرائيلي، مقابيل الحرائق، هيدا كلها ما رح تقدم وتأخر.
1: بس ما تكون كمان إنه سابقة وتكرر.
2: وزير الطاقة كان صارم بهيدا الموضوع ورفض، وأنا بحترم قراره لأنه بيقول أنا ما بدي أحملها حتى لو واحد بالمليون. أنا ما بدي أحملها، أخذ قراره وقال أنا ما بفرخهم. رجعنا نحن وصلناها لفخامة الرئيس ولا مجلس وزراء، وعاد مجلس وزراء أخذ قرار بتفريغها لحتى ما نعمل بلبلة بالبلد. أوكي والله تلوث شوي صغيرة، ما بيل كل اللي عم بيصير تلوث ما رح تقدم متأخر.
1: 100%.
2: ومش إنها كتي خير، رجعوا كل المحطات امبارح أولت امبارح صار في توزيع منيح، واليوم صار في توزيع منيح أكثر من حاجين. نهار التنين أول نهار كان في توزيع فوق 10 مليون بنزين، تقريبا بحدود 13 مليون لتر بمازوت.
1: ما هو المازوت كمان عمل بلبلة، خصوصا أنه كانوا أصحاب المولدات والمزارعين، خصوصا كانوا أنه خصوصا بالبقاع المزارعين، حتى هدد رئيس الاتحاد الوطني بالاعتصام وينزلوا، لأنه عم يشتروا كمان سوق سوداء، وأصحاب المولدات كمان يعني فوق حاجتهم، لأنه في طلب مثل ما فهمت منهم أنه كمان في تجار هني عم بيستغلوا الوضع. كان
2: لكن انا ما
1: هلا ما بعرف انتو اصحاب المحطات، لانه عندكم انتو زبوناتكم، يعني بعرف كل محطه حسب مطرحها وقع اكيد في زبائن، ما في يعني في اولويات في المستشفيات، في يعني في اولويات دائما.
2: ليك انا رح اكون واضح وصريح بهذا الموضوع، ما بتخبى بخيال اصبعي، ما رح انكم تقولوا لا مظبوط قطعنا بمرحله اللي ما لها علاقه بالبخرتين.
1: نعم.
2: هيدي قبل
1: البخرتين،
2: هيدي قبل البخرتين، ثلاث اسابيع عم بتصير. المزارعين مظبوط انقطعوا، على احدى وسائل اعلاميه كنت انا دوبلكس مع النائب ابراهيم ترشيشي، واصحاب المولدات كمان كان عندهم مشكل، لانه المزارعين بدهم المازوت للصايه للموتور لصاحب المي،
1: لانه الطاقه الشمسيه وحده ما بتقدر
2: ما بتكفي. والمولدات زاد الضغط عليهم، لانه بهالشوب كل الايسيات عن المكيفات عم تشتغل
1: وما عم تيجي الكهرباء،
2: مش عم تيجي كهرباء لبنان،
1: كهرباء
2: عم تيجي اجى ساعه ببيروت.
1: صحيح،
2: دونك صار عندهم طلب زيد، ولكن بتمنى نحط معهم كمان أصحاب المحطات تبع المناطق كلها سوا، لأنه أصحاب المحطات كمان كانوا ضحية، لأنه وخصوصا بمناطق جنوب والبقى، لأنه كمان كانوا مش عم تصلوا مادة المازوت، بيضطروا أوقات يشتروها بالسوق السوداء ليأمنوا زبوناتهم. شو كان عم بيصير بالوقت؟ كان في مازوت كتير موجود بالبلد، وكانوا الشركات المستوردة عم بينزلوا. نحن حاجتنا استهلاك، معدل استهلاكنا بالمازوت مبدئيا بالعشرة مليون لتر بالنهار.
1: نعم.
2: كان عم يتوزع بين 12 و13 مليون كل يوم. وما فيك تطلبي من المستوردين يوزعوا أكثر، لأنه مفروض يكون في إدارة للمخزون ليضل محمي البلد.
1: صحيح.
2: للأمن الاجتماعي،
1: وخصوصا أنه الدولة ما عم تستورد، هي يعني
2: لا لا لا لا الدولة برات الموضوع،
1: منشآتها ما
2: لا لا لا
1: فاضي.
2: الدولة لا بتستورد ولا بتدعو شيء، ما إلا شيء
1: للأسف.
2: فإذا مشان هيك كانوا المستوردين مجبورين، ونحن بنطلب منهم يكون عندهم إدارة لتوزيع المخزون بالأسواق المحلية. ليه؟ لأنه بده يعملوا برنامج التوزيع لحتى بياخدوا بعين الاعتبار أيمتى البواخر المقبلة واصل، ليضل كل يوم في توزيع. وما كان وكانت الأسعار كلها عم تغلى، تنكية المازوت طن المازوت وصل لل 1500 دولار أو 1400 دولار.
1: وهذا يعني بخليك تكمل، رح أحكي شوي بالأسعار.
2: خلص الفكرة،
1: خلص الفكرة، بدي أحكي بالأسعار.
2: يوم كان المازوت كمان والبنزين كان كله على ارتفاع في مناطق جنوب والبقاع، تلاقي المشكل صار بالمازوت أكتر شيء صار بمناطق جنوب والبقاع. ليه؟ هالمناطق أصحاب المحطات هونيك، ليش عم بقول حطي أصحاب المحطات ضحية كمان؟ أصحاب المحطات هونيك بيتمونوا أكثريتهم من خلال تجار الجملة. تجار الجملة بعضهم، ما بقول كلهم، بعض تجار الجملة كانوا عم ياخدوا البضاعة من بيروت ويطلعوا ما يوزعوها كلها لا لأصحاب المحطات ولا للمزارعين ولا للمولدين، عم بيخبوها طمعا بانه عم ترتفع الاسعار.
1: وين حمايه المستهلك هون؟
2: هون هون نحن ما فينا نعمل شيء، عندنا محطات كمان كانت عم تصارخ انقطعت بالاستراتيجية التوزيع، كان عم يتوزع اكثر من حاجه البلد اللي هي 10 مليون عم يتوزع 13 مليون، هي ما فيك تضخي اكثر بالسوق، ولكن بهن الوقت اللي كان جزء منه عم يتخزن وعم ينباع تحت الطاولة. أصحاب المحطات كتير محطات كان ما عندها مازوت، ما عم تقدر تاخد، والمزارعين والمولدات كمان. هيدا ما بنكره، ولكن هيدا دور وزارة الاقتصاد، دور أجهزة الرقابة والأجهزة الأمنية هي تعالج هيدا الموضوع.
1: بس هي بتطلع بالواجهة دايما صاحب المحطة،
2: لأنه هو عتماس مباشر،
1: لأنه هو عتماس مباشر، ولأنه المستهلك بيشتري دغري من وين؟ يعني ما رح يروح دغري، رح يروح على المحطة يعني بكل بساطة. هلأ يمكن بموضوع الجنوب كمان في موضوع الأمن بيأثر، ما فينا ننكر، ولكن موضوع البقاع لأنه كمان قضية الزراعة والكمان هيدي بتستقطب أكتر، بتتطلب أكتر، خليني أقول اليوم يعني فينا نقول المازوت والبنزين هلأ صار متوفر يعني حاجة السوق
2: بكل الأراضي اللبنانية. صرنا نحن عم نراقب من نهار التنين لليوم طريقة التوزيع. طريقة التوزيع كيف هي؟ كان في ضخ أكثر من اللزوم أول نهار لحتى بسرعة، ولكن لأنه بدك جهز نقل ليوزع هنا اليوم الوضع طبيعي جدا.
1: كتير منيح. بدي فوت شوي معك بالأسعار. هلأ نحن منتابع دكتور جورج براكس، منتابع نحن عالميا أسعار البرنت والخام وغيره، ولكن نحن بلبنان لما بترتفع عنا ارتفاع، لما بتنخفض لا ما في انخفاض. وبتعرف قديش الدولة اليوم عم تستوفي بس من المحروقات، وزيد عليها 300,000 هيدي مؤخرا على البنزين، بالمقابل يعني حطت 300,000، ولكن السبب اللي حطته ما وصل للهدف يلي وضعته، يعني لأنه مبارح معتصمين كانوا موظفي القطاع العام والإدارة، لأنه هن كمان دفعوا 300,000 يلي كانت مفروض تكون
2: ما حصلوا عليها.
1: يعني الواحد يكون برأيك ليه دايما نحن عنا انخفاض ما في ارتفاع دايما في
2: هيدا؟ بدك تسمحي لي وتعطيني وقتي بشرح لي، يشرح على المستمع مثل ما لازم. وكتير سؤلت عنا بالإعلام. في عنا موضوعين، خليني نبلش بالسهل، وخصوصا وقت بلشت الحرب بالخليج العربي عم نحكي بهيدا الموضوع. العالم كلها صارت تراقب سعر برميل البرنت شو عم بيصير. من وقت لليوم زادت الدولة ضريبة 300,000 ليرة. هاي 300,000 حتى وقت نزل السعر بقيت موجودة، يعني
1: لأنه ما في هاي ضريبة،
2: ايه بقيت موجودة ما كانت قبل.
1: صحيح.
2: بس ينزل سعر ما فيها تنزل، هيدي موجودة، هاي بقيت الزيادة على السعر.
1: نعم.
2: اثنين، لأنه في حرب ولأنه في إغلاق لمضيق هرمز ولأنه البواخر مع شركات التأمين صار عليها خطر، التأمين زاد شيء اسمه إكسترا وور ريسك، ضريبة تأمين الزيادة لأنه في حرب. هيدي بالمزوط مثلا، طن المزوط طلعت من 3 دولار ل 37 دولار على الطن. يعني هيدي شركات المستورد صار تدفع لشركات التأمين زيادة 34 دولار على كل طن مازوت على لتجيب البضاعة. هيدي حتى لو نزل سعر البورصة هي بعدها موجودة. يعني هودي شغلتين بقيوا موجودين، ما فيهم ينزلوا حتى لو نزلت الأسعار. بتطلع بتلاقي نزل السعر ولكن ما نزل مثل ما كان، ما فيك تقارني لأنه هو ثابتين. اثنين، في 0.15% ضريبة للتلوث البيئي اللي كمان زادت وبقيت موجودة، هذه كمان ما في تنزل.
1: مع العلم أنه صار في اعتراض عليها،
2: في اعتراض، وأنا أكتر واحد تقريبا الوحيد اللي قام اعترض أول ما طلعت 2% قبل ما يرجع مجلس وزراء يجي،
1: لأنه في عنا كتير مصادر تلوث. أكتر من
2: أنا بنرجع سياسة ضرائبية، ما بدي ضيع الموضوع نفوت فيها بنرجع بغير مرة. هودي بضلوا السبتين. اثنين، في دايما النقطة الثانية، دايما المواطن منه ابن المصلحة ومنه متابع ومنه ما بيتابع الاقتصاد موجود مظبوط، بيضيع بين شيء اللي اسمه سعر برميل النفط الخام اللي هو البرنت وسعر المحروقات بلبنان لوزارة الطاقة. بس
1: جدول الأسعار،
2: جدول تركيب الأسعار ما بتطلع على سعر البرنت ولا بيعني له، لأنه ما بترتكز عليه، بترتكز على بورصة المشتقات النفطية المكررة. في بورصة هي الجلوبال بلاتس الفوب ميد اللي بتعنا بحوض البحر المتوسط، هاي بورصة خصوصية للبنزين والمازوت والغاز والفيول للمشتقات المكررة، ما لها علاقة ببرميل النفط. سعر البرنت هو سعر برميل النفط الخام اللي بس يستخرجوه من الأرض ببيعوه للمصافي
1: حتى تكرره.
2: هيدا له البورصة الخاصة تبعه اللي بيشوفوها البرنت، وهيدا بيخضع لقواعد العرض والطلب. مشان هيك يعني وقت الفتح مضيق هرمز قاشت البرميل نزل وصل ل 69 دولار، لأنه كان عندك 1000 باخرة محجوزين جوا طلعوا مليانين نفط خام، صار في عندك تخرب نفط خام. نزل سعر البرميل للبرنت ولكن مشتقات مكرر بعد ما تكرروا هودي بعدها كانت عم تطر لأنه في طلب عليه. اثنين، من ميل بيخضع لهيدا بورصة البلاتس، بيجي وزارة الطاقة بتاخد نشرة البلاتس اللي بتطلع كل يوم للبنزين والمازوت للفيول للجيت فيول لكل شيء، وبتاخد آخر 15 نشرة قبل الجدول، بتعمل معدل عليهم وبتحطه بجدول إكسل بنبرمج اوتوماتيك الكمبيوتر بحطوا بس هيدا المعدل اللي
1: حطوا المعلومات بتاعتي
2: فيها الرسوم والضرائب والتبخير والتأمين والجعالات والعمولات المصرفية والكذا كلها سوا بيطلع لحاله كله برسنتاجات. هيدا الاخر 15 نشرة بيخدوها لي لما يصير في تقلبات اسعار كتيري بالطلعات والنزلات. يعني اذا بتاخدي مثلا اخر 3 ايام نشرة وكان كله عطلوع بتطلع تخمين $100.
1: ما هو اساسا كنا قبل كان يطلع جدول مره بالاسبوع، الاسعار يطلع مرتين كل ثلاثه وكل جمعه، وحتى الغاز كان يطلع مره صار يطلع كمان مرتين.
2: مزبوط، لحتى الفلكتياسيون تبع الاسعار ما تكون قويه لتضل مقبول ان كان عند المواطن ولا كان عند الشركات. والشركات المستورده بتستورد بنفس الطريقه، انها بتاخذ معدل كذا افريج كذا نشره بلاتس بالبورصه وبتعمل افريج تبعه وبالطبع. هاي لحتى تقلبات الاسعار ما تكون حاده، تكون تطلع وتنزل بشوي بطريقه مقبوله. بنفس الوقت المشتقات النفطيه المكرره عندنا مشكله كتير كبيره اليوم بالبنزين والمازوت اسمه روسيا. العالم كلها بتطلع بمضيق هرمز، بتطلع بالخليج العربي، بتطلع بالمعركة بين إيران وأمريكا بالخليج هوني، ولكن عم ننسى أنه بروسيا واللي هي أكتر تأثير اليوم على البنزين والمازوت عنا بلبنان هو جاي من روسيا مش من هونيك. لأنه المسيرات الأوكرانية عم تضرب صار لها 3 أسابيع تضرب يوميا كل مستودعات تخزين البنزين والمازوت بروسيا. لو وصلنا لوقت روسيا اللي تعد تاني أكبر
1: مخزون
2: منتج ومصدر للنفط بالعالم، وصلنا اليوم أخذت قرار منعت تصدير المازوت والبنزين من عندها، وهي اللي بتصدر صارت عم تستورد من عند خلال الهند بنزين ومازوت اللي عندها، والطوابير عم حطات البنزين بموسكو بتلاقي كيلومترات واقفين مثل ما ايام الازمه عندنا بالطوابير. دونك صار في نحن الحوض البحر المتوسط كان بيتمون بالمازوت اكثريته من البحر الاسود. البحر الاسود بطل فيه، منعت روسيا واجت تركيا بعدين عملت قيود على حركه الملاحه هوني، بطل عم بيغذي حوض البحر المتوسط بالمازوت. الزبونات اللي مثل الصين وغير بلدان مناطق اسيا اللي كانت تاخذ من روسيا بطل فيه بأسواق هونيكي مازوت وبنزين، انتقلت على أسواق بديلة لتدور لتعود عند النقص اللي عندها، وبنفس الوقت عن النقص اللي ناتج من اللي كانت تاخده من الخليج العربي اللي كان يتكرر. اجت لهون صار في ضغط كتير على الكميات المتواجدة بحوض البحر المتوسط، ونحن ما بنستورد من الخليج العربي، نحن بنجيب من حوض البحر المتوسط،
1: بنجيب
2: من
1: قبرص
2: من اليونان، بنجيب من قبرص من يونان من ايطاليا من تركيا من هون قريب علينا، وكلفة شحنه ما تكلف كتير. ولكن هني هالمصافي منين بيجيبوا النفط الخام؟ بيجيبوه من الخليج العربي. منين بيجيبوا المازوت؟ بيجيبوه من البحر الاسود. مشان هيك صار في ضغط كتير من ميل هني صار عندهم كمية أقل، بنفس الوقت صار في طلب أكتر من بلدان تاني وخصوصا الأسيوية اجت لهون لحتى تاخد بديل عن النقص اللي عندها. صار في ضغط كتير، ومشان هيك نحن صرنا 4 أشهر 5 أشهر تقريبا عايشين على أعصابنا ونقول كتر خير الله بعدهم المستورين عم يقدروا يلاقوا بواخر ليجيبوا على لبنان.
1: هلا في شيء قريب يعني واصل على لبنان بواخر؟
2: ايه هلا في بواخر عم تفضي بالويكند، واصل بواخر وجمعة جاي واصل بواخر.
1: يعني ايه تقريبا عندنا مخزون فينا نقول يعني اذا
2: لكن امان البلد ما انه بحجم المخزون. عادة الديت ستوك تبعنا حوالي 100 مليون بنزين و100 مليون مازوت، هذا الديت ستوك البيضان. ولكن اذا تقولي 10 مليون بالنهار صاروا 10 ايام مش هيدا، حتى لو كان ضربناهم بثلاثة كنا إذا نحن الأمان تبع لبنان تبع استقرار والاستقرار البلد بالمحروقات والأمن الاجتماعي تبعنا بهذا الموضوع هو مش المخزون الموجود. اعتبري مثلا كان مرتين او ثلاثة اكتر، انه بعد ما يكفيك جمعتين بكفيك الشهر. اذا ما في اعادة تمويل للشي اللي عم نحرقه، نحن عم نستهلك، عم نحرق بنزين بالسيارات وعم نحرق مازوت بالمولدات، بدك انت ترجع تجيبي بواخر جديدة لتضل تعودي على اللي احترق.
1: يعني بدي ضم فيه.
2: اذا البحر مش مفتوح وبواخر مش جاي، قد ما يكون مخزونك عالي بيوصل وقت بيخلص،
1: بده يخلص. صحيح،
2: بده يخلص. مش هناك نحن الضمانة تبعنا والأمان تبعنا هو البحر. هلأ ما في خطر أمني أنه إسرائيل تسكر البحر، مفتوح البحر. صحيح. ما عندنا إشكال فيه. اليوم أكثر شيء الصعب اللي عم نشغل عليه أنه يضل الواحد يلاقي بواخر بحوض البحر المتوسط، إن كان بنزين أو مازوت أو غاز شو ما كان، ليجيبها على لبنان لتعود عن المحروقات اللي احترقت بالسيارات وبالمولدات، ليضل عندك مخزونك قد ما هو لحتى يأمن حاجة البلد واستهلاك.
1: يعني نحن كمان بهمنا دكتور جورج على المستقبل، كمان مستقبل الأسعار كمان. يعني اليوم مثل ما عم بتقول ما دام في بواخر، يعني نحن بعدنا ضمن الأمان، خليني أقول
2: مزبوط.
1: بس نحن بعدنا بحرب، يعني اليوم ما بنعرف كيف تتطور، ما بنعرف شو بيصير، ما بعرف إذا بنقدر نحن مثل ما قلت، يعني حتى ولو خزننا بدنا نوصل لوقت بدنا المادة.
2: عندي خزان مي بالبيت قد ما يكون مليان، إذا الحنفيه إذا مية الدولة مقطوعة مش عم بتغذي، يوصل وقت بيفضل.
1: برأيك الأسعار مستقبلا على ارتفاع أو ممكن، لأنه بعرف مريت فترات الصيف شي فترات الشتاء شي تاني، ولكن هلأ السبب الأساسي هو مضيق هرمز وطبعا الحرب يلي صايرة. بس نحن اليوم هيك بتقديرك، لأنه متابعين متابع حضرتك، ممكن نوصل لأسعار أكتر بعد ولا؟
2: ليك أنا رح أقلك بالأيام العادية، فنأخذ مثلا سنين القبل، كان دايما نحنا على باب الصيفية بيوصل عندك شهر أيار ببلش أسعار المزود تتراجع، لأنه ببطل بحاجة للتدفئة، عم نحكي أسواق دولية.
1: صحيح.
2: ببطل حاجة للتدفئة، وفصل الشتاء راح وبلش جاي فصل الصيف، وتبلش أسعار البنزين ترتفع لأنه بيعزوا للسيارات وللتنقلات
1: المغتربين يلي بيجوا.
2: لا وعم بحكي برا بالأسواق الدولية. بيروحوا هوليداي وبيروحوا بيشموا الهواء وبيكز وكذا وكذا، تطلع أسعار البنزين لأنه بيزيد الطلب عليه، تنخفض أسعار المازوت لأنه فصل الشتاء صار ورانا. ولكن هلا بطل في شيء من هالنوع، بطل في هالمعادله الضابطه. ليه؟ لانه عندك حرب بالخليج العربي، عندك ساعه بيسكر مضيق هرمز ساعه بيفتح، حتى بس يكون فاتح كان بيطلع عاده وبيطلع تقريبا بال20 21 مليون برميل نفط للاسواق الخارجيه، بيطلع تقريبا حدود 30 35 بخره كل يوم. اليوم بيطلع اربع بواخر، خمس بواخر، ست بواخر، بخرتين، هي اذا طلع بس يكون مفتوح. وبنفس الوقت عندك الحرب الدائرة عم نحكي عنها، روسيا وأوكرانيا، هودي اللي بيغزوا الأسواق الدولية بالنفط لحتى يصير عندك بنزين ومازوت ومحروقات. هلأ بطلت معادلة صيف وشتي صالحة، لأنه المعادلة صارت تصريح من رئيس ترامب،
1: صحيح،
2: تأزم الحرب عسكريا، الوضع الجيوسياسي الموجود هونيك، كيف عم بتروح الأمور بروسيا وبأوكرانيا، هل يا ترى توفر هالمواد موجودة بالأسواق إيه أو لا. اليوم بعز الصيفية سعر المازوت أغلى من البنزين، أنت البنزين شيلي عنه الضرائب لأنه المازوت معفى من الضرائب،
1: 100%
2: شيلي عنه الضرائب للبنزين، سعر المازوت أغلى. يعني عندك اليوم
1: بعدنا عم نجيب المازوت الأخضر، بعدنا ملتزمين المازوت الأخضر.
2: أكيد أكيد. عندك اليوم تون المازوت بسعر البورصة أغلى ب 300 دولار من طن البنزين. هيدا من وين رايحين؟ إن كان كميات ولا كان أسعار ما فيني جاوبك، كله متعلق بالوضع الجيوسياسي والعسكري الموجود بالخليج العربي وبروسيا.
1: دكتور جورج، اليوم تندخل شوي نقابيا واقع المحطات، اليوم هل في محطات أقفلت؟ بعرف إنه في محطات بسبب الحرب خصوصا بالجنوب دمرت، يمكن اليوم في استثمار بمحطات المحروقات؟ يعني في حركة، في ناس عم تعمل محطات محروقات، وبعدكم ملتزمين بالمسافة؟
2: ليك للأسف أنه في محطات بجنوب مثل ما صار بالبيوت، مثل ما صار بالإنشاءات كلها سوا دمرت، وفي ضياع بأمه وبأبوها ما بقي منها شيء
1: للأسف.
2: للأسف ولا يساعد أصحابه،
1: لأنه ما في من تعويض، يعني ما بعرف بالمستقبل شو بيصير.
2: والله
1: يعني
2: يساعد كل لبنان الوضع هيدا كيف بدنا نطلع منه. ولكن المحطات بالإجمال، نحن أول ما فعلنا رجعنا النقابة، أول مشروع كان عندنا هي إعادة تنظيم وضع المحطات من الناحية الإدارية والقانونية. وعملنا صرنا كان وزير الطاقة أو وزير الداخلية، وعملنا جولة على المحافظين كلياتهم سوا، وقدمنا كتب واحد لحتى نعطي مهل لأصحاب
1: يعني
2: المحطات
1: التسويات بمهل
2: ليجددوا تراخيصهم لمت هي لصالهم. هذا مشروع عمره 30 سنة واقف، لا يرجعوا يجددوا التراخيص اللي كانت معهم خلصت مدتها. بنفس الوقت في المحطات اللي طلعت كان من أيام الحرب لليوم، محطات أمر واقع
1: ما تأيدت لا بمسافة ولا بأي شيء،
2: بلا رخص بلا شيء، حتى ما مع رخص طلع. جينا نحن طلبنا نحن نسوي أوضاع هالمحطات، نسوي أوضاع مش يعني نعطيهم تراخيص، لا، نحن طلبنا أول شيء اليوم يسووا أوضاع مخلفات البناء. أوضاع مخلفات البناء في عندك قانون بيقول، قانون 132، كل مخالفة بناء قبل 2018 تدفع لي عليها غرامات ورسوم بتسوي لها مخلفتها. بيسووا مخلفة البناء، بيرجعوا بعدين هودي المحطات اللي سووا مخلفة البناء تبعهم، بيقدموا طلب رخصة استثمار لمحطة محروة. إذا مطابقين للشروط التنظيمية لا يكون محطة بنزين، حقهم الشرعي ياخدوا الشروط التنظيمية من ضمن المسافة ومن ضمن شروط السلامة العامة كلها تسوى، بيطلعوا يعملوا محطة بنزين. اللي ما بيطبق الشروط التنظيمية ساعتها نحن مش ضد انه يروح يبيع خضرة، ما بيطلع له محطة بنزين. لانه كمان نحن مش كل هالقد مبسوطين انه هالقد في عندك عدد محطات بنزين بلبنان،
1: خصوصا بين المساكن، يعني هيدي كانت شوي خطرة.
2: حتى لو بين المساكن في شروط سلامة عامة بتحمي بهيدا الموضوع، لا بباريس بنص الشانزليزي عندك محطات بنزين، ولكن بده يكون مطبقة شروط السلامة. نحن كمان عم ننسق مع وزارة الطاقة لنعمل مشروع قانون تعديل قانون الشروط التنظيمية للقطاع النفطي بمجلس النواب لنعدل بعض الأمور.
1: وين صار هلا؟
2: هلا بعده المسودة حضرت وناقشنا المسودة وحطينا أفكارنا عليها، وبعدنا عم نتابع
1: الخطوط الرئيسية مع وزارة الطاقة.
2: خطوط رئيسية تبع أول شيء المسافة، نحن ما بدنا إياها بقى 800 متر، نحن عم طالب بالألفين متر. هلا أنا كان بدي يكون 3000، ولكن وزارة الطاقة فضلت يكون في 2000 معدل وسط. وأمور تانية إلها علاقة بالسلامة العامة. هيدا ليه؟ لأنه عدد محطات البنزين بلبنان، عدد محطات محروقات صار كتير. نعطيك مثلا، عملنا دراسة نحن
1: وفي مطارح بدها، في شيء تخمي مطارح، في مطارح بحاجة.
2: مزبوط. وأنا عملت دراسة عن هيدا الموضوع، نعطيك مثلا،
1: لأن أنتوا نقابة لكل لبنان.
2: أكيد كل لبنان. يعني مثلا إذا بناخد مثلا عدد سكان لبنان منقارهم عدد سكان الاتحاد الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي عندك كل 88، عم بحكي عن المساحة، كل 88 كيلومتر مربع بالاتحاد الأوروبي عندهم محطة بنزين. عندنا بلبنان كل 3 كيلومتر مربع في محطة بنزين. عندنا نحن بلبنان إذا بناخد عدد السكان منقارهم مثلا بفرنسا، كل 1700 نسمة بفرنسا عندهم محطة بنزين، نحن كل 1100 نسمة عندهم محطة بنزين. يعني عندنا محطات
1: بعدين
2: نحن
1: كمان ما عندنا مسافات مثل
2: إيه
1: فرنسا،
2: نحن في
1: اقتزاز
2: عمراني وسكان،
1: ولأن نحن كمان ما عندنا نقل عام منظم، الاتكال أكثر على السيارات الخاصة
2: ومنشوف نحن عدد محطات المحروقات بأوروبا على تراجع مش على ازدياد. يعني عندك مثلا بفرنسا عندك بآخر 5 سنين تراجع عدد محطات البنزين تقريبا شي 4000 محطة.
1: لأنه عم بيروحوا على الكهرباء، على سيارات
2: مش بس
1: الكهرباء.
2: عم بيروحوا على مش بس عم بيروحوا على الكهرباء. أنا إذا بتحبي ومعنا وقت أنا بحب أحكي كلمتين عن سيارات الكهرباء بلبنان. أول شيء مظبوط عم بيروحوا على على على سيارات الكهرباء، ولكن سيارة الكهرباء مش اليوم مش اليوم. سيارة الكهرباء في برنامج محطوط انه وبالهدى قانون لكل الاتحاد الاوروبي انه خلال من هلا لسنة 2030 مفروض كل السيارات، كل مصانع السيارات باوروبا تنتج سيارات
1: البريد.
2: نسبة الانبعاثات المونوكسيد دو كربون فيها تكون تحت 55%. من هلا لل 2035 مفروض سيارات المنتج طالع جديد كون نسبة انبعاثات المونوكسيد الكربون 0%.
1: نحن ممكن نحن بلشوا سيارات الكهرباء بلبنان،
2: سيارات الكهرباء بلبنان عندنا بين 2050 و3000 سيارة كهرباء.
1: في محطات تحطت عند
2: في ديسبانسر محطوط، ولكن مش بتتشارج حسب اليوم. في ديسبانسرز بنحطه بيشارجوا بسرعة اليوم. إذا بتفولي سيارتك بتاخد معك دقيقتين ثلاثة بتتفول السيارة، ولكن إذا بتفولي سيارتك على الكهرباء بدك نص ساعة.
1: في
2: منهم
1: عم بيفولوه على الطاقة الشمسية
2: حسب بدك الوقت، هو الوقت. الأساس هو الوقت. هو الوقت. نفس الوقت في عندك شغلة نحن بناخدها بعين الاعتبار، إنه إذا مشيت سيارات الكهرباء أنا ما بعتبر إنه سيارات الكهرباء أنه هي بتهدد محطات المحروقات. لأنه بالعكس عنا نظرة تانية لتحديث محطات المحروقات عنا ونعمل لها أبديتك بعدين بالمستقبل لتكون هي مركز لقاء مركز استراحة لحتى اللي عنده سيارة ويجي بده يشرجها على الكهرباء بتاخد معه 3 ساعة 30 دقيقة. بهالوقت يكون مأمنتي له مركز لحتى يستريح،
1: حتى بالخارج
2: يأكل
1: يعني
2: يأكل لقمة، يشرب فنجان قهوة، يشرب كباية عصير انترنت.
1: حتى في نوع من المول الصغير ما اسمه مول
2: هاب بس هاب, هاب
1: بيجمع هيدا الايه.
2: نحن عنا نظرة بعدين كيف بدنا نحدث المحطات، ولكن بعد بكير عليها. بعدنا اليوم في عندك مشكلتين كمان،
1: يعني بتوقع ونحن نبقى هلأ مبدئيا على البنزين.
2: ايه لانه في عندك مشكل رئيسي هو شبكة النقل. في شيء لوجستي اسمه كابلات اللي بتنقل، اعتبري قشت الكهرباء 24 على 24، ولكن بدك شبكة نقل اللي بتطلع من شركة الكهرباء بتروح على المحطات قادرة واحد تعطي القوة، لأنه
1: السيارات
2: القوة الكيلوات اللي بحاجة لها لحتى تقدر تشارجي السيارة. بنفس الوقت الكمية من احنا شبكة الكابلات والامدادات اللي عندنا مهترية 3/4 اليوم بالأحوال العادية ما عم تقدر تنقل. بتيجي بدك تجيبي من الأردن لها بتطلع بتلاقي الشبكة ما بتوصل.
1: وحتى دكتور جورج يعني مش كل السيارات هلا الجديدة اللي عم تطلع كلها فقط على الكهرباء، هي ميكست يعني إبريد
2: الهايبريد. هاي أكثر شيء ماشي، أنا بتوفر من مصروف البنزين وبتشارج حالها وما بدها تشريج. هاي بتشارج
1: حالها
2: اليوم عندك في شغل كتير بده ينعمل على من ناحية اللوجستية على شبكة الإمداد لنقل الكهرباء.
1: بلشتوا تحطوا استراتيجيات، لأنه نحن ما بدنا، نحن صرنا معودين على الفرص الضائعة بلبنان، بس اليوم إذا عم بتقلي أنه في عندكم فكرة المستقبل يعني هيدي
2: نحن فكرتنا على مستوى المحطة على مستوى المحطة
1: مزبوط.
2: وأنا عندي أفكار كتير متقدمة بهيدا الموضوع ليصير في تحديث لمحطات البنزين بالمستقبل لتواكب العصر، لأنه نحن مش لأنه بتصير سيارات كهرباء نسكر محطات البنزين، بعدنا نعمل تحول بمحطات
1: صحيح.
2: البنزين
1: بعدنا دقيقتين هون بحب أحكي شوي نقابيا يعني اليوم الواقع يعني بعرف أنه عندكم مطالب، كيف ممكن نختصرها وهل في مين عم يسمع مطالب اليوم؟
2: يعني اليوم بتعرفي واقعين بين شو بيقولوا بين شقوفين
1: صحيح،
2: بين السندين مدري شو بيقولوا المد مطرة أو السندين. اليوم نحن جعلت نحن مع أنه نظامنا الاقتصادي الليبرالي حر والدولة لا بتستورد ولا بتدعم ولا بتخزن ولا بتوزع ولا بتعمل شيء
1: ولا بتلغي ضريبة،
2: ولكن الدولة بعدها بتصدر جدول تركيب الأسعار وبتحدد لك قداش لازم تربحي. طيب يا نحن عم نستورد كقطاع المحروقات بأموالنا وعم نأمن هيدا بأموالنا، وقلنا حق نحن نحدد ربحنا قد ما بدنا مثل كل القطاعات الاقتصادية،
1: لأنه
2: نظامنا الاقتصادي هو ليبرالي حر.
1: صحيح.
2: يعني نحن بنظام اشتراكي بالأول كانت مقبولة. ليش؟ لأنه الدولة كانت هي تدعم وهي تستورد وهي تخزن وهي توزع. اليوم ما بتعمل شيء من هاوتي عظيم، ما زال لا بتدعم ولا شيء. وهذا موضوع طرحته بآخر الزيارة، وكنت مع وفد من النقابة عند معالي وزير الطاقة من أول زيارة عملنا له إياه، قلت له ليش بتضلك تطلع جدول تركيب الأسعار؟ الوزارة مش لازم بقى تطلع جدول تركيب الأسعار وترك الأمور حرة
1: تضبط السوق.
2: قال لا، عنده هو فكرة أنه لما يصير في كارتيل ولبنان بلد صغير قبلنا ما في مشكل. ولكن وين صرنا نحن؟ صرنا حدد لك أنت 179 ألف ليرة جعالة المحطة على كل 20 لتر بنزين 179 ألف ليرة، ولكن هيدي حددها ثابتي ايا كان سعر تانكية البنزين، كان 500 ألف او 5 مليون، هيدا ربحك ثابت على الكمية. ولكن ما ثبت لك الربح العمولي، ولكن ما ثبت لك الكلفة والمصاريف، الكلفة اللي تجي على راسك. ما عرفت شو حط لك سقف من فوق اللي هي 179 ألف ليرة، وجينا بعدين زادوا رسوم الضمان الاجتماعي، زادوا بإجازات العمل للعمال الأجانب، زادوا الإقامات بالأمن العام، صار عندك كل عامل أجنبي. بتعرفي بالمحطات ما بيشتغل العامل الأجنبي،
1: اللبناني
2: ما بيشتغل. صار عندك كلفة العامل الأجنبي بس رسوم غير راتبه غير معاشه 12 مليون ليرة كل شهر. طيب وفوق ثبت لك العمولة، ما ثبت لك تحت زاد عليك الكلفة، يعني هاي العمولة راح من نشأ في كبيرة. رجعنا بعدين غليت الأسعار من وراء غلى أسعار المشتقات النفطية، صار أنت إذا بدك تجيبي لمبة للمحطة صار كلفتها أكثر.
1: حال الصيانة كمان،
2: الصيانة عم كفي لك. بنرجع كمان اليوم أنت لتشغلي المحطة بدك كهرباء، كهرباء لبنان بتجي ساعة. طيب بدك تدوري المولد، تون المازوت كان ب 600 دولار صار ب 1300.
1: في بعض المحطات 24
2: شو؟
1: ساعة مفتوحة
2: بحسب المناطق. اليوم صار في عندك قصة خوف من السرقات، يعني احنا انا محطاتي الشخصية كنت افتح 24 صرت الساعة 11
1: واليوم كمان صار في كلفة الامن، لانه
2: ايه هيدي قصة من وراء الثورة ومن وراء الازمة صرنا نعطي الهم هيدا الماضي. دونك اليوم صار في عندك ثبت لك العمولة من فوق على 179، ولكن كلفة التشغيلية اللي عندك صارت تطلع تطلع تطلع، صارت تتخطى اللي انت عم تربحي. زيدي فوقه انه من غلى سعر تنكت البنزين تراجعت المبيعات، عندنا تراجع بين 30 و35%، ومناطق 40 و45%. يعني المحطة اللي كانت تبيع 200 تنكة بنزين بنهار صارت عم تبيع 100 تنكة بنزين بنهار. هيدا الموضوع هيدا بده حل، عم نتابع عليه وعم نضغط عليه. ولكن ليش عم قلك بين المطرقة والسندان؟
1: لأنه
2: الوضع البلد ما بيحمل نروح على أضرابات، وشفنا مبارح مثل بالقطاع العام.
1: صحيح.
2: عم نحاول نعالجها، ويا ريت بيسمعونا ما يخدونا لنلتحق بهوديك. لا، نحن بدنا نضلنا نحن أصحاب مسؤولية، وبدنا نضلنا نحلها بطريقة رئة،
1: وهي اللي بنتمنيه. شكرا لك رئيس نقابة أصحاب المحطات في لبنان دكتور جورج براك، شكرا لشرب الراشد على إخراج هذه الحلقة، رفقتكم ريبيكا أبو نادر، منلتقى الخميس المقبل عبر صوتكم صوت كل لبنان، إلى اللقاء.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: أسنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون

0: الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعرض معه الأوضاع عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد كما وعرض المواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. شدد النائب علي خريس على أن العدو الإسرائيلي لا يحترم المواثيق والقرارات الدولية ولا أقل قواعد القانون والإنسانية، وإن مواجهة هذه التحديات تتطلب المزيد من الوحدة الوطنية والتمسك بالحق والدفاع عن الأرض والسيادة. زار القائم بالأعمال الفرنسي بالإنابة برونو بيريرا دا سيلفا بلدتي رميش وعين إبل في جولة ركزت على دعم السكان والمسؤولين المحليين والاطلاع على التحديات المرتبطة بالتعليم والأمن الغذائي واحتياجات الأهالي. أوقفت مفرزة بعبدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية سوريا بعد نحو شهر من الرصد والمتابعة لتورطه في عمليات احتيال عبر إيهام أشخاص سوريين بقدرته على تأمين تأشيرات وإقامات لهم مقابل مبالغ مالية. ضبطت إدارة الجمارك كمية من المشروبات الكحولية المهربة من نوع ويسكي في إطار عمليات مكافحة التهريب التي تنفذها على مختلف الأراضي اللبنانية.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن واشنطن ارتكبت خطأ أكبر بشأن مضيق هرمز بسبب فشل استخباراتي، وقال إن المعلومات الاستخباراتية الزائفة أسوأ من الأخبار الزائفة. أكد وزير الخارجية الباكستانية محمد إسحاق دار أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ودعا إلى أن يكون هناك المزيد من الحوار. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هدم بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين بالقرب من قريتي قصرة وجلود في الضفة الغربية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفرع آب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-101.

0: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
1: أهلا وسهلا فيكم ببرنامج القانون فيرسز السياسي عبر صوت كل لبنان في تي في وأخبار البلد. في روما لبنان لا يفاوض فقط على تفاصيل أمنية، هو يفاوض على شكل الدولة التي يفترض أن تخرج من هذه الحرب، دولة تملك أرضها، جيشها وقرارها، وتعرف من يفاوض باسمها ومن يملك قرار الحرب والسلم. إن السيادة لا تستعاد بالشعارات فقط، بل بالتزامات واضحة وبقدرة الدولة على تنفيذها. ومن هنا تبدأ الأسئلة الصعبة، ماذا يطلب لبنان في روما؟ ماذا يستطيع أن يقبل؟ وما الذي لا يملك أي حق بالتنازل عن هذا التفاوض؟ نناقش ونحلل مع المحامي الأستاذ أمين بشير والباحث السياسي. أهلا وسهلا فيك معنا حضرتك، محامي وقانوني وباحث سياسي. قبل ما نفوت بالشق القانوني لمفاوضات روما، بعد الجولة الأخيرة ماذا أصبح لدينا فعليا؟
2: يعني بداية شكرا على الاستضافة استاذي حنان، وأنا سعيد بالفعل أنه نحكي يعني أكتر قانون بالسياسي، لأنه عطول بنحكي سياسي بس منجنب القانون. وللأسف يمكن مثل ما كنا عم نحكي قبل الهواء أنه دائما يستخدم القانون في السياسي، يعني وقت بدهن إياه الشباب بالسياسي بيستخدموا القانون، وقت ما بيعوزوه بتلاقي القانون يعني موجود بالكتب ولكن لا ينفذ. فابتداء من هون يعني بالفعل أكيد اللي عم بيصير بروما بوجهة نظري كان القانونية أو حتى السياسية مهم جدا. ربما بدأنا بآخر جولة ندخل بالتفاصيل، فبالتالي الموضوع أصبح أكتر يعني رح يلامس المواد القانونية، لأنه بتعرفي لما بدك تفوتي أنت بتفاصيل أي شيء معناتها بدك تشوفي أنه هذا الشيء يعارض القانون اللبناني أو يعارض أي معاهدة كان سويت قبل أو تم التوقيع عليها. وبالتالي بالطبع هذا الاتفاق الإطار اللي بلشنا فيه واللي حكينا كذا مرة عن قانونيته بالرغم من الاعتراضات الكتير، وحضرتك بتعرفي
1: صحيح.
2: ضد رئيس الجمهورية أنه بيحق له من صلاحياته، وبعتقد وضحنا هذا الشيء بالمواد الدستورية أنه هذه من صلاحيات، من صلب صلاحيات رئيس الجمهورية اللي هو بعده ضمن اتفاق الإطار اللي ما وصلنا بعد لا يعني معاهدة أو اتفاقية. وبالتالي إذا ما وصلنا إذا هذه المعاهدة أو الاتفاقية من نقلها لمجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب للتصويت عليها، وفي حينها فينا نقول هيدي قطعت ولا ما قطعت. بعدنا هلأ بهذا الطريق اللي بلشنا فيه، واعتبرنا هذا الطريق مهم جدا لأسباب سياسية، أنه لبنان صار عم بيفاوض عن نفسه، ولبنان هو اليوم يعني يتحدث باسمه ويملك قراره. من هون بلش هذا المسار اللي هو الطريق. فهذا الطريق وصل هلأ لمحل أنه بلشنا نحط الأمور يمكن التنفيذية. مشان هيك سمعنا يعني كل شيء رشح عن اتفاق أو اجتماع روما بأنه دخلوا بالتفاصيل، أهم مناطق التجريبية بالطبع. ولكن الأخطر من هذا واللي هذا يعني بهمنا،
1: ما الذي بقي عالقا
2: بعتقد الموضوع المفاوضات هلأ في طريقة طويل لا شك، بس الألغام اللي عم تطلع معنا معلش يعني مش من باب انه نحن لا عم نحكي كلبنانيين، يعني نحن بهمنا نسرع بهذه المفاوضات ونمشي اكثر قدما انه نحرر مناطقنا ويرجعوا العالم عليها. وبالطبع موضوع الأسرى مثل ما حكينا قبل موضوع اساسي
1: رفعوا لاول مره
2: بس لما منكون ماشيين بهذا المسار وبيطلع لنا على الطريق موضوع الانفاق مثلا، هذه الأنفاق الموجودة داخل بقلب القرى وداخل المنازل، منازل العالم المأهولة،
1: كيف تراها كقانوني هذه الأفعال؟
2: هذا اللي عم بقوله. أنت كدولة لبنانية هلأ يعني أكيد ما أنا بأحسن موقفة، يعني موقفة محرج قدام أنه إذا بيجوا بيقولوا لك أنه عندك أنفاق طولها هالقد وتحت الأرض وأنت ما على علم فيها، يعني تصورك طوال هذه السنوات وأكيد هي أنفاق ما انبنت بين يوم وليلة، يعني ما فقنا لقيناها، هيدي انشغل عليها لسنين. طيب وين كانت الدولة خلال هذه السنوات؟ هون هذا الموقف اللي حطت حالة الدولة فيه، إنه أنا بدي دافع عن، ما حقدر دافع عن أنفاق موجودة أخذت سنين ومعمولة تحت منازل، وبالطبع
1: حتى
2: يعني
1: تحت مواقع أثرية.
2: أولا إذا كانت أملاك خاصة فهي غير قانونية، وبالتالي بالطبع برضا أو عدم رضا يعني الأهالي هذه الأراضي ما بحق لأي جهة تروح تعمل أنفاق، ولا سيما من طبيعة عسكرية، وبالتالي مش بس بتهدد أمن السكان فوق الأرض، بتأمن أمن الدولة، بتهدد أمن الدولة. وبالطبع إذا كنا عم نحكي على أملاك أثرية هون المصيبة أكبر، وبعدنا كنا يعني عم نحكي عن سفيرة لبنان في اليونسكو وعن الإنجازات اللي عم تقوم فيها بإدخال يعني مواقع أثرية معين ضمن التراث العالمي، منيجي نحن في عنا ميليشيا عم تستغل هذه الأثار المعروفة عالميا أنه عم تحط تحت منها أنفاق مشان تقدر تتمترس، أنه هي برأيها بهيك بهالطريقة ما حيجي يقرب الإسرائيلي يقصفها. يعني أولا هذه الميليشيا بالطبع بعقليتها هي،
1: يعني إحنا قبل ما نطالب الإسرائيلي باحترام تراثنا، من الأجدى أنه نحن كلبنانية وضمن الأفعال اللي عم يقوم فيها حزب الله، وأنه يحترم هذه الأثار.
2: صحيح، مشان هيك قلنا حكومتنا بالفعل دولتنا في موقف محرج يعني قدام بمفاوضات أنت عم تستعمل عم تستغل التراث أو المناطق الأثرية.
1: طب هذا الشيء بيضاعف
2: مش بيضاعف، بس انت يعني بتصيري انه انت ليه ما عملتي واجباتك يعني كدولة، وعطى حجة اكتر للعدو الاسرائيلي انه يفوت وينظف، لانه بتعرفي يعني انت لا عندك الامكانية لا هلأ، معناتها ما كان عندك الامكانية قبل، فبالتالي كمان ما حيكون عندك الامكانية هلأ لتسكيرة. بدي يجي يقولوا لك نحن اللي بدنا نسكر، يعني بدي يفخخوها. ومنتذكر يعني الزلزال اللي صار فعليا يعني الهزة اللي صارت من خلال آخر تفجير، فتصوري رح يتالى هذا الموضوع. وبعدنا مبارحة عم
1: يعني بعدنا عم نعطي الإسرائيلي مبررات،
2: عم نعطي حجج ومبررات
1: حتى
2: إنه لا مزيد من الاعتداءات ومزيد من القصف، لأنه نحن بسنوات كتيرة يعني للأسف قصرنا كدولة، خلينا نحكي كدولة، لأنه نحن كأفراد كنا معارضين لحزب الله، ولكن كدولة ولا أطراف معينة كانت عم تستفيد من حزب الله. يعني حزب الله
1: عم يمشوا بفلك،
2: ما نمنا وفقنا لأين حزب الله بهذا الوضع.
1: صحيح،
2: يعني في عالم ساعدته، في عالم اتفق معه، في عالم صار حلفة معه. صحيح، بالانتخابات والبلدية والنيابية، وعالم عملوا وزراء، وعالم عملوا رؤساء جمهوريات. فبالطبع يعني هذا المسار كليته هلأ للأسف يعني الدولة بدها تدفع أثمانه، أو عم تنحط بموقف حرج قدام العدو الإسرائيلي، أنه أنا هذه الأنفاق، وهلأ عم نحكي بأنفاق ببعلبك يعني هذه الكارثة. إذا فعلا طلع في أنفاق وعم تستغل يعني ببعلبك تحت أهم معلم أثري بلبنان، هذه مصيبة
1: طبعا.
2: وبالطبع هون أكيد برأي الدولة اللبنانية لازم الطالب أيضا إدخال اليونسكو بهذا الموضوع، لأنه بالخوف أنه حتى إذا بدهم يدمروا هذه الأنفاق أنه ما تأثر على الأثار. صحيح، فهذا تراث عالمي، ما بس يعني
1: وهذا اللي صار
2: حق للبنان، هذا حق لشعوب العالم كلياتها. يعني لما تحطوا اليونسكو بتدرجه ضمن التراث العالمي. فبرأي الموضوع ايه يعني انت عم تعاطي مع ميليشيا ما عندها اي اعتبارات للقانون الدولي ولا لكل هذه القوانين او المواثيق، او حتى ما بتعترف بشيء اسمه تراث عالمي او اثار. صحيح، عندها عقيدتها اللي بس بتعترف فيها، وبالتالي دولتك اكيد ما انا قادرة تواجه يعني بهالمحل إلا بمساعدة. وأنا مشان هيك يعني بقترح أنه لا يكون في كمان دعوة لليونسكو لحتى تدخل على هذا الخط، مشان حماية هذا التراث من إسرائيل أيضا. يعني إذا إسرائيل بقى تجي تفجر بكرة، إذا عملت لنا شي هزة وقعوا هالعواميد اللي مبسوطين فيهم، واللي عاملين لنا يعني جزء من هويتنا.
1: صحيح،
2: التراثية والفنية والإرثية بلبنان.
1: طب أستاذ، فينا نقول نحن يعني هون كمان إذا شوي بدنا نستطرد كمان، هون حزب الله يعني هو يدعي أنه قوة مقاومة، هل يمكن أنه المقاومة تسبب هالقد دمار وهالقد يعني إذا أنت أثار بلدك مش عم تحميهم، المدنيين عم بيتم استغلال الأراضي والبيوت إلى آخره. يعني للأسف حزب الله ليس مشكلة إقليمية على قد ما هو مشكلة، ما بعرف إذا بتوافقني، يعني هو مشكلة داخلية ولا هو مشكلة إقليمية؟
2: أنا برأيي بأنه نحن عم نحكي بالقانون، هو بالأساس مشكلة يعني وجوده ونشأته خطأ في أي دولة مش بس بلبنان. يعني أنت ما بتقبل أي دولة على وجه الأرض أنه فئة معينة أو فرقة معينة تنشئ لحالها نظام مصالح خاص فيها، نظام طائفي خاص فيها، نظام قضائي خاص فيها، نظام سلاح خاص فيها، وهذا اللي عمله حزب الله. ويكون هذا الشيء يعني شرعي، يعني بأي دولة بالعالم مش موجود هذا النموذج.
1: ولكن الحكومات المتتالية كانت عم تعترف بشرعية،
2: مش كانت عم تعترف فعليا. وكمان هون في مشكل، في خطأ تفسير قانوني، انه اذا ذكر ببيان الحكومة شعب وجيش ومقاوم مش معناتها نحن شرعنا حزب الله. يعني هون المخالطة والقانونية، لا خطأ هذا القول اللي دائما تكرر. حتى في الأكثر من هيك بيقول لك ايه، ما هو بيان الحكومة بيخلص مع الحكومة فبالتالي هذا الشيء منه دستوري. لا، أكثر من هيك، حتى الحكومة لما بتحط ببيانها انه شعب جيش مقاومة، هذا المقاومة حق مشروع، يعني هذا حق عطته كل الدساتير والمواثيق الدولية والمعاهدات. وبالتالي انت كأنك عم تقولي حق في الحياة. انا فيني اسلب منك حق في الحياة، اقول لك لا، فيك تقولي انه انا بدي حق في الحياة. فتماما، فحق في المقاومة هذا حق مشروع لكل مواطن، ولكن تفسيره مثل بقولك حق في الحياة، هل يعني هذا أنك بحق لك تقتلي حدا كرمال تضلك أنت عايشي؟ أكيد لا. فهذا الشيء نفسه حزب الله عم بيستغل لقاطة أنه أنا لي حق في المقاومة وليك حاططها بالبيان الوزاري. ما هيدا بالبيان الوزاري مثل كأنك حاطط لي الحق في التعليم والحق في الطبيبة والحق في الحياة. هيدا هي حقوق طبيعية أساسية محطوطة بكل المعاهدات وشرعة حقوق الإنسان.
1: طب وين الحد الفاصل؟
2: هذا التزاكي وهذا اللي عدم خلينا نقول الأمية القانونية للأسف مع كل السياسيين، انه بيجوا بيقولوا لك ايه خلص هيدا شرعنا حق المقام. لا،
1: انت حق المقام
2: حقق واقع. حق الفاصل انه
1: قانونا، قانونا ميليشيا ومقاومة.
2: تماما، لما بتكون المقاومة تابعة للدولة اللبنانية ومشرعنة بالدولة اللبنانية والشعب اللبناني وتمويلها ليس أجنبيا وأهدافها ليست أجنبية، لا بل عم تنفذ مصالح لبنانية، بتكون مقاومة. ولكن انت في ظل دولة انت اعتبرت واعترفت انه صار عندها رأس دولة اللي هو رئيس جمهورية، وصار عندها حكومة، وبالتالي انت عندك مجلس نواب، بتروحي بتصوتي بمجلس نواب. صحيح. وزيتهم هني حزب الله اللي نتذكر حتى بآخر مرحلة أصروا انه إلا رئيس الجمهورية ما يجي بي تلتين مجلس نواب، لأنه لازم يكون عنده الإجماع ولازم يكون الميثاقية، ولازم حتى الشيعة يعني كونهم هني محتكرين تصويت الشيعة يقبلوا فيه. طيب ليه بتقبلوا نفس الشيء؟ كيف بتروحوا بتشنوا حرب أو بتعتبروها مقاومة من دون ما تاخدوا نفس النسبة من المجلس النيابي؟ يعني أي أهم، انتخاب رئيس جمهورية ولا فتح حرب؟
1: طب قانونا من هو المسؤول عن قرار السلم والحرب؟
2: لازم الدولة، مجلس النواب. مجلس النواب بالنظام اللبناني هو مصدر التشريع ومصدر السلطات، وبالتالي أي قرار، بتعرفي هلأ مجلس النواب يطلع يجيب الأكترية ويقول ما حقلك أغلبية الثلثين مثل ما هني كانوا يتحججوا، يجيب الأغلبية الطبيعي ويقول أنا بدي أفتح حرب على إسرائيل، أكيد لا، أنا لو عرضت ما بيأثر، ولا حضرتك إذا عرضت
1: وفعل ديمقراطي بقى.
2: هذا مجلس نواب هو اللي قرر، هاي الدولة اللبنانية، وبيجبر الحكومة تنفذ. طيب ما أنت يا حزب الله يا ميليشيا اللي فتحت الحرب على حسابك، وكل اللي عم تقول أنت ممثل في الدولة اللبنانية، عندك نواب وعندك وزارة، صحية؟ طيب خدتوا قرار من مجلس نواب بفتح هذه الجبهة؟ يعني ما بس استشارته، في عالم بيقولك استشاره، مش استشاره، لازم يكون في قرار من الدوله اللبنانيه بهذه الحرب لحتى تروح تفتح انت هذه الجبهه. وبالتالي كل تصرفات هذا الحزب هي تصرفات غير قانونيه. والاكثر من هيك، يعني اللي بياكد على اللي عم نقوله انه الحكومه مؤخرا اصدرت قرار بحظر اعماله العسكريه.
1: صحيح.
2: طيب شو معناتها؟ معناتها أولا هذا اعتراف من الحكومة أنه هناك أعمال عسكرية لهذا الحزب، وهي هلأ حظرتها قانون، أي أنها أعمال غير قانونية. يعني ما عاد في يدعي حتى أنه هذه مقاومة. يعني الأسباب كتير القانونية للأسف اللي بتعري هذه الميليشيا، اللي بعتقد اللبنانيين أصبحوا شبه متأكدين أن هذه الميليشيا تعمل لمصالح إيرانية وليس لمصالح لبنانية، وبالذات بعد الحربين الأخيرين. مشان هيك منضلنا منقول نحن ما بنحكي سياسي، خلينا نحكي قانون. في مجلس نيابي، بعدكم ناطرين بكرة جلسة لعدة مشاريع قوانين وبينات قانون العفو العام اللي بيخلص رقاب عالم كتير من السجن.
1: طيب
2: هيدا موضوع منو أساسي. طيب موضوع الأستاني فتح جبهة منو موضوع أساسي، ليه ما بتدخلوه على مجلس النواب؟ بتقولوا نحن صار علينا اعتداء، إذا فرضا صار علينا، مع أن نحن افتتحنا الحرب، نتذكر حرب الإسناد الأولى.
1: صحيح.
2: حرب إسناد غزة والحرب الثانية إسناد. فرضا لو صار اعتداء على لبنان بيقترحوا نواب نواب حزب الله اللي هن موجودين بمجلس النيابي.
1: طب ليه الفرقاء
2: اللي تعالوا نفتح الحرب لأنه نحن تم الاعتداء علينا؟ يا بيقرروا الكل أنه إيه لأنه صار في الاعتداء علينا من إسرائيل لازم نحن نروح نفتح الحرب. وقتها إذا فتحوا الحرب بالأكترين مجلس النواب ما فينا نحكي،
1: كون شرعي
2: طبيعي، بس بهيدي الطريقة لا أكيد هذا كل أعماله مخالفة للعمل.
1: طب أساس إذا نرجع لمفاوضات روما بالقانون، ما هو المدى الذي تستطيع الدولة اللبنانية أن تفاوض عبره؟ يعني
2: بالطبع الدولة اللبنانية عندها كامل الصلاحيات حتى توصل لأبعد مدى مع هذا العدو الإسرائيلي. انتبه بعدنا نحن عم نركز على كلمة عدو لأنه بعده لهلأ طول ما أنت منك ماضية معه اتفاق هذا عدو، لأنه بعده حتى القانون عندك قانون مقاطعة إسرائيل بيعتبر في عدو، قانون العمالة نفس الشيء. خلي نكون مصطلحاتنا يعني عم تكون 100% قانونية دقيقة. ودقيقة فبالطبع. ولكن في كمان شغل يعني أنت بهذا الاتفاق الإطار اللي كتير يمكن قصد مش عن عن عن حسن نية، لا عن سوء نية، عم بيتجنبوا لا سيما من الفريق الآخر، فريق اللي داعم لحزب الله واللي توجه حزب الله، انه يا عمي صار بأهم نقطة بهذه الاتفاقية الإطار إعلان نوايا واعتراف إسرائيل انه ليس لديها اي نوايا مطالع سيئة ضد لبنان. ضد لبنان هي لوحدة بالقانون تعرفي أنت من لبنان، أي لبنان بالقانون معناتها لبنان 10452 كيلومتر، لبنان بكل مؤسساته بكل ما يحتويه بنصوص الدستور والقوانين المرعية، وبالتالي إسرائيل عم تعترف لأول مرة بحدود لبنان النهائية.
1: صحيح.
2: بهذا وعم تعلن نواياها أنه ما عندها أي نوايا سيئة، وبالتالي هي عم تقلك أنا ما بدي أقرب عليك، بعكس اللي هني عم بيقولك كيف تضمن أنه إسرائيل ما حتعتدي وإسرائيل طمعاني، وهذا اللي درسونا إياها من نحن وصغار أنه إسرائيل طمعاني بالمي. صحيح. وإسرائيل طمعاني بالأراضي،
1: إسرائيل الكبرى،
2: وللأسف نحن يعني نهر اللي تاني طلعنا عاملينه للمجرير وبعدنا مقنعين أنه إسرائيل طمعاني فيه، بس لأنه لا يستخدموا مثل ما حكينا هذه الحجج الحقوق المشروعة لحتى هني ينفذوا مآربهم أو مصالحهم. وبالتالي أهم نقطة وردت باتفاق هذا الإطار إعلان النوايا اللي ما حدا فسر قانونا.
1: صحيح. خلينا نفسره،
2: واللي عم نقول يعني مجرد أنت بالنص الاتفاق اللي طلع إسرائيل تعترف أو تقول وتصرح علانية بأن ليس لديها أي نوايا سيئة تجاه لبنان. لبنان لوحدة هي الكلمة، أي لبنان نقصد بهذا الاتفاق؟ لبنان 10452 كيلومتر الذي بمؤسساته بكل حدوده، وبالتالي إسرائيل تعترف بلبنان سيد حر مستقل من دون يعني مثل بقول انتقاص أي شبر منه. وأعلان نوايا أنه معناتها هي ما بدها تفوت معك بحرب
1: وما بدها تحتل.
2: تماما. يعني هيدا أول شيء ضد كل اللي عم بيقولوه
1: سردية.
2: واللي عم بيسوقوه سردية حزب الله والجو تبعه أنه لا أنتوا عم تقدموا أكتر ما إسرائيل، وإسرائيل أنتوا عم تصدقوها، إسرائيل لا حتكذب، وإسرائيل هيدي وقعتها كتابة وقع معها كمان.
1: بس بيطلعوا بيقولوا لك ما إسرائيل ما بتلتزم، وإسرائيل عندها سوابق بخرق معاهدات.
2: أول مرة بتمضي أولا إسرائيل بهالشكل الواضح مع لبنان. وإذا ما نحكي على التجارب السابقة ليه بالمنطقة، إن كان مصر ولا الأردن ولا الإمارات ماضيين معه، ما حدا لا احتج ولا حدا قال إنه خرقت
1: يعني ولا رجعوا احتلوا أراضي.
2: فهذه اللي تعرفي بالقانون نحن نجي بنحكم على النوايا.
1: صحيح.
2: في نصوص وفي تواقيع، وعندك هون أنت الضامن الأساسي، معلش ما عم تجي توسطي دولة مدغشقر، أنت عم تحطي الوسيط اللي مضى وقع هذه الاتفاقية مع السفيرة اللبنانية ومع السفير الإسرائيلي وقع السفير الأمريكي. وبالتالي هذه يعني اتفاقية ملزم فيها أيضا الضامن الأمريكي وهي تعتبر من أكبر دولة بالعالم.
1: صحيح.
2: وبالتالي قانونا مثل عم نحكي لا معلش يسمحوا لنا فيها يعني. بالسياسي يحكوا قد ما بدون بس بالقانون لا الأمور مش هيك.
1: طب إذا عودة التفاوض يعني هلأ الدولة اللبنانية هي عم بتفاوض لبنان الرسمي يفاوض هل هذا الشيء يعني حكما انه القرار اللبناني استعادته الدولي يعني هني راحوا يفاوضوا وبدون في نقاط طلبت من الجانب اللبناني وفي نقاط رفع الجانب اللبناني الى الجانب الاسرائيلي صار فينا نقول لانه في تفاوض يعني في عودة للقرار اللبناني وسحبه من يد حزب الله كفصيل سياسي
2: يعني
1: عسكري.
2: بالطبع أهم نتيجة وصلت لها الدولة اللبنانية ووصلنا لها كلبنانيين أنه أول شيء بإعلان يعني نية لبنان في التفاوض وذهاب لبنان إلى هذا التفاوض أنه رسمنا الحدود بين الدولة اللبنانية وشيء اسمه دويلة حزب الله أو ميليشيا حزب الله. هيدا أهم إنجاز عملناه. نحن بالرغم من كل اللي عم بيحكوه نحن حيدنا لبنان الدولة من الاعتداءات رغم كل شيء هلأ عم بيصير وأنه بعد الحرب برأيهم ماشي بس أنت لا الأسر الجمهوري عم بينقصف لا الأسر الحكومي لا البنى التحتية اللبنانية ولا أي جسر مثل ما صار ب 2006 ولا المطار ولا غيره. وبالتالي أنت حيدت الدولة اللبنانية بسلوك هذا المسار التفاوضي. هيدي أهم إنجاز عملناه. أما الإنجازات الأخرى اللي هي ممكن أنت تكتسبيها في طريق هذا التفاوض واللي ما كنا صراحة يعني يمكن أنا من الأشخاص ما كنا متوعين نوصل لمرحلة المناطق التجريبية لأنه الإسرائيلي بالرغم من يعني مثل بقولوا ربحان ومستقوى وكل شيء بدك تقوليه وقبل يعمل معنا مناطق تجريبية أنه نحن حنجربكم إذا أنتوا فعلا تقدروا تحكموا هاي المناطق أو تستلموها وتنطفوها مش انتو سموها هي مناطقنا اللبنانية بس انتو قادرين فعلا تمنعوا اي حدا يفوت يعمل انفاق يضرب صواريخ يعمل يعني مثل ما طول عمرنا كان هدفنا يعني
1: طب
2: حتى من ايام يعني مثل بيقولوا الفلسطينية لو كنا بوقتها فعلا مثل بيقولوا متحكمين بأرضنا ومانعين اي حدا يجي يطلق صواريخ وكان القرار فقط بيد الدولة اللبنانية ما كنا وصلنا له. وبالتالي هلا عم بيقول لك نفس الشيء اذا قادرة تنشحي هالمناطق التجريبية انت تقدري تنطلقي لمناطق تانية واذا سرعت عملية المناطق التجريبية ليه على طول نحن خلينا نحكي الامور من جانبنا نحن قلنا مصلحة نسرع بهالمناطق التجريبية لنوصل لمحل انه نخلصهم ويطلع من كل الاراضي اللبنانية وترجع لنا اراضينا يعني مثل قبل حرب الاسنان.
1: طب هو الانسحاب حق تفاوضي امر تفاوضي ولا هو حق قانوني؟
2: حق قانوني بالطبع.
1: نعم.
2: ولكن انت قبلتي انت تتفاوض عليه مقابل شيء لانه مشان انت لما بنرجع نقول كمحامين انا بدي فوت بصلح بين اثنين متنازعين او شيء. اول شيء شو منقول بعد ما نكون انه مثل بقولوا بيقولوا صفينا القلوب انه ما بدنا ندعي على بعض ولا بدنا ناخذ براءات ذمه من بعض انه انت خلص ما بقى ادعي عليك وانا بقى ادعي عليك. وهيدي نقطه كمان اعترضوا عليها كتير عالم بس انا لقيتها جدا قانونيه وجدا منطقيه مثل ما عم بقول لك هي النقطه اللي انذكرت بعتقد البند 12 او 13 انه دولة لبنانية خلال فتره التفاوض ما بتدعي على الدولة الإسرائيلية وهذا أمر طبيعي يعني مثل ما عم بقول لك لما اثنين بده ينفوتوا باتفاقية لفض النزاع بيناتهم
1: هني ما تنازلوا عن حق الادعاء هني
2: علق خلال فترة علق خلال فترة التفاوض وهيدي إسا أحسن من أنه بالمر بس أنا
1: يعني ما خسر لبنان
2: حقول لك أكتر من هيك فرضا أنت رايحة مع خصم تعملي اتفاق مش سلامة ستي هدني وتوقفي معارك طبيعي مثل أي اثنين مثل ما بقول لك بيختلفوا بتطلبي براءة ذمة عن الدعاوى المنشالي وإنه أنا أكيد ما بأشيل أي دعوة بعد هذا الاتفاق الصلح اللي صار بيناتنا الطرفين بيتبادلوا هذا الأمر وهذا الأمر كان طبيعي باتفاق الإطار انه انت اعلنت النوايا انه انا ما بدي اعتدي على لبنان ولبنان اعلن نفس الشيء. طيب ليه ما يصير في نوع من مثل بقولوا تصفيه لاي نزاع واي يمكن خلاف حتى بالدعوة؟ وهذا امر طبيعي. والاكثر من هيك اني ربطوه بفتره فقط التفاوض، لانه علما سوف يترجم في نهايه هذه المفاوضات اما الى اتفاق نهائي، وبالتالي بالفعل بتسقطي كل الدعوة. انت حدا عملتي معه اتفاق صلح او اتفاق سلام، ما حد ضل
1: يعني انت عم تفك النزاع معه،
2: تمام، مثل اي طرفين. فهيدي النقطه كمان من النقاط اللي اثارت جدل كبير، وبعتقد هيدي يعني مع احترامنا اللي يعني اللي حطوا الهم منهم يعني عارفين بالقوانين وعارفين بالمصالح البلدين، وعارفين انه هيدا الشيء شيء طبيعي بين اي طرفين او بلدين. اذا بدهم يفوتوا بي مسار تفاوضي حيوصلوا لصلح، او على القليل اعلنوا عدم النوايا بعدم يعني الاعتداء. بالطبع انه يصير في كمان اعلان بانه مش حنرفع دعاوى وحنستغل يعني اللي صار قبل بدعاوى. فهيدي كمان من النقاط اللي اثيرت، ولكن برايي كانت طبيعيه تنحط يعني بالقانون.
1: طب استاذ، اذا كمان بدنا نحط الحدث السياسي كمان تحت مجهر القانون، اذا قلنا انتشار الجيش اللبناني، ما الذي يعني ذلك قانونيا؟ نحن مش عم نحكي عن حدث سياسي بحت.
2: الجيش عم بيطبق، عم بينفذ الجيش كسلطة كل القوى الأمنية كسلطة، هي أداة بيد السلطة التنفيذية. نحن عنا مشكلة للأسف بلبنان، وحتى خلينا نعمم شوي بدول العالم الثالث، نفصل بين العسكر وبين السياسي. وأوقات كتير منعتبر العسكر أهم من السياسي، أو أنه العسكر بيضرب السياسي. يعني هيدي بترجع لفكرة أنه العضل أو الساعد أقوى من الدماغ. مع أنه بالنظام الديمقراطي والدول اللي بناء الدول الحديثة، هو العقل هو اللي بيسير العضل أو الساعد اللي بيضرب الإرهاب، بيضرب الجرائم، بيلحق المجرمين. وبالتالي بس من العقل المدبر. يعني بتعرفي حضرتك استاذي، بأي ضابط عدلي كان أمن داخلي، مخابرات، جيش، كل هالقوى الأمنية ما شاء الله عنا معددة، فيهم يتصرفوا شيء من دون إشارة المدعي العام أو القاضي المدني؟ ما بيقدروا. وبالتالي هذه الفكرة اللي بعدها نحن للأسف عنا يعني في أمية كمان فيها، وبعد الثقافة الشعبية إنه كأنه العسكر يتصرف من راسه. لا، ما بيتصرف من راسه، ولا عنده الشخصية المستقلة أصلا. يعني هذا أداة تنفيذية فقط للسلطة المدنية، اللي هو قاضي أو اللي هي حكومة. وبالتالي الحكومة إذا أخذت هذا القرار بانتشار الجيش أو عم تنفذ بنود هذا الاتفاق، الجيش عليه أن ينفذ من دون يعني من دون حتى أنه اعتراض. وبالتالي يعني هذه الثقافة الشعبية اللي عنا، واللي كتير يعني بالمناطق خلينا نحكيها اللي أقل يعني تعلما أو تمدنا، بيعتبروا أنه يعني ضلنا نقول بأصغر مخبر أهم من يعني أكبر حكيم. فبهاي المناطق مشكلة هيدي، وللأسف نحن بدل ما نحاول نحاربها هيدي الثقافة، لا، أوقات تعمم
1: وبتصير
2: بتكبر الخص براس بعض الأمنيين، وبيعتبروا حالهم أهم من السياسيين أو أهم من القضاة أو أهم من القادة المدنيين. وهذا يعني مفهوم خاطئ جدا، ويجب يعني أن يحارب في لبنان، وإلا لن تقوم دولة مدنية. فكرة الدولة المدنية هي هون أساسا. أنت عندك دولة،
1: دولة
2: مدنية
1: استخبارات
2: تماما،
1: دولة عسكرية.
2: هذه يعني حتى الشقيقة سوريا خلصت منها. المفروض نحن، ونحن للأسف لأنه عدنا تحت فترة تحت الاحتلال السوري، فكمان يعني هون تأثروا منيح أكثر من 30 سنة، فتأثروا وتطبعوا. فكتير في عالم يعني تعلمت وتلمزت على إيدين هذا النظام الأسدي، فبالتالي بالفطرة يعني بيحاولوا يطبقوا نفس يعني الأنظمة تبعيتهم، أو نفس يعني الطريقة أو الأسلوب في التعاطي، إن كان مع المواطنين وإن كان مع السياسيين. ولبنان لا، ما لازم يقبل بهالشيء. لبنان طول عمره بيتغنى إنه هو متقدم في المنطقة،
1: صحيح،
2: من باب التطور والحقوق، وبيروت معروف في بيروت يعني شرعة حقوق الإنسان وأم الشرائع، إنه نقبل بلبنان يكون في عنا يعني هذا التعاطي أو هذا الفكر ونروج له، انه كانه اذا قائد جيش مع احترامنا للجميع او قائد قوى امن او اي شيء انه هو بيقدر ياخذ قرار من راسه او يخالف قرار حكومي او يخالف قرار يعني رئيس جمهوريه.
1: يمكن لانه في اوقات بيكون طرف سياسي وراء هذا الجهاز الامني بلبنان.
2: هلا بيشرعنوا بهالطريقة أو بيعطوها أنه الحجي، بس هذا خطأ.
1: طب يعني هل هذا الشيء خاص يعني هل تفلت أو عدم انتظام الأجهزة الأمنية خاصه أنه في طرف سياسي محتكر السلاح؟ يعني هل هذا الشيء
2: هي فعلياً
1: شوي بدنا ناخد سؤال عليك
2: لحضرتك قلتيه أبدا، يعني التفلت توصيف المضبوط تفلت هؤلاء القادة لأنه بيعتبروا حالهم أنه اللي حطهم أو اللي وظفهم سياسي معين فهن فيهم يحتموا فيه ويروحوا يضربوا سياسي آخر أو فيهم يضربوا القانون. خلينا نحكي يعني شو مشكلتنا هي إنه عدم تطبيق القوانين.
1: صحيح.
2: لو فعليا بيطبقوا القوانين ما أنا بحاجة لنفتح كل هالحديث أنا وأنت.
1: طب
2: لو فعليا بيطبق القوانين من القادة الأمنيين وقادة الأجهزة وبيمشوا فعليا على القانون صدقيني ما أنا بحاجة نحكي، بس الذهنية اللبنانية برجع بقلك لقايمة على مثل ما قلتي لأنه السياسي وظفه فهو بيحتمي بالسياسي برأيه بيصير بيدعس على كل القوانين، واللي ممكن عطى أكتر يعني تجربته كانت فاقعة هي تجربة حزب الله. فللأسف كل الأحزاب اللبنانية صارت تجرب تستنسخ هذه التجربة لأن انبسطت فيها، لقيت أنه تجربة حزب الله ناجحة، صار أبضاي وشيل طايفي عملة طايفي مميزة سريع التعبير، بدل ما كانوا يقعدوا ينطروا وراء بواب العالم ليأخذوا وظائف صار هو بوظف، صار هو بيعمل نواب بيعمل وزراء بيعمل رؤساء جمهوريات. فباقي الأحزاب من باقي الطوايف صار تحاول تستنسخ هالتجربة كان الطائفة المسيحية أو السنية أنه أنا
1: كانوا يتحالفوا
2: أو حتى يتمثلوا فيه أنه بنعمل مثل حزب الله، وكنا كتير نسمع حتى من
1: طب قيادات. أستاذ إذا كل حضرتك اللي ذكرته اللي هو يمس بمدى قدرة الدولة اللبنانية على ضبط أراضيها أجهزتها الأخرى، طب إذا هيدا الواقع اللي نحن عايشينه وأخذناه على مفاوضات روما اللي رح يرجعوا بعد مفاوضات روما رح نعلق بهو الزواريب الضيقة بلبنان إنه في غطاء سياسي هون في هون ضغط
2: بفهمك وبفهم اللي عم ينطرح هذا السؤال ومعك حق لأنه بهالمرحلة بهذه التشعبات بلبنان ويمكن دائما كنا مشكلتنا أنه ما كان عندنا قرار واحد لأنه مثل ما قلتي كان كل حدا كل فريق عنده يعني عنده نظامه الأمني عنده قياداته الأمنية
1: وجهازه
2: بكل شيء يعني عنده دولته الخاصة فعلا شئنا أم أبينا. يمكن هذه المرحلة والهيدي بين بارانتاز يمكن فرصتنا انه قدرنا اجانا رئيس جمهورية بزخم مش بس يعني شرعي شعبي وايضا دولي. يعني منتذكر يوم الانتخاب كان عدد السفراء فوق يمكن اكتر من عدد النواب تحت، وبالتالي اجا بعد منه ايضا رئيس حكومي لاول مرة خارج التجاذبات الطائفية والسياسية، اجا خارج من هذا النادي
1: وما عنده
2: بالطبع وما عنده سياسي. يعني وراء حزب سياسي ولا عنده تيار ولا انه معلش يعني موسخ بالفساد ولا.
1: طب ماذا لو فشلت مفاوضات روما؟
2: برأيي ما فينا نفشل يعني ممنوع نفشل وما المفروض نفشل لانه الفشل معناته انت يعني صراحة حالة الفشل بحالة واحدة ممكن تصير اذا قسمت البلد.
1: اوكي.
2: اذا البلد راح على تقسيم وكل يعني فريق قال لك أنا بدي أخذ قطعة وأعيش لوحدي وأنتوا هذا البلد كله بالنظام تبعه وما عاد عجبني، بهالحالة الوحيدة الممكن نقول أنه فشلت المفاوضات. ولكن لهلأ طول ما الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ملتف حول الدولة والأكترية النيابية خلينا نرجع نقول لقانونية الحديث تبعنا، أنت عندك رئيس جمهورية تم انتخابه من مجلس نيابي بأكترية، عندك حكومة أيضا أخذت الثقة من مجلس نيابي بأكترية، وبالتالي طالما في هذا المجلس النيابي واللي عاطي الشرعية لهذه الدولة اللي عم تفاوض ما أسقط عنا يتفضلوا. يعني الحالة الوحيدة
1: هذا شيء شفناه بتصريحات رئيس بري انه ما كتير ميز حاله عن الفريق الحكومي ورئاسة الجمهورية بما
2: يعني موقف الرئيس بري السياسي على طول نحن بنخلط موقفه كقانوني بصراحة يعني
1: كقانوني
2: هو رئيس مجلس النواب يعني أكتر من هيك ما فيه صراحة هو قوته مش بالقانون، هو قوته كرئيس حركة كرئيس أمل وكممثل للثنائي.
1: بس ما هو سبب بكتير محلات كان بتعطيل الجلسات.
2: بس هو عم برجع منقول عم بيستخدم السياسة لتعطيل القانون. ما كلنا كنا موافقين إنه يعني كل العالم تعرف وكل القانونيين إنه هذا الأمر اللي كان يقوم فيه رئيس بري منه قانوني، لا تسكير المجلس كان قانوني ولا تعطيل الجلسة. حتى هلأ الجلسات اللي عم تصير حتى بتفاصيل الجلسات كيفية التصويت غير قانوني، يعني التصويت ما منعرف بالأيدي بيخمن هو يعني كم مرة منه طالبه إنه لحتى يكون تصويت إلكتروني لنعرف فعليا كيف يعني برجع يعني عم نرجع نجسد المعضلة اللي بلشنا فيها الحلقة، إنه دائما السياسة هي تضرب القانون، يا بتستغله بتستعمله لصالحها يا أما بتعطل. فالسياسة كانت عم تعطل القانون وما زالت عم تعطل القانون.
1: متى يصبح في لبنان القانون أقوى من السياسة؟
2: لما بيجوا رجال قانون على الدولة وبيحترموا القانون. يعني ما في يجي أنا أحط مين ما يكون من رئيس جمهورية مع احترامنا للجميع، لا رئيس حكومة لا أي موظف تابع للدولة ما ينفذ القانون. يعني ما أنا منطقية بتحكيها لقدام أي حدا برا بينصدم، لأنه اللي بيخالف القانون من أصغر موظف لأكبر موظف فورا على المحاسبة. ليه؟ لأنه هيدا بتكون تحت المجهر، يعني موظف الدولة أو الأمني بالدولة أو وزير بالدولة أو النائب، يعني هدول أعدادهم معروفة ولأنه صفتهم تابعين للدولة فبتكون الأعين عليهم، فبيعتبروا هدول أقل عالم ممكن يتعرضوا أنه يخالفوا القانون، لأنه دغري مفروض يحاسبوا لأنه بيكون في فوق منهم، يعني بيكونوا هني مرؤوسين فوق منه الرئيس. يعني ما في موظف بالدولة انت بتشوفي بهيكلية الدولة إلا ما في فوق منه حدا
1: صحيح لحد ما نوصل لوزارة
2: تماما، فإذا خالف القانون مفروض الفوق منه يحاسبه. فكيف هي بلبنان لما تحكيها برا ما حدا بيصدق انه معقولة عندك هالقد فساد بإدارات الدولة. طيب كيف هالمحاسبة؟ كيف وين المحاسبة؟ وين
1: الشفافية للمحاسبة؟
2: لأنه للأسف إيه المفروض يراقب ويحاسب مش عم بيراقب ويحاسب.
1: طب أيوة
2: لأنه كمان
1: هلأ.
2: هو يعني كمان هو مغطس بالفساد.
1: طب أيوة أهم هلأ ما يصدر عن لبنان الرسمي في التفاوض أو ما يمكن فعله هو بالإصلاحات داخل لبنان. يعني هلأ نحن أمام مرحلة مفصلية.
2: ليك هن خطين مشاكل متوازيين صراحة. مثل ما عم تقولي مزبوط، يعني أنت ما فيك تيجي تقولي، وهذا للأسف كمان عم توقع فيه الدولة اللبنانية حاليا واللي بعتقد حكوه حتى دبلوماسيين ومنه ما بيحكي سر، يعني عبروا عن نوع عبروا عن إنه عن عدم رضاهم إنه يا عمي أنتوا جيتوا كرئيس جمهورية مع فخامة الرئيس ورئيس حكومة جايين بيسلي من الإصلاحات مش بس موضوع السلاح. هلأ عم نشوفكم بس ركين على السلاح ونسيتوا موضوع الإصلاحات، وهيدي من المآخذ اللي عم بيحكوها السفراء اللي حضروا واللي ساهموا يعني بمجيء هذه الشرعية الجديدة خلينا نحكي على البلد. فبالتالي طبيعي وعم بيقولون وين الإصلاحات. الخطأ اللي عملته هذا العهد أو هذا الحكومة إنه التهوا بموضوع السلاح ونسوا موضوع الإصلاحات التاني اللي هي مثل ما عم تفضلي حضرتك المفروض تكون مسار متوازي. قصة الودائع الأموال العالم سرقت أموال العالم
1: صحيح.
2: يعني أنت جي عهد جديد وشرعية ورئيس حكومة رجل قانون وكان رئيس محكمة وقائد يعني رئيس جمهوري كان قائد جيش وعايش البلد وبيعرف كل شيء صار. يعني لا قصة الودائع العالم عم ترجع، قصة الحياة اليومية المعيشة الغلاء الفاحش صار كمان العالم كلياتها عم تصرخ ما في أي حلول للكهرباء للمي للفيول، السرقات بعدها المافيات بعدها، يعني في شيء مش طبيعي.
1: طب هل هيدا الشيء بينحل بداية من استعادة السيادة؟ يعني بس تثبت الدولة اللبنانية انه هي
2: انا برأيي مع انه انا من صقور يعني محاربين حزب الله ما كل شيء بس فينا نحمله لحزب الله، بس فينا نحمل العالم اللي اشتغلت مع حزب الله اللي تشبهوا بحزب الله واللي تحججوا بحزب الله انه والله ليه ما في كهرباء إيه لانه حزب الله ما بيدفع كهرباء. طيب ما انت فيك تزبط كمان هلأ صار
1: صحيح.
2: يعني حزب الله مطل مثل قبل، يعني لما كان يعرق الحزب الله بنعرف مطار ليعات كان معرقل حزب
1: صحيح.
2: الله نعرف
1: مش
2: في قصص كتير كان يعرق لحزب الله هلأ نفوذه ضعف ما حنقول انتهى بس ضعف والواقع بالممارسة. طيب ليه ما بالمقابل يعني هو رسم بياني يعني عم بينزل نفوذ حزب الله. ليه ما عم تطلع بيطلع نفوذ الدولي؟ شو يعني نفوذ الدولي؟ يعني مؤسسات الدولة يعني وزارات الدولة. ما عم نشوف أي مواطن، أنا محامي وحضرتك وأي مواطن منشوف نعرف نحن ممارسات الدولة كإدارة الوظيفية كالمعاملات كالقطاعات. ما في شيء، يعني ما في شيء، مش بس تغير، ما في شيء تحسن ولا ولا ولا اي جديد صار.
1: وكل اللبنانيين كانوا معولين او بعضهم معولين على
2: يعني خطاب القصف تغيير بسرعه. نحن صرنا سنتين.
1: طب استاذ هيك وصلنا لاخر الوقت، اكيد هذا الموضوع يعني نحن صح حكينا عن مفاوضات روما، ولكن موضوع مفاوضات روما مثل ما ذكرنا وحضرتك شرحت لا يقتصر فقط إصلاحات يعني خارجية، يجب أن نبدأ من الداخل. سؤال اللي يعني اللي كلنا عم نسأله، هل ستنجح مفاوضات روما؟ وإذا إذا كيف فينا نترجمه قانونيا بالداخل اللبناني؟
2: أنا برأيي الجو كله اختلف بالبلد. يعني بعد سقوط، خلينا نسميها سقوط حزب الله، يعني منتذكر نحن بال2006 بحرب ال2006، خلينا نشرح هيك باختصار. منتذكر أنه حزب الله كان عنده حليف أساسي مسيحي واتفاق مارم خايل، منتذكر كان عنده حليف درزي، كان عنده حلفاء من السنة، فكان عنده غطاء تقريبا من كل الطوائف. وبالتالي رغم كل الضرب اللي صارت فيه استطاع انه يرجع يمسك بزمام الامور ويرجع يهيمن اكتر واكتر على الدولة. هلأ اذا منتبه بهالحرب الاخيرة كل العالم تركته، يعني فعليا اصبح في عزلة، وبالتالي ما عنده بقى اي حليف. حتى الحلفاء المتبقين لو مع احترامنا للجميع بس هن يعني اقل يعني تأثير بالسياسي واقل يعني وجود، عم بياكلوا عقوبات أمريكية لحتى كمان ما يقدروا لا يترشحوا ولحتى يبعدوا عن حزب الله يعني بالانتخابات الجاي. فبالتالي أصبح في عزلة تامة. فلما أنت بتحطيه بهذه العزلة أصبح يعني مجموعة اللبنانيين الباقيين صاروا محررين أكتر. وبالتالي حتى هذا بينعكس على داخل مجلس نيابي، هون عم نحكي كمان قانون. فبالفعل يعني أي
1: يعني ما بعد روما
2: أي مسار مفاوضات ما بده يرجع المجلس النيابي ما بقى فيهم يعرقلوا أو يوقفوا بوجه أي اتفاق أكيد لصالح لبنان. واللي هو بيضمن سيادة لبنان على أراضي وبيضمن أنه ما يصير في أي يعني خروقات أو اعتداءات من جانب لبنان، وبالطبع بالمقابل أنه إسرائيل ما بتقرب على لبنان وبتحترم سيادته. فبعتقد لا، مسار المفاوضات محصن كفاية بالداخل اللبناني بهذا الالتفاف حول الدولة اللبنانية وبهذا الترك لحزب الله بعزلة بعد كل اللي صار وبعد كل الأذى اللي صاب اللبنانيين من وراء يعني خيارات حزب الله والحروب اللي أدخلنا فيها حزب الله. فبرأيي لا، المسار المفاوضات بينجح بضمن هذه الثوابت الموجودة بالبلد وضمن هذه التركيبة.
1: أستاذ أمين، بدي أتشكرك على هيدي الحلقة وعلى الإضاءة القيمة لموضوع مفاوضات روما. نتمنى أنه تنجح هذه المفاوضات وينسحب هذا الشيء إيجابا علينا جميعا. شكرا لكل اللي تابعونا عبر منصة في تي في صوت كل لبنان وأخبار البلد ببرنامج القانون versus السياسي. شكرا.
0: القانون versus السياسة مع المحامية حنان جواد.

0: صوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة تعنايل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. ردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أكد مسؤول أمريكي أن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع التزاماتها، وقال إن إسرائيل أكدت بوضوح أنها لا تملك أي مطامع إقليمية في لبنان، وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم التنفيذ الكامل للاتفاق بين لبنان وإسرائيل. جنوبا، أفيد بتحرك لقوة مشاة إسرائيلية في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيت الجبل

0: بل وبيت يحون. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري، هذا وسجل تحليق لطيران الإسرائيلي المسير في أجواء مدينة بعلبك على مستوى منخفض. في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعرض معه الأوضاع عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، كما وعرض المواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. من قصر بعبدة أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب إلى أنه لمس من الرئيس عون تركيزا على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا وانتشار الجيش وعودة النازحين وإعادة الأعمار. شدد النائب علي خريس على أن العدو الإسرائيلي لا يحترم المواثيق والقرارات الدولية ولا أقل قواعد القانون والإنسانية، وإن مواجهة هذه التحديات تتطلب المزيد من الوحدة الوطنية والتمسك بالحق والدفاع عن الأرض والسيادة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجولة الثامنة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في إيطاليا نهاية شهر أيلول المقبل. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد الظهر في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. وتبعا للمعلومات يتجه وزير الدفاع ميشيل منسا إلى عدم حضور الجلسة اعتراضا على منعه من إبداء رأيه في قانون العفو العام في خلال الجلسات التشريعية. هذا وتوجه وزير الدفاع ميشيل منسا في بيان بالاعتذار إلى أهالي شهداء الجيش، معربا عن شعوره بأنه لم يتمكن من حماية حقهم كما يستحقون أو رفع صوت الجيش في مجلس النواب حين كان يجب أن يسمع. وتعهد منسا بأن تبقى دماء الشهداء في ضميره، وأن يبقى الجيش حاضرا في صوته وموقفه، وأن يدافع عن حقه في الكلام كما دافع أبناؤكم عن لبنان بأرواحهم، مؤكدا أن اعتذاره لا يأتي خوفا من العتاب بل احتراما لدماء الشهداء. وشدد على أن الجيش ليس طرفا في خصومة ولا ورقة تستخدم وترمى، معتبرا أنه آخر ما تبقى لهذا الوطن من ثقة، وأن أبناءه الذين سقطوا شهداء لم يسألوا لبنان لمن ينتمون بل كيف نحميه.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت نحو 25 فلسطينيا من الضفة الغربية اليوم. هذا وطرد جيش الاحتلال الإسرائيلي المزارعين من منطقة السهل في بلدة حوارة بنابلس. في غضون ذلك نبه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا، مشيرا إلى محاصرة 3 عائلات فلسطينية داخل منازلها في بلدة قصرة بعد قطع المياه والكهرباء عنها. أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الحاجة لمزيد من الدعم للدفاع الجوي والضغط على روسيا إذا كان العالم جادا في وقف هذه الحرب. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: رحية.
1: لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمة جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: عاوز أمر لك جديد توني كمان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على موجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً

0: المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-03-445-76-631-031 و78-900-131. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنه ادام لوقيه بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقيه بدولار و90 سنت.

0: نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن ما نسب من كلام في بعض وسائل الإعلام حول مضمون لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة إلى واشنطن هو غير صحيح. نفى مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تقرير وكالة رويترز بشأن الاتفاق على آلية دولية مستقبلية تتولى الإشراف على نزع سلاح حزب الله. ونقل موقع ولا الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حتى الآن على تشكيل هيئة تشرف على عمل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، وإن المفاوضات جارية بشأن الآلية التي سيتم العمل بها بعد انتهاء عمليات اليونيفيل. جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجد الزون. التطورات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة حضرت بين رئيس التيار

0: الوطني الحر النائب جبران باسيل والسفير البريطاني في لبنان هاميش قاول، كما جرى البحث في أهمية دعم الاستقرار الداخلي وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها. وقع وزيرا الداخلية أحمد الحجار والدفاع ميشيل منسة والسفير البريطاني هاميش قاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، وأكد الحجار ومنسة وقاول أن هذه الشراكة تعكس عمق التعاون القائم بين لبنان والمملكة المتحدة والحرص على مواصلة العمل المشترك في المجال الأمني وتعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية. من دار الفتوى قال نائب أشرف ريفي: نختلف حيث يجب أن نختلف وننتقد حيث يجب أن ننتقد، لكننا نرفض تحويل الاختلاف إلى افتراء وتشهير وتجريح. دار الفتوى فوق التجاذبات، ومقام المفتي خط أحمر في الاحترام، والقانون هو الفيصل. قضائيا، أفادت معلومات صحفية بأن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي تقدم أمام القاضي رجا حموش بطلب نقله إلى مستشفى بحنس على خلفية وضعه الصحي، وأحال حموش الطلب إلى القاضي أحمد رامي الحاج للبت به باعتباره الجهة القضائية المعنية باتخاذ القرار في هذا الشأن. طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان وزير المالية بمنح المفعول الرجعي لزيادة الأجور اعتبارا من الأول من أذار، واعتبر أن التذرع بارتفاع كلفة المفعول الرجعي لا يبرر عدم دفع المستحقات، متسائلا عن مصير الأموال التي جبيت من زيادة سعر صفيحة البنزين.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اتفاق مكة بين تركيا والسعودية وباكستان سيؤدي إلى تشكيل آليات للتنسيق الاستراتيجي والسياسي والعسكري، بما يعزز التعاون والتحالف بين الدول الثلاث. أعلنت السلطات اليونانية فرض حالة التأهب القصوى في البلاد على خلفية حرائق الغابات المستمرة في 5 مناطق. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودة لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيعة ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: اسأل أكثر.
3: مشاهدين أهلا بكم مجددا. رفض الثقة بما يقوله الإيرانيون، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه طهران مؤكدا سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، وملوحا بضربة قوية على إيران في حال اتخاذها أي إجراء بشأن المضيق. في ذات الاتجاه هدف الرئيس الأمريكي أن إيران لا تملك أي شيء لفعله حيال الحصار البحرية، واصفا إياه بالجذار الفولاذي، ومعتبرا أن إيران في حالة انهيار تام وأن قيادتها في حالة من عدم اليقين حسب ترامب. من جانبه أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران لإنهاء الحرب. هذا السياق أعلن مسؤول إيراني كبير عدم وجود أي نقاشات لتمديد وقف إطلاق النار مع الجانب الأمريكي. ما دلالات حدة لهجة الخطاب من الجانبين؟ وهل يكرس تصلب المواقف حالة الجمود في مسعي حل أزمة مضيق هرمز؟ مشاهدينا بإمكانكم التفاعل مع نقاش الليلة من خلال الموقع arabic.rt.com والإجابة على السؤال كما يظهر على الشاشة. برأيك من يضع العقبات أمام التوصل لصفقة تنهي التوتر في مضيق هرمز وحول المضيق طهران أم واشنطن؟ لحوارنا أرحب بالضيفين الكريمين من طهران، الخبير في الشأن الإيراني والإقليمي الدكتور حسين رويوران، كما أرحب من واشنطن بالمختص بالشأن الأمريكي الدكتور فاضل اليونس. أرحب بكم ضيفينا، وأبدأ معك دكتور فاضل بقراءة في هذا التحول في لهجة أو لغة خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني قبل نحو يوم كان يتحدث ترامب عن خفض التصعيد، عن نهج التهدئة في التعامل مع طهران، الآن هناك تحول ملحوظ في خطابه، العودة إلى التهديد، التلويح ب ضربة قوية كما جاء في تصريحاته. ما خلفيات هذا التحول برأيك؟
4: أعتقد أن هناك تحول في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الأزمة الإيرانية أو الحرب مع إيران، ولكن كما معروف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل كل تصريح ينظر إلى الأسواق وينظر إلى أسعار الطاقة وأسعار النفط والغاز الطبيعي، فيما لو كان هناك أي ارتفاع كبير يقوم بالتصريح بأن هناك مفاوضات جارية وأن هناك استجابة من الجانب الإيراني، وعندما تستقر هذه الأسواق وتنخفض الأسعار أو تستقر يقوم بالتهديد. لذا هو سياسته واضحة، سياسة التصعيد والتهدئة لسواء التصعيد الضغط على الجانب الإيراني والتهدئة لـ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق. لذا أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس منذ البداية، منذ بداية الحرب وكان قبل الحرب كان واضح بأن هناك تهدئة وكان هناك بأن لديه خيار عسكري في التدخل أو في ضرب القدرات الإيرانية أو الداخل الإيراني، وأنه لن يتردد في ذلك. ولكن الآن هناك وقفة في منظور أن هناك وقفة بسبب عوامل لوجستية، بسبب عوامل الاقتصاد، بسبب عوامل انتخابية أو ضغط ضغط شعبي من الداخل الأمريكي يحتاج إلى التهدئة مع الجانب الإيراني. وأعتقد أنه في حال حصل على ما يريده سواء كان في الانتخابات النصفية أو والخبر أسعار الطاقة، أعتقد أنه ستكون هناك مواجهة عسكرية قادمة في قادم الأيام خاصة بعد الانتخابات النصفية. لا أعتقد أن هناك أي إذا أؤكد ليس هناك أي تناقض في التصريحات، ولكنها هي رسائل سياسية اقتصادية تهدف إلى خفض الأسعار وإلى جعل الضغوطات على الجانب الإيراني عبر التهديدات العسكرية. في المجمل السياسة
5: أفهم من كلامك دكتور فاضل، أفهم من كلامك أن التصعيد مطروح بالنسبة للجانب الأمريكي، وهذا يعني مختلف عما كان يتحدث عنه ترامب، يعني عندما يتحدث عن نهج التهدئة وعن يعني التجنب التصعيد. يعني أنت أشرت إلى أن التصعيد محتمل ربما بعد الانتخابات النصفية، هل يعني ذلك أن التحول قادم؟ يعني وهذه ربما المؤشرات الأولى ما صدر عن ترامب الآن.
4: أعتقد أن لو كان هناك نية في خفض التصعيد لما لكانت هناك أوامر بانسحاب أو تقليل القوات الأمريكية في المنطقة، ولكان التركيز على الجانب الدبلوماسي. ولكن ما نراه على أرض الواقع أن هناك تصعيد، هناك ما زالت القوات في أماكنها، بل أن هناك ما زال هناك استعدادات لوجستية تذهب إلى هذه المنطقة، كما أن هناك أوامر أمريكية من البيت الأبيض إلى الشركات الأمريكية بزيادة الإنتاج الحربي لتعويض الخزينة الذي تم استهلاكه بصوره كبيره خلال الحرب. اذا اعتقد ان هذه التهدئه هي تهدئه مؤقته بسبب الاقتصاد وبسبب العامل اللوجستي.
5: واضح. طب اسمح لي انتقل للدكتور حسين، ارحب بك مره اخرى. سيد حسين، كان هناك موقف من السيد محسن الرضائي الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني، جدد التاكيد على ضروره التزام واشنطن بشروط طهران قبل الحديث عن فتح مضيق هرمز. يعني الشروط معروفه ومعلومه، سقف مرتفع. هنا البعض يتساءل يعني كيف تطرح طهران شروط كانت يفترض أنها مرتبطة باتفاق شامل، باتفاق نووي مع الولايات المتحدة، باتت تطرح الآن فقط لفتح مضيق هرمز. يعني ما مدى واقعية هذا السقف العالي الذي تطرحه طهران؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا ما تطرحه إيران، أولا وقف كامل للعدوان ووقف إطلاق نار دائم. إيران ترفض ما يطرح الآن أمريكيا من وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوم، وهذا ما حمله وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. إيران تقول وقف إطلاق النار مؤقت غير مقبول، هذا أولا. ثانيا أنه إيران تقول الآن هناك اتفاق بين إيران وعمان في فتح مضيق هرمز، ولكن لا يمكن فتح مضيق هرمز إلا ضمن إطار أشمل، والآن ليس هناك من إطار يمكن أن تضع هذه الخطوة ضمن ذلك الإطار. من هنا على أمريكا أن تعلن العودة إلى مذكرة التفاهم، لأن ترامب خرج من مذكرة التفاهم. من هنا من غير المعقول أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز يعني من طرف واحد من دون أي مقابل. ولكن مذكرة التفاهم بالنهاية فيها خطوات متبادلة واضحة المعالم، وفتح مضيق هرمز يمكن أن يعني يجعل تجاوز المادة 5 يعني يفتح المجال للاتفاق على المواضيع الأخرى وخاصة الموضوع النووي. إيران قد تطرح الآن أمور للتفاوض، ولكن هذا لا يعني أنها إيران تحاول يعني رفع السقف، لا. إيران تقول، إيران تتعامل بمنطقية حرفية في هذا الإطار، يعني موضوع وقف إطلاق النار، موضوع المذكرة، وموضوع التفاوض بعيدا عن الضغط الذي يحاول ترامب أن يحتفظ به ضد إيران.
5: نعم، لكن دكتور حسين، ألا ترى بأن يعني مذكرة التفاهم كانت تطرح تدرجا ربما في في في التعامل مع الملفات الخلافية مع واشنطن، الآن ما يطرح إيرانيا يبدو أشمل، يعني هذه المرة يعني هل من المنطقي يعني في هذه المرحلة والوضع كما هو عليه في مضيق هرمز أن تطرح هذه الملفات دفعة واحدة من جانب طهران؟
6: يعني أولا مذكرة التفاهم ماذا تقول؟ فتح مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار بالكامل، تجميد العقوبات النفطية عن الصادرات النفطية والمشتقات البترولية والبتروكيماويات والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية. لا زالت إيران تتكلم ضمن إطار مذكرة التفاهم، ولكن إيران تقول في السنة الماضية 3 مرات إيران على طاولة المفاوضات وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا هل يحق لإيران مع هذا السلوك الأمريكي الإجرامي أن تطالب بوقف لإطلاق النار كامل وليس مؤقت؟ نعم، لأن سلوك أمريكا يعني أثبت أنه يمكن أن يذهب مرة أخرى إلى الحرب واستمرار الإجرام الذي قام به. من هنا أتصور أنه إيران بشكل أو بآخر تحاول أن تطرح ضمانات وتحاول أن يكون هناك اتفاق شامل وليس فقط موضوع مضيق هرمز.
5: دكتور فاضل، يعني في ظل الموقف الأمريكي الحالي، يعني ترامب من جانبه يصعد بات يطالب أيضا بتعويضات في مواجهة الشروط الإيرانية، برأيك هذا التصلب في المواقف هل يمكن أن يكرس حالة الجمود أم يمكن أن يدفع في مرحلة ما لا عودة للتصعيد؟
4: أن ردة فعل البيت الأبيض أو رئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض أو مطالبة بتعويضات هي ردة فعل على ما يطالب به الجانب الإيراني بأنه يريد تعويضات تبلغ أكثر من 300 مليار، وهذا سقف مرتفع للمطالبات، وخاصة إذا نظرنا إلى ميزان القوى أن إيران لن تستطيع أن تفرض شروطها على ليس فقط على الولايات المتحدة ولكن حتى على دول المنطقة. التصعيد الثنائي ما بين طهران وواشنطن هو نتيجة أن المفاوضات وأن الجانب الدبلوماسي والمفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود. إذا هذه التصريحات هي تصريحات ردة فعل على ما وصلت إليه المفاوضات، جذور الأزمة أو جذور الحرب ما زالت موجودة، بل إنها قد تفاقمت بشكل كبير جدا ولا يمكن حله في طاولة المفاوضات إن لم يكن هناك تنازلات كبيرة من كلا الطرفين سواء كان الإيراني أو الأمريكي. الجانب الأمريكي يصر على الجانب التفكيك، فتح مضيق هرمز بالإضافة إلى تفكيك البرنامج النووي بالإضافة، ولكن الجانب الإيراني يرى أن التركيز فقط على مضيق هرمز، بل أنه الآن يطالب بتعويضات ويطالب بضمانات وسيطرة على مضيق هرمز في محاولة تشتيت الانتباه عن البرنامج النووي أو السياسة العدوانية للنظام الإيراني. أعتقد أن ما وصلت إليه الحالة هو أنه أن المسؤولين في النظام الإيراني لديهم قراءات خاطئة لما للتطورات في الشرق الأوسط، في التطورات الإقليمية، في التطورات في النظام الدولي، وما زالوا يصرون أن لديهم القدرة على الخروج من هذه الحرب كقوة، ليس فقط كقوة منتصرة ولكن كقوة إقليمية لتتجد تكون قوة كبيرة في النظام الدولي. ما يمتلك النظام الإيراني من أدوات قد تم خسارتها، سواء كان عن طريق الميليشيات التي تم إضعافها بصورة كبيرة، عن طريق الاقتصاد الإيراني الذي كان يعد من أفضل الاقتصادات في المنطقة ما قبل الثورة الإسلامية، ما يسمى الثورة الإسلامية، والآن حتى مضيق هرمز الذي كانت تعول عليه كورقة كبيرة في التفاوض أو في ابتزاز الدول المنطقة والنظام الدولي، الآن باتت بسبب سياسة إيران بفرض هذه الحصار باتت دول المنطقة تبحث عن مخرجات أو عن أماكن تصدير أخرى، مما سيفقد مضيق هرمز أهمية استراتيجية في المستقبل، ويفقد أيضا من أهمية إيران الاستراتيجية الجيوسياسية في المنطقة. لذا أعتقد أن هذه التصريحات، هذه المطالبات وجذور أزمة ما زالت كبيرة وما زالت معقدة، وأنها لن تنتهي، أن البيت الأبيض ما زال مصرا على تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وما زال النظام الإيراني على قراءاته الخاطئة بأنه يستطيع الخروج من هذه الحرب منتصرا.
5: طب دكتور حسين، يعني ترامب في تصريحاته الأخيرة جدد التأكيد على استمرار الحصار البحري وقال بأن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، برأيك في حال استمرار الحال على ما هو عليه وتمسك واشنطن بورقة الحصار البحري، ما هي الخيارات بالنسبة لطهران؟
6: يعني أولا الرئيس الأمريكي يثرثر كثيرا، يعني إذا كان هو يسيطر على مضيق هرمز إذن لماذا يطالب بفتحه؟ هذا كلام متناقض يعني ومضحك يعني بشكل كبير. هناك مؤسسات دولية تقول أن المضيق مغلق، هو موضوع الحرب، يعني أمريكا في حرب 40 يوم فشلت في تحقيق أهدافها، سواء في إسقاط النظام، في تعجيز الشارع ضد النظام، في إدخال الأكراد من إقليم كردستان، ضرب البرنامج الصاروخي، كلها فشلت. يعني وفي الحرب 13 يوم أمريكا حاولت اقتحام مضيق هرمز ولعدة مرات وجهت بقوة نارية يعني ضربت مدمرتين من مدمرات الأمريكية وفرضت عليها الانكفاء. يعني عندما تفشل أمريكا في تحقيق أهدافها ماذا يمكن أن نسمي هذا؟ هل نسميه نصرا؟ وعلى أساسه ترامب يريد أن تتنازل إيران أمامه؟ هذا فشل، فشل تحقيق الأهداف له ثمن. يعني أن نتصور أن فائض القوة لا هو لصالح أمريكا، فائض القوة لصالح أمريكا كان في فيتنام وأمريكا هزمت، في العراق هزمت، في أفغانستان هزمت، هذا فائض القوة لا يمكن أن يشكل مؤشر لأن ترامب. يعني الآن الكلام الذي يجري في داخل أمريكا أن هناك استعصاء عسكري، أن هناك عدم قدرة على الاستمرار في الحرب من الطرف الأمريكي. هذا الكلام يأتي على أي خلفية؟ ما يقوله دان كين رئيس الأركان الأمريكي؟ يعني يجب ألا يعني نستخف بعقول
5: لكن
6: الناس.
5: لكن في هذه النقطة دكتور حسين،
6: نعم،
5: يعني البديل الذي يطرح أمريكيا هو ورقة الحصار البحري وهي غير مكلفة عسكريا بالنسبة للولايات المتحدة، لذلك مرة أخرى ما هي الخيارات بالنسبة لطهران؟
6: وهل أمريكا تمتلك ترف الوقت؟ طبيعي لا. يعني هذا التصور، شوف ترامب يقول أن إيران محاصرة والتضخم 300% وأن الاقتصاد الإيراني ينهار، هذا الكلام لا يتطابق مع الواقع. أنا أعيش في طهران، كل 60 لتر بنزين بدولار واحد بشكل حر وليس مقيد الآن في طهران. هذه الحكومة التي تستطيع أن تدفع يعني 97% من قيمة البنزين كدعم، هذه دولة فاشلة يعني لا تستطيع أن تدير الأمور. الدولة التي تقدم الآن دعم لكل أبناء إيران أنه لمواجهة التضخم شهريا مليار و200 ألف دولار، هل هذا يعني صحيح؟ هناك تضخم في إيران، أمريكا فيها تضخم نتيجة للحرب وغلاء، طبيعي في إيران هو أكبر من أمريكا، ولكن الحكومة تحاول، هناك حكومة مسؤولة في إيران تحاول أن تدير الأزمة. وفي تصوري أن هناك نجاح
5: فاضل عن هذه النقطة
6: الأزمة
5: لأن هناك رهان أمريكي
6: داخل إيراني.
5: دكتور فاضل، يعني الرئيس الأمريكي من خلال تصريحاته الأخيرة يعني يتحدث عن عدم اليقين لدى القيادة الإيرانية، القيادة الإيرانية لا تملك أموالا، يتحدث عن انهيار في الداخل الإيراني. يعني هذا الموقف، يعني هل يراهن ترامب على حراك داخلي في إيران بسبب الوضع الاقتصادي؟
4: نعم، فقط لتوضيح ضرب المثل بأن سعر اللتر البنزين في إيران هو 1 دولار، هذا صحيح، ولكن هذه الوفرة بسبب أن إيران دولة نفطية والآن هي دولة محاصرة، فلديها وفرة في الوقود وتكون الأسعار حسب الطلب العرض والطلب، لذا هذه لا يعتد بها بأن تكون وفرة للمواطن الإيراني. إذا أردت أن نتكلم عن الوفرة أو التي وفرته النظام الإيراني للمواطن الإيراني، نتكلم عن ارتفاع الأسعار بهذه الحرب التي وصلت أكثر فقط للسلع الأساسية أكثر من 150% بارتفاع الأسعار، التضخم، عدم الريال الإيراني فقد أكثر من 40%، هذا كله يؤثر على المواطن الإيراني. المواطن الإيراني ليس فقط
5: لكن دكتور فاضل، مثل هذه المعطيات، مثل هذه المعطيات قدمت حتى من الجانب الإسرائيلي عندما حاولوا إيهام ترامب بأنهم قادرون على إسقاط النظام، يعني بسبب الوضع الاقتصادي وأي تدخل خارجي قد ينهي المهمة. يعني طرح مثل هذه الحجج مرة أخرى يمكن أن يكون مبنيا على معلومات مغلوطة.
4: اعتقد ان الجانب الاسرائيلي قد قدم معلومات مبالغه لها للرئيس الامريكي، ولكن اذا كما قلت سابقا ان الولايات المتحده الامريكيه لا تريد اسقاط النظام، هناك تصريحات من الرئيس الامريكي، هناك تصريحات في تأجيج الشهر، ولكنها كلها كانت للضغط على النظام الايراني للذهاب الى المفاوضات. هناك تصريح موجود ورسمي من وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو الذي قال انه في الاسبوع الاول انه قال انه لا يريد تغيير النظام ولكن نريد تغيير سلوك النظام. وهناك ايضا تاكيد على هذا التصريح قبل اسبوعين او ثلاثه في عند زيارته لمجموعه الاسيان في الشهر الماضي. الولايات المتحده الامريكيه لديها اهداف استراتيجيه الان في الاهداف الاستراتيجيه في تصفير الملفات الثلاثه النوويه والميليشيات والمنظمه اضيفت لها البالستيه، ولكن وتتبع اسلوب او استراتيجيه الحصار البحري والاقتصادي على النظام الايراني والتلويح باستخدام القوه العسكريه وعدم التردد في استخدامها. وقد اثبتت واشنطن بانها لن تتردد في استخدام القوه العسكريه ضد ايران، بالاضافه على المراهن على الداخل الايراني. نحن نعرف جيدا ان مهما كانت امكانيه الدوله اذا دخلت في حرب او اذا كانت محاصره فان الاقتصاد سوف ينهار او سوف يتضرر بصوره كبيره، وستكون هناك احتجاجات، وستكون هناك ايضا تشقق في النظام السياسي او القياده السياسيه في كيفيه التعامل مع هذه الازمه. لا يكون هناك اي شك بان هناك امتعاض في الداخل الايراني بسبب الاوضاع الاقتصاديه الاوضاع الامنيه، بل انه هناك ليس هناك شك ان هناك حوار او هناك اختلاف في الراي في كيفيه التعامل. هناك جانب او الاصلاحيين يبدون يذهبون الى المفاوضات، وهناك الفرنسي الثوري يريد مواصله الحرب. لذا اعتقد ان الجانب الامريكي لديه سياسه واضحه، الانتصار والتلويح بضربه عسكريه والمراحل على الداخل الايراني.
5: طب دكتور حسين، يعني غدات تعيينات جديده يعني أجرها المرشد في قيادات عسكرية في مختلف القطاعات في إيران، تبعنا موقف اليوم أيضا لمسؤول إيراني كبير نقلا عن رويترز، يعني في وجود أي اتصالات مع الجانب الأمريكي حتى عبر الوسطاء لتمديد وقف إطلاق النار، يعني كل هذه المواقف والتحركات، هل توحي بأن إيران تستعد ربما لخيار التصعيد في مرحلة ما؟
6: لا، إيران لا تستعد يعني ليست في وارد التصعيد. نعم إيران تستعد للدفاع عن نفسها ولكن ليست في وارد التصعيد. المرشد الشهيد الراحل أنه أصدر أمرا قبل الحرب أنه في حال حدوث حرب أن يكون لكل مسؤولين بدائل، وإذا استشهد أحد يكون البديل هو الذي يصعد إلى الموقع الذي كان يشغله الطرف الآخر، وهذا ما حدث. كل هؤلاء وصلوا إلى مواقعهم من دون تعيين من المرشد الجديد. ما حدث هو أنه قام بالتعيين، يعني هؤلاء كانوا بدلاء والآن أصبحوا معينين بشكل رسمي. هذا يكشف أن إيران دولة مؤسسات، يعني دولة مؤسسات حقيقية، أنه رغم استشهاد كل هذا الكم من المسؤولين ولكن استمر النظام. وما قاله السيد فاضل لنحترم عقول الناس، ترامب التقى بولي العهد النظام السابق في إيران، يعني التقى به يشرب شاي أو أنه أرجيلة، هذا الكلام التقى به لأنه يريد إيجاد نظام بديل في إيران. هذا بعد ذلك وبعد أن فشل، نعم روبيو جاء قال نحن نريد تغيير سلوك النظام. تغيير النظام كان في الأولويات، صرح عنه نتنياهو، هو قال هذه نزهة في أول يوم من الحرب في مارلاغو، هذه نزهة وستنتهي بسقوط النظام. يعني أمريكا فشلت فشلا ذريعا، والآن ترامب تحت ضغوط كبيرة في أمريكا بسبب هذا الفشل، ولكنه يكابر ولا يريد الاعتراف بأنه فشل في هذه الحرب. نعم إيران تمتلك القوة للدفاع عن نفسها، ولا زالت تقول أنها مع المفاوضات، ولكن إذا ذهب العدو إلى الحرب فإنها ستدافع عن نفسها كما دافعت لحد الآن.
5: طب برأيك دكتور حسين، يعني السيناريوهات المطروحة على المدى القريب، يعني خاصة في ظل الاتصالات القائمة، وزير الداخلية الباكستاني كان في طهران، هناك حراك من جانب الوسطاء، من جانب قطر، من جانب باكستان، ما المتوقع في المدى المنظور؟
6: يعني في تصوري أولوية أمريكا الأولى الآن هو مضيق أوربوز، رغم كل الكذب الأمريكي أن أمريكا غير مهتمة وإلى آخره. لا، الاقتصاد العالمي كله يتأثر، اقتصاد أمريكا يتأثر، ارتفاع الأسعار في أمريكا، التضخم، البورصات كلها تتأثر. من هنا أمريكا تريد فتح مضيق هرمز، إيران تفتح نافذة لأمريكا يمكن فتح مضيق هرمز، ولكن هناك مقدمتين أساسيتين: وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب بشكل كامل، ثانيا العودة، الإعلان الرسمي عن العودة لمذكرة التفاهم. إذا حدث ذلك أتصور أننا يمكن أن نتكهن باحتمالية أن تكون هناك مفاوضات ونتيجة لهذه المفاوضات.
5: نعم. طب باختصار دكتور فاضل، في هذه نقطة أيضا، ما المتوقع في المدى المنظور؟ يعني هل خيار التفاوض مازال مطروحا في ظل هذا التصعيد الكلام القائم؟
4: كل طرفين يحاول كسب الوقت لتنظيم سياسة أو أموره الداخلية واستعداداته للمواجهة القادمة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تمانع بالذهاب إلى طاولة المفاوضات للحصول على ما تريد من الملفات الثلاثة، ولكن على ما نراه من أرض الواقع أعتقد أن التصعيد العسكري هو أقرب إلى الواقع وأقرب إلى التصور أكثر من الحلول الدبلوماسية، لأن هناك الآن كما قلت لك أن هناك قراءات خاطئة لمسؤولي النظام الإيراني بأنهم التوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن عدم الضغط هو نقطة ضعف، وأن أنه لديهم القدرة على التأثير على الداخل الأمريكي. الداخل الأمريكي ما زال متماسكا فيما يخص الانتخابات النصفية، وأن الرئيس الأمريكي ما زال يحظى بتأييد كبير، بل أنه هناك ازدادت التأييد في ما يسمى بفتح مضيق هرمز أو حتى في الملف النووي الإيراني وفي كيفية التعامل مع النظام الإيراني. أعتقد أن التصعيد العسكري هو أقرب إلى الواقع.
5: نعم، شكرا. لم يتبقى إلا أن نستعرض نتائج التصويت كما تظهر على الشاشة. برأيك من يضع العقبات أمام التوصل إلى صفقة تنهي التوتر حول مضيق هرمز؟ 19% قالوا طهران، 81% حملوا واشنطن المسؤولية. تصويت مازال مستمر على الموقع arabic.rt.com. جزيل الشكر لضيفين من طهران، الخبير في شأن الإيراني والإقليمي الدكتور حسين رويوران، كما أشكر أيضا من واشنطن المختص بالشأن الأمريكي الدكتور فاضل اليونس. جزيل الشكر لكم. كذا نكون قد وصلنا مشاهدينا لختام هذه الحلقة، إلى موعد آخر في أمان الله.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمي جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان. حنين رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: عمزة مرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60،

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو $8.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 13 من آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة شرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كريستال شقيرب جبرايل وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

بها تضغط على الداخل المأزق الحكومي التصعيد في الجنوب والتوتر الإقليمي. جلسة الحكومة عند الثالثة، وزير الدفاع يتجه إلى عدم الحضور، خذلان الأمس لا يكون خاتمة الحكاية. تسريبات عن جولة مفاوضات جديدة نهاية أيلول، والاتفاق أمريكي إسرائيلي بعد على الهيئة المشرفة. جولة جديدة من التصعيد جنوبا، تحركات تربوية بالتزامن مع جلسة الحكومة. مصلحة ليطان تطالب بترحيل المخلفات الكيميائية من معملي السوق بلجي الموجودة في مطمر زحلي. دار الفتوى ذكرى المولد النبوي الشريف في 25 من آب. إيران تمسك بورقة هرمز وسط مساع لتمديد وقف النار مع واشنطن.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. الساعة مضبوطة على الثالثة من بعد الظهر حين تبدأ جلسة مجلس الوزراء. غياب وزير الدفاع إذا حصل وهو بحسب معلومات صوت كل لبنان سيحصل لا يكون تفصيلا عابرا، فهو يأتي على وقع خلاف سياسي لم تطوى الصفحة فيه بعد، واتصالات مكثفة لم تنجح حتى الآن في إيجاد مخرج واضح. وفي قلب المشهد جاء لقاء رئيس الحكومة برئيس الجمهورية من دون الإشارة وفق ما خرج إلى الخلاف الحكومي، لكن صمت البيان لا يلغي ثقل المسألة ولا يبدد الأسئلة حول كيفية احتواء التداعيات داخل السلطة التنفيذية. لكن لبنان لا يملك ترف الانشغال بالخلافات الداخلية وحدها، فالجنوب لا يزال تحت ضغط التصعيد الإسرائيلي والميدان يفرض الإيقاع، فيما تقترب مفاوضات أيلول وسط مشهد إقليمي معقد إلى حد بعيد. ومن مضيق هرمز تأتي الرسائل الإيرانية لتقول إن طهران لا تزال متمسكة بأوراق قوتها، والهدوء الإقليمي قد لا يكون أكثر من هدنة مؤقتة. والآن إلى التفاصيل.
1: تستمر تداعيات السجال بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا على خلفية منع منسا من إلقاء كلمة خلال الجلسة التشريعية كان من المقرر أن يعبر فيها عن موقف الجيش اللبناني من قانون العفو العام قبل إقراره. وبحسب معلومات صوت كل لبنان هناك اتجاه لدى وزير الدفاع إلى عدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء اليوم احتجاجا على ما جرى، ولاسيما بعد بيان الاعتذار الذي وجهه إلى أهالي شهداء الجيش متعهدا فيه بأن لا يكون الصمت قدرا ولن يكون خذلان الأمس خاتمة الحكاية. وعقدت اجتماعات مطولة في محاولة لإيجاد مخرج، إلا أن هذه المساعي لم تفضي إلى نتيجة، وحتى الآن الوزير منسى لن يحضر، فالأمور بحسب مصادر عليمة تحتاج إلى وقت.
0: وكان الرئيس سلام زار صباح اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلا أن بيان رئاسة الجمهورية أشار إلى أن البحث اقتصر على ملف الجنوب من دون تطرق إلى الخلاف الذي نشب بين سلام ومنسى، علما أن وزير الدفاع محسوب على حصة رئيس الجمهورية في الحكومة. وحضرت المستجدات في بعبدة بين عون وسلام وجرى عرض للأوضاع عموما في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وتطرق البحث أيضا إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، كما وعرضا المواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. وفي قلب المشهد الجنوبي أيضا قلاع جبل عامل الخمس. وفي نشاط بعبدة وضع وزير الثقافة غسان سليم الرئيس عون في صورة المعركة الكبيرة التي خاضتها الوزارة لإدراجها على لائحة التراث العالمية.
2: كان على لبنان أن يقنع أعضاء اللجنة وهم 21 دولة بحقه بذلك، ولقد تمكننا من الحصول على إجماعهم على هذا القرار المهم بالنسبة لهذه المعالم الأساسية من التاريخ اللبناني. وتحدثنا أيضا في موضوع زيارة مدير عام اليونسكو قريبا إلى بيروت، وعن زيارته لبعض المواقع المهمة التي نحرص على حمايتها وعلى ترميمها، وتحدثنا أيضا في الشأن العام بمختلف جوانبه.
1: هذا وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن ما نسب من كلام في بعض وسائل الإعلام حول مضمون لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة إلى واشنطن هو غير صحيح.
0: توازيا أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الجولة الثامنة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في إيطاليا نهاية شهر أيلول المقبل. تزامنا نفى مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تقرير وكالة رويترز بشأن الاتفاق على آلية دولية مستقبلية تتولى الإشراف على نزع سلاح حزب الله. ونقل موقع ولا الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حتى الآن على تشكيل هيئة تشرف على عمل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، وأن المفاوضات الجارية بشأن الآلية التي سيتم العمل بها بعد انتهاء العمليات اليونيفيل.
1: ردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أكد مسؤول أمريكي أن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع التزاماتها، وقال إن إسرائيل أكدت بوضوح أنها لا تملك أي مطامع إقليمية في لبنان، وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم التنفيذ الكامل للاتفاق بين لبنان وإسرائيل.
0: واليوم لمس رئيس حزب التوحيد العربية الوزير السابق وئام وهاب بعد لقائه رئيس الجمهورية لمس من الرئيس عون تركيزا على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا وانتشار الجيش وعودة النازحين وإعادة الإعمار.
1: وبانتظار اتضاح مسار الاتصالات الدبلوماسية وتحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة، يبقى الميدان في الجنوب على حاله من التوتر، حيث استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة كفر شوبة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم باتجاه محيط البلدة، كما أفيد بتحرك لقوة مشاة إسرائيلية في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيت الجبل وبيت يحون. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري، هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجد الزون.
0: العميد الركن المتقاعد مرسال بلوكجي رأى في حديث إلى صوت كل لبنان أن المفاوضات تراوح مكانها، مشيرا إلى أن إسرائيل تماطل ولا تريد تقديم شيء في المرحلة الراهنة، واستبعد حصول تقدم في خلال الشهرين المقبلين بانتظار اتضاح المعطيات السياسية والأمنية.
3: في تيارين بلبنان، تيار مؤيد وتيار معارض، لهيك بدنا نشوف وجهات نظر مختلفة. بس نحن من حيث المبدأ ما ننسى أنه المفاوضات ووصلنا للإطار بعد اعتداء واجتياح بالداخل اللبناني، وقفنا الحرب، غيرنا مسار الهجمة الإسرائيلية، ولو بعدها عم تعتدي بالجنوب صارت أقل حدة، ولكن الدولة اللبنانية بمستوى المفاوضات كانت ما قادرة بسبب رفض حزب الله للموضوع، كانت ما عم تقدر الاجتماع الوفد السياسي والعسكري يترجم بمفاوضاته ليقدر يعطي هامش تحرك، لهي كانت انعكاسها بعدها محلها، والإسرائيلي مصلحته يعمل خطاب تراوح ممنوع يعطي شيء نتنياهو قبل مفاوضات انتخابات 27 الأول بإسرائيل، وما يعني ممنوع يعطي لا 6 كيلومتر ولا بالمنطقة الصفراء، لهيك المنطقة بدها تراوح مفاوضات محكانها، ما في توزيع للمنطقة التجريبية، في مضيع كتير من قبل الإسرائيلي للوقت.
1: زار القائم بالأعمال الفرنسي بالإنابة برونو بيريرا دا سيلفا بلدتي رميش وعين إبل في جولة ركزت على دعم السكان والمسؤولين المحليين والاطلاع على التحديات المرتبطة بالتعليم والأمن الغذائي واحتياجات الأهالي.
0: وقع وزير داخلية أحمد الحجر والدفاع ميشيل منسا والسفير البريطاني متكل التفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، وأكد الجميع أن هذه الشراكة تعكس عمق التعاون القائم بين لبنان والمملكة المتحدة والحرص على مواصلة العمل المشترك في المجال الأمني وتعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية.
1: بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما في محيط السرايا للمطالبة بإقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة ووضع حد لسنوات الانتظار والتأجيل حفاظا على استقرار الجامعة ودورها الوطني.
0: النائب إدغار طرابلسي وفي حديث إلى صوت كل لبنان رأى أن وزارة التربية تشهد تخبطا داخليا وفوضى ما أدى إلى أخطاء بحق طلاب الشهادات الرسمية، وفيما يتعلق بالجامعة اللبنانية قال طرابلسي إن الأساتذة تعبوا من الوعود.
4: نحن مش هواة نكد وسلبية، ونحن ما أجبرنا الوزارة توصل للإفادات، الوزارة أجبرتنا نوصل لهذا القانون. نحن اللي وصلتنا له الوزارة هو التخطيط السيء وإدارة الامتحانات السيئة، قانون اللي ساوى الإفادات بالشهادات، استثنى الطلبات الحرة لأنه مطلوب من الوزارة تعمل امتحان للطلبات الحرة، ما عملت امتحان للطلبات الحرة وتركتهم معلقين وادعت أنه هي رفعتها لهيئة القضايا.
0: دكتور، سؤال الأخير عن الجامعة اللبنانية والأساتذة.
4: بعتقد أنه المشكل مالي، ولكن مطلوب من الحكومة أنه صارح الناس وتقول شو بدها تعمل. لازم أصحاب الحقوق يوصلوا لحقوقهم أو الحقوق توصل لأصحابها، والجامعة اللبنانية لا يمكن إهمالها ولا يمكن إهمال العنصر البشري اللي بيعمل الجامعة. الجامعة مش مباني، الجامعة هي أولا أساتذة وطلاب وإدارة.
0: على المستوى المطلبي أيضا طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان طلب وزير المالية بمنح المفعول الرجعي لزيادة الأجور اعتبارا من الأول من أذار، واعتبر أن التذرع بارتفاع كلفة المفعول الرجعي لا يبرر عدم دفع المستحقات، متسائلا عن مصير الأموال التي تمت جبايتها من زيادة السعر على صفيحة البنزين.
1: أوضحت وزارة التربية أن طلاب المناهج الأجنبية ليسوا محرومين من الإفادات أو من حقوقهم التعليمية، مؤكدة أن ما يتداول بهذا الشأن لا يستند إلى القانون، وأن الوزارة تطبق حصرا الشروط الواردة فيه، فيما تعتمد آليات قانونية للاعتراف بشهادات الأجنبية ومعادلتها. وبشأن طلاب الترشح الحر، أشارت الوزارة إلى أن القانون لا يحدد بوضوح شروط بعض الإفادات، ما يستدعي توضيحا تشريعيا، لافتة إلى أن أعداد الطلبات المتداولة مبالغ فيها، إذ بلغت 1341 طلبا للثانوية العامة و376 طلبا للمتوسطة.
0: صحيا، حذرت نقابة المستشفيات في لبنان من أنها قد تضطر في حال استمر الوضع إلى تحميل المرضى الفروقات التي لا تغطيها الجهة الضامنة، مشيرة إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية بنسبة تتراوح بين 30-40%، وطلبت بتسريع تسديد المستحقات وتعديل تعريفات الاستشفائية بما يتناسب مع الكلفة الفعلية، داعية إلى رصد اعتمادات كافية للقطاع في موازنة 2027 وزيادة مخصصات الاستشفاء لدى الجهات الضامنة. وأكدت النقابة أن التجاوب السريع ضروري لضمان استمرار المستشفيات في تقديم الخدمات.
1: حياتيا، طمأن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس اللبنانيين بأن المحروقات متوفرة في المناطق كافة بعد بدء توزيع ملايين اللترات على المحطات.
0: قضائيا، أفادت معلومات صحفية بأن حاكم مصر في لبنان السابق رياض سليمي تقدم أمام القاضي رجا حاموش بطلب نقله إلى مستشفى بحنس على خلفية وضعه الصحي، وأحال حاموش الطلب إلى القاضي أحمد رامي الحاج للبت به باعتباره الجهة القضائية المعنية باتخاذ القرار في هذا الشأن.
1: أوقفت مفرزة بعبدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية سوريا بعد نحو شهر من الرصد والمتابعة لتورطه في عمليات احتيال عبر إيهام أشخاص سوريين بقدرته على تأمين تأشيرات وإقامات لهم مقابل مبالغ مالية.
0: أما إدارة الجمارك فقد ضبطت كمية من المشروبات الكحولية المهربة في إطار عمليات مكافحة التهريب التي تنفذها على مختلف الأراضي اللبنانية.
1: أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطان أن فرقها الفنية بالتنسيق مع بلدية زحلي كشفت على مواد كيميائية موجودة في مطمر زحلي نقلت إليه في عام 2025 من معملي الزوق والجي الحراريين بواسطة شركة TECMO بموافقة وزارة البيئة. تشمل المواد حوالي 5 أطنان من صوديوم ميتاسيليكيت من الزوق و2140 كيلوغرام من هيدروجيل و560 كيلوغرام ريزين من الجي، وطالبت البلدية المتعهد بترحيلها، فيما شددت المصلحة على ضرورة نقلها إلى موقع معتمد لمعالجتها أو التخلص منها وفق المعايير البيئية. وحذرت المصلحة من تحويل حوض نهر الليطاني إلى وجهة للمخلفات البيئية الناتجة عن مناطق أخرى، مؤكدة أن العدالة البيئية تقتضي عدم نقل الأعباء والمخاطر من منطقة إلى أخرى، خصوصا أن حوض الليطاني يعاني أصلا من تلوث وضغوط بيئية كبيرة.
0: أعلنت دار الفتوى أن ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء في 25 من آب الجاري، وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة.
1: جددت إيران تأكيدها أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها وإدارتها، في وقت تتواصل فيه المساعي الباكستانية لتمديد وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن وتقريب وجهات النظر تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقال حسين طائب قائد قوات الباسيج إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران، مؤكدا أن بلاده تواصل تحركاتها في المنطقة بأمن تام. وأضاف طائب إن الولايات المتحدة حاولت بحسب تعبيره تقويض مكانة الجمهورية الإسلامية في المنطقة عبر خوض مواجهة جديدة في مضيق هرمز، لكنها منيت بالهزيمة مرة أخرى بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس الإيرانية.
0: واعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن واشنطن ارتكبت خطأ أكبر بشأن مضيق هرمز بسبب فشل استخباراتي، وقال إن المعلومات الاستخباراتية الزائفة أسوأ من الأخبار الزائفة. في المقابل نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض القول إن العقوبات والحصار البحري جعل إيران مفلسة تماما.
1: أفاد مصدر أمني كويتي بأن الكويت أوقفت 3 أشخاص بينهم قاصران هذا الأسبوع كانوا يخططون لشن هجمات على مسجد شيعي ومنشآت حيوية.
0: أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اتفاق مكة بين تركيا السعودية وباكستان سيؤدي إلى تشكيل آليات للتنسيق الاستراتيجي والسياسي والعسكري بما يعزز التعاون والتحالف بين هذه الدول.
1: جددت حركة حماس التزامها بخارطة الطريق التي توصلت إليها مع مجلس السلام، وأشارت إلى أنها تنتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو لإلزامه مع حكومته بخارطة الطريق أيضا.
0: في غضون ذلك نبه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن العنف والاعتداءات في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا، مشيرا إلى محاصرة عائلات فلسطينية داخل المنازل بعد قطع المياه والكهرباء عنها.
1: أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الحاجة لمزيد من الدعم للدفاع الجوي والضغط على روسيا إذا كان العالم جادا في وقف هذه الحرب.
0: واليوم أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول روسي باندلاع حريق في منطقة صناعية جنوب غرب روسيا إثر هجوم أوكراني بالمسيرات.
1: أعلنت السلطات اليونانية فرض حالة تأهب القصوى في البلاد على خلفية حرائق الغابات المستمرة في 5 مناطق. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بشكل خاص فوق المرتفعات الشمالية.
0: في الختام هذا تذكير بالعناوين. 3 جبهات تضغط على الداخل، المأزق الحكومي، تصعيد في الجنوب والتوتر الإقليمي. جلسة الحكومة عند 3، وزير الدفاع يتجه إلى عدم الحضور، خذلان الأمس لا يكون خاتمة الحكاية. تسريبات عن جولة مفاوضات جديدة نهاية أيلول، والاتفاق أمريكي إسرائيلي بعد على الهيئة المشرفة. جولة جديدة من التصعيد جنوبا، تحركات تربوية بالتزامن مع جلسة الحكومة. مصلحة ليطان تطالب بترحيل المخلفات الكيميائية من معملي الزوق والجي الموجودة في مطمر زحلي. دار الفتوى ذكرى المولد النبوي الشريف في 25 من آب. إيران تمسك بورقة هرمز وسط مساعي لتمديد وقف النار.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

عم زمر لك جديد توني كيوين باي باي شطبنا. الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-100.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائل للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 11/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,455,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,473,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,348,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمة جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. في السرايا الحكومية يعقد مجلس الوزراء جلسة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. الزميلة جوال غابي والتفاصيل مباشرة من السراي. تفضلي جوال.
3: نعم، لتنطلق بعد قليل جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وبغياب وزيرة التربية ريما كرامي ووزير الدفاع ميشيل متى حتى الساعة، بعد السجال الذي حصل بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع على خلفية إقرار قانون العفو العام. بالحديث عن هذا السجال، مصادر مقربة أوضحت لإذاعتنا أن هناك مسعى اليوم للحلحلة وأن رئيس الجمهورية على تواصل دائم مع وزير الدفاع، ولكن المصادر أشارت إلى أن هذه الوساطات لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت. وزير العمل محمد حيدر وردا على سؤال لإذاعتنا حول موقفه من السجال الذي حصل بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع قال: سنبحث في الموضوع في خلال الجلسة. وزير التنمية الإدارية فادي مكي رفض تعليق على السجال، أما وزير الصناعة جو عيسى الخوري وردا على سؤال عما إذا ستطرح في هذه الجلسة البنود المتعلقة بوزارة الدفاع قال: رئيس الحكومة هو من يقرر الأمر. وزير الداخلية أحمد الحجار وتعليقا على السجال قال: ما حصل في الجلسة انتهى، وهذا السجال لن ينعكس سلبا على المؤسسة العسكرية، مشددا على أن رئيس الحكومة يعنيه تضامن حكومته كما هو حريص على المؤسسة العسكرية. إذن يعني مارلي، كما تلاحظين هناك تحفظ لدى الوزراء بعدم التعليق عن بخصوص هذا الموضوع. بالعودة إلى الجلسة سريعا، فهي جلسة عادية مخصصة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود مؤجلة من الجلسة الماضية وعددها 4 بنود، من بينها تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات وترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية، لزوم إشغال مركز التخمير والتسميد في منطقة بير حمود العقارية، واسترداد هذه المساحة وإعادتها إلى الاستثمار المرفئي، إضافة إلى بنود اقتصادية وبيئية أخرى. إذن هذه كانت أجواء جلسة مجلس الوزراء العادية والمنعقدة.

0: كده في السراي الحكومي.
1: شكرا للزميلة جوال غابي. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، دخلت جرافات إسرائيلية إلى بني حيان في قضاء مرجعيون وبدأت بعمليات جرف المنازل، كما سجل تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء صور والمحيط على مستوى منخفض، لا سيما في أجواء المساكن الشعبية والبرج الشمالي. أعاد رئيس الحكومة نواف سلام نشر ما كتبه بالأمس عبر أكس بعدما تبين له أن هنالك من تمكن من الدخول إلى حسابه لحذفه، قائلا إن ما تقوم به إسرائيل في القرى والبلدات الجنوبية يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مضيفا أما تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية ادعاء لا يستقيم مع أي منطق ولا يمكن أن يشكل غطاء لتدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. كما شدد سلام على أن سيادة لبنان وأمن أهله وحق الجنوبيين في العودة إلى أرضهم وإعادة بناء قراهم ليست مسائل قابلة للمساومة. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في كلمة أمام وفد نقابة أصحاب الفنادق برئاسة بيير الأشقر اتخاذ الإجراءات كافة لتحسين الأوضاع في كل القطاعات، وقال علينا أن نحصن أنفسنا في ظل تطورات المنطقة.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الموجز. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته تمركزت في محيط قرية قصرة في الضفة الغربية لحماية السكان والحفاظ على أمن المنطقة. أكد وزير الخارجية الباكستانية أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مجددا الدعوة إلى المزيد من الحوار. أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية استهداف مطار ساكي ومنصات إطلاق المسيرات في شبه جزيرة القرم. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
3: أنا لبنان تلقف فيه.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
6: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: الأمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: صوت كل لبنان.
4: لبنان الحلم مع ريتا الخوند.
5: أهلا بكم وأهلا بضيف حلقة اليوم من لبنان الحلم، لاعب منتخب لبنان ونادي الحكمة لكرة السلة وأحد أبرز نجوم اللعبة بلبنان، جيرار حديديان. ضيف اليوم لقب الرجل الحديدي، هو عنصر أساسي بتشكيلة منتخب الأرز بفضل صلابته تحت السلة وقدراته بالشقين الدفاعي والهجومي، وطوله يلي عقدني اليوم 202 سنتيمتر. كل هالمواصفات جعلت من جيرار حديديان لاعب ارتكاز تألق محليا وإقليميا بالعديد من الاستحقاقات اللبنانية الآسيوية والعالمية. كلكن بتعرفوا جيرار حديديان، اللاعب صاحب شخصية المحارب وروح المنافسة العالية داخل الملعب. اليوم بلبنان الحلم رح نتعرف انتو انا على جيرار المواطن اللبناني مع أطيب التحيات مني ومن المخرج توني خوري.
6: تذكر آخر

0: جرار حديدي اهلا وسهلا فيك.
1: شكرا على الاستضافه.
0: كيفك انت؟ هاي المقدمه بتلبق لك لانه انت هيك واكثر. كيفك انت جرار؟
1: انا منيح.
0: هالاغنيه انا منيحه. هالاغنيه انت اخترتها وانا عرفت انه انت مغرم جدا بصوت فيروز وبكل اغانيها
1: 100%. ايام المدرسه كنت اسمع لفيروز بس اوصل على بكره الاوتوكاي وصلنا نوصل قبل صفوفنا يعني نلتقي بالصالة نسمع لفيروز. واكيد بس كبرت كنت دايما احب اسمع لفيروز و يعني هي من احلى
0: الفنانين
1: بلبنان.
0: نعم.
1: وأغانيها يعني بتصور الجيل القديم الجيل الجديد والجيل الجاي حيسمعنا.
0: نعم حلو كتير. جرار الرجل الحديدي يعني لقب حلو ينطبق عليك مش بس على اسم العائلة كمان انت على شخصيتك الإيطالية بالملعب. بتحبه هاللقب؟
1: بتصور يعني هو
0: بتحبه
1: هو اللقب الصحيح.
0: نعم هل في لقب تاني بتتمنى انه بيوم من الايام تحمله؟
1: بعالم الباسكت انه لقب اكيد بطولة لبنان.
0: نعم
1: بس كلقب شخصي لإلي
0: يعني
1: ترجع للناس
0: اسيا
1: ترجع للناس هن يعني بتصور بيحكموا على الألقاب وبيحطوا الاسامي. او
0: انت اخذت شي لقب تاني خلال هالفترة يلي كنت عم تلعب فيها؟
1: يعني اخر لقب بطولة لبنان فزنا مع ب 2021 22 وقتها كنت ألعب مع نادي بيروت.
0: إذا رجعنا لمرحلة ما قبل الاحتراف أي متى حسيت لأول مرة أنه الباسكت بول مش مجرد لعبة بالنسبة لك أنه ممكن تكون وتصير جزء مهم من حياتك أو حياتك كلها؟
1: لما مثلت المنتخب تحت 16 وتحت 18 هونيك حسيت قديش فيها مسؤولية كبيرة وسافرنا يعني سافرنا على عدة بلدان.
0: نعم.
1: مثلنا لبنان كان شعور كتير حلو وإذا بدك كانت الانطلاقة هونيك حسيت قديش هيدي اللعبة بتعني لي وقديش هي هيدي اللعبة رح تعطيني وأنا قديش رح أعطيها كمان.
0: وقررت أنه تصير هيدي حياتك قررت أنه تحترف وتخصص وقتك للباسكتبول. شي مرة ندمت جرار؟
1: أبدا يعني كل اللحظات اللي عشت بحياتي من أنا وصغير لليوم يعني اللحظات بعدهم موجودين معي وبتمنى أنه حتى حقق لحظات أحلى وأكثر وأبدا ما عندي ندم على هذا الموضوع.
0: أنه الواحد يلبس الجيرسي تبع منتخب لبنان هيدا حلم لكل لاعب مش كل اللعيبة يعني بيختارون ليكونوا بالمنتخب. بتتذكر لما لبستوا للجيرسي لأول مرة الجيرسي الأحمر؟
1: أكيد.
0: شو كان شعورك أول مرة لعبت مع المنتخب؟
1: شعور حلو كتير. هلأ بالفئات العمرية وإذا بدك بمنتخب الرجال فوق 18 في إذا بدك يعني فينا نقسمهم شقين لأنه أول بالفئة العمرية عم نكون بعدنا عم نكون حالنا كلعيبة كشخصية ولما رجعنا صرنا مع منتخب رجال أول مرة لبست القميص المنتخب هونيك حسيت شعور غير لأنه كنا صرنا لعيبة إذا بدك محترفين بالدوري. وهو فخر كتير كبير لإلي وعن جد يعني لمس بلدي ونلعب مباراة دولية من أحلى شعور.
0: يعني لما لعبت بالمنتخب تغير معنى كلمة لبنان لما حسيت حالك عم بتمثل بلدك؟
1: أكيد
0: حسيت بغير شعور.
1: طبيعي بغير شعور لأنه مكون عم ننافس غير بلدان إن كان بآسيا أو بلدان بكل العالم. في عنا يعني إذا بدك طرق معينة لازم نكون عم نلعب على أرض الملعب لعيبة من غير بلدان عم نتعرف عليها عم نواجهها أرض الملعب. إنه الواحد يكون عم بيلبس قميص منتخب لبنان هو مسؤولية كبيرة.
0: تسريبات بتقول انه جيرار مع انه انا وياك اتفقنا ما رح نحكي شي باسكت كانت كجيرار حديديان اليوم يلي عم تلعب مع نادي الحكمة. بس هيك سؤال صغير، في تسريبات بتقول انك خلص مضيت مع الحكمة، جددت صحيح؟
1: مزبوط الحكي.
0: عقدي
1: على سنتين.
0: على سنتين، حلو. راضي شخصيا عن الفريق وعن ادائك الشخصي؟
1: هلا الأداء اللي كنا عم نمرق فيه آخر فترة كان عم نلعب، الفريق عم بيتحسن كان، بس أكيد النتيجة اللي وصلناها بالآخر بالمباراة الصعبة خسرنا ضد الرياضي كانت صعبة علينا. كنا بنتمنى أنه يكون المسار غير،
0: بس عملته يعني شغل كتير مهم
1: طبيعي.
0: وحلو.
1: ربحنا ثلاث مباريات على أرضنا، خسرنا أربع مباريات بالمنارة، ولكن هو الهدف كان اللقب.
0: نعم.
1: بس بالمباريات السابعة عم نرجع نقول انه اذا بدك النسبة 50-50 بس ما قدرنا نحقق اللقب السنة، سو ان شاء الله بنقول انه نشتغل اكتر نتحسن اكتر لحتى السنة الجاي الفريق يكون احسن، نبني عن السنة اللي كان عنا اياها هيد السنة ونبلش مسار بطريقة صح، نربح بطولات ودية إن كان ودية أو دولية اللي حنشارك فيها مع نادي الحكمة لحديت ما نوصل لبطولة لبنان.
0: إن شاء الله أنه كل هالأهداف بتتحقق وبتشوفوا البطولة، ونحن أكيد منكبر فيكم ومنعتز فيكم.

0: جرار حديديان، بدي رحب فيك من جديد بصوت كل لبنان. وصلنا إلى المحور الثاني بلبنان الحلم، رح نعمل جولة بلبنان وطن أحلامك، وبحق لك بثلاثة باس. أوكي؟
1: أوكي.
0: لبنان هو الوطن لكل لبناني، ونحن أنت وأنا وكل اللبنانيين نحن مواطنين. عرفني اليوم على جرار حديديان المواطن اللبناني، مين هو؟ شو مواصفاته هالمواطن؟
1: إذا بدك فينا نقول جرار حديديان المواطن اللبناني اللي بينطر بالصف، بس يكون في صف.
0: نعم.
1: إن كان مثلا لنقول بالسوبر ماركت أو بالدوائر.
0: نعم، بالدوائر.
1: بالدوائر أو بالدولة. إنسان ما بيغش، ما بيحب ياخد زواريب.
0: حلو. يعني مواطن
1: صح.
0: ماشي دغري على الخط الصح. نعم. جرار، انت لبناني ارمني. هلا كلهم بيقولوا مثلا ارمني كانه الارمني يعني جنسي، مش طائفه، هي الارمني طائفه، جنسيتك لبناني. يا هل ترى انت معك جنسية تانية؟ مثلا بتحمل جنسية الأرمنية؟
1: ما عندي الجنسية الأرمنية.
0: ولا جنسية غير؟
1: ولا جنسية غير، بحمل الجنسية اللبنانية.
0: كتار من الأرمن بفترة سابقة وصحلن المجال رجعوا عملوا جنسية أرمنية. ليش ما تحمست لهالموضوع؟
1: ولا يعني ما كتير تبعت الموضوع. ما كتير
0: مكتفي بالجنسية اللبنانية،
1: مكتفي بالجنسية اللبنانية. ما كتير صراحة سألت أو قلت إن إذا بدك الإضافيات تبع الجنسية الألمانية. يعني بس كون بدي أسافر أو بدي بدي فيزا لبلد معين، عم كون عم أقدم على الفيزا مثل حيالة إنه بالطريقة المعتادة. يعني
0: أكيد أنت عم تسافر كتير، بس بتسافر وبترجع.
1: أكيد.
0: بالنسبة للهجرة، ممكن تفكر بيوم أنك تهاجر تصير ساكن برات لبنان بشكل دائم؟
1: هلأ الصورة ما بتصور بتطلع فيها بهالطريقة. أنه مبسوط بلبنان، عائلتي بلبنان، رفقاتي بلبنان، شغلي بلبنان، ومستقبلي بلبنان.
0: جرار، في كتير ناس اليوم بلبنان عايشين مهجرين بالبلد. يعني الهجرة مش بس الهجرة انك تترك بلدك ايام، تترك ضيعتك، مدينتك، بيتك. برأيك الشخصي اي نوع من الهجرة بيوجع اكتر؟ انه الانسان يترك بلده او ضمن بلده يصير مهجر ومهاجر؟
1: هلا اكيد اللي مهجر ضمن بلده له ظروفه ووضع صعب طبيعي، بس بالنسبه للشخص اللي مهاجر برات لبنان ومش عم بيقدر يكون موجود ببلده، بلاقي هي
0: بتوجع اكثر. يعني الثاني بعده بالبلد لو صح. انه كان اضطر يترك بيته. اليوم انت وسط كل هالاحوال يلي مرقت علينا، بتحس حالك متشائم انه خلص هالبلد خلص ما في منه نوى، او بتحس بعدك بالامل والتفاؤل انه لبنان راجع؟
1: اكيد طبيعي شخص متفائل. مع انه نرجع نطلع اخر 5 سنين أو 6 سنين الظروف اللي مرقين فيها هي ظروف كتير صعبة. بس بنرجع نقول انه الانسان لا يوقف على اجراء، بده يكون متفائل، بده يشتغل على حاله، بده يضله عم بيسابر لحتى ونرجع كمان منقول بينه وبين حالنا انه ما بعتقد الايام اللي عشناها فيها تكون اسوأ من هيك.
0: عشنا الاسوأ. معك حق.
1: الايام اللي جاي منقول ان شاء الله الاحسن.
0: الاصلاح، نحن لنوصل على هيدا البلد يلي عم نقول ان شاء الله احسن، اكيد في اصلاح، في ورشة اصلاح. بأي يعني إصلاح بتحس إنه هو الأساسي ليرجع البلد يقف على إجري ويتنشط ويرجع الازدهار للبنان والسلام؟
1: بدها تكون من
0: من النظام السياسي
1: من منبار الدولة.
0: أوكي النظام السياسي يعني صح. نعم يعني من الحكام.
1: مزبوط.
0: نعم. لو كان عندك قدرات خارقة جرار، هلأ نحن بدنا نعملك مش بس الرجل الحديدي، رجل حديدي كمان خارق، هل كنت بتخلي لبنان هون بالمنطقة بهاي المنطقة، أو بتحمله هيك وبتاخده على بقعة أخرى بالعالم جغرافيا؟
1: يعني في صورة كنت شايفها مرة على السوشيال ميديا منتبه لها، أنه لبنان لو حملناه مثل ما قلتي وحطيناه بالبحر المتوسط من دون أي بتصور حدود مع غير بلدان، بعتقد كان هذا الحل.
0: كان هذا الحل. بعدنا كمان مع الرجل الخارق من كل تاريخ لبنان، أي مرحلة بتختارها وبتحولها إلى زمن دائم للبنان؟ يعني مرحلة يمكن ما عشتها، قريت عنها أو سمعت عنها من أهلك من ستك وجدك، بتحس أنه هاي المرحلة يا ريتها هيدي دايما موجودة.
1: كنت بسمع من جدي وستي كانوا يحكونا قبل الحرب الأهلية أنه قديش كان في بلبنان فرص عمل، وكانوا يعني قبل ما يصيروا مغتربين كانوا بتصور الناس اللي عايشين بلبنان كانوا بلبنان، وكان في كتير سواح بلبنان ممكن بتواريخ الستينات والسبعينات.
0: هذه يمكن الفترة الذهبية. مظبوط. خبرونا أهلنا كلنا عنها. نعم. نعم.
1: ولكن ما عشتها ولا حتى عنا كتير. إذا بدك صور أو فيديوهات عنا لحتى نقدر عن جد نشوفها.
0: أي فترة من الزمن مرقنا فيها، مرق فيها لبنان، بتتمنى لو أنك فيك تعملها ديليت؟
1: أكيد زمن الحروب وزمن الاغتيالات كانت عم تصير بالبلد. زمن الهيمنة من قبل غير دول وبلدان. نعم. اللي كانت. نعم. عم بتأثر على حياتنا اليومية. هاي القصص عبر التاريخ إذا فينا أكيد نلغيهم، بعتقد منكون
0: قديش إذا بدنا نلغيهم بدنا نلغي مراحل. صحيح. كم حرب دخلك صاروا، كم كم أزمة.
1: كتار كتار.
0: جرار، أي فترة أو أي شخصية، بدنا نحكي هلأ عن شخصيات قيادية لبنانية عرفناهن، أي شخصية ممكن إذا رجعت أنت للحياة بتعتقد أنه هالشخصية بتعيد السلام والأمن والاستقرار لبلدنا؟
1: هلا شخصيا يعني ما كتير ممكن أعطي أسامي أو
0: ما ضروري أسامي من الوقت الحاضر أو المرحلة يلي قطعت أدمي. يمكن من التاريخ، أنه نحن كلنا درسنا تاريخ لبنان طالما صح. فتنا على مدارس لبنانية. صحيح؟
1: صح. يعني
0: فيك تقول باس، بحقلك بباس، هيدا باس. اوكي بالباسكت بول يا جرار، هيدا ما رح تقول باس. مين بتعيد على الحياة من اجل تحسين مستوى اللعبة من جديد؟
1: شخص معين بتعيده بالحياة؟
0: ايه
1: انطوان شويري.
0: بسبعة ديسمبر 1943 اعتمد العلم اللبناني بلبنان الحلم، رح تاخد معك نفس العلم أو تعمل له هيك شوية يعني أبديت، تعمل له نتفة أديتينج، شو بتعمل؟ تحمله نفسه أو بتاخد غيره؟
1: بحمله نفسه.
0: النشيد الوطني اللبناني اعتمد بال 1927، شو بيعني لك؟
1: هو رمز البلد. النشيد الوطني إذا بدك، إذا الواحد بيسمع عن كلمات النشيد أو بيغني النشيد، هو اللي بيحكي عن لبنان.
0: نعم نعم.
1: بالتفصيل
0: تعرفه جرار لهالنشيد؟ حافظه كل ما بلشته بماتش.
1: صح.
0: ودايما يفتتح الماتش بالنشيد الوطني، شو بيكون شعورك؟
1: يعني عن جد بس اسمع اوقات بس نبلش
0: الماتش،
1: قبل ما نبلش الماتش بالنشيد الوطني بيكون كل الجمهور بالملعب عم بينشد النشيد الوطني، بيقلب شعر بدني، بنحس انه يعني نحن موجودين بهاللحظة
0: في مسؤولية،
1: في مسؤولية
0: بدنا نقاتل،
1: صح بدنا نقاتل. عنا انه 4000 5000 شخص بالملعب ناطرنا، ناطر هالنتيجة من بعد الماتش، سو ما فينا ابدا
0: نخيب لهم أملهم. خاصة
1: أملهم.
0: جرار بس تكونوا عم تلعبوا برات لبنان والجاليات اللبنانية بيحضروكم أكتر من اللبنانية بالبلد،
1: صح.
0: يعني
1: بيكونوا مثلا بيسافروا ساعتين وثلاثة ايه. بالسيارة يعني ايه. بيطلعوا مشوار بعيد لحتى يوصلوا على الملعب ويحضرونا
0: وناطرين بس إنه بليز يعني جيبولنا هالكيس.
1: أكيد أكيد.
0: هالعلم هالنشيد الوطني، انت من الجيل الجديد وكتار من الجيل الجديد انه صح بحبوه بيتحمسوا عليه بس بيلاقوه كمان عويس شوي. اذا مثلا اجا حدا قال لك انه نحن فينا نغير الكلمات بتغيرون او لا بتقوله بدي خلي النشيد مثل ما هو؟
1: لا بخلي النشيد مثل ما هو.
0: في عنا 18 طائفة بالبلد، على لبنان الحلم تاخدهم معك؟ تحطهم معك هيك بال ما بدهم سيارة بدهم طيارة، بتاخدهم معك أو بتاخدهم معك؟
1: أكيد بخدهم معك.
0: ضروري ضل عنا تنوع بلبنان واختلاف.
1: هلأ التنوع لازم يكون عنا، الاختلاف الاختلاف بمعنى أنه مختلفين،
0: الاختلاف مختلفين مش مختلفين يعني متخانقين، يعني different عن بعض. كمان
1: اكيد عايزين الاختلاف لانه في اراء مختلفه
0: مختلف، بس ما بدنا خلاف، ما بدنا خلاف. زواج المدني، انت بعدك سينجل هلا وممكن ما بعرف باي لحظه مثلا تقرر بتروح صوب الزواج المدني او لا بتلتزم بالزواج الديني؟
1: في اتجاه الزواج المدني.
0: طيب بالبلد برأيك الزواج المدني لازم يصير بلبنان الحلم إلزامي ويبقى الديني اختياري أو لا نبقى مثل ما نحن هلأ نروح نتجوز بقبرص مدني؟
1: بتصور إذا الديني اختياري والمدني هو إلزامي، مش ضروري يكون إلزامي، فيهم يكونوا اتنيناتهم اختياريين. بس لازم يكون في ينفتح المجال إنه يكون في زواج مدني.
0: نعم.
1: بلبنان.
0: نعم. ممكن تتزوج من غير دينك؟ أو لا، يعني كل إنسان عنده عائلته،
1: مزبوط.
0: عنده أفكاره، أكيد. عنده قناعاته، عرفت كيف؟ يعني مثلا إذا أنت وجهت لي السؤال أنا بقول لك لا، بشرط أنه الشخص التاني ما يكون متعصب، لأنه ساعتها يستحيل أنه التوافق. أنت شو بتفكر أنه أفضل واحد يتجوز من غير دين أو من دينه؟
1: هلأ إذا بيحكي عن حالي أنا بقول ضمن قناعاتي بقول أنه بتجوز ضمن ديني. بس كل شخص أو كل شخصية ممكن يكون عنده رأي مختلف.
0: نعم. طيب برأيك هالزواج المختلط من دينين مختلفين ممكن يوصلنا لمطرح أنه نتغلب على الطائفية، يبطلوا الناس متعصبين أو لا ما بيأثر؟
1: هي الفكرة يعني ما بتصور الزواج لازم يكون هو يخدنا على مسار
0: يعني.
1: يخدنا على مسار التعصب. هي أكتر التعصب السياسي أو التعصب هو أكتر التعصب السياسي عم نعيشه بالبلد، مش أنه مش التعصب الديني يلي هو بالعيلة.
0: نعم صحيح.
1: يلي عم يخلق هالمشاكل
0: هو اللي عم يخلق، صحيح، عم بأسرع كل إشياء التاني. في كتير بلدان بالعالم، هلا أنت بعد هيدي ما مرقت فيها ما بتعني لك يمكن، بس أنه في كتير بلدان بالعالم الولد بيحمل اسم بيه واسم أمه، أنه طب ما هيدي هالمرأة اللي حبلت فيه 9 أشهر أنه كمان عندها حقوق.
1: صح.
0: شو رأيك مع بلبنان الحلم أنه يصير مثلا أول شيء اسم الولد اسم عائلة أمه وبعدين اسم عائلة بيه أو لا؟
1: أنا مع أنه يصير في تغيير بهذا الموضوع. أنه يكون الاسم الأم يكون كمان
0: موجود
1: على
0: بطاقة الهوية.
1: صح.
0: نعم. هلأ حديثا شفنا مش من زمان كتير شفنا انه حطوا حجر الاساس لمطار القليعات، وعدونا انه بعد كم شهر رح يصير عنا مطار تاني بشمال بالقليعات. يا هل ترى ممكن مثلا انت تحس حالك انه رايح تسافر من هونيك او لا؟
1: ممكن اكيد اذا الظروف بتسمح او اذا حسيت حالي انا بلحظتها انا اقرب على مطار ليعاد
0: بتسافر.
1: طبيعي.
0: كم مطار برايك لازم يكون فيه بالبلد؟ بلد مثل لبنان كان 10452 ان شاء الله بيرجعوا
1: اكيد.
0: كم مطار برايك؟
1: يعني بركي بحدود 3
0: موزعين على المناطق.
1: موزعين يعني على المناطق. مطار مطار أساسي ببيروت، مطار بالشمال، وممكن مطار تاني
0: بالبقاع
1: جغرافيا. نعم. يلي هو بيساعد يكون
0: تسهيلا لحياة العالم. شو يلي مش موجود؟ انت كتير بتسافر واكيد في اشياء دايما بتقول اف انه هادي مفروض تكون احسن. شو الشغلة مثلا بمطار بيروت دايما بتتمنى سيرفيس معين انه ياريت بيتأمن؟
1: هي أكتر من السيرفيس بعتقد هي النقطة اللي فيه أحكي عنها، هي النظافة والعناية والصيانة اللي مش كتير منلاقيها بلبنان، إن كان بالمطار أو بكل المجالات.
0: نعم.
1: أو بلبنان. سو بعتقد هذا الموضوع لازم يكون ينشغل عليه وينلاقي له حال. وعم نحكي عن أبسط أمور ممكن نحكي فيها، مش عم نحكي عن القصص بالدرجة الأولى أو
0: عم نحكي عن شغلة بديهية وضرورية وأساسية. نعم. وأنا اليوم عبر لبنان الحلم يلي بكل حلقة عم نردد لبنان الحلم وكيف بدنا لبنان، أقل شيء الواصل على لبنان. صح. من بوابة المطار قبل ما يظهر لبرا يحس انه في نظافة ومثل ما قلت انت وفي صيانة، وبس يوصل لبرا كمان ما ينزعج من روايح يلي متلية المنطقة. يا ريت هلأ عم يسمعونا.
1: اكيد اكيد. والقوانين على الوصول يعني يكون في مناطق مخصصة للتكاسي اللي هن بيكونوا ان كان للدولة او التكاسي اللي حيكونوا برايفت.
0: تيكت مش غالي برأيك عنا بالنسبة لكل دول العالم؟
1: بتصور كان انه الحديث انه الاسعار
0: مفروض انه كمان تندرس وتتعدل. انا رح خبرك خبرية، هيدي حدا خبرني اياها جديد. شخص بده يسافر من الرياض الى بيروت وعم يحجز ل 15 سبتمبر. 15 سبتمبر منه بيك تايم، صح؟ متفقين عليها. التيكت 1385 ريالز، هيدا وان واي بس ليجي. بينما من الرياض الى دمشق، الى مطار دمشق، التيكت 355 ريالز. هل يجوز يا عمي؟ نحن بطلنا شعب غني، صح او لا؟ اليوم العالم مرقت بأزمة اقتصادية كبيرة.
1: اكيد.
0: شو بتقول انت تجاه هال يعني ليك ال 1385 بيجوا 370 دولار بينما هوليك 95 دولار؟
1: فرق كتير كبير.
0: بتوجه نداء انه يا جماعة
1: اكيد بتصور يعني الاسعار ما لازم تكون بهالمبالغ.
0: يلا سعر لي تيكت ساعتين فلايت، قديش انت بتحط له تيكت وان واي
1: من الرياض على لبنان؟
0: حيالله ساعتين، حيالله ساعتين بس فلايت.
1: عم نحكي ساعتين. ايه. راوند تريب بحدود ال 200 دولار، 200-250.
0: اسمعوا يا مسؤولين. النائب يلي رح قريبا يصير ياخد 5000 دولار بينما المواطن العادي الحد الأدنى تبعه 312 دولار بالشهر، هل هيدا كمان اسمه عدل؟ هل هيدا حق؟
1: يعني
0: ما في عدل، في عدل.
1: الأرقام اللي عم تحكي عنها بتصور منا
0: منطقية.
1: منا منطقية.
0: ما هيك؟ منا منطقية
1: أبدا.
0: يعني وعم يضطر الإنسان بلبنان أوقات يشتغل شغلتين وثلاثة وأربعة ليقدر يأمن الحد الأدنى من ال. طيب خلينا هلأ نحكي عن بيروت. بتحبها لبيروت؟
1: كتير بحبها لبيروت.
0: أنت سكان وين؟
1: سكان المتن.
0: سكان المتن. والأصل من وين جرار؟
1: أنا الأصل من بيروت، بس أنا ما عشت ببيروت.
0: أي.
1: أهلي عاشوا ببيروت. سجلي هو ميناء الحصن من بيروت، بس سو بس انزل على بيروت اكيد اهلي بخبروني كانوا عايشين بهالمبنى، كانوا عايشين بهيدا الشارع، كانوا عايشين، كانوا مثلا في مطعم هون كانوا يزوروه يروحوا لهون ولهونيك. سو
0: يعني الأحداث يلي أخذتكم على المتن أخذتكم من بيروت. طيب بيروت كلنا منتغزل فيها ومنغني لها وحلوة كتير، بس لنفترض إجوا قالوا لك أنت بدك تقرر أي عاصمة لبنان، فيك تقرر أنه بيروت مش عاصمة لبنان، بتختار مدينة تانية غير بيروت تكون عاصمة للبنان؟
1: ما بعتقد، بعتقد أنه بيروت هي الـ يعني عبر التاريخ وحتى تاريخ مستقبل لبنان لازم يكون هو،
0: لازم تكون هي العاصمة،
1: هي عاصمة لبنان.
0: شو أحلى شيء جرار ببيروت؟
1: الناس اللي قاعدين فيها، شوارعها، إذا بديك ال
0: بتحب
1: البحر، البحر البحر من ميلة، الجبل من ميلة، المتاحف ببيروت،
0: الأبنية التراثية بتحبها؟
1: أبنية تراثية صح أكيد،
0: ومع المحافظة عليها
1: أكيد 100%.
0: وكل هالتاورز يلي منشوفهم برأيك إنه هالقد لازم يكونوا كتار أو لازم يكون في حفاظ على هالإرث يلي عنا؟
1: طبيعي لازم يكون، يعني لازم يحافظوا على هيدي المناطق، بس إنه مع الحياة الجديدة طبيعي إنه لازم حيطلع مباني كبار،
0: بده يكون في هيك وهيك،
1: بده يكون يعني في المختلط من الاثنين.
0: السؤال الأخير بهيدا المحور يلي كان عنوانه لبنان الحلم، بيقول مثل أي بلد بتحلم أنه يكون لبنان الحلم؟ عندك بلد معين بالعالم بتقول يا ريت يا ريت نحن هيك منكون هيك مثل هالبلد؟
1: لا يعني ما في بلد معين، بس بركي لو لبنان بياخد شوي من كل بلد من كل من العالم بيكون لبنان أحلى يعني.

0: وصلنا سوا إلى المحور الثالث والأخير، اسمه أهم حلم. بدي أسألك هلأ، بدنا نعمل جولة بأحلامك، بس قبل ما بلش أسألك عن أحلامك بدي أسألك، هالغنية كتير حلوة، أنت شو بتحب أكتر، الصيف أو الشتي؟
1: الشتي.
0: ليه؟
1: بحس لأنه تأس أبرد. أيه. تأس تأس الصيفية بلبنان آخر ما بعرف كم صيفية عم نعيشها عن جد كتير شوب، مع أنه بحب روح على البحر، بس يعني إذا بدي نقي تأس باكي بقلك أنه بين الصيف والشتي شي بالنص هذا
0: يمكن
1: اللي بيمتاز فيه لبنان أصلا. أيه. يعني هو
0: صحيح.
1: التأس يلي على مدار السنة بيكون مش كتير شوب مش كتير ساعة.
0: هون أنا بدي عن جد وجه تحية لألك ولكل زملائك قدي شوبتوا السنة. صح. لأنه هي أول سنة بتلعبوا لوقت متأخر هالقدي بالصيف. مية. يعني وقدي زحطتوا قدي خفنا
1: كتير
0: عليكم
1: كتير. يعني نحن بالعادة ما بنلعب باسكت بشهر 7 وبشهر 8. السنة بسبب ظروف الحرب كان في توقيف بشهر 3 و4، فاضطر الاتحاد اكيد يدفش البطوله لشوي لحتى بالاخر لعبنا يعني بشهر 7 وشهر 8. الرطوبه عاليه كانت بالملعب والشوب كتير. بس الحمد لله انه ما صار في يعني مثل توقيف باي مباريات او شيء من هالنوع، وخلصت البطوله على ارض الملعب
0: على خير. هلا انتو اوف سيزن ما هيك؟ لاي متى؟
1: يعني مفروض لشهر 9 لأواخر شهر 9 نرجع. نبلش مع نبلش تمارين مع النوادي.
0: نعم.
1: بس مع المنتخب عنا استحقاق هلأ بآخر شهر 8.
0: يعني هلأ ما أنه بالاسم أوف يعني ما في أوف يعني هلأ في كمان تدريب وفي شغل وتعب. على كل حال بالتوفيق بكل الأشياء. نرجع لكان إلى الأحلام. أهم حلم عند جيرار الصغير، جيرار الطفل الصغير، شو كان أهم حلم عنده؟
1: أنه يبرع بلعبة كرة السلة.
0: هيدا من الطفولة، هيدا الحلم يعني.
1: صح. أنه يكون إنسان ناجح بالمجتمع.
0: نعم.
1: أكون ما خذلت أهلي، أكون خليت أمي وبي يعني
0: proud of you.
1: أكيد ينبسطوا مني بنجاحاتي بتصرفاتي بكل أعمالي.
0: اليوم جيرار بعمر 31، شو أهم حلم عندك؟
1: أكيد حلمي الأكبر أنه حقق بطولات مع نادي الحكمة، بالأخص بطولة لبنان.
0: لا هلأ هيدي لحالة نحن عم نحكي أنت كجيرار شخص. بعيدا عن اللعب وعن الطابة وعن النادي،
1: أن يكون مثل ما قلت أن يكون إنسان يعني بخلي أهلي ينبسطوا مني، بقدر ما أخذلهم ظنهم.
0: كتير بتحب أهلك.
1: أكيد.
0: الله يخلي لك إياهم. مين بتحب أكتر؟
1: بحبوا الدينات.
0: هيدا السؤال بينسأل لكل الأعمار، للصغار وللكبار، بس دايما بيبقى فيه هيك شيء زاوية صغيرة. أكيد
1: ما بدنا نشرح حدا
0: عم يسمعونا. جيرار، طيب بالنسبة للباسكت بول، أهم حلم عندك كنت بلشت عم بتجاوبني.
1: صح.
0: تفضل.
1: أني كون لعب ناجح بلبنان، اقدر خلي هالناس تشوف تصرفاتي على الملعب، او تقدر تشوفني كيف بتصرف برات الملعب.
0: نعم.
1: انه بالنهايه هن الناس بقيموا وبيقدروا يعملوا.
0: صحيح. الناس هن الحكم. صح. الاهم. طيب هلا انت لعبت مع عدة نوادي، بذكر منهم بيروت، هومنتمان، الحكمة. شو اهم حلم باسم نادي بتحلم انه تلعب معه؟
1: هلا هو عم بيلعب باحلى نادي بلبنان، هو نادي الحكمة، انه وصار لي سنتين مع النادي وجددت.
0: نعم.
1: سنتين مع النادي.
0: نعم.
1: سو حلمي انه يكون هيدا النادي على الطريق الصح، يقدر يرجع يحقق البطولات. بنقدر نكون هذا الفريق يلي بيندمج مع اللبنانية والأجانب، نقدر نخلق هذا الفريق يلي بيقدر
0: يلي اشتقنا له
1: يلي اشتقنا له
0: عليه وحكيوا عنه وانغرموا فيه وهلأ مشتاقين له كتير. أهم حلم على الصعيد العائلي
1: أن يكون بي ناجح، خلي إن شاء الله ولادي يكونوا يطلعوا فيي يقولوا أنه يرجعوا يشكروني أو يقولوا لي هذا الحكي اللي كل بي
0: بحب يسمعه. جرار، أنت بتحب تكون بي مثل بيك؟
1: أكيد
0: مع ولادك؟
1: صح.
0: نوجه له تحية للوالد. أهم حلم بإنجاز achievement يعني بتكتبه لإسمك قبل ما تختم مسيرتك الرياضية، يعني شغلة هيك أنت بتعتبرها achievement يتحقق تكون هيدي الختام الحلو يلي بتتمناه لمسيرتك الرياضية
1: على الصعيد الشخصي؟
0: على الصعيد الشخصي أكيد. شغلة تتسجل لجيرار حديديان هو يكون براود فيها وكل يلي حواليه كمان.
1: أكيد أن يكون موجود كمثلا عنصر أساسي لحتى نفوز مثلا مع نادي الحكمة إن كان ببطولة لبنان أو بطولة خارجية يعني أو مثلا نفوز ببطولة آسيا يلي هي بعتبر يلي هي أكتر شيء إلى تقلى بالمنطقة. نعم. والصعيد
0: وعلى صعيد العالم والفيبا مثل ما قلت. نحن خلصنا حديثنا، كان كتير هاللقاء حلو، تعرفنا على وجه آخر ما بنعرفه عن جيرار. جيرار يلي وين ما كان بيحكي عن الباسكت وبيحكي عن الرياضة، اليوم تعرفنا على المواطن الحلو، على القلب الحلو وعلى الإنسان الكلاس كتير مثل ما بيبين بالملعب. شو عندك كلمة أخيرة بتحب تقولها؟
1: بدي أشكرك على الاستضافة، برنامج كتير حلو، والمقدمة اللي قلتيها عني رح سيفها ورح ضلني عم بسمعها، حبيتها كتير.
0: مرسي كتير، هيدا كمان لطف منك أنت، وإن شاء الله أنه هاي المقدمة بعد بتسمع مقدمات كتير أحسن منها. شكرا لمتابعتكم، وكل الشكر المخرج توني خوري. لبنان الحلم من اعداد وتقديم ريتا الخوند. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم عصوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب. وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: باي باي شطبنا.
0: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفرع آب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-131. لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم 4:15 في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز للأخبار. في السراي الحكومي يترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء بغياب وزير الدفاع ميشيل منسا ووزيرة التربية ريما كرامي. وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي قال هناك حلحلة لما حصل بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة. وإلى اليرزي حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد ضم أعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط قيادة الجيش للقاء وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا، وشكره على مواقفه الداعمة للمؤسسة العسكرية وتقديرا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلاتهم. وتوجه هيكل إلى منسا بالقول لم ولن تخذل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش، وذلك ردا على البيان الذي أصدره وزير الدفاع صباح اليوم. وأكد قائد الجيش أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية وتقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، مشددا على أنه لا طائفة بين من يرتدي البزة المرقطة. منسا أكد من جهته أن الجيش هو العصب الأساس للدولة، مشددا على أن المؤسسة العسكرية ثابتة في مواقفها ولن تتراجع عن القيام بواجبها أو تقديم التضحيات في سبيل الوطن، داعيا إلى تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية والحفاظ على دورها الوطني. بارك تكتل الاعتدال الوطني إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب، معتبرا أنه يشكل فرصة لطي صفحة من الظلم والمعاناة، وداعيا إلى وضعه موضع التنفيذ سريعا وبشكل عادل. وأكد أن إقرار القانون بصيغته الحالية ليس النهاية، مشيرا إلى أن هناك موقفين وعائلات بقوا خارج مظلة العفو، ومشددا على مواصلة العمل بالوسائل الدستورية والقانونية لإنصافهم ومعالجة الثغرات وصولا إلى عفو شامل كما طالب به التكتل. حددت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني موعد إجراء الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة للعام 2026 في تواريخ 20 و22 و 24 آب. دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع عنف المستوطنين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم. في السعودية صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان وبأعضائه الحاليين. الخبر الأخير، نفذت القوات الأوكرانية سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت طاقة ومصافي نفط في عمق الأراضي الروسية وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية. كان هذا موجز الأخبار من صوت كوري لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيعة ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونفل. بين نهاية حرب عام 2006 وتشرين الأول 2023 شهد جنوب لبنان ما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين. وخلال هذه الفترة عملت اليونفل بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، مستخدمة آليات الارتباط والتنسيق التابعة لها لتسهيل الحوار ومعالجة أوجه الاختلاف ومنع حالات سوء الفهم التي كان من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد. غير أنه في أعقاب النزاعات المدمرة التي شهدها عاما 2024 و2026 أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الفترة من الهدوء تمثل بالفعل تقدما حقيقيا نحو سلام دائم، أم أنها استخدمت أيضا من قبل الأطراف للاستعداد لجولة أخرى من القتال. وقد سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عن قراءته لهذه المرحلة.
1: أعتقد أنه في ضوء ما تكشف لاحقا من السهل إلى حد كبير الإقرار بأن حزب الله كان يمتلك بنية تحتية واسعة وكميات كبيرة من الأسلحة في الجنوب، وقد رأينا الآن مدى ما كانت إسرائيل قد طورته من قدرات استخباراتية لافتة، بما في ذلك القدرة على استهداف قيادة حزب الله. وأرى أنه من المنصف القول أنها كانت بالفعل تستعد للجولة التالية من الصراع، ومع ذلك أعتقد أن فترة الاستقرار النسبي لم تكن نتيجة لذلك وحده، بل جاءت أيضا ثمرة لعدد من التدابير التي اتخذها المجتمع الدولي. كما أرى أن نشر وجود قوي للأمم المتحدة قد أسهم في طمأنة الأطراف الأخرى وفي ردع اللجوء إلى العنف.
0: مع إقراره بأن كلا الجانبين استعدا لاحتمال اندلاع نزاع آخر، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك إن السنوات التي أعقبت حرب عام 2006 أوجدت أيضا مساحة للحوار وبناء الثقة والتنسيق العملي، ما ساعد على منع تصاعد التوترات.
2: I think it's important to realize that this period of relative stability.
1: أعتقد أنه من المهم إدراك أن فترة الاستقرار النسبي هذه استغلت أيضاً لترسيخ قدر من السلام، فقد استخدمت لمعالجة تباينات الآراء بشأن الخط الأزرق. فعلى سبيل المثال كانت لدى الجانب اللبناني تحفظات، في حين كان الجانب الإسرائيلي يدفع باتجاه تعديل في مسار الخط الأزرق، وكنا ندير هذه المسائل باستمرار من خلال الحوار. وكما قد تتذكرون جمعنا الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لمناقشة هذه المسألة بغية تجنب الاحتكاكات وسوء الفهم والمناوشات التي كان يمكن أن تتطور إلى صراع فعلي بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد نجحنا في تجنب ذلك. وأعتقد أيضا أننا بفضل وجودنا المكثف أسهمنا في الحيلولة دون تمكن الجماعات المسلحة غير الحكومية من التواجد في المنطقة أو من نقل الأسلحة سواء بصورة علنية أو غير علنية. ولا أرى أنه من الصحيح بالضرورة القول إن هذه الفترة استغلت من جانب حزب الله أو جيش الدفاع الإسرائيلي للتحضير للجولة التالية من الصراع، وأعتقد أنهما فعلا ذلك، ولكن ليس بالضرورة أن ما شاهدناه لاحقا كان قد أعد خلال تلك الفترة التي اتسمت بالاستقرار. وأرى على سبيل المثال أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي حصل عليها حزب الله وصل خلال فترة النزاع. كما أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل اتسعت أيضا خلال النزاع من خلال تكثيف المراقبة الجوية وغيرها من الوسائل، وقد شاهدنا كذلك أثناء النزاع كيف تكيف الطرفان مع تطور الأوضاع. فقد اعتمدت إسرائيل بدرجة كبيرة على القوة الجوية، ثم عمد حزب الله إلى تطوير استخدام تكتيكات وأسلحة جديدة، ومرة أخرى فقد تغير الوضع الآن تغيرا كاملا مع وجود إسرائيل في جنوب لبنان. ومع أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حد ما في الوقت الراهن، فإنني آمل أن يستمر صموده لفترة طويلة.
2: And I hope we'll hold for quite some time.
0: وفيما تتواصل الجهود لمعالجة تداعيات نزاعي عام 2024 و2026 ودعم مسار نحو الاستقرار، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك أن تحقيق سلام دائم سيتطلب اتخاذ قرارات سياسية وبناء الثقة ودعما من المجتمع الدولي.
2: The war or peace is always within reach. It is a matter of both sides.
1: أن الحرب والسلام يظلان دائما احتمالين قائمين، فالأمر يتوقف على رغبة الطرفين في تحقيق السلام والاستقرار وعلى حرصهما على أن ينعم المدنيون بالأمن والازدهار، وهذا خيار لابد من اتخاذه، وإن كان بالغ التعقيد إذ لا توجد أي ثقة بين الطرفين، ويخيم الشك دائما على أي خطوة تتخذ في اتجاه السلام، غير أنه لابد من توافر حد أدنى من الثقة للسير في طريق السلام. وأعتقد أن هذا الانعدام التام للثقة، وهو أمر مفهوم بعد سنوات طويلة، يجعل دور الوسيط ودور أصدقاء لبنان وإسرائيل بالغ الأهمية في المساعدة على تجاوز هذا النقص في الثقة وتوجيه الطرفين نحو هدف يعود بالنفع عليهما معا وتسكير الجميع بما يحققه السلام من فوائد. ومن الواضح أن المستفيد الأول من ذلك هو السكان المدنيون الذين لا علاقة لهم بالنزاع، بل إن إسرائيل ولبنان كدولتين انجرتا إلى النزاعات الأخيرة لأسباب لم تكن بالضرورة تخصهما.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: هي كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: ضغط داخلي ثلاثي الأبعاد ورسائل مبطنة تفرض إيقاعها.
4: راديو راما من صوتي كل لبنان مع مارلي دكاش وإلان جديد خليفي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: مصليات وإن كانت يعني خارج إطار روما لكنها لا تزال مستمرة ربما عبر الوسيط الأمريكي. فباعتقادي أن التهيئة لجولة مقبلة من المفاوضات تتم في هذه المرحلة.
1: إن شاء الله ما نلجأ لشيء ما منحبه نحن أصلا بالأساس. تعطيل الجامعة شيء ما منحبه أبدا. طلابنا الأعزاء يعني لازم يفهموا أنه موضوع مش موضوع أنه نعلن إضراب أو ما نعلن إضراب.
2: كان على لبنان أن يقنع أعضاء اللجنة وهم 21 دولة بحقه بذلك، ولقد تمكننا من الحصول على إجماعهم على هذا القرار المهم بالنسبة لهذه المعالم الأساسية من التاريخ اللبناني.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا: متابعة غياب منسة عن الجلسة الحكومية على أعلى المستويات، سلام زارب عبدة ودعم عسكري مبكل. المفاوضات تنتظر الفرج اتجاه نحو جولة جديدة نهاية أيلول. بين الجرف والتفجير الميدان الجنوبي يغلي. صرخة المتعاقدين باللبنانية تعلو أقر التفرغ. دار الفتوى تعلنها 25 آب ذكرى المولد النبوي الشريف. وسط مساعي تمديد وقف النار طهران تتمسك بورقة هرمز.
4: بالإضافة إلى خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي جورج علم والأحوال الجوية.
5: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا،

0: فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعدتم أوقاتا. تتقاطع الضغوط الداخلية مع التطورات الإقليمية والدولية لتفرض إيقاعا جديدا على المشهد اللبناني، فغياب وزير الدفاع ميشال منسة عن الجلسة الحكومية لن يمر مرور الكرام، في حين يسود الترقب حول كيفية احتواء تداعياته داخل السلطة التنفيذية، في وقت يحاول فيه لبنان الرسمي إبعاد شبح الانقسام الداخلي للمحافظة على وحدة الموقف اللبناني في جميع الملفات الراهنة. وبين جلسة حكومية تنعقد ومساعا لإعادة تحريك المفاوضات في جولة جديدة نهاية أيلول، يبقى الجنوب في دائرة التصعيد حيث تتواصل عمليات الجرف الإسرائيلية. ومن مضيق هرمز تأتي الرسائل الإيرانية وسط تمسك طهران بأوراق قوتها في محاولة لفرض هدنة لا تبدو وفق ما تعكسه المواقف أكثر من استراحة مؤقتة في مسار المواجهة. والآن إلى التفاصيل.
2: إذن تستمر تداعيات السجال بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسة على خلفية منع منسة من إلقاء كلمة خلال الجلسة التشريعية كان من المقرر أن يعبر فيها عن موقف الجيش من قانون العفو العام قبل إقراره. واحتجاجا على ما جرى، تغيب وزير الدفاع عن جلسة مجلس الوزراء اليوم، ولا سيما بعد بيان الاعتذار الذي وجهه إلى أهالي شهداء الجيش، متعهدا فيه بأن لا يكون الصمت قدرا ولن يكون خزلان الأمس خاتمة الحكاية. تفاصيل جلسة الحكومية نتابعها مباشرة مع الزميلة جوال غابي. تفضلي جوال.
3: نعم إلان، حضرت تداعيات السجال الذي حصل بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسة على خلفية إقرار قانون العفو العام في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة وغياب وزيرة التربية ريما كرامي بداعي السفر ووزير الدفاع ميشال منسة. إلان، مصادر مقربة أوضحت لصوت كل لبنان أن الاتصالات مستمرة لحلحلة الإشكال، وأن رئيس الجمهورية العماد زرعون على تواصل دائم مع وزير الدفاع، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه الوساطات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت. في المواقف قبيل الجلسة لوحظ اليوم تحفظ لدى معظم الوزراء بتعليق على الموضوع، فوزير العمل محمد حيدر وردا على سؤال إذاعتنا حول موقفه من السجال قبيل دخوله إلى الجلسة قال سنبحث الموضوع في خلال الجلسة. ووزير الداخلية أحمد الحجار من جهته قال ما حصل في الجلسة انتهى، وهذا السجال لن ينعكس سلبا على المؤسسة العسكرية، مشددا على أن رئيس الحكومة يعنيه تضامن حكومته كما هو حريص على المؤسسة العسكرية. أما وزير الصناعة جعيث الخوري وردا على سؤال عما يطرح البنود المتعلقة بوزارة الدفاع في خلال الجلسة قال هو من يقرر الأمر. بالنسبة إلى قانون الإعلام الجديد، فقد أكد وزير الإعلام بول مرقس قبيل دخوله إلى الجلسة مواصلة العمل على تعديلات التي سيتم إدخالها عليه. بالعودة سريعا إلى الجلسة، فهي جلسة عادية خصصت لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود مؤجلة من الجلسة الماضية وعددها 4 بنود اقتصادية بيئية حياتية، ومن بينها تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات. إذن هذه كانت الأجواء من السرايا الحكومي بانتظار المقررات التي سيتلوها بعد قليل وزير الإعلام بول مرقس من السرايا الحكومي. عودة إلى استديوهات صوت كل لبنان.
2: شكرا للزميلة جوال غابي، كانت معنا مباشرة من السراي الحكومي.
1: غياب منسة عن الجلسة سيكون مدار متابعة على أعلى المستويات، فصباح اليوم زار الرئيس سلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلا أن بيان رئاسة الجمهورية أشار إلى أن البحث اقتصر على ملف الجنوب من دون التطرق إلى الخلاف الذي نشب بين سلام ومنسة، علما أن وزير الدفاع محسوب على حصة رئيس الجمهورية في الحكومة.
2: إلى ذلك حضرت المستجدات في قصر بعبدة صباحا بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وجرى عرض للأوضاع عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، كما وعرض المواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
1: وإلى اليرزي حضر قائد الجيش العماد رادولف هيكل على رأس وفد ضم أعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط قيادة الجيش للقاء وزير الدفاع الوطني ميشال منسا، وشكره على مواقفه الداعمة للمؤسسة العسكرية وتقديرا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلاتهم. وتوجه هيكل إلى منسا بالقول: لم ولن تخذل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش، وذلك ردا على البيان الذي أصدره وزير الدفاع صباح اليوم. وأكد قائد الجيش أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية وتقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، مشددا على أنه لا طائفة بين من يرتدي البزة المرقطة. منسى أكد من جهته أن الجيش هو العصب الأساسي للدولة، مشددا على أن المؤسسة العسكرية ثابتة في موقفها ولن تتراجع عن القيام بواجبها أو تقديم التضحيات في سبيل الوطن، داعيا إلى تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية والحفاظ على دورها الوطني.
2: وفي نشاط بعبدة أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في كلمة أمام وفد نقابة أصحاب الفنادق برئاسة بيير الأشقر اتخاذ الإجراءات كافة لتحسين الأوضاع في كل القطاعات، وقال: علينا أن نحصن أنفسنا في ظل تطورات المنطقة.
1: ووضع وزير الثقافة غسان سلام الرئيس عون في صورة المعركة الكبيرة التي خاضتها الوزارة لإدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي، وقال سلامة: تمكننا من إقناع ممثلي 21 دولة والحصول على إجماعهم على القرار.
4: كان على لبنان أن يقنع أعضاء اللجنة وهم 21 دولة بحقه بذلك، ولقد تمكننا من الحصول على إجماعهم على هذا القرار المهم بالنسبة لهذه المعالم الأساسية من التاريخ اللبناني. وتحدثنا أيضا في موضوع زيارة مدير عام اليونسكو قريبا إلى بيروت، وعن زيارته لبعض المواقع المهمة التي نحرص على حمايتها وعلى ترميمها، وتحدثنا أيضا في الشأن العام بمختلف جوانبه.
2: هذا وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن ما نسب من كلام في بعض وسائل الإعلام حول مضمون لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة لواشنطن هو غير صحيح.
1: توازيا أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الجولة الثامنة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في إيطاليا نهاية شهر أيلول المقبل، ونفى مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تقرير وكالة رويترز بشأن الاتفاق على آلية دولية مستقبلية تتولى الإشراف على نزع سلاح حزب الله. ونقل موقع ولا الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن لا اتفاق بين لبنان وإسرائيل حتى الآن على تشكيل هيئة تشرف على عمل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، وأن المفاوضات جارية بشأن الآلية التي سيتم العمل بها بعد انتهاء عمليات اليونيفل.
2: وردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أكد مسؤول أمريكي أن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع التزاماتها، وقال إن إسرائيل أكدت بوضوح أنها لا تملك أي مطامع إقليمية في لبنان، وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم التنفيذ الكامل للاتفاق بين لبنان وإسرائيل.
1: واليوم لمس رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب بعد لقائه رئيس الجمهورية تركيزا على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا وانتشار الجيش وعودة النازحين وإعادة الأعمار.
2: وفي انتظار اتضاح مسار الاتصالات الدبلوماسية وتحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة، يبقى الميدان في الجنوب على حاله من التوتر، حيث دخلت جرافات إسرائيلية إلى بني حيان في قضاء مرجعيون وبدأت بعمليات جرف المنازل. واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة كفر شوبة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم باتجاه محيط البلدة، كما أفيد بتحرك لقوة مشاة إسرائيلية في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيت الجبل وبيت يحون. كذلك استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجد الزون. هذا وسجل تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء صور والمحيط على مستوى منخفض، ولا سيما في أجواء المساكن الشعبية والبرج الشمالي.
1: واليوم زار القائم بالأعمال الفرنسي بالإنابة بلدتي رميش وعين إبل في جولة ركزت على دعم السكان والمسؤولين المحليين والاطلاع على التحديات المرتبطة بالتعليم والأمن الغذائي واحتياجات الأهالي.
5: خاص راديو راما.
6: ضيف راديو رمال هذا المساء الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، أهلا بكم.
7: أهلا وسهلا.
6: غياب وزير الدفاع بعد السجال الذي حصل في الجلسة التشريعية يطرح الكثير من الأسئلة حول الواقع الحكومي اليوم.
7: بطبيعة الحال يعني ما جرى بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة باعتقادي يأخذ طريقه نحو المعالجة الهادئة، وأن كان يعني هناك خلل كبير باعتبار أنه للمرة الأولى يمنع على وزير أن يلغي بموقفه أمام مجلس النواب، وبالتالي هذا الأمر يعني ربما يعني شكل نوعا من اهتزاز للوضع الحكومي، لكن هذا الاهتزاز لم يؤدي بها، وباعتقادي أن الحكومة سوف تستمر وهناك معالجات لطي هذه الصفحة بما يحفظ كرامة الجميع. أضف إلى ذلك يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك تحديات أمام هذه الحكومة فيما يتعلق بالجنوب وتطورات متشارعة، فضلا عن المناخ الإقليمي الضاغط. لذلك هناك الكثير من النقاط التي طبعا تدفع المسؤولين إلى صرف النظر عن أي تغيير حكومي مهما كانت الأسباب الموجبة.
6: عن المسار التفاوضي والواقع الخاص بهذا المسار التفاوضي، يعني برأيكم اليوم عدم تحديد بعد موعد حاسم للجولة الجديدة من المفاوضات مرتبط بأنه تحقيق بعض أقل بعض التفاهمات حول النقاط العالقة؟
7: بطبيعة الحال يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الوفود الأمريكية في بيروت، يعني قبل يومين كان هناك رئيس لجنة الميكانيزم يجري مفاوضات مع كبار المسؤولين. أضف إلى ذلك أن السفير الأمريكي حتى الآن يقوم بجهد متواصل، لذلك باعتقادي أن الاتصالات وإن كانت يعني خارج إطار روما لكنها لا تزال مستمرة ربما عبر الوسيط الأمريكي. فباعتقادي أن تهيئة لجولة مقبلة من المفاوضات تتم في هذه المرحلة، وبالتالي هذا الأمر يعني يتوقف على مدى نجاح الوسيط الأمريكي في طبعا تدوير الزوايا الحادة، سواء بالنسبة للموقف اللبناني الذي طبعا له شروط معقولة وضرورية، وأيضا بالنسبة للموقف الإسرائيلي المتعنت. وهذا الأمر يعني باعتقادي سوف يشكل خرقا في الجدار المسدود من قبل الوسيط الأمريكي الذي له مصلحة باستمرار المفاوضات وأيضا في إنجاحها.
6: نعم، ولكن أستاذ جورج بدا واضحا أن هنالك بعض التباين في الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي، يعني كاتس بالأمس يؤكد أنه القوات الإسرائيلية باقية في جنوب لبنان، والجانب الأمريكي يؤكد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي التزاما بالتفاهمات القائمة.
7: أنا أوافق الرأي من ناحية الإعلامية، نعم هناك تباين كبير، لكن علي أن أعود إلى القمة الأمريكية الإسرائيلية التي طبعا عقدت قبل 3 أسابيع والتي هندست إلى المسار في هذه المرحلة، خصوصا وأن نتنياهو مقبل على الانتخابات وأيضا الرئيس ترامب مقبل بدوره على الانتخابات المصرية. فباعتقادي أن ما يسمى بالتباينات في المواقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على المستوى الإعلامي لا يعكس حقيقة الأمور. في نهاية المطاف عندما سوف تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا على إسرائيل فباعتقادي أن الأخيرة سوف تستجيب.
6: الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، شكرا لكم من راديو رما عبر صوت كل لبنان.
2: على المستوى المطلبي، نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما في محيط السراي الحكومي للمطالبة بإقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة ووضع حد لسنوات الانتظار والتأجيل حفاظا على استقرار الجامعة ودورها الوطني.
8: في وعد الحردين مفروض الحكومة توفي بوعده، سبق حضرة رئيس الجمهورية طانا وعد كمان من حوالي السنة ونأمل أنه هالوعد يحقق إن شاء الله. ما نلجأ لشيء ما منحبه نحن أصلا بالأساس، تعطيل الجامعة شيء ما منحبه أبدا. طلابنا الأعزاء يعني لازم يفهموا أنه موضوع مش موضوع أنه نعلن إضراب أو ما نعلن إضراب، يعني بالنهاية في لجنة وفي رأي عام، في رابطة للأساتذة المتفرغين سبق وأعلنت الإضراب بحال لم يقر ملف التفرغ.
1: تربويا أيضا، طلب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان وزير المالية بمنح المفعول الرجعي لزيادة الأجور اعتبارا من الأول من آذار، واعتبر أن التدرع بارتفاع كلفة المفعول الرجعي لا يبرر عدم دفع المستحقات، متسائلا عن مصير الأموال التي جبيت من زيادة سعر صفيحة البنزين.
2: أوضحت وزارة التربية أن طلاب المناهج الأجنبية ليسوا محرومين من الإفادات أو حقوقهم التعليمية، مؤكدة أن ما يتداول بهذا الشأن لا يستند إلى القانون، وأن الوزارة تطبق حصرا الشروط الواردة فيه، فيما تعتمد آليات قانونية للاعتراف بالشهادات الأجنبية ومعادلتها. وبشأن طلاب الترشح الحر، أشارت الوزارة إلى أن القانون لا يحدد بوضوح شروط بعض الإفادات، ما يستدعي توضيحا تشريعيا.
1: توازيا، حددت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة للعام 2026 في تواريخ 20 و22 و24 آب.
2: قضائيا، أفادت معلومات صحفية بأن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي تقدم أمام القاضي رجا حموش بطلب نقله إلى مستشفى بحنس على خلفية وضعه الصحي، وأحال حموش الطلب إلى القاضي أحمد رامي الحاج للبت به باعتباره الجهة القضائية المعنية باتخاذ القرار في هذا الشأن.
1: أعلنت دار الفتوى أن ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق 25 آب 2026، وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة.
2: جددت إيران تأكيدها أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتها وإدارتها، وفي وقت تتواصل فيه المساعي الباكستانية لتمديد وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن وتقريب وجهات النظر تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقال حسين طائب قائد قوات الباساج أن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران، مؤكدا أن بلاده تواصل تحركاتها في المنطقة بأمن تام. وأضاف طائب أن الولايات المتحدة حاولت بحسب تعبيره تقويض مكانة الجمهورية الإسلامية في المنطقة عبر خوض مواجهة جديدة في هرمز، لكنها منيت بالهزيمة مرة أخرى بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس الإيرانية.
1: واعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن واشنطن ارتكبت خطأ أكبر بشأن مضيق هرمز بسبب فشل استخباراتي، وقال إن المعلومات الاستخباراتية الزائفة أسوأ من الأخبار الزائفة. في المقابل، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن العقوبات والحصار البحري جعل إيران مفلسة تماما.
2: في السعودية، صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان وبأعضائه الحاليين.
1: أفاد مصدر أمني كويتي بأن الكويت أوقفت 3 أشخاص بينهم قاصران هذا الأسبوع كانوا يخططون لشن هجمات على مسجد شيعي ومنشآت حيوية.
2: أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اتفاق مكة بين تركيا والسعودية وباكستان سيؤدي إلى تشكيل آليات للتنسيق الاستراتيجي والسياسي والعسكري، بما يعزز التعاون والتحالف بين الدول الثلاث.
1: جددت حركة حماس التزامها بخريطة الطريق التي توصلت إليها مع مجلس السلام، وأشارت إلى أنها تنتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو لإلزامه وحكومته بخارطة الطريق أيضا. في غضون ذلك، نبه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن العنف والاعتداء في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا، مشيرا إلى محاصرة 3 عائلات فلسطينية داخل منازلها في بلدة قصرة بعد قطع المياه والكهرباء عنها.
2: أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الحاجة لمزيد من الدعم للدفاع الجوي والضغط على روسيا إذا كان العالم جادا في وقف هذه الحرب.
1: في غضون ذلك، نفذت القوات الأوكرانية سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت طاقة ومصافي نفط في عمق الأراضي الروسية، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية.
2: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وتنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة فوق المرتفعات الشمالية. في ختام راديوراما تذكير بالعناوين: ضغط داخلي ثلاثي الأبعاد ورسائل مبطنة تفرض إيقاعها، متابعة غياب منسى عن الجلسة الحكومية على أعلى المستويات، سلام زارب عبدة ودعم عسكري مبكل، المفاوضات تنتظر الفرج اتجاه نحو جولة جديدة نهاية أيلول، بين الجرف والتفجير الميدان الجنوبي يغلي، صرخة المتعاقدين في اللبنانية تعلو أقر التفرغ، دار الفتوى تعلنها 25 من آب ذكرى المولد النبوي الشريف، وسط مساعي تمديد وقف النار طهران تتمسك بورقة هرمز. هذا بالإضافة إلى الخاص مع الكاتب والمحلل السياسي جورج علم والأحوال الجوية. وبهذا نأتي إلى ختام راديو رما، إلى لقاء غدا 5:15 عصرا.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: برنامج حصاد الأسبوع.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم الرئيس فلاديمير بوتين يحذر بأن موسكو سترد بالمثل على أي احتجاز غربي للسفن التجارية الروسية. مزارعون في غزة يزرعون أراضيهم بالقرب من الخط الأصفر متحدين الخطر لتأمين لقمة العيش. موسم سياحي واعد في تونس، فهل تقترب من عتبة 10 ملايين سائح؟ أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في هذه التغطية الخاصة من برنامج حصاد الأسبوع، والتي نناقش فيها أبعاد التصعيد الجيوسياسي والعسكري المستمر بين روسيا والمعسكر الغربي. ندخل اليوم مرحلة جديدة من التصعيد، حيث لم يعد الصراع مقتصرا على جبهات القتال الميدانية، بل امتد ليشمل حربا اقتصادية وقانونية في أعالي البحار، وتعتيما إعلاميا متبادلا بالتوازي مع ضربات استراتيجية تشل القدرات التصنيعية العسكرية الطويلة الأمد. في ظل هذا المشهد المعقد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سترد بالمثل على أي استيلاء على سفنها التجارية، وستفعل ذلك في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ، حيث يتزايد احتمال نشوب صراع بسبب الإجراءات الغربية. ويسعدنا أن نناقش هذه الملفات الساخنة مع ضيفنا المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. أهلا بحضرتك دكتور سمير في برنامجنا حصاد الأسبوع.
5: أهلا وسهلا أستاذ محمد، تحياتي لكم وللمستمعين والمشاهدين الأعزاء.
4: دكتور سمير، دعني أبدأ معك من التطورات الأخيرة والتحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو سترد بالمثل على أي احتجاز غربي للسفن التجارية الروسية. من خلال قراءتك، هل يشكل هذا التهديد رادعا حقيقيا للغرب يدفعه للتراجع، أم أننا أمام نذر مواجهة وموجة جديدة من التصعيد في أعالي البحار؟
5: يعني كما هو واضح دائما، الدول الأوروبية أو بشكل عام حلف الناتو يتبع أساليب مختلفة للضغط على روسيا بعد فشل كل الاستراتيجية التي اتبعها لإضعافه. يعني حاول عبر ابتزازها للقيام بالعملية العسكرية، حاول واعترض بعض السفن ويسميها سفن الظل التي تنقل البضائع الروسية، لكن عمليا اليوم روسيا يبدو أنها لن تسمح بعد اليوم من التطاول عليها أو التطاول على مصالحها. لذلك هذا التحذير كان من الرئيس بوتين بأن أي محاولة في المستقبل لضرب أو لاعتراض السفن الروسية سوف يتم الرد عليها. هذا الرد يمكن أن يكون باتجاهين. اتجاه أول، يمكن للسفن الروسية إذا ما شعرت بأن هناك تهديد أن تكون مرافقة بسفن عسكرية روسية، أي من البحرية الروسية، وهذا يمنع أي تطاول عليها من الدول الأخرى، أو أن روسيا يمكن أيضا أن تقوم باحتجاز ومصادرة سفن أوروبية. يعني التعامل مع الدول الأوروبية بالمثل، لأن روسيا سابقا عندما حذرت هذه الدول من اتباع هذا الأسلوب، يعني يبدو أن روسيا عندما لم ترد بشكل مباشر على الاعتداءات على مصالحها وعلى سفنها، كان يعتبر من قبل الدول الأوروبية على أنه ضعف روسيا وروسيا غير قادرة على الدفاع عن مصالحها. لكن اليوم يبدو أن الرئيس بوتين اتخذ قرارا حقيقيا وقرارا جريئا بأن أي اعتداء على السفن الروسية سوف يواجه. إذن هذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى وضع حد لكل استفزازات وابتزازات الدول الأوروبية ضد روسيا. على ذلك، إذا ما أرادت الدول الأوروبية تحدي هذا القرار الروسي، أعتقد بأنها تجر العالم إلى صدام. هذا الصدام يبدأ عبر الممرات البحرية ويمكن أن يمتد بشكل عام وإلى صراع مباشر. وأنا يعني أذكر المشاهدين والمستمعين لأن معظم الحروب التي وقعت في السابق كانت سببها الممرات البحرية، وخاصة أنها تلعب دورا أساسيا في التجارة العالمية. إذن المجازفة بهذه الممرات والمجازفة بتهديد الأمن والاقتصاد العالمي لا يمكن إلا أن يرتد سلبا على كل الدول دون استثناء.
4: نعم، وهذا ما أردت أن أسألك بصدده، إلى أي مدى يعني تحول هالانتهاكات القانونية الغربية في الممرات المائية، تحول المحيطات العالمية إلى مناطق خطر دائم يهدد حركة الملاحة والتجارة الدولية لجميع الدول دون استثناء وليس فقط روسيا؟
5: نعم، يعني بالطبع اليوم كل ما يحدث على الساحة العالمية، وكما هو واضح يعني اعتداء الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، اعتدائها على فنزويلا، اعتدائها على العديد من دول العالم، استفزاز روسيا لاضطرارها للقيام بالعملية العسكرية، كل ذلك جاء تخطيا لكل القوانين والشرائع الدولية. لو كان هناك دور للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن أو للقوانين الدولية لما حصل كل ما يحصل اليوم. يعني يبدو أن الولايات المتحدة التي تخطت كل هذه المنظمات وهيئة الأمم المتحدة تريد أن تفرض على العالم القانون بالقوة، وهنا ما صرح به الرئيس ترامب عمليا، يعني هو عندما قال السلام بالقوة هذا يعني القانون بالقوة كما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما حصل فيما يخص الاعتداء على إيران ومحاولة السيطرة على مضيق هرمز، السيطرة على فنزويلا وسرقة كل مواردها، وأيضا يعني السيطرة على السلطة السياسية في أوكرانيا ومحاولة السيطرة على البحر الأسود، على جزء من البحر الأسود. يعني هذه كانت استراتيجية حلف الناتو، وخاصة أن كل الدول الأوروبية هي أعضاء في حلف الناتو، لذلك كانوا يطمحون إلى أن يكون دور مهم لحلف الناتو في منطقة البحر الأسود. لهذا السبب اليوم روسيا تعتبر أنه أي محاولة للسيطرة على هذه الممرات أو جعلها تحت سيطرة حلف الناتو يمكن أن يؤدي في النهاية إلى صراعات، يمكن أن يؤدي في تأجيج الصراع. أيضا لا ننسى منطقة القطب الشمالي، حيث أن هناك ممر لا يقل أهمية لا عن قناة السويس ولا عن مضيق هرمز، بحيث أن هذا الممر تسيطر عليه روسيا وتعمل بكل طاقاتها من أجل أن يصبح ممرا عالميا أساسيا بالنسبة للاقتصاد العالمي. من هنا يعني نرى اليوم أن الأطماع الأوروبية وأطماع الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة من دون روسيا، يعني هي تريد حرمان روسيا من حق امتلاك وحق السيطرة على ممراتها وعلى مياهها حتى الإقليمية. من هنا نرى اليوم أن هذه المسألة لم تعد بسيطة، لم تعد تخص دولة واحدة. يعني اليوم الاعتداء على روسيا وعلى ممراتها، وخاصة نعلم أن روسيا هي عبارة عن قارة وليست دولة صغيرة، هذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يدفع ثمنا باهظا لهذه السياسة الخاطئة والسياسة الغير محسوبة كما يجري اليوم فيما يخص مضيق هرمز. يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من خلال هذه السياسة، ولنكن واضحين، يعني هي تريد الامساك بكل المصادر التي تؤدي إلى ازدهار وتطور الاقتصاد، أولا لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من مشاكل، ثانيا لخنق الاقتصاد الصيني. الصراع المستقبل الأساسي دائما يعني كما هو واضح هو بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بحيث أن واشنطن لا تريد لبكين أن تستمر بهذا الازدهار وهذا التطور. لذلك نرى العقوبات على إيران، العقوبات على روسيا، العقوبات على فنزويلا، والصين هي المستورد الأساسي لموارد الطاقة من هذه الدول. إذن اليوم هذا الصراع كله يأتي في إطار استراتيجية الولايات المتحدة مع حلفائها من دول الناتو لاحتواء الدول الأخرى التي يعتبرونها عدوة أو يعتبرونها منافسة حسب التصنيف. لكن الهدف الأساسي هو كما هو واضح اقتصاد هذه الدول، لأنه عسكريا كما هو واضح ليس يعني من المؤكد أن حلف الناتو أو الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى أهدافها بطريقة سريعة باستخدام القوة. هم يلجؤون كما هو واضح دائما إلى العقوبات، هذا يمكن أنا شخصيا أسميه إرهاب اقتصادي ضد الدول، لأن هذا ليس فقط يعني عندما تفرض العقوبات الاقتصادية لا تستهدف الأنظمة، لا تستهدف القادة كما يدعون، وإنما تستهدف السكان، تستهدف المجتمع، تستهدف الشعب الذي يعاني من هذه العقوبات.
4: بالانتقال من جبهة البحار إلى الجبهة البرية، هناك تباين يا دكتور صارخ في التغطية، تتوارد تقارير إعلامية تفيد بتجاهل وسائل الإعلام الغربية للتقدم الميداني الذي تحرزه القوات الروسية في دونباس. ما هي الأهداف السياسية والعسكرية الكامنة وراء هذا التعتيم الإعلامي من وجهة نظرك؟
5: بالطبع اليوم يعني مصير المفاوضات، مصير العملية العسكرية الروسية في النهاية هو يعني يتبع الإنجازات الميدانية. لذلك كما هو واضح المبادرة اليوم بيد الجيش الروسي، يعني صحيح هناك تقدم بطيء لكن هناك تقدم منصف وبطيء وثابت بغض النظر عن الوقت. طال أمد العملية العسكرية، لكن كما هو ملاحظ أن إطالة أمد الوقت يؤدي إلى استنزاف نظام كييف، استنزاف الدول التي تساعده، وعكس ذلك نرى أن روسيا تستفيد وتحقق يعني تقدم على الأرض، وهذا ما يحصل بالفعل. لذلك اليوم الدول الأوروبية عندما تخدع المواطن الأوروبي، تخدع المجتمع الأوروبي بما يحدث حقيقة على الجبهة، أولا لهدفين. الهدف يعني هناك هدفين، الهدف الأول هو تبرير استمرار الدعم لكييف والقول دائما وتضليل الرأي العام الأوروبي وحتى العالمي بأن أوكرانيا لا يزال أمامها الوقت لهزيمة روسيا، يعني هم لا يزالون يريدون تضليل الرأي العام العالمي والأوروبي على أن هزيمة روسيا واقع على محالة. ثانيا هم يريدون تبرير الأوضاع، يعني المسألة التي وصلت إلى أو الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد في هذه الدول، يعني هم بالطبع هم يقولون أن هذا السبب هو أن معظم إمكانيات الدول الأوروبية، الأموال وكل ما يعني يدخر به الاقتصاد الأوروبي يوجهون إلى أوكرانيا. إذن من هنا نرى أن الدول الأوروبية التي تحاول دائما التضليل تريد أن تهدف على أن هناك حرب، وعمليا حقيقيا وواقعيا حقيقة وواقعيا أن هناك حرب بين أوروبا وروسيا. يعني الحرب ليست بين أوكرانيا وروسيا عمليا على الأرض، وإنما هي بين مع الدول الأوروبية لكن على الساحة الأوكرانية. لذلك بالطبع كل موارد الدول الأوروبية والضرائب التي يدفعها المواطن الأوروبي كلها تذهب إلى نظام كييف، وأيضا يعني لاستمرار العمل العسكري. من هنا نرى أن روسيا تعول أولا على الجبهة الميدانية، ثانيا تعول على إطالة أمد الوقت.
6: عفوا للقاطعة دكتور، إذا كان الإعلام الغربي يحاول حجب الرؤية فإن الواقع على الأرض يفرض نفسه كما ذكرت. أسألك دكتور، يعني ما هي نقطة التحول الميداني الحاسمة التي ستجبر كييف وحلفائها على الاعتراف بفشل استراتيجيتهم العسكرية في دونباس بشكل عام؟
5: يعني أولا دائما الميدان هو الذي يعكس طبيعة العلاقة وطبيعة الأحداث على الجبهة. كما قلت المبادرة اليوم بيد الجيش الروسي، هناك تقدم مستمر في مقاطعة خاركوف، في مقاطعة سومي، في مقاطعة دانيسك، لكنه منسق ومنظم وثابت. ثانيا هناك تطور جديد بدأ يحصل، وهذا ما يخيف الدول الأوروبية، هو استمرار الضربات الروسية بشكل واسع وبشكل دقيق واستخدام صواريخ دقيقة في استهداف منشآت الجيش الأوكراني، في استهداف مستودعات الأسلحة، وفي استهداف أهم من كل ذلك طرق المواصلات التي تأتي من خلالها هذه الإمدادات. يعني روسيا يبدو أنها نجحت في فرض حصار خانق على يعني على أوكرانيا من جهة البحر، من جهة البحر الأسود، وخاصة أن موانئ أوديسا وميناء إسماعيلوف الذي يعتبر ركيزة أساسية في يعني في استلام الأسلحة الأوروبية الآتية إلى أوكرانيا أصبح اليوم هذا يعني معدوما، وخاصة أنه يوميا نرى تدمير للسفن، تدمير لهذه الموانئ. لذلك نرى اليوم أن الصراخ يعلو في أوكرانيا من قبل نظام زيلينسكي الذي دائما على مدى فترة طويلة يطالب بمضادات دفاع جوي، يطالب بزيادة الأسلحة، يطالب بمواصلة الدعم المالي. كل هذا إن دل على شيء يدل على إخفاق وعلى خوف من انهيار شامل يمكن أن يحدث بأي لحظة. لهذا السبب يعني نرى اليوم أن ما يمكن أن يعمد عليه نظام كييف ومدعوما من الدول الأوروبية هو فقط الرد على يعني الخسائر على الجبهة، هو استهداف المدنيين، استهداف البنى التحتية في روسيا، وهذا ما يحصل. يعني يوميا هناك إطلاق أكثر من 500 مسيرة، أحيانا يصل إلى 1000 مسيرة من قبل نظام كييف مدعوما بالدول الأوروبية، وأيضا مسموح له استخدام أجواء دول البلطيق بحيث أن هذه المسيرات تصل إلى مقاطعة سان بطرسبورغ، أي مقاطعة لينينغراد ومدينة سان بطرسبورغ، تصل إلى مناطق موسكو وأيضا تصل إلى مناطق بعيدة. إذن كل هذا إن دل على شيء يدل على أنه لم يعد بيد نظام كييف ولا الدول الأوروبية إلا استخدام الأساليب الإرهابية. هذه الأساليب الإرهابية تستخدم ضد المواطنين الروس لتبرير يعني الإخفاقات على الجبهة الميدانية.
6: نعم دكتور، يعني هذا الضغط العسكري يوازيه تحرك حقوقي لافت، حيث طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الكونغرس الأمريكي بمنع تركيا من تزويد كييف بذخائر عنقودية. هل تعكس هذه الدعوة الحقوقية بداية تعب غربي أوروبي متزايد من هذا التغاضي عن التجاوزات العسكرية لكييف؟
5: للأسف مثل هذه المنظمات في أوروبا إذا اتخذت أي قرار وأي اتهام بحق أي دولة إن كانت أوروبية أو دولة موالية للولايات المتحدة أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤخذ هذه الدعاوى بعين الاعتبار للأسف. فلننظر ما يحدث في الشرق الأوسط من إجرام وقتل تقوم به يقوم به الكيان الإسرائيلي ضد مواطنين كل دول المنطقة. لا توجد هناك أي صحيح هي موجودة في أوروبا لكن لا يوجد لها تأثير كبير. لذلك يعني إذا ما وافقت معها الدول الأوروبية هذا يعني أن الدول الأوروبية تدين نفسها والمفروض عليها أن تفرض عقوبات على نظام كييف أو على أي شركة عسكرية أو دولة تساعد نظام كييف يعني بتوريد الأسلحة إلى نظام كييف من هذا النوع. لذلك أعتقد أن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية بالنسبة للوضع العام العالمي يعني على فيما يخص الإنسانية والأخلاق. يعني اليوم الدول الأوروبية التي تؤيد نظام كييف بالقيام بأعمال إرهابية في روسيا وأكثر من ذلك اليوم هذه الدول تدعم نظام كييف في تمجيده للعصابات النازية السابقة عندما تدعمه يعني الاحتفال وتقديم أوسمة إلى مجرمين نازيين سابقين. إذن هذه السياسة وهذه يعني الاستراتيجية التي تتبعها الدول الأوروبية تعكس وجهها الحقيقي وتعكس سياستها تجاه روسيا، أي أن كل ما يضير روسيا كل ما يؤثر على روسيا فهو مسموح لها وهو مشرع. يعني لا ننسى أن هناك بعض المنظمات الأوروبية بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي ونواب أوروبيين يرحبون بقتل المواطنين الروس وعلنا يصرحون عن ذلك. إذن هذا بحد ذاته جريمة حرب، فكيف لهذه الدول التي تشجع على القيام بجرائم حرب يمكن أن تدين ما تدعو إليه منظمات الإنسانية والمنظمات الحقوق العالمية؟ إذن هذه المنظمات للأسف مشلولة لا يمكن أن تؤثر أو تحد من الأعمال الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف والتي تدعمه وتحرضه عليها الدول الأوروبية لأنها جزء من هذه السياسة.
6: نعم دكتور كسوة، الأخير لا بد من المرور إليه في ملف الحقوق والمعايير أيضا. يعني وصفت الخارجية الروسية تجاهل مفوضية حقوق الإنسان لانتهاكات حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي بالتشخيص السياسي. دكتور سمير، كيف يؤثر تحول الاتحاد الأوروبي إلى المورد الأكبر للمساعدات العسكرية والنزاعات على ما تبقى يعني من سمعته الدبلوماسية والأخلاقية في الساحة الدولية؟
5: يعني للأسف الدول الأوروبية لم تعد كما كان المجتمع الدولي أو كل دول العالم تتصور سابقا أن هذه الدول هي ديمقراطية تدافع عن حقوق الإنسان تدافع عن الأخلاق وتدافع عن استقلال الدول. هذه الدول للأسف عندما وصلت الأمور إلى الحد الذي أدى مصالح هذه الدول أظهرت الوجهها الحقيقي. هذه دول عنصرية، هذه دول استعمارية تريد تكرار استعمار الدول الأخرى ولكن بأساليب مختلفة. لذلك اليوم التعويل عليها والثقة بها فهي معدومة، لأن ما قامت به في الشرق الأوسط وقبلها في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عندما دعمت منظمات ومجموعات إرهابية وأيضا أقدمت على تدمير دول ذات سيادة في منطقة الشرق الأوسط من ليبيا إلى العراق إلى أفغانستان حتى تدخلاتها في أفريقيا، هذا يدل على أن هذه الدول دائما عندما تشعر بأن مصالحها يمكن أن تتأثر ويمكن أن يعلم الشعب يعني تعلم شعوب العالم ومجتمعات الدول العالم الثالث على أن أوروبا دول تتعامل باستواجية تتعامل بانتقائية مع السياسة العالمية في حال كانت تخدم مصالحها تؤيدها، أما في حال كانت تتعارض مع مصالحها تشرعها حتى ولو كانت أعمال إرهابية ومنظمات إرهابية. لذلك للأسف اليوم أوروبا تتعاطى مع كل دول العالم بانتقائية واستواجية. إذا ما كانت الدول تخدم مصالح الدول الأوروبية فهي دول لديها ديمقراطية دول مستقلة دول ذات سيادة، أما إذا كانت دول تواجه الدول الأوروبية تواجه سياستها العدوانية والاستعمارية كما قلت في بداية الحديث على أنها تلجأ إلى العقوبات تلجأ إلى الضغوط وتلجأ إلى إحاكة المؤامرات. يعني عندما نتحدث عن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أكثر ما استخدمته ضد أنظمة بجميع أنحاء العالم يعني زيادة على العقوبات الاقتصادية زيادة على التدخلات العسكرية ما تدعوه من ثورات ملونة داخل هذه الدول، أي دعم انقلابات والتشجيع على حروب أهلية إذا في حال فشل الانقلاب في كل الدول المعادية أو المنافسة للولايات المتحدة. إذن هذه السياسة للأسف لا تزال موجودة لدى الدول الأوروبية ولدى الولايات المتحدة الأمريكية، يعول عليها من أجل استمرار سياسة السيطرة على العالم. من هنا نرى أن هدفها الاستراتيجي، الهدف الاستراتيجي لمثل هذه السياسة منع العالم إلى التحول لسياسة متعددة الأقطاب، سياسة ترفض سياسة القطب الواحد التي أرستها الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى الخراب والدمار. وهدف هذه السياسة أيضا ضرب الأحلاف التي تشكلت من قمة شانغهاي إلى مجموعة البريكس إلى مجموعة يعني الدول الاتحاد السوفيتي السابق، وكل هذه المجموعات والأحلاف لا شك أنها تشكل أساسا حقيقيا أساسا واقعيا لإعادة تشكيل سياسة عالمية، سياسة بعيدة عن سيطرة واستفراد الولايات المتحدة الأمريكية.
6: نعم، شرح واف وعميق كالعادة دكتور. المحلل السياسي والخبير في شأن روسيا الدكتور سمير أيوب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، كل المحبة والاحترام لحضرتك.
5: أهلا وسهلا أستاذ.
4: وإلى غزة، حيث لا يقتصر أثر الخط الأصفر في قطاع غزة على كونه خطا ترسمه دبابات الجيش الإسرائيلي على الأرض، بل يتعدى ذلك إلى نبض الحياة اليومية الذي يتمثل في قطاع الزراعة. فكلما امتد هذا الخط إلى مساحات جديدة تقلصت رقعة الأرض التي يمكن للمزارع أن يلمس ترابها، وتزايدت المخاطر التي تحيط بكل خطوة يخطوها نحو حقله. يخاطر مزارعون فلسطينيون بحياتهم في سبيل العودة إلى زراعة أراضيهم القريبة من الخط الأصفر في قطاع غزة، متحدين بذلك كل المخاطر الأمنية والقيود العسكرية المفروضة عليهم، ويشقون طريقهم بين الأنقاض والحفر، يصرون على حمل البذور والمعدات رغم القصف والرصاص. وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة، يزرع المواطن محمد العقاد أرضه على أمل أن يجني ما يسد رمق عائلته. قال المزارع محمد العقاد لوكالة سبوتنيك:
7: كنا نازحين في المواصي، فاضطرينا يعني تحت الخطر والقصف والخط الأصفر اللي احنا قراب عليه بدنا نمارس حياتنا الطبيعية، بدنا نعيش زي ما قبل كانت الحياة بسيطة، ونزرع ونقلع ونعيش، يعني كانت هكذا أحلامنا بسيطة، نعيش بس. تأمين البذور والأشياء الخاصة بالزراعة مقطوعة وغالية، يعني الموجود غالي، يعني قبل الحرب كان الإشي بسيط، إجازة الدواء ممكن يجيبها بسبعين ثمانين شيكل مية شيكل، الحين بدها فوق الألف شيكل مثلا، كانت غالية الحين غالية، فيعني بالعافية أن أنت بتدبرها، يعني الوضع صعب، البذور غالية والدواء غالي. الحمد لله تزرع الزرعة مثلا، بتقوم في دارك أنت تأكل منها، توزع لأولاد عمك لجيرانك، بس يعني الأمر بسيط. أما يعني مثلا تبيع وهذا يعني مش جايب رأس ماله، احنا قراب على الخط الأصفر، الطخ يوم يوم وعمليات النسف الطخ هذا كله بنسمعه، يعني أخطر إشي علينا اللي هو الطخ. بدنا الحرب تخلص، وبدنا اليهود يرجع على وراء، وبدنا نعيش، وبدنا العالم كلها ترجع على أراضيها وعلى بيوتها ونعيش زي العالم.
4: ويشير المزارع عبد الحميد بكري الذي تقع أرضه الزراعية بالقرب من الخط الأصفر إلى أن عملية البيع لا تغطي تكاليف الإنتاج، وإن الأسعار الجنونية للمداخيل الزراعية تجعل العائد المادي لا يساوي شيئا أمام الجهد المبذول وأمام الديون المتراكمة على المزارعين. هذا يعد معضلة كبيرة، ولكن بعد خطر الموت بالقرب من الخط الأصفر. تحدث المزارع عبد الحميد بكري لسبوتنيك بهذا الصدد، يقول:
8: خلنا نعرف أصحاب الأدوية والسماد، وعلى هم ما كنا نأخذ منهم وبنسددهم بنجيب دين، وهينا بنزرع وبنبيع، ومرار بتجيب الزرعة ومرار بتطلع شالحة، أسعار يعني جنونية والله. إنه هاي دار الزرعة ما بتجيبها تعبر ولا تعب، هو المخاصة بيحصلنا الديون اللي عليها، بيطلق نار بصير علينا كتير، بيجينا من شرق يعني اللي خلف غير مخش من الدار ولا حطها. بدنا نعيش وبدنا نرجع لبلادنا ونرجع لأرضنا، يعني احنا وقتنا نضلنا مشردين ونفسيتنا ترتاح، ونزرع زي زمان، ونعيش حياتنا اللي كنا نعيش بها زمان، يا ريت انها ترجع.
4: بدوره قال المهندس الزراعي حسن شاهين في حديثه لسبوتنيك:
9: زراعة المحاصيل خصوصا المحاصيل الحقلية القمح والحبوب والذرة والبقوليات هي أهمية كثير عظيمة. أغلب القرى الشرقية في قطاع غزة بيزرعوا القمح من أجل توفير الأمن الغذائي لديهم وتوفير مصدر دخل لديهم. بالتالي أغلب القرى الشرقية هي بتعتمد بشكل أساسي على القمح، ففي حالة عدم زراعة محصول القمح تدمر المصدر الأساسي للغذاء لديهم. خسائر في القطاع الزراعي هي خسائر عظيمة، بلغت نسبة الخسائر أكثر من 97% من حجم القطاع الزراعي، سواء وجود هاي الأراضي الزراعية داخل الخط الأصفر أو بالقرب من الخط الأصفر. شملت الخسائر تدمير مصادر المياه، تدمير شبكة نقل المياه، تدمير الأراضي الزراعية كالتجريف. اليوم القطاع الزراعي مشكلته الأساسية ندرة المساحة المزروعة، كذلك ارتفاع تكاليف الزراعة.
4: وإلى تونس، حيث الأرقام السياحية لا تعكس فقط انتعاشا متواصلا لقطاع السياحة، وإنما تطرح أيضا سؤالا حول قدرة الوجهة التونسية على الحفاظ على نسق النمو وبلوغ عتبة 10 ملايين سائح مجددا خلال العام الجاري. بين ارتفاع عدد الوافدين وتنامي العائدات السياحية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان الأداء المسجل خلال النصف الأول من السنة سيتحول إلى حصيلة قياسية بنهاية عام 2026. وفي تصريح لسبوتنيك قال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي:
10: طبعا القطاع السياحي هو ديما قطاع معناها فيه أمل كبيرة بالنسبة للدولة التونسية، خاصة في المداخيل المتعلقة بالعملة الصعبة، هذا مما لسك فيه. وبعد النكسة يعني متاع الكورونا، فترة الكورونا سد القطاع يعني كنا مصاعب كثيرة برشا، ولكن تعافى القطاع نجم طوله من أواخر الصيف 2024 بدأ يرجع القطاع رويدا رويدا إلى مستوى يعني مشرف جدا. طبعا الدولة مركزة كل التركيز على تنمية القطاع السياحي، ووزارة السياحة يعني من خلال كل السياحة يعني يسعى إلى تشجيع القطاع في جميع مكوناته من نزل وكل وكالات أسفار وغيرها. طبعا صحيح الأرقام تشير إلى يعني نقول احنا نمو طفيف متجاوز 3% مقارنة بسنة 2025. هذا مؤشر إيجابي لكنه غير كافي، يبقى ديما غير كافي باعتبار أنه الرصيد من الموجودات من العملة الصعبة ديما محتاجينه، خاصة في ظل معناها توازنات مالية ربما ما هيش يعني معدلة بالشكل الأفضل. طبعا لتنمية وتطوير وتعصير القطاع السياحي لابد من رؤى جديدة ومساعي، نقول احنا دولة رسالة حقيقية تتمثل في يعني إعادة تأهيل النزول التونسية، اللي فما برشا نزول تونسية اليوم تحتاج إلى استثمارات لإعادة تأهيلها وإعادة استقطاب وتعصير الخدمات، خاصة في تكوين يعني العمل. تعرف القطاع السياحي تكوينه خاص جدا، ومعها التكوين في تونس تعد الأصابع بالرغم اللي عنا تاريخ كبير مع السياحة منذ الستينات، رأوا عنا السياحة وفما بلدان كما تركيا وغيرها يعني تعلمت السياحة على البلاد التونسية، معناها على كل واحنا كثير من المهنيين محترفين في الميدان السياحي. بطبيعة اليوم عندنا مشاكل في النقل الوطنية، مشاكل في المطار التونسية اللي تستحق يعني أشغال توسعة، يعني هناك لابد من إعادة نظر عميقة وعميقة جدا فيها بعض استصرافي يقتضي أساسا إرساء استراتيجية قولوا احنا تتناغم مع التوجه العام للتنمية في البلاد ككل. هذا ليس بالشجاعه نقولوا احنا الامر الهين، ما زالت هناك العديد من النقائص. اليوم يعني الاوبن سكاي معناها دونك نحتاجوه كالعديد من الدول كما المغرب، تبقى ديما المغرب يعني بلد مجاور لابد ان يعتد به في العديد من الامثله اللي نجح فيها في تطوير وتعصير نقولوا احنا الميدان السياحي. طبعا عندنا سكونابيل توريزم دوماس، يعني نخدموا على كثره السياح واللي هم من اوروبا الشرقيه المانيا وغيرها من البلدان خاصه الاوروبيه. اليوم يلزم ثم التوجه نحو السوق الصينيه الآسيوية، هذا يقتضي يعني مؤكدا أنه تكون عندنا وفود للتعريف

0: دمجة كومباكت استراتيجي اللي تخلي القطاع هذا قطاع حيوي، قطاع ديناميكي، قطاع ينجم يهز البلاد نحو الأفضل اقتصاديا وحتى يعني نقول احنا من ناحية الثقافية. ثقافية زاد اليوم عندنا مخزون كبير تاع تاريخ وتاع ثقافة وتاع فنون لابد من الخدمة عليه.
1: نتابع معكم مستمعين الكرام ملفات حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع والتي أرافقكم فيها أنا محمد جمعة. في الشرق الأوسط، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار وخبراء قولهم إن القوة النارية للقوات الأمريكية المتواجدة في أوروبا وآسيا قد ضعفت على خلفية الصراع مع إيران. أشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن الحرب ضد إيران أدت إلى استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية، كما أن الانخفاض السريع في إمدادات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة الحيوية في أوروبا وآسيا يجعل الجيش الأمريكي في هذه المناطق أقل تجهيزا. كما نقلت عن مسؤولين لم تكشف عن أسمائهم أن الحملة الإيرانية أجبرت البنتاغون على تحويل السفن الحربية والطائرات ووحدات الدفاع الجوي بشكل عاجل من جميع أنحاء أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، مع ما يترتب على ذلك من عواقب تشمل تراجع معنويات القوات. حول هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الدولي والأوروبي الأستاذ محمد عبد الله:
2: هناك سوء تقدير حول حجم الرد الإيراني على القوة النارية الأمريكية. تبين أن الإيرانيين يملكون قدرة وطاقة نارية كبيرة جدا، وبالتالي هذا الأمر ساهم في استنزاف الوسائل الدفاع الجوية الأمريكية. يعني هناك الولايات المتحدة تمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ الهجومية التي تلقى من الطائرات أو القذائف البتعية الثقيلة، ولكن فيما يتعلق في صواريخ الباتريوت ومنظومات التاد تبين بأن هناك أعداد محدودة، رغم المخازن الكبيرة التي كانت منتشرة في أوروبا وفي آسيا وفي دول الخليج. حتى هذه الدول، يعني الولايات المتحدة، وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن دول الخليج. يعني أعتقد بأن حسابات الولايات المتحدة عند انفجار هذه الحرب، حساباتها كانت أن الرد الأمريكي أن الرد الإيراني قد يكون محصورا في القواعد العسكرية، يعني في البحر أو في البارجات، ولم تكن في حسابها أن الصواريخ الإيرانية قد تطال جميع القواعد العسكرية في المنطقة. وبالتالي اضطرت الولايات المتحدة إلى تأمين شبكة الدفاع في مجموعة دول الخليج حتى في إسرائيل نفسها، وبالتالي وجدت نفسها أمام استهلاك كبير في مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ. وبالتالي هذه إحدى المفاجآت التي خرجت خلال هذه الحرب. يعني وحتى إذا هناك جانب، يعني حتى الولايات المتحدة رغم ذلك تبقى القوة العسكرية، صحيح أنها القوة رغم تفوقها العسكري على المستوى العالمي، إلا أن هذه الحرب كشفت هذا الجانب من العجز، بأن الولايات المتحدة غير مستعدة للخوض حرب استنزاف طويلة وعالية الكثافة النارية طبعا، وهذا يضعها أمام اختبار الاستدامة ويطرح أمامها أسئلة حول التزامها بالدفاع عن حلفائها في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى إمكانية التعويض بالسرعة نفسها ما تستهلكه من صواريخ. وهذا جانب آخر من الأزمة، لأن الولايات المتحدة عاجزة عن إنتاج ما تستهلكه، يعني بنسبة السرعة الاستهلاك هناك تباطؤ في الإنتاج، وهو ما طرح بالنسبة للأمريكيين اتساع الفجوة بين معدل الاستهلاك ومعدل الإنتاج. وهنا تكمن أهمية هذه الأزمة، أن الحرب الأمريكية الإيرانية شكلت اختبارا لقدرة الجيش الأمريكي على القتال وعلى إدارة أزمات عسكرية في وقت واحد، وهو ما تظهر هذه الفجوات التي تظهر تثبت أن الولايات المتحدة غير قادرة على مواجهة أكثر من أزمة في وقت واحد. وإذا ما استمر هذا الضغط على المخزونات، فقد تجد نفسها واشنطن أمام إعادة حسابات كبرى، وليس في الشرق الأوسط

0: فقط، إنما داخل منظومة الناتو نفسه، حتى طبيعة النظام الأمني أو المظلة الأمنية التي توفرها لدول الأعضاء في دول الحلف. يعني حتى المظلة الأمنية التي تفتخر بها الولايات المتحدة بأنها تأمنها، أنها تستطيع تأمينها لأوروبا، أمام ما جرى في إيران في الحرب العراقية، الحرب الإيرانية الأمريكية، أثبت فشله. وبالتالي هناك وهنا يتطلب طبعا بالطبع من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين وحتى الآسيويين أن يعيدوا النظر في الاعتماد على مظلة كاملة، مظلة أمنية كاملة أمريكية.
1: وإلى القضايا الحقوقية، حيث أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز بأن الإبادة والفصل العنصري مشروع دولة في إسرائيل، وأكدت أن النكبة لم تنتهي أبدا. في المقابل تواجه ألبانيز اتهامات حادة من إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بالانحياز ومعاداة السامية وتجاوز حدود تفويضها الأممي، حيث تطالب هذه الأطراف بإقالتها وتعتبر تصريحاتها مسيسة تفتقر إلى الموضوعية. بهذا الصدد قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إبراهيم ربايعة:
2: الواقع في الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية تحديدا بالضفة الغربية اليوم هو واقع شديد التعقيد، لأن هنالك حالة من تسريع العمليات الاستيطانية وحالات إرهاب المستوطنين تجاه الفلسطينيين على كل المستويات طبقا للانتخابات الإسرائيلية، وفي محاولة لإتمام ما تبقى من خطة الحسم التي هي عماد الحكومة الإسرائيلية القائمة. في ظل هذه الخطة يتم اليوم قتل الفلسطينيين، هدم المنازل، الإغلاق عليهم ووضعهم في معازل مغلقة بحوالي 1000 بوابة وحاجز، أيضا تقييد الحركة، منع من استخدام المرافق الاقتصادية والأراضي الزراعية، وهذا جزء من ما يحدث على أرض الواقع، وعلى رأسه انصهار تام بين منظومة المستوطنين بما فيها من مجموعات منظمة تستهدف الفلسطينيين وبين المؤسسة العسكرية. في ظل هذا السياق يعني تخرج تصريحات المقرر الأممية وتصريحات مسؤولين أمميين آخرين والتي تتحدث عن إحباط من الواقع بالضفة الغربية ومطالبات بفرض خطوات وعقوبات على إسرائيل، ولكن عمليا حتى اللحظة كل ما اتخذ تجاه هذه الحالة الاستيطانية هي إما عقوبات فردية أو عقوبات خجولة لم تؤدي إلى ردع هذه الحالة الاستيطانية. وبالتالي يعني لا يوجد على الأرض تفاؤل بتدخل دولي حاسم على المستوى القريب نتيجة للتجاهلات التي تمت لكل هذه الحالة وتراكماتها منذ العام 2022.
1: ونبقى في سياق الاستحقاق الإنساني، حيث تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جاهدة لإعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم بعد الاستقرار النسبي للأوضاع في بلادهم. في هذا السياق أعلنت المفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة عن برنامج دعم العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا. يقدم البرنامج دعما يشتمل على تأمين نقل اللاجئين وتقديم منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة $100 أمريكي لكل فرد من أفراد العائلة الراغبين في العودة إلى سوريا، كما قد تحصل العائلات المؤهلة على دفع مالية إضافية تعطى لمرة واحدة بقيمة $300 أمريكي لكل عائلة. يتيح البرنامج اصطحاب ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة بالإضافة إلى أمتعتهم الشخصية المحمولة، وهو ما قال عنه الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى:
3: لا شك أن هذه حوافز للبقاء وليست حوافز للعودة. بمعنى آخر، عندما تقول لأي لاجئ أنا سأعطيك $100، هل $100 تكفي اليوم في زمن تنكة البنزين تقارب $30 أو $40 بأن يعود إلى بلاده؟ ربما لا يستطيع الوصول إلى قريته، أو $300 نفسها للعائلة إذا كان معه ولدين لا يستطيع وزوجة لا يستطيع الوصول بهم إلى قريته. وبالتالي على هذا الأساس أعتقد أن هكذا حوافز من برنامج الأمم المتحدة إنما هي حوافز للبقاء في لبنان وليس للعودة. وللمناسبة هناك جملة أمور لابد من الوقوف عندها بشكل التقرير وبالسياسات المعتمدة من الأمم المتحدة بهذا التوجه. أعتقد أن الشعب السوري الكريم يستحق أكثر من ذلك. بالتعاطي الحقيقي الفعال القادر على صعيد التمويل، على صعيد اللوجستيات، على صعيد التنسيق ما بين لبنان وسوريا بهذا الملف. أعتقد أن هذا الملف أصبح ملف يعني بعد سنتين ثلاثة من الحكم ووضع لبنان الحساس في ظل الحروب الإسرائيلية المتنقلة، في ظل ارتدادات 7 أكتوبر ناهيك عن أزمة مالية مفتوحة منذ العام 2019، وتقريبا انتفاء كل الأسباب لبقاء الأخوة السوريين في لبنان. وعلى هذا الأساس أعتقد أن الأمم المتحدة ومجموعة المانحين والدول الكبرى حتى الساعة لا تقوم حقيقة بفعل حقيقي وقادر ومقبول وذات مصداقية، لا مع أزمة النازحين السوريين ولا مع معاناتهم، ولا حقيقة مع معاناة لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمات مفتوحة على المستوى المالي والاقتصادي والسياسي ناهيك عن المستوى العسكري الذي يدركه الجميع. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أن هذا التقرير بمكان ما بكلامه بتقديراته قد يكون للأسف لزوم ما لا يلزم.
1: وفي أفريقيا أظهرت بيانات حديثة للمرصد العالمي للغابات بأن ليبيا فقدت نحو 390 هكتارا من الغطاء النباتي خلال الفترة الممتدة من عام 2001 إلى 2025. تمثل هذه النسبة ما يعادل نحو 6% من مساحة الغطاء الحراجي المسجلة في البلاد عام 2000، كما وتشير البيانات إلى أن هذه الأرقام تمثل فقدان الغطاء الشجري ولا تأخذ بعين الاعتبار المساحات التي شهدت نموا أو استعادت الغطاء النباتي خلال الفترة نفسها. يتصدر الجبل الأخضر المناطق الليبية الأكثر تضررا بفقدان يقدر بنحو 250 هكتارا من المساحة الخضراء، يليه المرج بنحو 52 هكتارا، ثم درنة بنحو 39 هكتارا، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المناطق الحراجية المحدودة في البلاد. بهذا الخصوص قال الخبير في الشأن البيئي الليبي الدكتور محمود إسماعيل الرملي:
4: لا شك أن الانحسار البيئي وكثير من العوامل أدت فيما أدت إليه إلى انحسار للغابات. كانت هناك جزء من الغابات، وإن كانت ليبيا بلد شبه صحراوي أي أن الغطاء النباتي كان فيه قليل، لكن هناك جزء من الأشجار أو العمل على مجموعة من المشاريع التشجيرية التي ميزت بعض المراحل وإن كانت ضحلة، إلا أن زحف ما يتعلق بالبيئة المدنية والعمل على إزالتها علاوة على عوامل التعرية التي آلت إلى ذلك، ونقصان أيضا الأشياء الطبيعية ونقصان الأمطار أو منسوب الأمطار في أدى إلى جفاف كثير من الأشجار من زاوية. كذلك هناك عامل رئيسي آخر متمثل في العمل البشري، أي أن كثير من البشر أو كثيرا من السكان لجأوا إلى قطع الغابات والعمل على استئطالها وإنهائها من أجل إقامة بعض المنازل، وهو أمر حقيقة غاية في الخطورة. من زاوية ثالثة أيضا نقص ما يتم رصده من أجل العمل على وجود مشاريع تشجيرية جديدة والعمل على وجود مشاريع من أجل تغطية ما يتعلق بالمناطق الصحراوية، خاصة وأن هناك نباتات ربما تكون قابلة للتعايش مع المناخ الجاف الذي يتميز به ليبيا والبيئة الصحراوية. هناك مشاريع لا شك بعثت لأكثر من مرة لكن لم ترى النور بشكل حقيقي، ظلت بين الفينة والأخرى مشاريع، لكن الواقع أن العامل الرئيسي في ذلك هو العامل البشري، وأيضا زحف الصحراء وعدم وجود رعاية وعدم وجود امتداد لما يتعلق بدراسة آثار هذه الكوارث على البيئة الليبية، مما أثر أيضا سلبا على ما يتعلق بالموجود في الشمال الأفريقي ومنه ليبيا. ليبيا ليست استثناء في ذلك، نقصان منسوب الأمطار والعامل البشري وعدم وجود مشاريع لتغذية ما يتعب الفاقد، وأيضا عدم وجود تطبيق للقوانين على وعلى الكوارث الأخرى المتمثلة في الحروب وأيضا إشعال النيران. وهناك لا شك أن هناك كوارث أخرى على سبيل المثال كارثة درنة وغيرها، وتظل هذه الكوارث ملزمة الدولة بأن تقوم بمشاريع من أجل العمل على مواجهتها والعمل على تحديد ما يتعلق بإمكانية أن يتم بعث مشاريع لإمكانية غرس أشجار تقاوم البيئة الصحراوية وتعمل على تغيير المناخ وتساعد على إثقال الاستقرار وتمنع وأيضا شن قوانين للحد من العمليات التي يقوم بها بعض السكان من أجل اجتثاث الأشجار.
1: أعاد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ملف سبتة ومليليا إلى واجهة العلاقات المغربية الإسبانية على خلفية الأزمة الأخيرة. أكد عبد اللطيف وهبي خلال مقابلة تلفزيونية بأن الرباط لم تتخلى عن مطلب استعادة المدينتين إلى السيادة المغربية وأنها تضع هذا الموضوع باستمرار على طاولة مباحثاتها مع مدريد. وصرح وهبي بأن سياسة المملكة هي التعامل بنفس طويل مع استعادتهما إلى التراب المغربي، مضيفا: نحن نطرح الموضوع على الإسبان باستمرار في الاجتماعات بيننا، نحن متمسكون بأراضينا. بهذا الشأن قال الخبير في الشأن المغربي الأستاذ المهدي الفقير:
5: المغرب طالب ومنذ الشروع في يعني المفاوضات مع الجانب الإسباني في إطار يعني المفاوضات التي أفضت إلى استقلال المغرب أواخر 56، والحديث هنا عن الشطر الذي كان مستعمرا من طرف إسبانيا، لم يتردد المغرب في المطالبة ب يعني استعادة الثغرين المحتلين سبتة ومليليا والجزر الجعفرية. وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن حق مغربي أصيل لم يرد اليوم، هو مطلب مغربي منذ سنوات، منذ ما قبل الاستقلال، واستمر المغرب في المطالبة، وقال المغرب أنه ينتظر حلحلة هذا الموضوع بعيد حلحلة موضوع جبل طارق. صخرة جبل طارق الموضوع تمت حلحلته وألغيت السياجات وألغيت الحدود، ويعني وجد إذا صح التعبير يعني صيغة أو توافقية بين بريطانيا وبين إسبانيا. الأمر يجب أن يكون كذلك بالنسبة لسبتة ومليليا. وبالتالي السيد وهبي اليوم يقول أصاب كبير الحقيقة ويقول عين الصواب، المغرب لم ولن ينسى أبدا أن سبتة ومليليا هما ثغرين محتلين، ولا يقبل لا على الصعيد الرسمي ولا على الصعيد الشعبي أن يشار إليهما بأنهما مدينتين إسبانيتين، ذلك غير صحيح وغير دقيق. أما عن التأثير على الشراكة فالأمر هنا يعود للجانب الإسباني، هو الذي يجب أن يحسن التقدير وليكن له في تجارب المقارنة الدولية هونغ كونغ ماكاو مؤخرا صخرة جبل طارق وغيرها من التجارب المقارنة الدولية التي أكدت بأنه لا يجب أن نغالط منطق التاريخ والجغرافيا وأن نربط يعني مدينتين مستعمرتين محتلتين في يعني تراب دولة أخرى يعني حاصلة ذات سيادة، أن يتم ربطهما بالسيادة الإسبانية، وإن كانت إسبانيا تتعلل بأن لها لهاتين المدينتين وضعا خاصا، هذه مسألة لا تلزم المغرب في شيء، والمغرب سوف يدافع على حقوقه وعلى مطالبه وعلى إسبانيا هي أن تلتقط بطبيعة الحال. ورأينا كيف تعاملت الدول الأوروبية مع الجانب الإسباني فيما حصل مؤخرا، والواقع أنه لو كانت إسبانيا يعني حلت هذا الإشكال ما كان ليقع ما وقع. المغرب كدولة ذات سيادة تقوم بما يلزم وبواجبها، لكن لا يجب أن تحمل إسبانيا عبء هذا التلكؤ وهذه العنهجية الدبلوماسية والسياسية إلى الجانب المغربي.
1: إلى ملفاتنا الأخرى، حيث أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان لها اعترافها بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. جاء في البيان: نظرا لعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية لمرتفعات الجولان بالنسبة لأمن إسرائيل، فإن الحكومة الكولومبية تعترف بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة. بهذا الشأن قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق الدكتور عدنان منصور:
6: لا شك اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، لأن القانون الدولي لا يعترف باحتلال دولة لأراضي دولة أخرى أو تغيير هويتها الديمغرافية أو الجغرافية أو السيادية أو غير ذلك. لذلك ما قامت به كولومبيا يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، وهي بذلك تدعم دولة الاحتلال على أرض لا تملكها دولة الاحتلال. لذلك هذا الأمر يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، لأنه إذا كان هناك كل دولة تحتل أرضا ثم تقوم جهات أخرى تعترف باحتلال الأرض من قبل هذه الدولة، هذا أمر غير مقبول مطلقا، لأن ما قامت به إسرائيل من احتلال الجولان صدر بذلك قرار عن مجلس الأمن 338 القاضي بانسحاب وال 242 قاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها الصين. إذن لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تقوم إسرائيل بفرض سيادتها على الجولان وفرض 981 بموجب قرار من الكنيسة الإسرائيلي. هذا الأمر رفضته الأمم المتحدة. لذلك عندما تقوم دولة مثل كولومبيا اليوم وهي منحازة كليا لإسرائيل وتعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، هذا أمر خطير جدا ولا يعبر عن فعلا مدى احترام كولومبيا للقانون الدولي. لذلك هذا يشكل شرخا كبيرا في العلاقات العربية الكولومبية، لأن هذا الأمر غير مقبول ومرفوض ليس من جانب العرب وإنما من جانب القانون الدولي ككل.
1: إلى روسيا، أعلنت وزارة النقل الروسية أن موسكو تستعد لتوقيع وثائق بشأن ممر النقل الدولي شمال جنوب مع قطر والسعودية وعدد من الدول الأخرى. أضافت الوزارة بأن مسارات باتجاه باكستان وكذلك عبر أفغانستان قيد الدراسة بالتنسيق مع مشروع السكك الحديدية العابرة لأفغانستان. يعد ممر النقل الدولي شمال جنوب مسارا متعدد الوسائط يمتد من سان بطرسبورغ إلى ميناء مومباي في الهند بطول 7,200 كيلومتر. بهذا الصدد قال الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد بهجت:
7: لم تعد العلاقات الروسية القطرية فقط يعني بحجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المتبادلة، ونتيجة هذا الاتفاق يعني بدأت تكتسب بعد جيو اقتصادي أوسع مع توجه موسكو إلى توسيع شبكة الممر النقل الدولي شمال جنوب وربطها بصورة أكبر بدول الخليج وفي مقدمتها قطر والسعودية. يعني ويعني أتت الاستعدادات الروسية لتوقيع اتفاقيات جديدة مرتبطة بالممر مع قطر والسعودية ودول أخرى أيضا في لحظة دولية يعني شديدة الحساسية، حيث تتداخل الحرب والعقوبات وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد مع الصراع على طرق التجارة والطاقة والموانئ. يعني ممر شمال جنوب ليس مجرد طريق لنقل البضائع، بل هو مشروع استراتيجي تسعى روسيا من خلاله إلى بناء شبكة تجارة بديلة أو موازية للطرق التقليدية التي تمر عبر أوروبا وقناة السويس. يعني وتقوم فكرة الممر على ربط روسيا بالهند عبر بحر قزوين وإيران مع شبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية والموانئ، وبذلك يصبح الطريق جزءا من منظومة أوسع تربط شمال أوراسيا بجنوبها وتفتح أمام روسيا أسواقا ومنافذ جديدة بعيدا عن القيود التي فرضتها العقوبات الغربية.
1: أكدت السلطات الهولندية إجراء عملية لنبش رفات يفغيني كونوفاليتس أحد أبرز زعماء منظمة القوميين الأوكرانيين النازية من مقبرة كروسفيك في مدينة روتردام تمهيدا لنقله إلى أوكرانيا. وفي رد فعل شديد اللهجة نددت السفارة الروسية في لاهاي بعملية النبش، متهمة الحكومة الهولندية بالتواطؤ مع تطلعات كييف، حيث قالت السفارة في تصريح لها: ليس هناك ما يثير الدهشة في تواطؤ لاهاي مع أي مبادرات مهما كانت وقحة لعملائها في كييف بما في ذلك التوجهات النازية الجديدة. واعتبرت البعثة الدبلوماسية الروسية بأن أوكرانيا قد تحولت منذ فترة طويلة إلى مشروع أوروبي لمعاداة روسيا، حيث تحظى أكثر التوجهات النازية تطرفا بقبول صامت من المسؤولين الأوروبيين. حول هذا الموضوع قال عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية المستشار علي الأحمد:
8: بحث هذا الموضوع دون أن يكون جزء من سياق يجري في العالم ككل بصعود قوى راديكالية يمينية منها ما هو متطرف، منها ما هو أقل تطرفاً، يصبح هذا البحث غير ذي جدوى. حقيقة من الواضح تماماً أنه واحدة من أدوات الصراع بين الغرب الأوروبي والغرب بشكل عام مع روسيا الاتحادية ومع القوى الصاعدة الصين أو روسيا هي محاولة، أو مش محاولة الحقيقة، الحقن في القوى الراديكالية ومنها النازيون الجدد حقيقة، ولكن هم أحفاد النازية القديمة، وهي هذه الأدوات هي الأدوات التي يحاولون الضخ بها حتى تكون هي عبارة عن كتل صلبة مجتمعية فيها مكنون حقد عالي، وهذا الحقد يمكن أن يؤدي إلى حالات من الإرهاب بأشكاله، فبالتالي أشكاله الخطيرة المتعددة. هذا على مستويين، على المستوى الأول هو في محاربة روسيا اليوم على جبهات القتال، وهناك ما هو أخطر هو خلق بين قوسين ما يسمى ثقافة الكره والموت التي يمكن أن يحاول من خلالها نشر مجموعات إن كانوا هم أفراد أو مجموعات. هذه المجموعات تقوم أولا بتفكيك البنى المجتمعية إن كان في أوكرانيا أو في روسيا أو في منطقة أوراسيا أو إلى آخره، وهذا لا يقتصر على روسيا حقيقة، وإنما هناك مشكلة، يعني هذه المشكلة واضحة في أوروبا بشكل عام، ولها تبعات أيضا حتى على ما بعد المحيط، يعني على الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك واضح أن هناك فراغ فيما يتعلق بالإيديولوجيات القديمة وككل، وهناك صراع على قوى صاعدة، جزء منه يتظهر في الولايات المتحدة الأمريكية بصعود اليمين، ولكن أيضا يجب علينا أن نلحظ أن هناك مقاومة مجتمعية بصعود شخصيات يسارية، يعني خلينا نقول محافظ نيويورك ولا بميشيغان الذي خرج إلى مجلس الشيوخ، هذه قوى يسارية تحاول أيضا أن تعبر عن نفسها. فنحن الآن في مرحلة مخاض فكري، وبهذا المخاض يمكن أن نسلط الضوء على السؤال الذي أظهرته حضرتك كأدوات لهذا الصراع في مواجهة روسيا. وأنا الذي أجده حقيقة أخطر من أي عملية عسكرية، يعني اليوم العمل على مستوى الفكر والثقافة، وكنا تحت الهواء نتحدث عن الموضوع الذي له علاقة بإعادة نشر ثقافة المحبة، وأن يكون هناك خميرة المجتمعات هي فيها شيء من الحكمة، وأنه يمكن للمجتمعات أن تعيش مع بعضها. كنا نتحدث عن موضوع آخر لا علاقة له بهذا الموضوع بالذات طبعا، يعني فحقيقة هذه مسألة هي استمرار لسياسات الدول التي تريد أن يسود العالم، السلم العالمي، وأن تكون أدوات هذه السيادة للسلم العالمي والفكر الذي يوحد الناس على أساس قيم الإنسانية التي اتفقت عليها بعد الحرب العالمية الثانية وغيرها من القيم. هذه مسألة علينا أن نعمل عليها.
1: تحذر منظمة الأغذية والزراعة الفاو من موج التضخم غذائي وشيكا، حيث يتوقع أن تنعكس ارتفاعات أسعار النفط ونقص إمدادات الأسمدة ووقود الديزل مقرونة بالتغيرات الجوية القاسية على أسعار الغذاء للمستهلكين خلال الأشهر المقبلة. بهذا الخصوص قال الخبير في الاقتصاد الدولي الأستاذ حيدر الشيخ
9: أن الحرب الإقليمية التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران أدت إلى توقف الملاحة البحرية في مضيق هرمز. توقف الملاحة البحرية في مضيق هرمز أوقف صادرات النفط الشرق الأوسط إلى دول العالم. إيقاف هذه الصادرات أدى إلى ركود اقتصادي إضافة إلى غلاء في أسعار الوقود والغاز في أوروبا ودول آسيا ودول أخرى.
1: مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تغطية خاصة من برنامج حصاد الأسبوع، ناقشنا فيها أبعاد التصعيد الجيوسياسي والعسكري المستمر بين روسيا والمعسكر الغربي. تابعونا على موقعنا الإلكتروني isarabic.ee واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست. إلى اللقاء.
10: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
11: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
10: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
11: نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش هجمات على منشآت النفط والكهرباء تثير مخاوف في قطاع الطاقة الليبي. تتزايد المخاوف في ليبيا من تداعيات التصعيد الأمني الذي تشهده مدينة الزاوية بعد انتقال الاستهداف من المنشآت النفطية إلى منشآت الكهرباء، في تطور يضع قطاع الطاقة الليبي أمام اختبار جديد. فخلال الأيام الماضية تعرض مجمع الزاوية النفطي لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة لتخزين البنزين كانت تحتوي على أكثر من 4 ملايين لتر من الوقود، قبل أن تتعرض محطة تحويل كهرباء جنوب المدينة للاستهداف وتخرج بالكامل من الخدمة. ولا تقتصر خطورة هذه الهجمات على الأضرار المباشرة التي لحقت بالمنشأة، إذ تثير مخاوف بشأن استمرارية إمدادات الوقود والكهرباء وقدرة السلطات على حماية البنية التحتية الحيوية. كما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إمكانية اللجوء إلى إعلان القوة القاهرة إذا استمرت الهجمات على منشآت الطاقة. اقتصاديا يطرح التصعيد تساؤلا حول حجم الخسائر المحتملة وتأثير تعطل المنشآت على إنتاج وتكرير وتوزيع الوقود، فضلا عن انعكاساته على إيرادات الدولة والاستثمارات وثقة الشركات العاملة في قطاع الطاقة. وتوعد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بالرد على استهداف منشآت الزاوية النفطية، مؤكدا أن التحقيقات بدأت لتحديد مصدرها والوصول إلى المسؤولين عن الهجمات، معتبرا أنها جريمة خطيرة وتصعيد يتجاوز خطا لا يمكن السماح به. فما هي استراتيجية السلطة الليبية لمواجهة هذا التطور مع غموض الجهة التي تقف وراء الهجمات، وما مدى قدرتها على احتواء تداعيات ومنع تحول استهداف منشآت الطاقة إلى أزمة اقتصادية وأمنية أوسع نطاقا تهدد استقرار هذا القطاع الحيوي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في ملفات ساخنة لهذا اليوم. البداية من طرابلس، ومعنا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية الدكتور مسعود السلامي. أهلا بك، وبداية كيف تصف ما جرى في الزاوية من استهداف لمنشآت الطاقة الحيوية؟
14: في الحقيقة استهداف المنشآت النفطية لم يكن هو اللي في الزاوية، أو الحدث الأخير اللي في الزاوية لم يكن هو النوع الأول أو الحدث الأول من نوعه في ليبيا منذ سنوات طويلة. فقد تعرضت المنشآت النفطية سواء في مناطق الجنوب أو في المنطقة الغربية أو في حتى في الهلال النفطي، كما هو معروف، لإغلاقات متكررة عبر سنوات طويلة. وقد كلف هذا الخزين العام الحقيقة مليارات الدولارات من العملة الصعبة. فالنفط بكل تأكيد كان وما زال الحقيقة أحد أدوات الصراع السياسي بين المتخاصمين منذ 2011، مع الأسف بدل ما أن من أن يكون النفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى مورد الحقيقة محايد عن أي خلافات سياسية استخدم بشكل فج في أتون الصراع السياسي. فالمسألة نحن نكاد نراها أنها غير مستغربة في ظل هذه الأوضاع السياسية وفي ظل هذه الأزمة وفي ظل الحقيقة هذا الانقسام السياسي وفي ظل الحقيقة هؤلاء السياسة الذين استخدموا في صراعهم كل الأدوات الممكنة من أجل أن يتفوق طرف على الطرف الآخر ويكون هو المتسيد.
13: ولكن دكتور، ما دلالة انتقال الاستهداف في الزاوية من المنشآت النفطية إلى منشآت الكهرباء خاصة في هذا التوقيت؟
14: هناك أسباب متعددة. المنطقة الغربية تعج بالتشكيلات المسلحة وما يسمى بالميليشيات، الميليشيات المتصارعة التي لا يحكمها قانون ولا تحكمها ضوابط ولا تحكمها أخلاق، خاصة الميليشيات الموجودة في منطقة الزاوية تحديدا، وهي منطقة حقيقة مزدحمة بالسكان ومنطقة استراتيجية وتوجد فيها مصفات الزاوية وتوجد فيها خزانات النفط. فهذه الميليشيات في صراع لا تتورع أن تستخدم أي شيء، ومن بينها الحقيقة استهداف بالطيران المسير خزانات النفط وحتى يعني تعمد إغلاق المصفاة بين الحين والآخر. هذه الميليشيات شكليا تتبع الحكومة الوحدة الوطنية وبعضها يعني تكاد تكون منفلتة ولكنها ربما لديها ولاءات الحقيقة هنا وهناك، وربما أيضا الموضوع يعني له أبعاد أو خيط سياسي بشكل أو بآخر، لأن المعروف أن مدينة الزاوية جزء من الساسة متواجدون في منطقة أخرى وهم يدينون بالولاء بجهة أخرى، ولذلك أعتقد أن هذا أحدث نوع من الانقسام وجعل فتح الطريق أمام يعني محاولة استخدام أي شيء للتأثير أو في الصراع مع حكومة الوحدة الوطنية. هناك سبب آخر، حكومة الوحدة الوطنية رغم أنها هي الحكومة الشرعية ومعترف بها دوليا ولكنها الحقيقة سلطتها تكاد تكون عاجزة اتجاه لجم هذه الميليشيات، فيعني لا تستطيع بأي شكل من الأشكال أن توقف هذه الميليشيات أو أن تعمل حملة على هذه الميليشيات. حتى بعض الميليشيات الموجودة في طرابلس والتي هي شكليا تحت إمرة الحكومة الوطنية، ولكن من الناحية الفعلية الحقيقة يصعب على حكومة الوحدة الوطنية أن تضع استراتيجية يمكن أن تلتزم بها هذه الميليشيات. ولذلك كل هذا الانفلات الأمني وكل هذا الوضع الحقيقة هو الذي جعل الأمور تذهب في هذا الاتجاه، وأن يتم الحقيقة الاعتداء على خزانات النفط وأن يتم إغلاق المصفاة أكثر من مرة، وأن يتم أيضا في فترة سابقة كما تعلم حضرتك تم إغلاق مجمع مليتا للغاز الذي يضخ الغاز لدولة مستفيدة اللي هي إيطاليا، ولولا الحقيقة ربما التهديدات التي أتت من الداخل والخارج وبعض الاعتبارات لتم إغلاق أيضا مجمع ملي.
13: رئيس الوزراء توعد المهاجمين بدفع الثمن، هل تمتلك حكومة الوحدة أدوات فعلية لردع الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات؟
14: حكومة الوحدة الوطنية مع الأسف الشديد أستاذة لو تمتلك الأدوات الفعلية لا استخدمتها، ولكن هذا التهديد هو نوع الحقيقة من المواربة أو نوع محاولة تهدية الرأي العام لا أكثر ولا أقل. أما من الناحية الفعلية فأعتقد كما أشرت سابقا قدرة حكومة الوحدة الوطنية محدودة. حكومة الوحدة الوطنية لو تمتلك استراتيجية للجم هذه الميليشيات خاصة الموجودة في المنطقة الغربية والتي الحقيقة تعبث بأمن وسلامة المواطنين وأمن وسلامة البلاد وأمن وسلامة الثروات الطبيعية الموجودة في تلك المنطقة لكانت استخدمتها منذ سنوات. نحن الآن كما يقال نلعب في الوقت الضايع، ولذلك رأينا سيد عبد الحميد الدبيبة يوجه تهديدات تلو التهديدات الأخرى، وهذا أيضا ربما كان عامل مشجع لهذه الميليشيات أن تتمرد أكثر أو أن تتجرأ أكثر.
13: إذن دكتور مسعود، كيف يمكن قراءة عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن هذه الهجمات؟
15: يعني هذا هو السؤال المحير الذي ما زلنا نبحث عن إجابة شافية له. لكن إذا نحن تخطينا السبب الأساسي وهو أن هذه الميليشيات صراحة في صراعها في منطقة الزاوية وفي سرمان وفي صبرات والمناطق المجاورة لها يمكن أن تستخدم كل شيء لأنها منفلتة لأبعد حد ولأنه لا توجد لها ضوابط الحقيقة في تخريبها أبدا ولا توجد لها مرجعية أبدا ولا تخاف من أي رادع قانوني يمكن أن يلجمها لا اليوم ولا غدا ولا ربما حتى بعد غدا. لو تخطينا هذا السبب وهو سبب وجيه أيضا لقلنا أن هناك الحقيقة الانقسامات السياسية والحزبات السياسية والصراعات السياسية ربما يعني لها دور فيما تقوم به هذه الميليشيات. ربما هناك من يدعمها جانب سياسي في منطقة ما أو في مكان ما. أنا لا أريد أن أبرر أيضا العامل الخارجي من عملية التورط في إدارة هذا الصراع بشكل ما ما بين هذه الميليشيات الموجودة وجعلها تستخدم عملية تخريب المنشآت النفطية في إدارة الصراع، لأن الموضوع له أبعاد تتعلق بالأمن الاقتصادي الليبي ولكن له أبعاد خطيرة تتعلق بأمن واستقرار ليبيا، لأن دوام هذا السلوك الحقيقة سيؤدي إلى إنشاء بارونات كبيرة منفصلة عن الدولة المركزية، سيؤدي إلى تحكم الميليشيات في إدارة المناطق بشكل أكبر، تداعياتها خطيرة جدا.
13: من طرابلس الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ومعنا أيضا من طرابلس الناطق باسم شركة ليبريجا لتسويق النفط السيد أحمد المسلاتي، أهلا بك معنا. وبداية ما هو الوضع التشغيلي حاليا لمستودع الزاوية التابع لشركة ليبريجا بعد استهداف أحد خزانات الوقود؟
16: نعم، مساء الخير. أولا الحمد لله استطعنا بداية السيطرة على الحريق في مستودع الزاوية واستئناف عمليات التزويد من ثاني يوم مباشرة. حقيقة استطاع مستودع الزاوية استئناف عملية التوزيع. طبعا مستودع الزاوية يقع على عاتقة تزويد منطقة مهمة، فكانت الأولوية من استمرار عمليات التزويد. في البداية كان فيه دعم من مدينة طرابلس لمستودع طرابلس النفطي أو عن طريق ميناء طرابلس النفطي لبعض المحطات المجاورة لمنطقة الزاوية، ولكن بعد إتمام الإجراءات الاحترازية والتشغيلية داخل مستودع الزاوية النفطي استؤنف من ثاني يوم مباشرة تزويد المنطقة، وليس تزويد بالكامل ولكن كان تزويد يعني بشكل جزئي، والحمد لله نجحنا في خفض عملية الازدحام اللي حصل أو الإرباك اللي حصل سواء كان على مدينة طرابلس أو مدينة بنغازي مدينة عفوا الزاوية في بداية الحدث اللي حصل. يعني
13: إذن ما حجم تأثير هذا الهجوم على قدرة شركة ليبريجا على توزيع البنزين والديزل على محطات الوقود؟
16: حقيقة طبعا فقدان خزان يعني يعتبر شيء مهوش بالأمر الهين. حضرتك إحنا المستودع يعني يشتغل بطاقة تخزينية، الطاقة التخزينية دي مسؤولة على توفير يعني الشحنات، بعد توفر الشحنات من الخارج يتم يعني حفظ هذه أو تخزين هذه الشحنات من المنتجات سواء كانت ديزل أو غاز أو وقود طيران أو بنزين، يتم تخزينها في الخزانات وبالتالي توزيعها على شركات التوزيع لصالح المحطات الأرضية. طبعا فقداننا لخزان يعني احنا فقدنا القدرة التشغيلية أو الطاقة التشغيلية للمستودع، خسرنا رقم يعني للتخزين، بالإضافة أن له تأثير ثاني طبعا اللي هو في الجهد والمال. حضرتك احنا كانت الناقلة أو الشحنة اللي موردة من الخارج يتم تفريغ الحمولة اللي علمتها في خلال 3 أيام بتوزيعها على الخزانات اللي هي التخزين. حاليا أصبح يعني الإمكانية هدية لربما بدل ما هتكون 3 أيام حتزيد ل5 أيام. طبعا هذا فيه جهد أكثر وفيه نفس الشيء يعني إرباك في العمل وكذلك حتى تكلفة لرسوم الناقلة لأكثر من الأيام اللي هي مفروض أن تكون موجودة فيها، يعني مفروض أن تتفرغ خلال مثلا 3 أيام زي ما قلت لحضرتك، هي مضطرة أن تستمر ل5 أيام لعدم وجود طاقة تخزينية وخزانات يعني تستوعب كامل الشحنة في خلال 3 أيام فقط.
13: بالحديث عن هذه النقطة، ما حجم المخزون المتاح من البنزين والديزل وكم يكفي لتلبية احتياجات السوق؟
16: طبعا احنا ما نتكلموش بصفة عامة، حضرتك انت عارفة ان كل مستودع من مستودعات شركة ليبريجا، شركة ليبريجا عندها أكثر من مستودع ممتدين من منطقة طبرق إلى عند بنغازي إلى عند يعني في مستودعات حتى للمطارات، في سرت في مستودع رئيسي، في مصراتة كذلك مستودع في طرابلس، مستودع في الزاوية. بالنسبة للتأثير الجزئي اللي حصل في مستودع الزاوية طبعا زي ما قلت لحضرتك حيكون له تأثير، ولكن عليه المنطقة يعني ممتدة من شرق جنزور لعند راس جدير، هذا على يعني نقول الطريق الساحلي، كذلك ممتد إلى أقصى الجبل أو باطن الجبل، هذا التأثير حيكون في هالمنطقة هذه. ولكن الحمد لله شركة البريكا كذلك عندها يعني خطوط نقل، سواء كانت عن طريق البايب أو عن طريق حلول أخرى اللي هي الصهريج، وبإمكانها الاستعادة يعني بين المستودعات عبر خطين، يعني عندنا بالنسبة لمستودع الزاوية مربوط بمستودع طرابلس عبر خطين، خط ديزل وخط آخر اللي هو البنزين، وحيتم التعامل معاه لعندما تستقر الأمور هذه في تزويد كامل المنطقة بحاجتها يعني نفس ما كانت في السابق إن شاء الله.
13: بالحديث عن الحلول، أستاذ أحمد، الخزان المستهدف كان يحتوي على أكثر من 4 ملايين لتر من البنزين، كيف ستعوض الشركة هذه الكمية؟
16: حضرتك هي طبعا الكمية تم فقدها، أنت عارف الخزان لما يكون مملي بمادة البنزين الصهريج هذه مصممة لعند يعني يشتعل فيها الحريق لعند ما يتم استنفاذ هذه الكامل الكمية. هي حقيقة كمية يعني أعتقد أنها 4 مليون وليس 4.5 مليون، يعني تم خسارتها بالكامل وعملية استعادتها يعني خلاص يعني هي تبخرت وما فيش إمكانية. لكن احنا أثناء كان اشتعال الخزان هذا حاولنا أن احنا نحافظوا على الكميات اللي موجودة بالخزانات المجاورة بعملية سحبها لأماكن آمنة أو سواء استعمالها يعني عن طريق الخطوط بتدفق لمستودع طرابلس النفطي. أما المادة اللي كانت موجودة داخل الخزان فهي فقدت بالكامل طبعا.
13: إذن هل الازدحام الذي شهد أمام بعض المحطات سببه نقص فعلي في الإمدادات؟
16: نعم طبعا الخزان أو الهجوم بعد ما حصل على مستودع الزاوية الناس بيصير طبعا إرباك لها في توفير الوقود، ظنا منهم ان يعني الناس ما عندهاش او المواطن ما عندهاش المعلومه الكافيه ان هو شركه البريغا عندها يعني شبكه الامداد زي ما قلت لك، سواء كان عن طريق الخطوط او عن طريق الصهاريج، بتعويض اي مدينه يعني احدث فيها توقف في احد المستودعات يتم تعويضها. والحمد لله احنا استطعنا يعني وخرجنا حتى عن طريق المنصه وعن طريق الاعلام وضحنا للمواطنين، حاولنا ان احنا نطمئنهم بان الوقود متوفر وان ما فيش داعي يعني للانجرار وراء أي شائعات وأخذ المعلومات من المصدر الرئيسي عن طريق صفحة أو منصة شركة البريغا. احنا طمننا المواطن من بداية الحدث ان الوقود متوفر بمدينة طرابلس. يوم امس كانت عندنا او يومين اللي فاتوا كانت عندنا يعني ناقلة موجودة على الرصيف مستمرة في عملية التفريغ، امس بس غادرت الناقلة هذه وكانت عندنا ناقلة اخرى موجودة على منطقة المختاف، دخلت تقريبا مساء امس واستمرت بالتوزيع على المحطات سواء داخل مدينة طرابلس وكذلك دعم المنطقة الغربية اللي هي ممتدة من شرق جنزور لعند الزاوية واقصى الزاوية، بالاضافة الى مستودع الزاوية. يعني اعتقد انه استؤنف العمل بكمية مهمة حتى يعني أصبح ينفذ في طلبيات المحطات اللي في المنطقة الغربية التابعة عليه أو اللي يغطي فيها. كذلك مستودع طرابلس النفطي خزان اللي موجود يعني يحتوي على كمية مهمة، بذلك الوقود متوفر ما فيش أي مشاكل، عمليات التزويد يعني مستمرة، فقط نحتاج من المواطن أنه يتعاون معنا في أنه يعني يتفهم الوضع اللي صاير، وأن الضغط اللي حاصل ضغط مؤقت استثنائي ما هوش ضغط يعني مرتبط بنقص الوقود وإنما بأمور لوجستية فقط. يعني
13: سيد أحمد، هل وضعت شركة البريغا إجراءات وقائية لمنع تكرار هذه الهجمات أو خطة طوارئ بديلة؟
16: نعم طبعا السيد رئيس مجلس إدارة شركة البريغا والسادة أعضاء مجلس الإدارة كان في لهم بيان على منصة شركة البريغا يندد بهذه الأعمال وينصح بالابتعاد عن الاشتباكات على أماكن المنشآت النفطية. كذلك المؤسسة الوطنية للنفط أصدرت بيان بضرورة يعني الابتعاد عن المنطقة الصناعية بالكامل أو المنطقة اللي موجود فيها كامل الشركات النفطية اللي هي موجودة بالزاوية، سواء كانت مصات الزاوية سواء كانت شركة أكاكوس الواحة زويتينا، المجمع الصناعي يحتوي العديد من الشركات النفطية، فكان فيه تنويه وكان فيه بيان صادر عن المؤسسة وعن شركة البريغا وبعض ممكن شركة الزاوية كذلك تكفيه النفط، أصدروا بيانات يعني تنديد بهذه الهجوم وطلب الابتعاد عن الأماكن هذه.
13: إلى أي مدى يمكن للشركة مواصلة تزويد محطات الكهرباء بالوقود في حال تكرار هذه الهجمات؟
16: الحمد لله احنا ما لعند اليوم يعني جميع الطلبات التوريد اللي تسأل فيها شركة كهرباء من شركة البريغا تورد، ما عندناش أي مشاكل. محطة جنوب طرابلس ما زالت مستمرة بالتزويد، رغم أنه يعني حتى في حدود للشبكات كان صار في إيقاف يعني مؤقت، ولكن نظرا لتوفر كميات مسبقا لشركة الكهرباء استطاعت شركة الكهرباء الاستمرار إلى حين العودة من جديد باستمرار ضخ وقود الديزل من مستودع الزاوية إلى محطات الكهرباء سواء كانت غرب طرابلس أو جنوب طرابلس.
13: إذن كيف تقيم التلويح بتطبيق حالة القوى القاهرة وكيف يؤثر ذلك على سير العمل في الشركة؟
16: تطبيق يعني القوى القاهرة نتمنى نحن ما نوصلوش للشيء هذايا، لأن فيه الشيء هذا حيكون فيه مرد يعني على الشارع وعلى السوق المحلي. كذلك أنت عارفة يعني شركة البريغا دي تزود في جميع المصالح الحيوية والمرافق الحيوية داخل البلاد، من مستشفيات، من مخابز، من أي إجراءات يعني ضد هذه المنشآت النفطية سيكون يعني له مرد كبير وخاصة على المواطن. فنتمنى ان شاء الله يعني تكون هذه اخر الاحداث، ونتمنى ان الحكومه نددت طبعا بهذه الاشتباكات، و يعني في بيان انها ستضرب بيد من حديد لاي محاوله اخرى او يعني استمرار لمثل هذه الاعمال الاجراميه.
13: اخيرا استاذ احمد، هل يتم اطلاعكم على مسار التحقيقات وهل تكشفت ملامح حول مرتكبي هذه الهجمات؟
16: حقيقة ما زالت الأعمال التحقيق ما زالت مستمرة، وأكيد الإدارة العليا في شركة البريغا وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط على اطلاع بتفاصيل هذه الأمور، وسيتم إن شاء الله يعني أعتقد يعني في أكيد حيكون في بيان بتوجيه التهم للناس اللي أضلعت أو الإجرام اللي هم قاموا به حيتم وضعهم أمام الرأي العام.
13: من طرابلس الناطق باسم شركة البريغا لتسويق النفط السيد أحمد المسلاتي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وللوقوف على التداعيات الاقتصادية لاستهداف مصفات الزاوية ومحطة الكهرباء ينضم إلينا من طرابلس الباحث الاقتصادي السيد محمد العربي. أهلا بك معنا، وبداية هل يمكن اعتبار الهجمات على مجمع الزاوية ومحطة الكهرباء جزءا من عملية تصعيد منظمة، ومن يقف وراء هذه الهجمات؟
17: الأمر ليس بجديد، يعني الأمر ربما السنوات الماضية شهدت العديد من تصعيد المسلح والاستهدافات في مصفات الزاوية ومجمع البتروكيماويات في الزاوية، سواء كان من خلال بعض الميليشيات المسلحة ومتسمّة التنظيمات المسلحة اللي هي موجودة، أو من خلال الحروب التي قامت في الآونة الماضية. مع الأسف أعود إلى هشاشة الوضع، يعني مش معروف حتى الآن مصادر الطائرات المسيرة اللي هي استهدفت الزاوية والمصانع المجاورة لها ومحطة الكهرباء اللي هي أدت إلى فقدان أكثر من 700 ميجاوات. المحطة هذه تغذي جزء كبير جدا يعني من المنطقة الغربية بقدرة استيعابية حوالي 1300 ميجاوات، يعني نتكلم على النصف المفقود من قدرة المحطة اللي هي قدرة هائلة جدا، يعني بالنسبة في حاجة إليها نحن الآن، لأن عندنا أزمة كهرباء الحقيقة دخلنا الأيام الماضية 6 مرات يعني في البلاك أوت، فهذا يؤدي إلى ربما أمور اقتصادية قد تعود بالأسوأ على ليبيا. أيضا استهداف الاتصالات، محطة الاتصالات وشركة القابضة للاتصالات أعلنت بيوم الأمس يعني بأن ضربت وحدث التحكم فيها وفقدان العديد من الاتصالات عبر المناطق المجاورة. كل تلك الأمور أعتقد أنها لها واقع آخر سياسي ربما مجنّي، بالإضافة إلى جانب الطابع الاقتصادي.
13: بالحديث عن الجانب الاقتصادي، ما هي تداعيات الاقتصادية المباشرة لاستهداف مصفات الزاوية ومستودعات الوقود؟
17: من حيث الإنتاج ليس بالأهمية، يعني مصفات الزاوية قدرتها الإنتاجية بسيطة جدا، يعني ليس بالمقدرة الإنتاجية بالنسبة للبنزين والديزل التي تمثل يعني ربما رقم، لكن أتحدث عن خزانات الوقود. مع العلم بأن ربما خزانات الوقود يعني موجودة سواء في الزاوية أو في باقي المدن لا تمثل احتياطي استراتيجي للدولة حيث الأهمية بمكان، ولكن لما نتكلم مثلا على الخزانات اللي هي موجودة تغذي منطقة طرابلس وهي أكبر المدن وهي العاصمة. إذن هنا المنطقة الغربية تعتمد على مصفات في الزاوية، فبالتالي مصفات الزاوية بخزانات اللي هي تنتمي لشركة البريغة لسوق النفط وغيرها من الشركات الأخرى اللي موجودة خزاناتها في الزاوية، نستطيع القول بأن القدرة الإنتاجية تستوعب ممكن احتياطي استراتيجي للدولة يتعدى الأسبوعين. حاليا وقعنا في مشكل من حيث امتدادات الوقود، ان عندما تضع مصفات الزاوية تحت القوة القاهرة او وقف التنفيذ والتشغيل حتوقف انت على عدة مناطق تمتد حتى الى الجنوب لتغذيها مصفات الزاوية. فالامر قد نقول عنه انه دبر او كان محبوكا بدراسة استراتيجية لإيقاف كل العوامل الاقتصادية في الدولة من حيث المكان.
13: ولكن سيد محمد، ما هو حجم مساهمة مصفات الزاوية في إجمالي إمدادات الطاقة في البلاد، وكيف يؤثر استهدافها على إمدادات الوقود في عموم ليبيا؟
17: هو ليس في المحتوى، يعني القيمة المادية لا تتعدى حوالي 15 مليون دولار من حيث المفقودات من الوقود في الثلاث خزانات اللي هي استهدفت. إنما أنا أتحدث عن القيمة المالية للخزانة والصهاريج التابعة له، وفي نفس الوقت أيضا المخزون الاستراتيجي بالنسبة للدولة. أنا لما أتكلم على ربما أمور أخرى جانبية بالنسبة للخزانة، لما أشوف الوقت تم ضرب محطة الكهرباء والخزانات الوقود، هذا ضرب شرايين الحياة الاقتصادية في الدولة، الأمر اللي يؤدي إلى نقص الخدمات الأساسية والتي تنعكس بصورة واضحة على حياة المواطن. في الوقت اللي تم استهداف محطة الكهرباء لعدة فقدان زي ما ذكرت 700 ميجاوات، آسف، ونشوف أن الشرايين التابعة لها من حيث الإمدادات والأنابيب والصهاريج المحيطة يعني خسائر كبيرة جدا. الأنابيب والمضخات وأنظمة الإطفاء اللي عطلت تماما الآن تحتاج إلى إعادة تأهيل، وهو من المكانة حيث الزمن بالدرجة الأولى ومن حيث الوقت ومن حيث إمكانية المادية. فنتكلم هنا على ربما مئات الملايين من الدولارات وليس 15 مليون دولار اللي هي ثمن ممكن الخزان من حيث المبدأ كمخزون. الموضوع أكبر من ذلك، يعني ينهك الدولة في الوقت اللي نشهد الآن في ارتفاع في أسعار العملات وشح السيولة وغيرها من الأمور الاقتصادية، أزمة الكهرباء أيضا، فكل تلك المشكل إذا ما وضعناه في عين الاعتبار ونظرنا إليه، هنالك أطراف تحاول العبث بالبنى التحتية والاقتصادية للدولة، وأهمها هو تعطيل حركة النمو، حركة الاقتصاد وضرب الاقتصاد في مقتل.
13: أخيرا وبالحديث عن إعادة التأهيل، هل تم تقدير حجم الخسارة المالية نتيجة احتراق خزان مصفات النفط، وهل تملك ليبيا بدائل كافية لتأمين إمدادات الوقود والكهرباء؟
17: شكلت لجنة يوم الأمس لتقدير الخسائر التي قالت مصفات الزاوية ومحطة الكهرباء المغذية والبنى التحتية المحيطة بها، ولكن مع الأسف يعني ما زالت تستهدف حتى يومنا هذا، يعني تتوالى الضربات، يعني 5 ضربات تتوالت بالأمس وأول الأمس هذه، فما زال هنالك المزيد من الخسائر. فلا نستطيع الآن حصر الخسائر الكلية من حيث المبدأ بالأرقام، ولكن هي تتعدى مئات الملايين من الدولارات، يعني على أقل تقدير ثمن الخزان الواحد من صهاريج النفط هذه يتعدى أكثر من 150 مليون دولار، يعني ليس بالأمر الهين أن تفقد الخزانات هذه بقدرة استيعابية هي موجودة. أنا حقيقة ربما يقينا أرى أن حيكون في نقص في امدادات الوقود بالنسبة للمنطقة الغربية، بالإضافة إلى تعطل الخدمات والكثير من الأمور نتيجة فقدان مع احدى المحطات الكبرى يعني في مدينه الزاويه الذي استهدفت بالطائره المسير، وحنحتاج الى مده زمنيه ليست بالهينه وليست بالقصيره، يعني ربما الامر قد يتعدى الى سنوات من حيث المبدا، لان القدره الماليه للدوله والاقتصاديه للدوله حاليا تمر بضائقه. انت عارفه طبعا الوضع في ليبيا منقسم بالاضافه الى الاقتصاد وكل العوامل المرادفه لها موجوده الان تحت مبدا ربما من حيث المكان بالقوه القاهره. فبالتالي ليبيا تحتاج الى مده طويله جدا بتعويض الخسائر التي فقدتها في الزاويه والمدن المجاوره.
13: بحديثي إلى الباحث الاقتصادي من طرابلس السيد محمد العربي نصل إلى ختام ملفات ساخنة، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
12: مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا Sputnik Arabic، بحيث

0: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش النفايات تغرق المدن السورية، مكبات مفتوحة تتسبب بأزمة صحية وبيئية. نفتح اليوم ملفا يمس حياة ملايين السوريين من أقصى الساحل إلى قلب العاصمة، ملف النفايات. أكوام القمامة لم تعد مجرد مشهد عابر، بل تحولت إلى أزمة تخنق مدنا بأكملها وتنذر بكارثة صحية وبيئية صامتة. كيف تعيش طرطوس وحلب ودمشق والمحافظات الأخرى تحت وطأة الروائح والحشرات؟ وما القصة الكاملة لمكبات فاضت وخيارات مرة فرضت على الناس؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الاستشاري في النفايات الصلبة في سوريا والسعودية المهندس أمير البخاري. أهلا بك أستاذ أمير عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: بداية أستاذ، اليوم من الواقع السوري وخاصة كما يقال حسب يعني الدراسة، النفايات يعني تعوم في المحافظات ولا يوجد إدارة لهذه النفايات. ما هي الأسباب الجذرية التي جعلت أزمة النفايات في المدن السورية تصل إلى هذا الحد الكارثي؟
1: السلام عليكم. بداية الله يعطيكم العافية على البرنامج اللي حقيقة بيشير بشكل لموضوع مهم جدا جدا حاليا على مستوى سوريا، موضوع النفايات. الحقيقة لو نحكي شوية على واقع النفايات بسوريا قبل الحرب، خليني معلش شوية حتى أقول ليش وصلنا للمستوى. سوريا بعام 2004 عملت دراسة استراتيجية كاملة لإدارة النفايات في سوريا، وتم إقرارها بالعام بعام 2006 واعتماد المبالغ المخصصة لها بقيمة حوالي 22 مليار ليرة سورية لتنفيذها على مستوى 10 سنوات، وبدأ فعليا التنفيذ على مستوى معامل لتدوير فرز النفايات، على مستوى مدافع النفايات بشروط صحية لحد العام 2011، لحد ما بدأت الحرب للأسف صار الموضوع الانهيار. يعني أولا المنشآت، حتى المنشآت التي تم تنفيذها للأسف تعرضت للتخريب. يعني حتى من مدافع النفايات تم حتى المواد العزل اللي بأرض النفايات تم سحبها وتخريبها. هذا اللي صار أولا. بموضوع الجمع والنقل، سوريا كانت حتى سابقا تنقل نفاياتها بآليات قديمة جدا. يعني الآليات التي تستخدم في سوريا كانت صناعة 1978، فاللي صار أنه حاولوا شوية تطوير أو شراء بعض السيارات الجديدة، ولكن للأسف سنة 2011 توقف العمل نهائيا. فكانت النتيجة أنه الآليات بدأت تتحالق. يعني تعرف الآليات العمر نظريا آلية جمع النفايات عمرت العادي هو حوالي 7 سنوات، فتخيل لما عم تشتغل بآلية عمرها 40 سنة ولا أكثر حتى. فالنتيجة كانت في تهالك شديد جدا للتجهيزات على مستوى سوريا بشكل عام، وهذا أدى أنه عدم القدرة على جمع النفايات. يعني أنا من حوالي شهر شوي كنت بدمشق، للأسف مرضيت ومرت صور الحقيقة لا تصدق. يعني دمشق عام 1998 تم اختيارها أحد أنظف المدن أو أنظف مدينة في الوطن العربي من خلال الملتقى البيئي اللي صار بالإسكندرية. حاليا تعوم بالنفايات. السبب مثل ما قلت، أول شيء نحن كلياتنا بنعرف عملية إدارة النفايات الصلبة تحتاج إلى 3 أمور أساسية، هي بنية تحتية وتشريعات وعقوبات. اللي صار انه الثلاثه تهالك، يعني كبنيه تحتيه ما عاد عن في اليات على مستوى سوريا كله عم بحكي، انا ما عاد في اليات. يعني كانت يعني في كثير من المحافظات للاسف عم تجمع نفاياتها ب 20 او 30% فقط من حاجتها، فبالتالي على الفجوه عم تكون كبيره جدا. هذا اللي عم يخليهم يعجزوا لما بتشوف شكاوي انه نفايات عم بتضل اسبوع ما ترحل نهائيا. فهذا عملية خطيرة جدا، وكلنا نعرف النفايات بالأخير لما بتتخمر بتعرض الناس لأخطار صحية بإضافة لأخطار بيئية وأخطار اجتماعية وأخطار اقتصادية. يعني كل النواحي بتأثر فيها البلد. فمثل ما قلنا صار في عنا تهالك، صار عنا مشكلة تانية أنه خلال فترة الحرب صارت المعدات ما تقدر ببعض كتير محلات مثل دمشق ولا حلب ما بتقدر تصل حتى لمردم النفايات، وبالتالي

0: صار يكون الرمي بأراضي فضاء، أراضي مناطق مفتوحة، وهذا أدى كمان لكارثة جديدة إنه تجميع النفايات المواقع غير مخصصة لها أصلاً وغير مهيئة لأنه تستقبل النفايات.
1: أستاذ أمير، اليوم حضرتك يعني تطرقت لعدة مواضيع هي جدا مهمة. اليوم إدارة النفايات يبدأ من البنية، الآليات والتشريعات أيضا. اليوم مع غياب البنية وغياب الآليات وغياب التشريعات، وأيضا اليوم كما ذكرت حضرتك أنه يتم وضع النفايات بالأماكن غير المخصصة، كيف تقيم المخاطر؟ خاصة ذكرت حضرتك أنه فرز النفايات لابد منه. اليوم يلجأ الكثير إلى حرق النفايات العشوائي في الأحياء السكنية والمكبات أيضا، هذا لا يؤثر على صحة السكان المحليين؟
0: أكيد هذا اللي قلنا، بس اللي أقول لك شو اللي بيسلي الناس أحيانا معلش النفايات، بيقول لك يعني مثل ما أنا حرقت النفايات هلأ حتعرض لتأثير خطر الدخان والريحة كذا لمدة ساعتين ثلاثة حتى أحرق النفايات، ولكن بخلص من النفايات المتراكمة. النفايات كلها تمنعرف لما تتعرض للحرارة والرطوبة، فبصير عملية تخمر للنفايات، ولما بتخمر النفايات صار في عم أول شيء عم تنتج بكتيريا ضارة، ثاني شيء عم تنتج روائح كريهة جدا. يعني بتعرف حضرتك أحيانا رائحة لا تطاق، خاصة لما بنعرف عنا ببلادنا في بعض المواسم مثل موسم البطيخ وغيره، هذا بينتج روائح كريهة
1: حتى بفصل الشتاء، والعفوا حتى فصل
0: أكيد ولكن مخاطر يعني الصيف أكثر
1: بالصيف. عفوا
0: إن صحيح مخاطر الصيف أكثر، ليش؟ لأن أول شيء مثل ما بنعرف الحرارة موجودة وبالتالي عم يكون التخمر أسرع. يعني إذا احتاجت النفايات تتخمر ليومين ثلاثة أيام بفصل الشتاء، ممكن بساعتين بفصل الصيف تتخمر النفايات كلها. ولذلك بنشوف إنه بالصيف كنا يعني مثل ما قلت لك أنا كنت مدير نظافة دمشق لفترة 12 سنة، كنا نضطر بعض الحاويات ثلاث مرات، هذا حد أدنى، قد نصل ببعض الحاويات بمواقع حساسة إلى 6-7 مرات باليوم نرحلها، فما بالك هلا بعض الحاويات ما عم يدروا يرحلوها بالأربع أيام مرة. هذا الحقيقة كارثة. هلا يعني في محاولات ما بنذكر نحن، أنا اجتمعت في سوريا المعنيين بالموضوع النفايات، في محاولات، ولكن المشكلة انه كلياتنا بنعرف انه تصليح الخطا ما هو بسهوله. يعني مثلا بعطي انا امثله، محافظه دمشق تحتاج حوالي 150 ضاغط حتى تقدر ترحل نفايات على الاقل الموجوده فيها بالحاله العاديه غير المتراكمه. فلما بتيجي هلا عم تشتغل بحوالي 40 ولا 45 ضاغط، وهذول متهالكين، يعني نصهم ما بيكمل العمل، بيرجع على للصيانه ليتصلح. وهذا اللي عم يؤدي انه مثل ما قلنا الفجوه الكبيره مثل ما عامل لك بين الطلب والسعه هي اللي عم تخلي الوضع يكون كارثي. المردم النفايات كان مجهز بدمشق، في مردم مجهز ومصور ويجمع النفايات بيتم تغطيتها بشكل يومي، طب حاليا ما عاد فيه، حتى المعدات اللي كانت بالمردم كلها اتلفت. فلما انا بدي استورد بلدوزر ولا رصاصه لتنفس النفايات، انا حاحتاج لعمل بجوز سنه لحتى اقدر امنه. مثل ما قلت يعني أنا اللي معك هو أن الحكومة سوريا سعت ووفرت عقود لـ200 ضاغط لسوريا. هذول الـ200 ضاغط بيعوضوا 10% مثل ما بيقولوا من الحاجة. إذا أنا لو بدي أخذ كل سنة 200 ضاغط معناتها بدي 10 سنوات لرجع الوضع لطبعه. لابد من إعلان مثل ما يقولوا حالة طوارئ بموضوع النفايات بسوريا، لابد حط الطوارئ كاملة، عرفت شلون، لحتى يصير مباشرة استدراك هالمواضيع. لازم يتفاعل الكل، الحقيقة لازم نحكي انه لازم يتفاعل حتى المجتمع، يعني الناس. هلا في بعض المواقع كنا نشوف بعض الصور بوسائل التواصل انه اهل الحي نفسهم عم يتعاونوا، وهذا اللي لازم يصير. اما هلا انا اشوف الناس لسه عم ترمي بأبضاع بشكل عشوائي. يعني انا المفروض هلا بصراحة اعطي مثال، وهذا المنظر كنا نشوفه بالقرى بسوريا، انه يمر مثلا آلية جمع حتى بالقرى جرار، بتشوف بيوقف بمكان الناس بتيجي بترمي مباشرة، عرفت شلون، بهذا مثلا الجرار. انا ما عندي يعني عمال دمشق كانوا بعام 2011 5000 عامل، حاليا 2200 عامل، اقل من النص. فانا لازم تساعد الناس كمان مع الدولة بانه يامنوا مثل ما يشاركوا بهالعملية. يعني ممكن نتفق انه توقف سيارة مثلا ضاغط بموقع نقول بالساعة، تيجي الناس اللي بالحي هذا ترمي مباشرة بالضاغط، انا وفرت عمال وغيره.
1: أستاذ أمير، اسمح لي لو سمحت، حضرتك ذكرت يعني نقطة مهمة، تعاون الأحياء السكنية أو السكان الموجودين المحليين مع الدولة، لكن مع غياب اليوم آليات حتى من الدولة، يعني اليوم ما في مكبات. ذكرت حضرتك أنه لديك خطة خاصة بحوكمة النفايات، يا ريت توضح لنا أكثر عن هذا الموضوع. وأيضا ذكرت موضوع أنه حرق النفايات أو فرز النفايات، أيضا اليوم لما نحرق لحنا النفايات في غازات سامة تخرج، مثل ما قلت حضرتك لما تكون النفايات موجودة عم يكون أيضا تخمرات ومشاكل، ممكن حشرات قوارض، كتير من المشاكل وروائح، بالإضافة اليوم للحرق صار في عنا شو؟ صار عنا غازات سامة، هي كمان بتأثر. اليوم عم تقول أنه لازم المبادرة تكون بين السكان وبين الدولة، لكن أوكي بادرت السكان وما في آلية من الدولة، كيف حضرتك قرأت يعني الواقع، أنت شفت الواقع على أرض الواقع، وكيف أنت اقترحت المشروع تبع حوكمة النفايات؟
0: أول شيء طبعا ما أنا ما قصدت بالحرق أنه عمل يعني صحيح، أنا قلت شو عم يفكروا الناس بالوقت، بيقول لك أنه أنا بتحمل مثل ما قلت لك الريح، هو ما في كتير ناس ما بتعرف مثل ما قلت حضرتك أنه هالغازات اللي موجودة شو ممكن تأثر على صحتهم، ما بررنا الحرق نحن. لا لا لك شغلي من موضوع التعاون، لا مهم جدا، أنا برجع بقول لك مثلا دمشق كما قلت لك هي بحاجة ل 150 ضاغط، متوفر عنده 40 ضاغط، وبالتالي الناس معناته شو التعاون، وأنا ما عم بقدر أأمن حتى عمال حتى يجمعوا هالنفايات، فأنا لو وفرت على هالمحافظة على إدارة النظافة بدمشق مثلا إنه مثل ما قلت لك وقفت السيارة بالشارع، أنا اتفقنا على نحط لوحات بقول أنا إنه هالسيارة مثلا حتوقف بهذا الشارع من الساعة كذا للساعة كذا، بتوقف هالسيارة والناس ترمي، معناته أنا وفرت عمال الجماعة صار عامل واحد كافي للضغط لحتى يضغط النفايات غيره مع سائقه، فهذا بيساعد، ما بنقدر نقول انه ما له دور، لا شك انه في مشكله بالبنيه التحتيه وبالضوابط، بس انا قلت كمرحله مثل ما عم بحكي لك يعني عمليا انت لو تروح تطلب من شركه يعني شركات التصنيع، يعني احنا بنطلب من شركات تصنيع لنحط خطه التصنيع، بنحط خطه التصنيع لوقت طويل، يعني الشركات بتضل 6 شهور لتبلش تصنع، يعني بتكون مطلوب منها 30 ضاغط تقعد 6 شهور لتامن، عرفت شلون هالعمليه؟ فكيف انا اتخيل انت لو انه بدي انا مثل ما قلت لك والله بدي امن الاف الضواغط لسوريا، ما في شركات، ما بتلاقي كل الشركات العالميه، فما بالك حتى اذا كان ما في الامكانيات، رغم انه انا اللي فهمته انه الدوله تسعى لتامين موارد ماليه لتوفير الحاجه، بس مثل ما قلت لك حتى موضوع التصنيع حيحتاج وقت، فلا بد انه تتضافر كل الجهود مع بعضها. انا اللي قلت لي انا اللي عملته انا مثل ما قلت لك اني رحت اول شيء درست الواقع الراهن، يعني من خلال الأرض الواقع، من خلال المعدات اللي عنده، من خلال كذا، بعدين أنا حددت الاحتياجات من خلال كمية النفايات اللي موجودة في دمشق، من خلال عدد السكان ومن أطوال الشوارع وإلى آخره، كل المعطيات هي حددت أنا تماما أنه أديش أنا احتياجاتي، هالفارق هو اللي بنسميه الفجوة، فإذا نحن هلأ بدنا نغطي هالفجوة، كيف نغطي هالفجوة؟ بدنا نحط لها خطة لحتى تتغطى. برجع أقول هالمرحلة بين الوضع الراهن وبين اني اعوض هالفجوه اللي موجوده عندي، انا احتاج للتعاون كله. مثلا شو اللي بيمنع انا شركات خاصه، وهذا الحكي بكثير دول صار، يعني حتى بعطي مثال، انا بالمملكه العربيه السعوديه بالمنطقه الشرقيه كان عندهم تراكم كبير جدا للنفايات، البناء والهدم صار بشكل كبير جدا، الامكانيات والمقاولين ما بتقدر تغطي، فصار حمله، سجلوا ناس، طلبوا ناس وشاركت القطاع الخاص، والسيارات الخاصه كلها صارت تجيب هذا اللي عنده الدركس الجراب للتحميل، وهذا اللي عنده اللابات وغيره، اجتمعوا مع بعضهم قدروا استطاعوا خلال فترة صغيرة انه يشيلوا. فانا شو اللي بيمنع انه يتعاونوا مع الشركات اللي عندها موكات مع اللاب الصغير مع كذا كله، انه يجمع لي هالنفايات وانا اجمعها مساعد معي لحتى ان يتخلص منها، عرفت شلون بالشكل؟ يعني بدي اقول لابد من التعاون.
1: من وجهة نظرك لابد من وجود شركات خاصة لإدارة ايضا النفايات بالتعاون مع الحكومة؟
0: أكيد طبعا. هلا شوف لك شغلة، حاليا معظم دول العالم تعتمد هذا مشاركة القطاع الخاص، أنا نحن دخلنا بسوريا القطاع الخاص سنة 2000 وعملنا دراسة بعد ما شارك القطاع الخاص حوالي سنتين، كان النتيجة أنه قدرنا نرفع رضا السكان حوالي 30% ونوفر بالتكاليف 30%، تعرف القطاع الخاص دائما عنده مرونة بالعمل.
1: للتوضيح أستاذ أمير عفوا، بس هو شركات مختصة بإدارة النفايات كشركات خاصة ولا لا فقط تبادر بمساعدة الحكومة؟
0: لا لا متخصصا محط بدفتر الشروط انه شاغلين سابقا بموضوع النفايات وعندهم خبراتهم وعندهم مشاريع. يعني هلا خاصه عندنا عده شركات بسوريا سبق واشتغلت بموضوع النفايات بسوريا ودورها والدوله متوجهه لهالاتجاه، في توجه قوي على اعلى المستويات لتفعيل مشاركة الموجود مثل ما قلت القطاع الخاص. بس للاسف حتى القطاع الخاص وصل لمرحله بمرحله معينه ما عاد يدفع فلوسه، ما عاد يهتم بآلاته، ما عاد عنده الآليات الكافيه لتغطي. نحن بحاجه مثل ما قلنا لموارد ماليه وموارد فنيه، بحاجه نرجع كثير. يعني نحن مثل ما قلت لك عمال كذا مدري شو نقدر نعوض العمال، بدك حوافز للعمال. يعني بصراحه نحكي لما تيجي تعين عامل حاليا بنظافه دمشق تعطيه 835,000 على العمله القديمه، يعني عرفت شلون؟
1: اقل من 100 دولار
0: يعني ما بكفي يجيب الطريق، ما بكفي يجيب. كيف بده يشتغل هذا؟ حيروح ينبش ويشحد وما يشتغل، صح لما لا؟ فنحن لازم مثل ما قلنا نبني الحكي، هلا بنعمل مساعده، شو العالم شو اللي بيمنع الناس تعمل مثل صندوق للنظافه، تعمل نوع من التبرعات للعمال لكذا، مثل ما قلت لك الخطة هي خطة متكاملة بدها تكون وعملية متكاملة وشارك فيها كل الأطراف من أعلى المستويات بالدولة لأقل الناس ليتعاملوا كلهم مع بعضهم، وإلا نحن بحقيقة نتجه نحو كارثة على مستوى سوريا نعترف فيها وما حدا بينكر. يعني وما بتصور حدا بينكر بسوريا
1: اتجهنا ولا صرنا فيها
0: من حلب ومن طرطوس ومن الدير ومن كل المناطق بسوريا الوضع كارثي.
1: أستاذ أمير، لحنا اتجهنا للكارثة ولا لحنا بقلب الكارثة اليوم؟ عم تقترح حضرتك أنت وجود مبادرة لصندوق خاص بالنظافة، هذا جدا مهم وكلام حضرتك جدا مهم. اليوم كيف نبني ثقافة فرز النفايات بداية، وكيف نقدر حتى نجعل خلينا نقول المجتمع المحلي متعاون مع الحكومة؟
0: الموضوع مثل ما قلنا إنه مرحلة متكاملة، يعني شوف الحوكمة اللي بنحكي فيها، فنحن بنحكي على كل المجالات وبما فيها موضوع مثل ما قلنا رفع ثقافة الناس. يعني نحن هلا بمرحلة مثل ما قلنا بنساعد الجميع، كيف بنقدر في عندنا الحمد لله جمعيات أهلية بسوريا ومجتمعات محلية، في ناس واعية. هلا أنت شفت بالمرحلة الأولى لما صارت مرحلة الثورة بسوريا كان في ناس عم تشارك بشكل فعال مباشر وهي عم تجمع نفايات، ما كان في أصلاً هي الفترة بتعرف حضرتك ما كان في لا عمال ولا آليات، صارت الناس هي تجمع بحالة بالمواقع كذا وحتى الموقع بعيد عن المنطقة كله. فهل لما صار إنه دخلت العمالة شوي دخلت رجعت الدولة العالم جزء كبير منها خلاص انسحب، والمزعج هلا إنه يجي واحد بيقول لك أخي لا هي مسؤولية الدولة فقط، لا مثل ما قلت لك لازم نفهم إنه هي مسؤولية الجميع. بعمر النظافة ما بتحصل غير بمشاركة الجميع. يعني لو قلنا مثل ما قلنا مثلا الناس تخفف من الهدر، أنت بتعرف حضرتك الأكل الزائد وغيره وغيره، لو الناس تخفف من الهدر إذا خففت من النفايات، لو الناس النفايات اللي قابلة للتدوير جمعتها ببيتها وإلها حقها فلوس يعني فيها تبيعها بعدين، يعني بتعرف النفايات اللي قابلة للتدوير إلها سوق طول عمرها يعني إن كان بسوريا أو غير سوريا. فمثلا هي بتخفف علينا بالأخير على العمال وعلى الجمع وكذا، كل هذه مثل ما قلت لك مثلا أنا كمساعدة من الناس ما طالع نفاياتي كل يوم، حاول مطالع مثلا يوم جمع. يعني بأوروبا بيطالعوها مرة بالأسبوع نفاياتها، في بعض الولايات بأمريكا بالأسبوعين مرة بيطالعوا نفاياتهم. يعني فنحن ممكن بمبادرات محلية بمساعدة بتوعية الناس، ومثل ما أن الناس بتوعي بعضها هلا بالمرحلة هاي، ما عندنا برامج سابقا عملنا برامج توعية مشاركة مع متطوعين يابانيين ومشاركة مع شركة هولندية، عملنا مشروع توعية متكامل والحقيقة عطى نتائج بحوالي سنة 2004. ولكن مثل ما قلت لك الأمور بالوضع الحالي سائع جدا، والمشكلة الأكثر أنه بمرحلة معينة إحنا بتعرف صار في شغل كبير بين الدولة والناس. يعني الواحد الدولة بيقول لك هي مسؤولية الدولة هي كذا، فلا يزال الشرف بصراحة لا يزال ما قدرنا نغطي.
1: اليوم تكرر عنا كتير ملاحظات عن موضوع الساحل السوري وخاصة انتشار النفايات على الساحل. اليوم من خبرتك اليوم أستاذ أمير كخبير بمجال النفايات، ما بتأثر هاي الأزمة على القطاع السياحي؟
0: لا شغلي، نحن كان عنا الأزمة موجودة قبل ما نبلش بالاستراتيجية الوطنية مثل 2006، كان في موقع اسمه البصة باللاذقية وبطرطوس، الموقع كان هذا المواقع يعني انت لو تشوف الصور كانت النفايات للاسف تنزل على البحر، يعني لما تزيد شوي النفايات تروح على البحر يمشوا على البحر مشان يتخلصوا منه. نحن خلال الفترة تم دراسة وعمل مطمر صحي بمنطقة القاسية ونعمل مطمر صحي بطرطوس ومع حطة فرز وكذا. مع الأسف كل المواقع كلها توقفت عن العمل. هلا لا يزال طبعا مطمر قاسية شغال, بس المشكلة مثل أن بالآليات اللي بدها توفر اللي عم يصير أن القرى اللي على الساحل مع الأسف مثل ما قلت حضرتك عم تكون رمية حتى مو على الشاطئ, أحيانا بوسط البحر. هذا طبعا أكيد بيأثر بشكل كبير على على على موضوع السياحة ولا حتى على مستوى المدن. يعني هلا السائح إذا بيجي على مدينة دمشق وكل شارع يمرق فيه, يعني عم تشوف شوارع رئيسية. نحن مو مثل
1: اليوم عم نحكي دمشق العاصمة أستاذنا,
0: العاصمة, وبعدين مثل ما قلت لك لما بتروح على المزة وعلى يعني المناطق بوسط المدينة, يعني مو إنه مثلا مناطق فرعية نقول والله تاركينها مهملة. لا, الأمانة هو العجز على مستوى المدينة بشكل كامل, وليس على مستوى إنه مناطق داخلية أو غيرها, عجز على مستوى المدينة. فهذا الحكي أكيد يعني اللي بده يجي سايح وشوف قدامه النفايات بالطريق والروائح وكذا أكيد حلو. إن شاء الله إحنا عنا أمل كبير الحقيقة فيه همة, ومثل ما قلت لك يعني أنا وصلنا, بس ما فينا نحكي على كل شيء, تعرف يعني وصلنا معناته على مستوى عالي جدا للأمانة بسوريا. نعرف شلون, وفي خطة على أعلى المستويات لا محاولة بيقول بدأ بالحل. إنه ما حل لك إنه برجع بقول لك نزل لك كلمة حل كون عم بالغ أنا. الحل بده وقته
1: اليوم شعر,
0: بس المهم يبدأ الواحد مثل ما أنت تعرف حالك إنه وفينا بسرعة. أنا مثل ما قلت لك لازم نحط خطط طوارئ نخلي الكل يتعاون معنا على القليل نتلافى التجمعات المبدئية. يعني نحن ما عم نحكي لا على فرز ولا عم نحكي على غسيل. عندي مش كانت تغسل بشكل كامل كل شهر مرة غسيل. كان عندي 40 تريلة مي تغسل دمشق بشكل كامل كل شهر وشوارع رئيسية كل أسبوع. طيب هلا مو قادرين يجمعوا النفايات, يعني أكيد ما حيرشوا مي فوق إزباري. فنسمع قلت لك في عندنا مراحل تانية مو بس هي. يعني كل الحكي حاليا عم نحكي على جزء صغير من منظومة النظافة. النظافة ليست فقط جمع النفايات,
1: أستاذ أمير
0: الأهم فيها اليوم هي جزء.
1: نعم, اليوم المرحلة شعارة هو العدالة. اليوم العدالة الخدماتية هي أحد الأهم الشغلات لتطبيق العدالة إذا يعني حبينا نوصف. هل غياب هذه العدالة هو يعني خلل من الحكومة أم خلل لوجستي فقط؟ وهل تحتاج سوريا إلى تشريعات بيئية جديدة تلزم البلديات والمحافظات أيضا لجمع النفايات ومعالجتها, وما أبرز البنود من وجهة نظرك؟
0: لا, من موضوع العدالة أنا برأيي ما في خلل بالعدالة. الخلل هو بالأصل بالكل. يعني في عدالة بأنه الوضع كله سيء, يعني ما بالأثر التشريعات. نحن عندنا قانون نظافة صدر عام 2004. القانون بيلزم البلديات بجمع النفايات وبيحمل الناس المسؤولية وكذا, ومع ذلك الوزارة حاليا بصدد أعداد دراسة لتحديث هالقانون. لأنه بتعرف خلال 22 سنة عمليا صدر القانون صادر كثير أمور مستجدة. العالم تغيرت طريقة التعامل مع النفايات. هذيك الأيام كان العمل هو خدماتي بحت, حاليا نحن عم نحكي اقتصاد دائري, عم نحكي بحوكمة, عم نحكي مسؤولية منتج ممتدة, عم نحكي بسلسلة قيمة على كشلون. فهذه كلها ما طبعا تشريعنا ما كان لاحظها لأنه ما كانت موجودة. فهو في تشريع وحيدكم إن شاء الله, وفي رغبة مثل ما قلنا. يعني نحن الحل بسوريا هلأ هو القطاع الخاص يساهم ويكون, بس بدنا قطاع خاص قوي يتحمل معنا شوية العبء. عرفت شلون؟ لحتى نجيو مثل ما قلت لك التشريعات إن شاء الله جاي. ومن ناحية العدالة أنا بتوقع يعني كجد كمثال عليها, بس أنه لما الوزارة استوردت اشترت 200 ضاغط طبعا لما وصلوا حيصلوا كان في محاولة أن يكون في عدالة بتوزيعهم على كل المحافظات السورية. إن شاء الله لما بيطبق التوزيع من نحكي بوقتها كيف شو صارت
1: إن شاء الله. أستاذ أمير, حضرتك ذكرت موضوع التعاون بين اليابان وسوريا كان بالتدريبات وحتى بتقديم الآليات أظن كما ذكرت حضرتك. اليوم من خبرة حضرتك أستاذ أمير, أبرز التجارب الدولية الناجحة في إدارة النفايات الصلبة, وكيف يمكن للمنظمات الدولية والجهات المانحة والجهات الخاصة إدارة عملية النفايات في سوريا؟
0: هلا بالنسبة لليابان طبعا ساعدت بالمناسبة بكل المحافظات, يعني عطت منحة لدمشق ولحمص ولحلب وللساحل السوري
1: سابقا أما الآن.
0: وحاليا في منحة حاليا مقدمة لحمص, وجزء من المنحة هي منحة بشكل عام تنمية بشكل عام, وجزء منها هو تصليح المردم من النفايات الموجود بوسط مدينة حمص صار بدير بعلبة. فعاملين طريقة يدخلوا فيها بحيث انه يساعدوا بتغطيته بموضوع سحب الغازات منه من المردم. برجع بقول لك التجارب العالمية طبعا متنوعة. نحن بنختار التجربة اللي بتناسب. يعني احنا لما حطينا الاستراتيجية بفضل الله قدرنا نحط استراتيجية من شركة فرنسية خبيرة عالمية, ولكن برؤيتنا نحن, يعني بمفهومنا مواطننا نحن. يعني انا ما بقدر احكي اقول والله بدي اعمل مثل المانيا حط 4 حاويات فرز وعرفت شلون بقدام في كل حي ولا في كل بيت حتى يفرزوا لي النفايات، وانا لسه مالي ضمنان عند السكان عنا المواطنين عنا يرموا بوسط الحاوي على الاقل. عرفت شلون؟ لذلك بقول لك يعني موضوع نحن ناخذ تجارب من دول قريب. الحقيقه يعني مثلا الاردن عنده تجربه جيده بموضوع اداره النفايات بشكل عام، يعني من ناحيه المرادم تبعها في عند اكثر من مرضى تم تعاون طبعا من خلال منظمات دوليه كانت مساعده معهم، عنده بالحقيقه مكبات جيدة وعم يعملوا محطة نقل بعمال ممتازة جيدة، في محاولة إدارة جيدة وفيها عنده استراتيجية موجودة طبعا، كل هذا عم يساعد إن شاء الله. مثل ما قلت لك المشكلة نحن عندنا خبرات على مستوى كبير كبير كبير بسوريا في كل المجالات، يعني حقيقة خبرات ميدانية وأكاديمية وغيرها، ولكن مثل ما أن المهم هو الدعم والدعم المادي بالدرجة الأولى وبعد من الإداري.
1: واضح. بدنا نختم مع حضرتك برسالة. من اليوم حضرتك مختص بالنفايات الصلبة وخبير ما شاء الله لأكثر من 30 عام، فأول شيء بنتمنى أنه نستفيد من خبراتك بسوريا والخبراء اللي مثلك نستفيد منهم، فبهمنا كتير رسالة من حضرتك موجهة للمختصين وللحكومة.
0: لا بصراحة إن شاء الله نحن متعاونين وأنا ما بقطع وإن شاء الله يعني نازل ونزل يعني مشارك بشكل دائم. بالنسبة لتوصيتي أو رسالتي مثل ما أول شيء الحقيقة التأهيل، تأهيل الأشخاص قبل كل شيء. يعني نحن إذا ما عرف يتعامل مع النفاية، يعني أنا مثل ما يقولون دائما واحد عنده خبرة كيف يتعامل مع الورديات، مع توزيع السيارات، مع بأي ساعة طالع السيارة. يعني أنا لما بشغل سيارة بنهار السيارات مسكرة الطريق، معناته أنا استفادتي بتكون أقل من 40%، تعرف حوالي 40% من فائدتي لو شغلتها مثلا بالليل بالشوارع الرئيسية، بينما الشوارع الداخلية طبعا ما بقدر بشغل بنهار. فإذا أول شيء نحن يجب علينا أول شيء تأهيل الكوادر. مثل ما قلت لك يعني أنا شاركت بدورة تدريبية سنة 2019 في سوريا، عملنا دورة على 40 يوم على مستوى كل المحافظات، للأسف حاليا ما في حدا منهم موجود، ما لكن اللي تأهلوا وتدربوا وراحوا. بذلك نحن بحاجة لهالناس اللي عم تشتغل تفهم تماما شلون التعامل مع النفايات، مثل ما قلنا مو إنه والله شيلوا يا شباب وخلص نمشي، فلازم يكون في أول شيء تأهيل الكوادر، مثل ما قلنا لازم نحط خط الطوارئ ونحط خطة تلزم، يعني حتى أنا بقول لا يمنع الدولة أن تلزم القطاع الخاص بالمشاركة في عملية على القليل إزالة الأكوام والتراكمات الموجودة إن كان وسط المدينة وإن كان بالأراضي اللي تجمعت فيها خلال فترات، لازم نعالج ونأهل بعض. يعني نحن مثل ما أنا قدرنا نجمع النفايات وننقلها وعلى الأقل حاليا نأمن موقع ندفنها فيه بشكل صحي نغطيها، نحن نكون هلا حاليا خلال من هون لسنتين ثلاثة بكون حققنا عمل ممتاز جدا.
1: ختاما أنا بدي أتشكر حضرتك كخبير بيئي سوري منفتخر فيه كتير، وكمختص بمجال النفايات الصلبة، ونتمنى الخير والصحة والسلامة لحضرتك ولسوريا إن شاء الله تعالى.
0: الله يسلمك. آمين جميعا إن شاء الله. شكرا لله.
1: كان معنا الاستشاري في النفايات الصلبة في سوريا والسعودية المهندس أمير البخاري، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين. وللمزيد تابعونا على الموقع الإلكتروني sarabic.ae، واشتركوا بقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي، ولا تنسوا الاستماع إلى راديو سبوتنيك.

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
1: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
0: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
1: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
0: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
1: arabic.sputniknews.com.
0: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: إلى اللقاء.
2: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: مساء الخير. تداعيات قرار قانون العفو لم تنتهي فصولا بعد. الحكومة عقدت جلسة بغيابة وزير الدفاع الذي فضل توجيه اعتذار إلى أهالي شهداء الجيش على المشاركة في جلسة لمجلس الوزراء، كما آثر عقد اجتماع في اليرزي مع قائد الجيش وكبار الضباط على أن يكون مجتمعا مع زملائه في السرايا الحكومي. فإلى أين يمكن أن يؤدي اعتراض ميشيل منسا على أداء رئيس الحكومة نواف سلام؟ هل تنتهي الأمور عند حدود المواقف الإعلامية الاستعراضية التي يقوم بها منسا، أم أن الأمر يهدد التضامن الحكومي في العمق وربما مستقبل الحكومة؟ إنه السؤال الذي بدأ يطرح بقوة في الأوساط السياسية، علما أن المعلومات حتى الآن تؤكد أن ملف التغيير الحكومي لا يمكن أن يفتح في الوقت الراهن لأسباب كثيرة، وأن مواقف منسا لن تؤخذ مداها، بل لن تأخذ مداها، وستبقى في إطار تسجيل الموقف لا أكثر ولا أقل، وهو ما أكده رئيس الحكومة في جلسة اليوم إذ أعلن أن غياب وزير الدفاع لن يدوم. ميدانيا الوضع في الجنوب على حاله من التصعيد، فالتفجيرات تواصلت، كذلك القصف المدفعي لعدد من المناطق، والمواقف الإسرائيلية لا تقل حماوة عن التصعيد العسكري. فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن بوضوح أن الجيش الإسرائيلي أصبح يسيطر على 700 كيلومتر مربع من جنوب لبنان، وجدد التأكيد أنه لن ينسحب من المنطقة التي يسيطر عليها طالما لم يجرد حزب الله من سلاحه. بالتوازي تفيد المعلومات أن القرار بتفجير علي الطاهر اتخذ إسرائيليا، وأن المؤسسة السياسية لن توعز بوقف إطلاق النار في لبنان إلا بعد تحقيق عدة أمور عسكرية تضعها هي في خانة الإنجازات، وأبرزها إنهاء المنشآت العسكرية في منطقة علي الطاهر. والسؤال المطروح بعد تهديد إسرائيل لعلي الطاهر وتجديد وقف إطلاق النار المرجأ، هل يحدث الجنرال الأمريكي جوزيف كريفيلد خرقا تفاوضيا في أسبوع إقامته في لبنان؟ رامي نصار والتفاصيل.
1: أعطي الضوء الأخضر وأذن المستوى السياسي الإسرائيلي للمؤسسة العسكرية بتفجير علي الطاهر. معلومة أفاد بها الامتثي مصدر غربي مطلع على جو المداولات اللبنانية الإسرائيلية، وصارت بمتناول بعض المسؤولين اللبنانيين. فالإسرائيليون مصرون على تنفيذ بعض التفجيرات الكبيرة في المرحلة المقبلة، ليس فقط تحقيقا لأهداف ميدانية، بل لتحقيق إنجازات انتخابية في الفترة الفاصلة عن انتخابات تشرين الأول. هذه العمليات التي حكي بها نقلا عن مسؤولين إسرائيليين في الكواليس تعتبرها تل أبيب ضرورية قبل أي قبول تجديد وقف النار كما يطلب لبنان. أما الجنرال جوزيف كليرفيلد فسيستقر في لبنان لنحو أسبوع لمحاولة إحداث خرق في ملفي الحدود والأسرى تحديدا، بالإضافة إلى الجهة الثالثة المراقبة عملية نزع السلاح. إذ أن آلية التحقق بالخطوات المتسلسلة صارت شبه منجزة بعد الاتفاق على المفاهيم والمصطلحات، ولبنان ينتظر من الأمريكيين اختيار دولة أو أكثر للمراقبة تكون مستعدة للعب هذا الدور وتمويل وجودها في الجنوب اللبناني. في هذا الوقت ترفض إسرائيل مبدأ توسيع المناطق التجريبية، رغم أن الامتذي علمت أن الجهد اللبناني منصب على الخيام كمنطقة نموذجية ثانية، وأن الأمريكيين ليسوا وحدهم في محاولة الضغط على إسرائيل للقبول، بل ثم دول عربية منخرطة بالمباشر في مساعي جعل الخيام منطقة نموذجية تالية ضمن رقعة في القطاع الشرقي. وفي حين تصر إسرائيل على إنجاز المناطق النموذجية الأولى أولا، ولسيما فرون وصريفة مع عمليات نوعية لنزع السلاح، كشف مصدر رسمي للامتذي أن نحو 1200 عملية نفذها الجيش اللبناني في زوطر الغربية لتفكيك الذخائر ولم السلاح قبل عودة الأهالي. أما بالنسبة إلى الممتلكات الخاصة فالمتفق عليه أن يحصل تفتيشها إما بمذكرة قضائية أو بالجرم المشهود أو بناء على معلومات استخبارية عن وجود سلاح يحصل عليها لبنان بنفسه أو يتبلغها من الأمريكيين. وقد ناقش الرئيس جوزيف عون كل هذه التفاصيل مع الرئيس نواف سلام في ضوء التصعيد الإسرائيلي وتدمير المنازل وتفجيرها، وتطرق البحث أيضا إلى زيارة كليرفيلد.
2: وبعيدا من العناوين المعلنة، يبدو أن شيئا أعمق بدأ يتحرك على طاولات المفاوضات. الزميل أنتوني مرشاء يدعونا مباشرة من واشنطن في صورة آخر المواقف الأمريكية تجاه الملف اللبناني. أنتوني، هل نحن أمام انتقال من مفاوضات لإدارة الوضع الأمني إلى مسار يعيد رسم قواعد العلاقة بين لبنان وإسرائيل من الحدود إلى الانسحاب والسيادة؟
3: نادين، فعلا بحسب مصادر أمريكية مطلعة على المفاوضات هنالك إيجابية مهمة في المسار الأخير. النقاش نادين لم يعد محصورا فقط بالمناطق التجريبية وبسؤال من يخطو الخطوة الأولى، بل توسع بصورة أكبر إلى ملف الحدود البرية والتحفظات على الخط الأزرق والنقاط العالقة بين لبنان وإسرائيل. وهذا لا يعني أنه الخلافات حلت، ولكن المصادر الأمريكية تعتبر أن جلوس العسكريين والخبراء من الجانب والبحث بالتفصيل في الخرائط والنقاط الحدودية وآليات العمل هو بحد ذاته تقدم في مسار المفاوضات. والتطور التالي أيضا يتعلق بآلية التنفيذ نفسها، فالنقاش لم يعد فقط حول دخول الجيش اللبناني إلى منطقة ما، بل أيضا حول سؤال أساسي: من يتحقق من أن المنطقة أصبحت خالية من السلاح والبنى العسكرية، وما هي المعايير التي تعتمد لإعطاء الإشارة إلى الخطوة الإسرائيلية المقابلة؟ ولهذا طرحت في روما مسألة التحقق من طرف ثالث من عمليات الجيش اللبناني بمحاولة لتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية قابلة للقياس والتحقق. أما الإيجابية الثالثة نادين فتتعلق بالجيش اللبناني نفسه، فالتقييم الأمريكي يركز بصورة متزايدة على ما أنجزه الجيش فعليا على الأرض، كيف يسيطر على المناطق التي يستلمها، كيف يزيل البنى العسكرية، وكيف يمنع إعادة إنشاء وجوه مسلح فيها. لذلك هنا تأتي أهمية الموقف اللي أبلغته الخارجية الأمريكية للأم تي في بأنه واشنطن نادين تعتبر أنه أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الإطار المتفق عليه، وتؤكد أن دعمها لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان. لكن في المقابل أيضا الموقف الأمريكي واضح نادين بأنه إعادة الانتشار والانسحاب الإسرائيلي هن مسار تدريجي ومشروط مرتبط بنزع سلاح حزب الله تفكيك بنيته التحتية. لذلك بمعنى آخر نادين بالأخير واشنطن تقول للطرفين لا وجود إسرائيلي دائم في لبنان، ولكن كل تقدم عملي للجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة ونزع السلاح يجب أن يكون في المقابل هنالك مسار إعادة الانتشار والانسحاب الإسرائيلي. لذلك أداء الجيش اللبناني أساسي، لأنه نجاحه في المنطقة التجريبية الأولى لا يقتصر على الجانب الأمني، بل أيضا يعني هنالك موقف الدولة اللبنانية في المفاوضات لفتح الباب للانتقال إلى مرحلة جديدة والمطالبة بخطوات إسرائيلية إضافية. ولذلك نادين بالأخير يبقى الجيش اللبناني العنصر الأساسي الذي يبنى عليه للمرحلة المقبلة، يعني حتى الدولة اللبنانية لا يكون في عنا طبعا جيش واحد ودولة واحدة.
2: شكرا أنتوني.
0: وفي ظل سطوع نجم واشنطن السياسي على المساحة اللبنانية، أفول نجم باريس بعض الشيء، وهل يمكننا الحديث عن حرد فرنسي في هذا الإطار؟ للإجابة عن هذا السؤال تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة منى صليبة. منى، هل همشت باريس على الساحة اللبنانية في مقابل الدور الأمريكي؟
4: همشت واستعملت كلمة حرد، خلينا نقول في استياء فرنسي كبير من هذا التهميش يلي يستكمل، وهو مستكمل في استياء فرنسي، في انزعاج فرنسي. طبعا فرنسا لا تحمل من الدولة الفرنسية، من الفرنسيين، هون مصدر دبلوماسي عم بيقول انه فرنسا مستاءة جدا من تهميشها في لبنان، ولكن فرنسا لا تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية.
0: سؤالي صحيح. طبعا
4: هي لا تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية، هي تحمل اكيد الولايات المتحدة وهي المسؤولة، وتحمل اسرائيل، وبين الولايات المتحدة واسرائيل اسرائيل تتحمل المسؤولية الاكبر. فاسرائيل لاسباب متعددة تهمش دور فرنسا، اولا بسبب موقف فرنسا من الدولة الفلسطينية، بسبب موقف فرنسا الداعي الى فرض عقوبات على مستوطنين ووزراء إسرائيليين، على منع طائرة بنيامين نتنياهو من التحليق فوق السماء أوروبا أو فرنسا لأنه في مذكرة اعتقال بحقه. فملفات كتيرة، ومنع العلاقة السيئة وليدة الأيام الماضية، يعني عمره أطول من هيك. ففرنسا مستاءة تحاول أن تفعل شيء ما، أوصلت هذا الاستياء إلى اللبنانيين. ولكن اللبناني مثل ما بيقولوا ليس في اليد حيلة. طبعا في موضوع أنه الدول التي ستشرف على أداء الجيش اللبناني، بالأمس رويترز سربت لائحة فيها إندونيسيا، فيها إيطاليا، فيها بريطانيا، بس ما فيها فرنسا. وليس هذا فقط، يعني حتى قيل أنه ممكن توضع فرنسا برا إذا وافقت الولايات المتحدة وإسرائيل على أي قوات أوروبية أو دولية لتحل محل اليونيفيل. هذا القرار بعد مش متخذ، ما في رغبة بأن تكون هناك قوات دولية، لأنه بيقولوا أنه اليونيفيل كانت وتحت أعين وأنظار اليونيفيل حزب الله توسع وحفر الأنفاق وكل هذا، فليس هناك رغبة باستقدام قوات أخرى. ولكن إذا صار هيدا فرنسا غير مرغوب فيها. في أسئلة تطرح للبنان عن شو رأيكم بالطرح الإيطالي الفرنسي، ولكن هذا أسئلة أمريكية وليست أسئلة إسرائيلية، فالإسرائيلي غير رغب. من هون منقول أنه المصدر الدبلوماسي يقول فرنسا والعلاقة الكتير تاريخية والأم الحنون للبنان عم تهمش بأكثر من ملف، ولكن مش لازم ناخد الحرد أو الانزعاج الفرنسي for granted، يعني هيك بشكل سطحي بلبنان، لأنه ممكن فرنسا تعمل ردات فعل تجاه لبنان، وهي التي تساعد بأكثر من ملف أو أكثر من قطاع خلينا نقول. فالوائل إذا كان أنه فرنسا بدها تترجم هذا الحرد، كمان في نقطة أنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد عنده أقل من عام على انتهاء ولايته كرئيس لفرنسا. أحدهم يقول قد لا يكون الإسرائيلي والأمريكي في وارد إعطاء رئيس فرنسا بلش العد العكسي لمغادرته منصبه جوائز، بلكي تعطى لغيره يعطينا أكثر مما أعطى إيمانويل ماكرون. بالآخر لبنان يدفع الثمن على أمل أن تحل هذه القصة دبلوماسيا أكثر.
0: شكرا لك منى.
2: شكرا منى.
0: وفي الميدان الساخن، إسرائيل تسيطر على 700 كيلومتر من جنوب لبنان، وتفجيرات وجرف مستمر للبلدات. رنين إدريس والتفاصيل.
5: تصعيد جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي جدد تأكيده بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان طالما لم يجرد حزب الله من سلاحه، معلنا السيطرة على 700 كيلومتر مربع من الجنوب. وأضاف أن المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل في لبنان خالية من السكان، والجيش الإسرائيلي يدمر البنى التحتية والفوقية. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا على منصة أكس، قال فيه إن قوات الفرقة 91 تواصل نشاطها لتطهير المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وخلال نشاطها في منطقة ملاح العقبة، عثرت قوات اللواء 55 على مبنى مفخخ تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية ودمرته. بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على قذائف RPG ووسائل قتالية أخرى. وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة التهديدات بالتنسيق مع اتفاق وقف إطلاق النار. ميدانيا، انفجارات ضخمة تدوي جنوبا وتحديدا في محيط الخيام، كما سجل تفجير وأحراق للمنازل في منطقتي مجد الزون والمنصوري، هذا فضلا عن تفجير في المنطقة الحرجية في عيت الجبل، فيما يجرف الجيش الإسرائيلي المنازل في بلدة بني حيان قضاء مرجعيون. الضربات على تلال علي الطاهر مستمرة، آخرها استهداف بصاروخ من مسيرة إسرائيلية. ولم تهدأ وتيرة القصف المدفعي الإسرائيلي على دوحة كفر أمان بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحليق متواصل للطائرات المسيرة فوق المنطقة. وفي الإطار عينه، أعلن الدفاع المدني عن انتشال جثة من مبنى في مدينة النبطية كان قد استهدف في وقت سابق، أما طيران الاستطلاع فحلقا على علو منخفض فوق سور وبعلبك.
2: برلمانيا، قصة تفكيك ألغام العفو العام، كيف وصل القانون إلى الإقرار وماذا حملت المشهدية من معان في السياسة؟ الجواب في تقرير لماريان زوين.
6: رحلة العفو العام قديمة، لكن مسارها الأخير انطلق أواخر عام 2024 باقتراح كتلة الاعتدال الوطني، وأخذ زخما جديدا في أذار 2026 مع اقتراح ثان قدمه النواب بلال عبدالله ومروان حميدي وأكرم شهيب. ولتسهيل التوافق سحب الثاني وأدخلت تعديلاته على الأول الذي درس في عدة جلسات للجان المشتركة. شارك وزير الدفاع ميشيل منسا وضباط من الجيش في الجلسات، وتوالت ملاحظاتهم وصولا إلى أشكال بين منسا والنائب نبيل بدر. قاد النائب ميشيل معوض مساعي انتهت بلقاء في بعبدة مع رئيس الجمهورية ووزير الدفاع قبل أن يعود الجيش ويعترض على الصيغة المتفق عليها. بالتوازي، وصل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب جولاته وسط استجاله الشهير مع معوض.
7: بدي أقول للياس بو صعب لهالقد همه المؤسسة العسكرية، بالأساس ما بيقدم القانون بالصيغة اللي قدمتها.
8: انت لفيت ودرت ورحت وما قلت لهم على قياس مين عملتها.
6: أدرج القانون على جدول الهيئة العامة، لكن غياب التوافق وتحركات أهالي الموقوفين دفع الرئيس نبيه بري إلى تأجيله.
9: ليش دهرت الأخوة السوريين وتركتونا؟
6: دخل رئيس الحكومة نواف سلام على خط التسوية فيما كان قانون إلغاء عقوبة الإعدام يحضر بالتوازي. وفي الهيئة العامة رفضت القوات اللبنانية الربط بين القانونين بما يؤثر مستقبلا على السلم العقابي، واعترضت على ألغام في العفو.
10: بس للأسف نوصل لهون.
6: خرج نوابها وطار النصاب، لكن سقوط الجلسة فتح الباب أمام توافق أوسع. نجح عبد الله بجمع جميع النواب السنة على ورقة تعديلات حازت غطاء رئيس الحكومة ومفتي الجمهورية وموافقة القوات والاشتراكي ثم الرئيس بري، وأقر القانون مع معظم تلك التعديلات.
11: هلأ كلمة حق تقال أنه القوات اللبنانية هي اللي نزعت فتيل تفخيخ قانون العفو من قبل اللي بسميهم أنا سنة نبيه بري، لأنه سنة الدولة العميقة. هن كانوا عم بحاولوا أنه هيدي العلاقة يشيطنوها القوات اللبنانية، وتحديدا علاقتها مع الطائفة السنية في لبنان، بالوقت اللي تبين بقانون العفو أنه لما يكون في موضوع يخص مشروع الدولة وبالتالي أغلبية الطائفة السنية ملزمة فيه وملتزمة فيه، أول حليف بلاقوها حدهم بكل معركة من مقتل الرئيس الحريري لقانون العفو هي القوات اللبنانية.
6: التصويت غاب عنه نواب التيار الوطني الحر وحزب الله الذين انسحبوا اعتراضا على عدم إلقاء منسى كلمة وصفها بصعب بالوجدانية. وكان سلام تمسك بالتضامن الوزاري ودعمته أكثرية نيابية، ذكرت بأن الجيش كان أصلا حاضرا ومسموعا طوال مراحل إعداد القانون.
11: ما في شيء بفاجئني أقل من أن نشوف هول الجوز مع بعض، يعني من سخرية القدر أنه الحزب اللي قتل طيار النقيب بالجيش اللبناني الشهيد سامر حنا، والحزب اللي قال رئيسه انه الحق على سامر حنا انه كان طاير بجنوب لبنان، هول الاثنين لما كان في قضية احقاق حق ودولة وقانون وتصحيح ظلم لقيناهم كما دائما موجودين مع بعض بمواجهة الغالبية العظمى العظمى العظمى العظمى من الرأي العام اللبناني. وهيدي مريم بصراحة آخر بقايا المافيا والميليشيا في لبنان.
6: هذه باختصار قصة تفكيك ألغام قانون قد لا يكون مثاليا، لكنه ما كان ليولد لولا مظلومية ركمتها المحكمة العسكرية في مرحلة اختل فيها ميزان النفوذ داخل الدولة.
0: توازيا، قانون الإعلام خرج من مجلس النواب ودخل فورا دائرة الاعتراض. صلاحيات مثيرة للجدل، ملاحظات لم تناقش، ومسار قد ينتهي برد القانون أو الطعن به. تقرير جوزيان الحاج موسى.
12: أقر قانون الإعلام الجديد، لكن خروجه من مجلس النواب لم ينهي النقاش حوله، بل فتح مواجهة قانونية ومهنية بشأن بعض مواده وآلية إقراره. فالاعتراض لا يطال مبدأ تحديث التشريع الإعلامي بقدر ما يتركز على مواد يعتبر المعترضون أنها تمس عمل المؤسسات الإعلامية، وعلى ملاحظات يقولون إنها وصلت متأخرة ولم تناقش قبل التصويت.
13: الغير مقبول صدور قانون اليوم يكون يشكل تحدي لنقابات الصحافة والإعلام كما لبعض المؤسسات الإعلامية. ما فينا نصور صدور قانون وكأنه تسجيل هدف بمرمى هودي النقابات وهذه الوسائل الإعلامية. أكثر من هيك كمان، اليوم لا يجوز طلب بآخر دقيقة ملاحظات من بعض وسائل الإعلام ومن بعدها يصوروا ملاحظاتنا وكأنه شيطن لهذا القانون مثل ما قريت بعدة محلات.
12: وفي صلب الاعتراضات أيضا الهيئة الوطنية للإعلام، فالمشكلة بحسب المنتقدين ليست في مبدأ استقلاليتها بل في حجم الصلاحيات الممنوحة لها وحدودها. لكن بعد إقرار القانون في مجلس النواب انتقل النقاش من تعديل النص إلى كيفية الاعتراض عليه، والمسار الأول يبدأ من رئاسة الجمهورية. أما خلف الخلاف القانوني فتبرز مسألة أخرى، هل يضع القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية أمام قواعد متكافئة أم يخلق تفاوتا جديدا بينها؟
13: أكيد في ملاحظات جوهرية على هذا القانون. أهم اليوم عدم المساواة ما بين حرية التعبير وعدم العقاب، وبذات الوقت العقاب على الرأي الجارح بالمادة 104 ومادة 105 وتهديد الصحفيين، بالوقت اللي احنا عم نقول شلنا الجزء من هذا القانون. أهم من هيك عندنا كمان موضوع الملكية وعدم إيجاد آلية لتشجيع الاستثمار بالمؤسسات الإعلامية، عبر ونترك بذات الوقت السيادة التحريرية من المؤسسات الإعلامية بلبنان.
12: وبين المطالبة برد القانون والتلويح بالطعن به، دخل قانون الإعلام مرحلة اختبار جديدة، ليس فقط في قدرته على حماية حرية التعبير، بل أيضا في قدرته على تنظيم القطاع من دون منح صلاحيات قابلة للتوسع أو خلق قواعد مختلفة بين العاملين فيه.
2: في هذا الوقت استقبل وزير الدفاع ميشيل منسا قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد من المجلس العسكري وكبار الضباط. أكد هيكل خلال اللقاء أن أهداف الجيش وطنية وأنه ماض في حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، مشددا على لا طائفة بين من يرتدي البزة المرقطة. بدوره شدد منسا على أن الجيش هو عصب الدولة، داعيا إلى تعزيز وحدة المؤسسة وتمسكها لمواصلة أداء واجباتها الوطنية.
0: بعد الإعلان، من يحمي الحيوانات
2: وحق الأطفال بالتعليم.

0: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70 0-340-76-731-631-031-031-78-900-131.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: أثناء على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: إقليميا، وول ستريت جورنال تكشف أن حاملة طائرات جورج واشنطن تتحرك من اليابان باتجاه الشرق الأوسط، فيما إيران تتخذ من تلوث المياه في مضيق هرمز حجة لاستمرارها في إغلاقه. أرار كرم.
1: إيران تبرر فرض رسوم على هرمز بالأضرار البيئية، فهذا الفيديو نشره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يظهر تلوثا نفطيا على طول سواحل جزيرة قشم، وبحسب الإيرانيين فقد انجرف التلوث نحو السواحل من الخليج العربي، وتشير الأدلة الأولية إلى أن ناقلة بضائع أجنبية هي مصدره، وتم توثيق التلوث في ثلاثة مواقع ساحلية وعلى امتداد أجزاء من سطح البحر. من هنا طرح بقائي هذه الإشكالية كاتبا: لماذا يجب أن يشكل معالجة الوضع البيئي لمضيق هرمز والمياه المحيطة به جزءا لا يتجزأ من أي إدارة مستقبلية للمضيق؟ بقاء اعتبر أن هذه الحادثة لا تعد سوى مثال واحد واضح على التلوث الواسع النطاق الظاهر والخفي الذي أدى إلى تدهور مياه الخليج العربي وبحر عمان، فضلا عن النظام البيئي البحري للمنطقة على مدى العقود الماضية، ملحقا أضرارا تقدر بتريليونات الدولارات بالمناطق الساحلية الإيرانية. وتساءل بقائي: من يتحمل مسؤولية التعويض عن هذه الأضرار؟ هل هي الدول التي تستهلك الطاقة الرخيصة المصدرة من منطقتنا؟ أم شركات التأمين البحري؟ أم المعتدون وحلفاؤهم الذين حولوا الخليج العربي وبحر عمان إلى ساحة للعمليات العسكرية واختبار الأسلحة المدمرة؟ في الواقع تأتي تلك التصريحات بعدما أصبحت إعادة فتح المضيق الذي أغلقته إيران فعليا عبر تهديدها للسفن مسألة رئيسية في النزاع بينها وبين واشنطن، وكررت طهران أكثر من مرة في الآونة الأخيرة أنها تريد فرض رسوم مرور بالتنسيق مع سلطنة عمان، وهي الفكرة التي رفضتها الولايات المتحدة بشدة. توازياً أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري مشاركتها في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولاين بازنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عمان إلى جانب سفن إنقاذ لدعم العملية، وكانت الناقلة المحملة بما يقدر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي وتخضع لعقوبات دولية جنحت في 30 حزيران بالقرب من محمية بحرية طبيعية عمانية.
2: ذكرت وكالة سبأ اليمنية التابعة للحوثيين نقلا عن مصادر عسكرية أن الجماعة استهدفت مصفاة تابعة لأرامكو في جازان في السعودية بطائرتين مسيرتين، وأوضح المصدر أن الهجوم جاء ردا على ما يصفه الحوثيون بأنه انتهاكات سعودية للمجال الجوي لليمن ولسيادتها في صعدة وحجة.
0: رحلة عائلية تتحول إلى أزمة في الولايات المتحدة، فهل تسافر سيدة نيويورك الأولى إلى لبنان وسوريا؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
3: راما دواجي الفنانة السورية الأمريكية ذات 29 عاما وزوجة عمدة نيويورك زهران ممداني تخطط للسفر إلى سوريا ولبنان في 20 أيلول المقبل لزيارة أفراد من عائلتها في رحلة شخصية لا علاقة لها بأي مهمة رسمية للمدينة. رحلة السيدة راما دواجي تحولت قضية سياسية عندما أعلنت المتحدثة باسم عمدة نيويورك أن فريق الحماية التابع لشرطة المدينة سيرافق دواجي بناء على توصية من الشرطة نفسها، إلا أن NYPD سارعت إلى نفي ذلك مؤكدة أنها لن ترسل عناصر إلى سوريا ولبنان في رحلة شخصية، خصوصا أن البلدين مصنفان أمريكيا عند المستوى الرابع لا سفر بسبب مخاطر أمنية تشمل الإرهاب والخطف والاضطرابات والنزاع المسلح. التناقض وضع ممداني في موقف محرج ليقر العمدة لاحقا بوجود سوء تواصل بين مكتبه والشرطة، ويؤكد أن زوجته لن يرافقها عناصر من شرطة نيويورك خلال الرحلة. لكن لماذا كل هذا الجدل؟ لأن إرسال عناصر من الشرطة كان سيعني نقل ضباط أمريكيين إلى منطقة تحذر واشنطن مواطنيها أصلا من السفر إليها، مع ما يتطلبه ذلك من ترتيبات أمنية وسفر وإقامة وتكلفة محتملة على دافعي الضرائب في وقت تتزامن الرحلة مع اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة إحدى أكثر الفترات ضغطا على شرطة نيويورك. أما راما دواجي فليست غريبة عن المنطقة، فهي فنانة سورية أمريكية لها روابط عائلية وثقافية بسوريا ولبنان، وسبق أن أقامت في بيروت ضمن تجربة فنية، كما أن مواقفها وأعمالها المتعلقة بفلسطين وانتقاداتها للسياسات الإسرائيلية جعلتها محط اهتمام وجدال سياسي منذ وصول زوجها إلى رئاسة بلدية نيويورك. أما النتيجة حتى الآن فهي أن راما دواجي قد تتوجه إلى لبنان وسوريا الشهر المقبل، إنما المؤكد أن شرطة نيويورك لن تسافر معها.
2: بالعودة إلى الشأن المحلي، جلسة حكومية بجدول أعمال اعتيادي وغياب لوزير الدفاع ورئيس الحكومة يؤكد أن الحديث عن تغييب رأي الجيش افتراء. تقرير حسان الرفاعي.
4: جلسة حكومية بجدول أعمال اعتيادي، هذا في الداخل، أما الخارج فيغلي. فالخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع وصل لحدود عدم مشاركة الوزير بالجلسة، مع لحظ أن أربعة من البنود تختص بوزارة الدفاع. أما على مشارف السراي فتحرك للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين يطالبون بإقرار أسماء الأساتذة الذين وافقت الحكومة على تفريغهم.
5: وقد أنجزت المراحل المطلوبة وأثير موضوع التمويل، ولم يعد مقبولا أن يبقى هذا الاستحقاق أسير التأجيل. ضعوا ملف التفرغ على طاولة مجلس الوزراء وأقروا.
4: ما قبل الجلسة لم تحد تصريحات الوزراء عن الخلاف بين الرئيس ووزير الدفاع.
6: وزير الدفاع هلا ليش بده يقدم استقالته؟ بالعكس، وزير الدفاع موجود بالحكومة، وزارة أساسية، وزير بتعرفوا يعني مناقبيته ومصداقيته وعلاقته يعني بكل وزراء الحكومة وحتى برئيس الحكومة.

0: التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر مجددا أن ذلك يشكل انتهاكا لقوانين الحرب ولاتفاقية جنيف. كما تحدث دولة الرئيس عن غياب معالي وزير الدفاع الوطني عن جلسة مجلس وزراء اليوم، فقال أن غيابه لن يطول وهو صديق أكن له كل مودة واحترام وتقدير، وهو ملتزم شأني بالدستور والتضامن الوزاري.
1: وصل تأكيد الرئيس أن الحديث عن تغييب رأي الجيش هو افتراء.
0: أضاف دولة الرئيس: لا يزيدن أحد علينا في حرصنا على الجيش ووفائنا لشهدائه الأبرار، وأنتم خير من يعلم بما قامت به هذه الحكومة من مساع لتأمين الدعم للجيش وتجهيزه ورفع رواتب أفراده وضباطه والحفاظ على معنوياته وكرامته.
1: كذلك شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وضع أسس للمباحثات مع شركة سوليدير بشأن تمديد مدتها، ولعل أكثر ما لقي نقاشا كان إقرار مجلس الوزراء الرسوم على المواد المنتجة للنفايات رغم اعتراضات سجلها وزراء الصحة والعمل والاتصالات والصناعة. أسبوعان ستغيب خلالهما جلسات الحكومة، وتشير المصادر إلى أنها ستسمح بتهدئة الأجواء المتشنجة وإعادة التضامن الوزاري إلى وضعه السابق.
2: أطلق وزير المهجرين كمال شحادي خلال مؤتمر صحفي المنصة الرقمية التابعة للوزارة في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات وتسهيل متابعة معاملات وملفات المستفيدين.
3: ده عم نطلق المنصة الرقمية يلي من خلالها كل مواطن بيقدر يطلب معلومات على وضع معاملته بوزارة المهجرين. بذكر أنه من سنة 2001 لم تتلقى هذه الوزارة أي طلب جديد. فريق بالوزارة حافظ على كل هالمعلومات بأمانة. العمل اللي صار بهالوزارة هو نموذجي لكل الوزارات التانية من ناحية رقمنة الملفات اللي عندها. وبضل طبعا المراجعة اللي كانت تصير تقليديا بعد فيها تصير، ولكن اليوم صار في منصة يلي بتوفر على العالم عناء السفر والانتقال من منطقة إلى منطقة. هالمنصة رح تكون موجودة لآخر هذه السنة، ومطلوب من الكل انه يستعملوها اذا بدهم يستفسروا يوصلوا لهالمنصة قبل اخر السنة، ومن بعد هالمهلة رح تقفل نهائيا.
4: اعتداء موثق على كلب صغير اعاد ملف حماية الحيوانات في لبنان الى الواجهة، وطرح اسئلة حول تطبيق القانون ومحاسبة المعتدين. ماريو دويري.
5: دقيقتين ونص من العذاب والاعتداء الوحشي، هيدا الوقت يلي وثقته عدسات احد المرة لشاب لبناني بمنطقة الدورة عم بيعتدي على كلب من نوع بوميرينيان، فصيلة من اصغر انواع الكلاب بالعالم. بحسب قانون حماية الحيوانات رقم 47 على 2017 تحظر المادة 4 على 1 التسبب للحيوان بالألم أو المعاناة أو تعريضه للخطر والتعذيب، وقد تؤدي المخالفة إلى الملاحقة والحبس والغرامة بحسب خطورته. مصادر قوى الأمن الداخلي أكدت للإمتيفي أنها تحركت فور ورود المقطع المصور وتم القبض على المعتدي، وبس صار بين إيدين القضاء اقتصرت عقوبته على توبيخ وإخلاء سبيله بسند إقامة، في حين أنه الناشطة يلي بلغت عن يلي صار ونشرت فيديو على مواقع التواصل تم استدعائها.
6: لما طلع الفيديو على السوشيال ميديا في لوحة السيارة اللي كل العالم تبهين كتير أنك تفيش لوحة، الناشطين اللي استفزوا من الموضوع اتصلوا بهذا الرقم عم يطلبوا انه بدنا الكلب وما بدنا الكلب. اتضح انه هذا الرقم هو لشقيقة المعنف اللي هي محامية، اعتبرتني انا المحرض، وهذا الشيء مش صحيح اطلاقا، واصلا ما كان في ولا اي سند او دليل عليه.
5: ومن بعدها تم استدعاءها مرة اخرى، والتهمة هالمرة اعادة نشر ستوري لاحد داعميها عم يحكي عن الحريات.
7: انا بتأسف انه في بعض القضاة، ما بعرف شو الاسباب، ممكن يكون عن جهل، عن قلة معرفة، او قصدا عم بتشد لميلة المعتدي. انا بدعي مدعي عام تمييز يجمع كل النيابات العامة لتطبيق هذا القانون، قانون الرفق بالحيوان، نوجد وتعدل ليعاقب المعتدي.
8: انا بدعي حماية الناشطين وحماية الجمعيات وعدم تعرضهم لأي نوع من الاعتداءات، لأنه منشوف بيصير في هجومات تجاه الناشطين وبيصير في تعديات عليهم ببعض الأحيان.
5: لما المعتدي بيطلع بريء والمبلغ بيتلاحق، المشكلة ما بتعود فقط بالاعتداء على الحيوان، بل بتصير بتطبيق القانون.
4: من فأرة لكل لبنان، الشباب يحتفل بالموسيقى والثقافة والعمل الإنساني دعما لحق

0: حق الأطفال بالتعليم، تقرير كفن عبده.
1: تحولت هالساحة بكنيسة فقرة بكفر دبيان لمساحة للاحتفال بالموسيقى وقدرات الشباب اللبناني، وطبعاً بمناسبة يوم الشباب العالمي. الحفل الموسيقي المجاني بالهوى الطلق قدمت فيه جوقة وأوركسترا الشباب التابعة لبيروت تشانتس بالتعاون مع منظمة تيتش تشايلد مجموعة من المواهب الشابة، وبرسالة واضحة مضمونة دعم كل حق طفل بالتعليم، والتأكيد أنه تمكين الشباب بيبدأ بإعطاهم فرصة. كما أطلقت منظمة تيتش تشايلد حملة تبرعات للمساهمة بتغطية تكاليف تعليم التلاميذ ونشر الوعي بأهمية التعليم بمختلف المناطق اللبنانية. الأجواء الشبابية تزامنت كمان مع مهرجان فقرة كفر دبيان الدولي يلي جذب أعداد كبيرة من الزوار لمرتفعات كفر دبيان، وحول المنطقة خلال هالأسبوع لمحطة بتجمع بين الثقافة والفن والمبادرات الإنسانية. ومن فقرة رسالة واضحة، الشباب اليوم مش بس حاضر لبنان بل جزء أساسي ومهم من مستقبله وكيانه.
2: هذا الإعلان، المستشفيات تدق ناقوس الخطر
0: وحدث نادر.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: كنا متأمل أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أخبار إقليمية ودولية في هذا التقرير.
1: قتل سائق قطار ومساعده من جراء ضربة بمسيرة روسية استهدفت قطار ركاب في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، على ما أعلن مدير الشركة الوطنية لسكك الحديد الأوكرانية. هذا وعلق الرئيس فولودومير زيلينسكي على الهجوم قائلا: لا يمكن ألا يكون من قاد هذه المسيرة يعلم أن الهدف محض مدني. كما أكد ضرورة تعزيز الدعم على صعيد الدفاع الجوي وتشديد الضغط على روسيا إن كان العالم يريد حقا وضع حد لهذه الحرب في أوروبا. في المقابل قال حاكم إقليم سيفاستوبول إن ضابطا عسكريا روسيا قتل في كبرى مدن شبه جزيرة القرم، كاشفا أن السلطات اعتقلت امرأة للاشتباه في تنفيذها الهجوم لصالح المخابرات الأوكرانية، ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا. في أنقرة بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعلاقات الثنائية. وأعلن أردوغان مواصلة بلاده الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل، داعيا إلى تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية إعادة أعمار قطاع غزة. هذا وأعرب عباس عن تقديره الكبير لموقف تركيا الثابت في الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني. كما شكر تركيا لتقديمها المساعدات الإنسانية لغزة والعلاج الطبي للجرحى الفلسطينيين. استمر بركان إتنا في ثورانه مرسلا سيولا من الحمم البركانية المتوجهة أسفل منحدرات أكثر البراكين نشاطا في أوروبا. هذا وتم تصوير متسلقين وهم يغامرون بالاقتراب من تدفق الحمم البركانية، بينما تتدحرج الصخور والرماد على جوانب البركان في صقلية في إيطاليا. وتم تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا، حيث مددت السلطات القيود المفروضة على المجال الجوي، مما أدى إلى تعطيل حركة السفر خلال ذروة موسم العطلات الصيفية. أما في مدينة كوليفيرو الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الإيطالية روما، فقتل عدد من الأشخاص من جراء انفجار وقع داخل مصنع للذخيرة من دون الكشف حتى الساعة عن أسبابه أو حجم الأضرار الناجمة عنه، علما أن المصنع يختص بإنتاج ذخائر من العيارين المتوسط والكبير مخصصة لأنظمة الدفاع البرية والبحرية.
2: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
3: تغيير كبير في مطار بيروت، والهدف هذه المرة تخفيف الازدحام وتسريع حركة المسافرين. العمل قد يبدأ على يتم إدخال 27 بوابة ذكية جديدة إلى المطار في خطوة يفترض أن تخفف الضغط عن القوى الأمنية وتسهل إجراءات المغادرة والوصول. وهذا ما كشفه رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة مطار بيروت الدولي محمد شتيلة عبر إذاعة أم أف أم. المستشفيات في لبنان تدق ناقوس الخطر والمريض قد يدفع الثمن. المستشفيات تقول أن الضغوط المالية عليها وصلت إلى مستويات تهدد قدرتها على الاستمرار، فيما لا تزال مستحقاتها لدى الهيئات الضامنة متأخرة منذ أكثر من 8 شهور. لذلك تطالب النقابة بتسريع دفع المستحقات المتراكمة، كما تطالب بتأمين اعتمادات أكبر للقطاع الصحي في موازنة 2027. والأصعب في الموضوع أن المستشفيات تحذر من أنه إذا لم تعالج هذه المشكلة فقد تجد نفسها مضطرة إلى تحميل المرضى الفروقات التي لا تغطيها الجهات الضامنة. تجربة مصرف الإسكان أثبتت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تخلق حلول عملية، خصوصا في ظل غياب التمويل السكني المصرفي منذ سنوات. وفي هذا السياق الهيئات الاقتصادية كرمت مدير عام مصرف الإسكان أطوان حبيب تقديرا لجهوده بإعادة تفعيل دور المصرف بأصعب الظروف. وحتى اليوم استفادت نحو 1500 عائلة لبنانية من هذه القروض. وقال شقير أنه حبيب نجح في عز الانهيار المالي والاقتصادي بتحقيق إنجازات نوعية تستحق التقدير. أما حبيب فاعتبر أنه هذا التكريم ليس شخصيا فقط، بل هو تكريم لمصرف الإسكان وإدارته وموظفيه، مؤكدا أنه رسالته ستبقى اجتماعية ووطنية، وأنه السكن ليس ترفا بل هو حق أساسي لكل مواطن. في خبر إيجابي للأسواق، تباطأ التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر تموز إلى 3.4% بعد ما كان عند 3.5% بحزيران. التراجع قد يبدو بسيطا لكنه مهم، لأنه بيشير إلى أن ضغوط الأسعار بدأت تهدأ. وهنا يأتي السؤال: ماذا سيفعل الفيدرالي؟ بحسب جي بي مورغان فإن هذه الأرقام تعطي الفيدرالي سبب للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، مع توقع استمرار التضخم في التراجع تدريجيا. إلى الأسواق، وبداية بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي 71 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات ولكن بشكل سلبي كالمؤشر السعودي ومؤشر سوق دبي كما أيضا الكويت. استقرت الأسهم الأوروبية مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج الشركات واستمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفعت الأسهم الأمريكية مع تراجع أسعار النفط بظل تقييم بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة. تراجعت أسعار العقود الأجلة للذهب والفضة بشكل طفيف بعد موجة صعود قوية تلقتها الأسواق بدعم من تباطؤ التضخم بالولايات المتحدة، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4363 دولار للأونصة بعد ما كانت وصلت 4400، أما الفضة 64 دولار، أما النفط 87 دولار لبرميل البرنت بعد ما تراجعت أسعار النفط مع تزايد توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط هذا العام بظل عدم إحراز أي تقدم في فتح مضيق هرمز. إلى أبرز العملات حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1528 إلى العملات المشفرة حيث ارتفعت أسعارها بعد ما عززت بيانات التضخم الأمريكي الأمال في أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 63150 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1800 دولار. نحن نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبح على خير.
2: شكرا أنطوان.
0: شكرا أنطوان.
3: شكرا.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: خطفت السما امبارح كل اخبار السوشيال ميديا، والسبب طبعا هو كسوف الشمس الكلي اللي شهدته اوروبا بشكل خاص، حيث جمع الاف من الاشخاص ووثقوا هالحدث النادر من كل زاويه ممكنه، كما شهدت مناطق عديده مثل اسبانيا وايسلند وفرنسا وغيرها تجمعات للناس ليشوفوا القمر هو عم يحشو بضوء الشمس. إذا كانت أغلب الناس شهدت على هالظاهرة من الأرض، فبعض الأشخاص صوروا مشهد الكسوف من الطيارة ومن فوق الغيوم. إلى مشهد إنساني حصد ملايين المشاهدات، وهو لطفل صغير خاف من بعد ما ضيع أهله، ولكن أحد أفراد الحرس الملكي البريطاني نزل لعنده وغمره وخالف البروتوكول. الغريب أنه هالفيديو اللي انتشر من أشهر تبين أنه منه حقيقي بل انعمل بالـ AI. هذه كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
2: والآن إلى صفحة رياضية.
5: تولى الجزائري الفرنسي ميلود حمدي تدريب نادي جويا بموسم 2026-2027 استعدادا لانطلاق الدوري بتشرين الأول المقبل، بعد ما أنهى الفريق موسمه الأول بالدرجة الأولى بالمركز الثالث خلف الأنصار البطل والنجمة الوصيف، ويمتلك حمدي خبرة عربية وأفريقية واسعة. هالتعاقد منه الوحيد لهلأ لجويا للموسم الجديد، بل شمل ضم النجم الفلسطيني محمد حبوس قادما من الأنصار. وبعد المركز الثالث بالموسم الماضي عم يدخل الفريق موسمه الثاني بين الكبار واضعا المنافسة على لقب الدوري للمرة الأولى بتاريخه ضمن أهدافه. أعلن النجم الأمريكي راسل ويستبروك اعتزاله كرة السلة واضعا حد لمسيرة امتدت على مدى 18 موسم بدور الـ NBA، ترك خلالها بصمة خاصة جعلته أحد أبرز لاعبي جيله. ويستبروك البالغ من العمر 37 سنة ودع الملاعب بعد ما صنع لنفسه مكان مميز بتاريخ الدوري، خصوصا بفضل قدرته الاستثنائية على تسجيل التريبل دبل، إذ أنهى مسيرته كصاحب الرقم القياسي التاريخي برصيد 209 تريبل دبل، بعد ما تخطى الرقم السابق يلي كان بيحمله الأسطورة أسكر روبرتسون برصيد 181، كما أصبح أول لاعب من وقت روبرتسون يحقق معدلات تريبل دبل على مدار موسم كامل قبل ما يكرر هالإنجاز بأربع مواسم خلال مسيرته. وكان أبرز محطات مسيرته الفردية تتويجه بجائزة أفضل لاعب بالدوري عام 2017، إلى جانب اختياره للمشاركة بمباراة كل النجوم 9 مرات، وخاض ويستبروك الجزء الأكبر والأبرز من مسيرته مع أوكلاهوما سيتي ثاندر قبل ما ينتقل بين عدد من الفرق، فيما كان ساكرامنتو كينجز آخر محطة لإله هالموسم، حيث شارك ب 64 مباراة وحقق معدلات بلغت 15 نقطة وسبع تمريرات حاسمة بالمباراة. وأعلن ويستبروك قراره من خلال فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لا يطوي صفحة أحد أكثر اللاعبين حماسا وقوة واندفاع بتاريخ الـ NBA. هيدي كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندك نادين.
0: شكرا لك. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم.
6: بعد ما خطف أنظار العالم بكليب بيبي شارك من 10 سنين بالفيديو الشهير اللي تخطى عدد مشاهداته 17 مليار على يوتيوب، بيستعد بارك يون رانغ لدخول عالم الكي بوب رسميا الأسبوع المقبل، فرح يطرح أول أغنية من فردة إله بعنوان ويف يوم 20 آب، وبنسترجع سوا مقطع من أغنية بيبي شارك لنشوف بارك بصغره بالأغنية اللي تعتبر الأشهر عالميا وتاريخيا. اضطرت شركة تطوير مشروع ربط كهربائي بين بريطانيا وإيرلندا لتعديل مسار الكيبل البحري بسبب محبي سلسلة هاري بوتر، فاعترض عدد كبير على مرور الكيبل اللي بيربط البلدين حد موقع يعرف بين المعجبين بأبر دابي لبناء جمهور على شاطئ ويلز، وتحديدا بالموقع اللي تم تصوير فيه وفاة شخصية دابي وهو الجن الشهير بأفلام هاري بوتر، واللافت أنه المشروع بتبلغ قيمته حوالي 550 مليون دولار.
7: Hold on. Hold on. Okay. Just hold on. Okay? We'll fix it.
6: وبالنهاية ولمحبي النجمين ناجي الأستا ومحمد خيري منذكر أنه رح يجتمعوا بحفلة واحدة ليلة عيد السيدة بسنولاند ببكيش، كونوا على الموعد مع ليلة ما رح تنتسى.
2: والآن إلى الأحوال الجوية.
8: طقس بكرة مش صيفي أبداً، في منخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز غرب تركيا رح يخلي أجواءنا متقلبة، فبتشتي بعد الظهر بشكل متفرق خصوصي على مرتفعات كسروان والمتن وصوب المناطق الشمالية. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب والرطوبة 70%. بالأرقام بكرة الحرارة بنهار عم بتسجل 31 درجة بالعاصمة بيروت، 23 بفيترون، 28 بزحلة و22 درجة ببشري. من عشية الحرارة بتوطى وبتوصل ل 16 درجة بحصرون، 17 بالهرمل، 15 بكسارة و 20 درجة بفرية. على الساحل السماء مغيمة، رطوبة عالية وموج البحر بيتخطى المتر ونص، يعني انتبهوا قد ما فيكن. على الجبال نخطيطة كثيفة والحرارة بتوطى بشكل واضح. بالتفاصيل بكرة الجمعة الطقس متقلب تحديدا الظهر، أما بالنسبة للمناطق رح نشوف شتى بشمال وبأعالي كسروان والمتن، أما بالبقاع الأمطار رح تكون خجولة لأنه المنخفض الجوي رح يأثر أكثر شيء على سلسلة لبنان الغربية، وفي احتمال تتشكل خلايا رعدية محلية الجمعة عشية. السبت في تقلبات الصبح مع رطوبة عالية وشتى متفرق وموج البحر مرتفع بسبب الهواء المتقلب. الأحد والتنين بيتحسن الطقس تدريجياً، ما في شتاء بس بتبقى الرطوبة عالية والأجواء مغيمة. هذا كان اختصار طقس الويك أند، وانتبهوا من الموج العالي الجمعة والسبت. تصبحوا على خير.
0: شكراً سليم، يعطيك العافية.
2: شكراً للنشرة. انتهت. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
0: شكراً للمتابعة، إلى اللقاء.
9: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل المباشر لنشرة أخبار MTV.
10: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
11: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. قد تكون البلاد دخلت عمليا في عطلة حكومية ونيابية بما تبقى من أيام الشهر، وهذا ما يفسر سرعة إنهاء الملفات، سواء في جلسة مجلس الوزراء اليوم أو في جلسات التشريع في مجلس النواب. فكانت المصادقة على قوانين إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام والإعلام، وتركت هذه الجلسات ندوبا في العلاقات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وهذه الندوب لم تؤثر على المصادقة على قانون العفو العام. هذه الملفات شيء، وملف الجنوب شيء آخر. ففيما لم يتحدد بعد موعد جولة المفاوضات 8 في روما، بدت إسرائيل في سباق مع الوقت لتنهي ملف علي الطاهر قبل أيلول. عمليا تلال علي الطاهر في عهدة الحرس الثوري الإيراني وقرارها في طهران لا في الضاحية الجنوبية، وهذا ما يجعلها تدخل في الملف الإقليمي. ففي الأجواء من إسرائيل أن تلال علي الطاهر بما تحويه من أنفاق اقتربت من لحظة المواجهة، وبحسب موقع ولا الإسرائيلي يدفع وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير لتنفيذ عملية هناك تطال أرض التلال وأنفاقها. ودائما بحسب الأجواء الإسرائيلية فإن قرار شن العملية اتخذ على الرغم من تحذيرات واشنطن من تداعياتها على مسار التفاوض المباشر مع لبنان. هذا في وقت كشف أن الإيرانيين نقلوا بدورهم إلى الولايات المتحدة تهديدات بالرد في محاولة لخلق معادلة جديدة تشبه معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال. وإيران بهذا المعنى تربط عودة الحرب بإصرار إسرائيل على مهاجمة علي الطاهر. وفيما تقول جهات أمنية إسرائيلية إن عناصر من حزب الله قتلوا داخل الأنفاق، يتحدث مسؤولون في الاستخبارات والأجهزة الأمنية عن اللانية لمن صمد من عناصر حزب الله والحرس الثوري بالاستسلام. وتضع إسرائيل سيناريو لهؤلاء يقضي بخروجهم من الأنفاق حاملين الرايات البيض، فلا يتعرضون للقتل، إنما ينقلون للتحقيق في الداخل الإسرائيلي. التعقيدات في الملف الأمريكي الإيراني ليست أقل حدة. حسين طائب قائد قوات البسيج أكد اليوم أن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران، وجاء هذا التأكيد بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السيطرة الكاملة للولايات المتحدة على الممر المائي الاستراتيجي.
1: الجديد.
3: مساء الخير. جلسة في السرايا وجلسة في اليرزي ومنسى قاسمهما المشترك. تغيب وزير الدفاع ميشيل منسى عن الجلسة الوزارية وعقد جلسة عسكرية رديفة استعاد خلالها هيبته المكسورة في ساحة النجمة، فاستقبل قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط القيادة، وختم محضر الجلسة بأن الجيش هو عصب الدولة ولا طائفة بين من يرتدي البزة المرقطة. تغيب منسى عن مجلس الوزراء بلا عذر، وترك الأمر في خانة التأويلات ما بين الاعتكاف أو ما هو أبعد منه الاستقالة، لكن ملائكته حضرت في لقاء بعبدة بين رئيسي الجمهورية والحكومة كما في جلسة السرايا، حيث وضع سلام النقاط على الحروف، فأكد أن غياب وزير الدفاع لن يطول وهو صديق وأكن له الاحترام والتقدير، وهو ملتزم شأني بالدستور. وقطعا للاصطياد بالماء العكر، أكد سلام المؤكد بأن الجيش هو لجميع اللبنانيين وليكف المزايدون عن التأويلات، متسلحا بالدستور وبصلاحيات ما بعد الطائف بأن للحكومة رأسا واحدا وهو الناطق الرسمي باسمها. قطع سلام الشك باليقين، وكان لغيمة الصيف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع أن تمر فوق ساحة النجم بلا افتعال سجال لو أن الوزير أطلع رئيسه على فحوى الكلمة الوجدانية واستحصل منه على إذن مرور نحو المنصة ليتكلم ليس باسم المؤسسة العسكرية وحسب، بل باسم الحكومة وباسم الشعب اللبناني الذي يرى في الجيش آخر معاقل الأمان والاستقرار والوحدة الوطنية. وإلى أن تصفو النيات ويخرج غسيل القلوب على خير من غرفة العمليات، فإن رئيس الحكومة وخلال الجلسة وصف حديث وزير الحرب الإسرائيلي عن بقاء قواته جنوبية لبنان بغير المقبول ويناقض اتفاق الإطار، لكن إسرائيل بتغولها وتوغلها جنوباً قضت على اتفاق الإطار وأدخلته في موت سريري، والطبيب المداوي من رتبة جنرال يشرف عليه لإنعاشه ويقضي دوامه بزيارات مكوكية بين تل أبيب وبيروت ليصبح أمل لبنان معلقا على رئيس الميكانيزم. وما إذا كان بإمكانه أن يعود غدا إلى العاصمة اللبنانية وبين يديه نموذج جديد لتوسيع المناطق التجريبية؟ وإذا عاد بخفي نتنياهو فعلى اتفاق الإطار العوض ومن الراعي العوض على وعود الانسحاب العرقوبية، خصوصا أن وزير الحرب الإسرائيلي تباهى بالسيطرة على 700 كيلومتر مربع من جنوب لبنان وأعلن عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية طالما لم يجرد الحزب من سلاحه. كلام كاتس يتناقض مع ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، وفيه أن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري ومع الأمن طويل الأمد للبلدين، وأن الولايات المتحدة تتوقع من كل الأطراف الالتزام به. لكن التوقع شيء والضغط للتنفيذ شيء آخر، ودونه مطبات يفتعلها نتنياهو لغاية في نفس انتخابات الكنيست لما بعدها ولما بعدها لن ينال لبنان سوى السوري على الطريقة الأمريكية، وإن بحسب المسؤول الأمريكي عينه أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته. إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا في لبنان، فإن إيران تدير شؤونها السياسية بالكتمان وترد بالنقاط على نقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو إذ أعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز جاءه الرد من مقر خاتم الأنبياء بأن المضيق تحت السيطرة الإيرانية، وادعاءات واشنطن بشأن حركة السفن مجرد أكاذيب. أما محسن رضائي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فخرق جدار ترامب الفولاذي ورفع السقف إلى مستوى نقل العمليات إلى أرض العدو بعدما لمس بحسب قوله أن الجيش الأمريكي أضعف مما تصور. عاد جنرال الحروب إلى الواجهة، فيما ترامب رجل السلام يقف حائرا، إما الانسحاب من الحرب أو الاندفاع إلى جولة جديدة، والخياران أحلاهما مر.
4: MTV. مساء الخير. تداعيات قرار قانون العفو لم تنتهي فصولا بعد. الحكومة عقدت جلسة بغيابة وزير الدفاع الذي فضل توجيه اعتذار إلى أهالي شهداء الجيش على المشاركة في جلسة لمجلس الوزراء، كما آثر عقد اجتماع في اليرزي مع قائد الجيش وكبار الضباط على أن يكون مجتمعا مع زملائه في السرايا الحكومي. فإلى أين يمكن أن يؤدي اعتراض ميشيل منسا على أداء رئيس الحكومة نواف سلام؟ هل تنتهي الأمور عند حدود المواقف الإعلامية الاستعراضية التي يقوم بها منسا، أم أن الأمر يهدد التضامن الحكومي في العمق وربما مستقبل الحكومة؟ إنه السؤال الذي بدأ يطرح بقوة في الأوساط السياسية، علما أن المعلومات حتى الآن تؤكد أن ملف التغيير الحكومي لا يمكن أن يفتح في الوقت الراهن لأسباب كثيرة، وأن مواقف منسا لن تأخذ مداها بل لن تأخذ مداها، وستبقى في إطار تسجيل الموقف لا أكثر ولا أقل، وهو ما أكده رئيس الحكومة في جلسة اليوم إذ أعلن أن غياب وزير الدفاع لن يدوم. ميدانيا الوضع في الجنوب على حاله من التصعيد، فالتفجيرات تواصلت، كذلك القصف المدفعي لعدد من المناطق، والمواقف الإسرائيلية لا تقل حماوة عن التصعيد العسكري. فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن بوضوح أن الجيش الإسرائيلي أصبح يسيطر على 700 كيلومتر مربع من جنوب لبنان، وجدد التأكيد أنه لن ينسحب من المنطقة التي يسيطر عليها طالما لم يجرد حزب الله من سلاحه. بالتوازي، تفيد المعلومات أن القرار بتفجير علي الطاهر اتخذ إسرائيليا، وأن المؤسسة السياسية لن توعز بوقف إطلاق النار في لبنان إلا بعد تحقيق عدة أمور عسكرية تضعها هي في خانة الإنجازات، وأبرزها إنهاء المنشآت العسكرية في منطقة علي الطاهر. والسؤال المطروح بعد تهديد إسرائيل لعلي الطاهر وتجديد وقف إطلاق النار المرجأ، هل يحدث الجنرال الأمريكي جوزيف كريفيلد خرقا تفاوضيا في أسبوع إقامته في لبنان؟
5: المنار.
6: أهلا بكم. لن ننسحب من لبنان، وأخبرنا الأمريكيين أننا سنعمل على إطالة الوجود في الميدان لفترة طويلة حتى الوصول إلى هدف نزع سلاح حزب الله وتحقيقه بالكامل. هكذا اختصر وزير حرب العدو إسرائيل كاتس كامل الصورة، وجدد موقف حكومته من على الأراضي اللبنانية المحتلة بأن احتلالهم طويل، وأن القوة فقط تجلب لهم الأمن. فأي جواب على هذا الكلام ممن جلبوا لبلدنا العار من طاولة المفاوضات، ولا يزالون يدفنون رؤوسهم في أوهام إحرازهم تقدما؟ قدم كاتس عنوانا واضحا لنوايا حكومته العدوانية تجاه لبنان، وقضى على كل عناوين السلطة ومناطقها التجريبية. فالتجربة الدامية التي يعيشها اللبنانيون هي ما يقوله كاتس، لا ما يزعمه أهل السياسة وإعلامهم في لبنان. والتفجيرات التي تهز الجنوب كل يوم لا يمكن أن يخفيها هؤلاء بعنترياتهم السياسية وكلامهم الممجوج، وتدمير أحياء بحالها أمام عدسات الكاميرات كما في كفر تبنيت اليوم وحداثة والمنصور والطيب وغيرها، ينسف كل أمل قد تعقده السلطة على مسارها التفاوضي أو حليفها الأمريكي، الذي أوفد إلى بيروت بالأمس جنراله كليرفيلد حاملا لها خفي حنين. والخفة في التعاطي مع قضايا الوطن المصيرية باتت تنسحب إلى كل تفصيل سياسي أو دستوري أو حتى الأداء الحكومي، وليس آخرها قضية وزير الدفاع وقانون العفو العام الذي لم يعفو عنه الجيش اليوم، بل قام وفد ضم قائده العماد رودولف هيكل وهيئة القيادة والأركان بزيارة شكر وتضامن إلى وزير الدفاع ميشيل منسا، شاكرين مواقفه إلى جانب الجيش وشهدائه، ومؤكدين أن الجيش لم ولن يخذل عائلات الشهداء في تعليقهم على قانون العفو عمن قتل شهداء الجيش. أما محاولة العفو عمن قتل الوطن وأهله من المتعاملين مع العدو الإسرائيلي، وسعي بعض النواب لتوسيع بيكار القرار ليشمل بدائرته حاملي الجنسية الإسرائيلية منهم، فقد وأده القانون بنصه محبطا نوايا هؤلاء النواب الانتخابية وأحقادهم التاريخية. في الضفة الغربية مفترق تاريخي بإعلان حكومة نتنياهو عبر كاتس نفسه عدم التراجع عن ضم أراضي الضفة، واصفا أنها أرضهم التاريخية، مسعرا نارا في غاية الخطورة لإنضاج حملة حزبه الانتخابية، لكنها نار قد تحرق كل شيء وتفجر الضفة، كما حذرت أوساط أمنية صهيونية. أما النار تحت مضيق هرمز فلا تزال تغلي، ويتبخر معها كل وهم أمريكي بفتح المضيق قبل التزام الإدارة الأمريكية بكامل بنود اتفاق إسلام أباد. ومع اقتراب مهلة 60 يوما التي عاشها هذا الاتفاق بين الحياة والموت، فأن أمريكا وجميع حلفائها يستهيبون اللحظة وما قد يترتب عليها ما لم يتمكن الوسطاء من تحقيق اختراق ما قبل فوات الأوان. إذا نبدأ من جنوب لبنان، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير في بلدات الطيب، مجدل زون، ووادي حسن، وبني حيان، ورصد تحرك لمشاة العدو في محيط حوزة الشهيد الثالث في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيت الجبل وبيت يحون، وتحرك لدبابات معادية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفرشوبة. واستهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات كفرشوبة وبيت يحون والمنصوري وأيضا بني حيان. وفي إطار الإبادة العمرانية التي يرتكبها في البلدات المحتلة، دمر جيش العدو مجمعا سكنيا في بلدة كفر تبنيت مؤلفا من 14 مبنى وسواها بالأرض. ويضاف هذا المشهد إلى الأدلة التي تفضح توحش الاحتلال الذي لم تقابله السلطة بأدنى تحرك لدى المحافل والمؤسسات الدولية لمحاسبته على جرائم الحرب التي يرتكبها.
5: NBN. مهما قيل عن حق أو عن غير حق، فإن الجلسة التشريعية نجحت في العبور بين ألغام الانقسامات والتشابكات والحسابات، فجاء حصادها قوانين مهمة بعضها مزمن. هذه القوانين وفي تضيعتها العفو العام وإلغاء الإعدام ستسلك طريقها إلى الجريدة الرسمية. بعضها ربما يحتاج إلى تعديلات وتحسينات كقانون الإعلام، وبعضها الآخر إلى استكمال كقانون الإصلاح المصرفي الذي يحتاج إلى إسناد بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. أما نيران الصديقة الحكومية الحكومية التي تبادلها رئيس الحكومة ووزير الدفاع تحت قبة البرلمان، فإن مؤشرا حصارها في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم بغياب الوزير ميشيل منسا الذي حضر في حديث الرئيس نواف سلام قائلا: أكن كل احترام وتقدير لوزير الدفاع، ولا أحد يصطاد في الماء العكر. نحن حكومة واحدة ولسنا 24 حكومة، وهذا الأمر سيحل قريبا. وكان منسا قد بكر بإصدار بيان أشار فيه إلى أنه لم يستطع أن يرفع صوت الجيش حين كان يجب أن يسمع، فصمت الكلام في مجلس النواب. بموازاة المحطتين التشريعية والحكومية بمواعيدهما المحددة، لا موعد ثابتا للمحطة التفاوضية 8 بين لبنان والعدو تحت وطأة نهج تدميري إسرائيلي في القرى الجنوبية وسلوك سياسي لا يخفي نيات التمسك باحتلال الأرض. أحدث هذه النيات كشفها وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس عندما أطل من منزل في الجنوب يشرف على قلعة لشقيف، معلنا أن جيشه سيبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية ولن ينسحب منها، متباهيا بتدمير المنازل والبنى التحتية وتهجير 200,000 من سكان المنطقة. تصريحات كاتس أحرجت حتى الحليف الأمريكي فانبرى للرد عليها عبر مسؤول في وزارة الخارجية، أوضح أن أي وجود عسكري دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات التي جرى التعهد بها ضمن اتفاق الإطار، لافتا نظر إسرائيل إلى تأكيدها عدم امتلاك طموحات إقليمية في لبنان. لكن وسائل أعلام عبرية بينها صحيفة معاريف لفتت إلى أن الضغط الأمريكي على إسرائيل لا يبدو كافيا لإحداث تحول حاسم. وفي هذا السياق بدأ أن تحركات رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاص بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كلينفيلد بين بيروت وتل أبيب لم تحقق خرقا في الملفات الأساسية، ولا سيما لجهة تخفيف الاعتداءات الإسرائيلية أو إعلان منطقة تجريبية ثانية. بين طهران وواشنطن 4 أيام فقط تفصل عن انتهاء مدة وقف إطلاق النار، وبانتظار الخطوة التالية مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لغة التهويل على الجمهورية الإسلامية إن هي لم توافق على أبرام اتفاق بالمقاييس التي يريدها، مضيفا إلى ذلك قوله إن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز. هذا القول تكذبه ليس طهران فقط بل أيضا الإعلام الأمريكي والسفن والسوق، ويكفي في هذا السياق الاستشهاد بما كتبته وول ستريت جورنال ساخرة: ترامب يقول إن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، لكن سفنا قليلة فقط تصغي إليه.
7: أو تي في. عفوا بلا عدالة وترقيع بلا محاسبة وتفاوض بلا نتائج، هكذا تدير السلطة أخطر الملفات، فيما يدفع اللبنانيون وحدهم ثمن الصفقات والعجز وإضاعة الوقت. فبكبسة زر خارجية أقر قانون العفو العام، لكن تداعياته لن تمحى بالسهولة نفسها. فالقانون الذي قدم تحت عنوان معالجة ملفات إنسانية تحول إلى باب واسع للتسويات السياسية وإلى رسالة خطيرة مفادها أن الجرائم يمكن أن تسقط عندما تلتقي مصالح القوى النافذة، ولو كانت دماء العسكريين وحقوق الضحايا هي الثمن. وفي ملف وزير الدفاع الذي اعتذر اليوم ببيان رسمي من شهداء الجيش بعد إقرار قانون العفو وتلقى زيارة شكر من قائد الجيش والقيادة، لا علاج بالعودة عن الخطأ بل بالترقيع. اتصالات ووساطات ومحاولات لتبريد الإشكال، فيما تبقى المشكلة الأساسية بلا معالجة. فما حصل ليس خلافا شخصيا عابرا بل يدخل في إطار المس بالصلاحيات وبهيبة موقع رسمي يرتبط مباشرة بالمؤسسة العسكرية، ولا يمكن إقفاله بصورة مصطنعة. أما جنوبا فالتعثر لم يعد تفصيلا تفاوضيا بل تحول إلى مأزق وطني مفتوح. لبنان يطالب بالتنفيذ وتقديم الالتزامات، فيما تواصل إسرائيل الاحتلال والاعتداءات والتدمير من دون انسحاب أو جدول زمني أو ضمانات جذرية فيما جدية في موازاة العقاب أو العقبات المعروفة أمام حصر السلاح.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
8: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي. كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: باي باي شطبنا.
2: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفرع آب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-100.

عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: إسرائيلي تفجيرا في بلدة الطيبة. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الصليب الأحمر أجلى مسنا من منطقة علي الطاهر حوصر داخل منزله من جراء الغارات والقصف. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على قذائف RPG ووسائل قتالية داخل مبنى مفخخ في منطقة مراح العقبة جنوب لبنان ودمرها. في السرايا الحكومية، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس نواف سلام وغياب وزيري الدفاع ميشيل منسا والتربية ريما كرامي لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. وعقب الجلسة، تلا وزير الأعلام بول مرقس المقررات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعرب عن احترامه وتقديره لوزير الدفاع قائلا: لا أحد يصطاد في الماء العكر، فنحن حكومة واحدة ولسنا 24 حكومة، وهذا الأمر سيحل قريبا. كما قال مرقس إن سلام أكد أن الجيش اللبناني هو لجميع اللبنانيين وليكف المزايدون عن التأويلات. كذلك أعلن وزير الأعلام أن الحكومة أقرت أبرز البنود المدرجة على جدول أعمالها، منها الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء لن يعقد جلساته خلال الأسبوعين المقبلين. أصدر مجلس الوزراء مذكرة إقفال لجميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 آب، وذلك لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أهلا بكم من جديد. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أوضح مسؤول أمريكي أن إرسال حاملة الطائرات بوش يأتي في إطار المداورة. أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أبلغ قيادة الجيش الإسرائيلي أنه يحاول إقناع إدارة ترامب بقصف بنى تحتية في إيران بهدف إعادتها إلى المفاوضات. أفاد موقع أكسيوس بأن مسؤولين أمريكيين يمارسون ضغوطاً على حماس لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، وسيبلغون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة التقدم في تنفيذ الاتفاق مع حماس. في الخبر الأخير، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش فقد 45 مسيرة MQ-9 في الحرب مع إيران، ما يعادل نحو 25% من أسطوله. كان هذا موجز الأخبار. شكرا لحسن المتابعة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
1: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، الجيش الإسرائيلي يخلي 16 منزلا في بلدة قصرى بالضفة الغربية بعد حصار المستوطنين له منذ الأحد الماضي.
2: تفاجأنا انه الجنود صاروا يدخلوا على البيوت الموجودة، ما في إخلاء للبؤر الإسرائيلية حتى اللحظة.
1: نزوح أكثر من 40 عائلة من شرقي حي الزيتون بغزة بعد تحريك الجيش الإسرائيلي للخط الأصفر إلى عمق أكبر.
3: طبعا المنطقة هذه مقطوعة من كل الخدمات حرفيا،
4: لا فيش مكان نطلع منه، فيش مكان نروح فيه.
1: وتحذيرات من تفاقم الجوع في اليمن مع استمرار تراجع تمويل الأنشطة الإنسانية وحرب إيران.
5: أصبحنا بعذاب، عيالنا يعانوا من الجوع، من إذا ما فيش أكل، إذا حصلنا الغداء ما حصلنا العشاء، إذا حصلنا العشاء ما حصلنا الغداء.
1: أهلا بكم مستمعينا، أصحابكم في هذه الحلقة ياسمين شاهين، وبدايتنا من الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي أجبر اليوم سكان منزلين على إخلائهما بعد حصار من المستوطنين منذ الأحد الماضي، وحول 16 منزلا إلى ثكنات عسكرية في بلدة قصرى جنوب نابلس، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 جندي اقتحموا البلدة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرك لحماية سكان قصرى، وأنه هدم بؤرتين استيطانيتين غير شرعيتين. وصرح رئيس بلدية قصرى لبي بي سي بأن القرية أصبحت منطقة عسكرية مغلقة. وقال السفير الإسرائيلي لدى إسرائيل مايك هاكبي إن واشنطن تشارك بشكل كبير في الجهود المبذولة لإنهاء الحصار وإخراج ما وصفهم بالإرهابيين الإسرائيليين. للمزيد مستمعينا، تنضم إلينا مراسلة بي بي سي عربي في رام الله إيمان عرقات. أهلا بك إيمان، بعد زيارتك القصيرة لقصرى اليوم، ما أوضاع العائلات التي أجبرت على ترك منازلها اليوم، وهل تم إخلاء المزيد من المنازل أيضا؟
6: حقيقة نحن منعنا من الدخول إلى بلدة قصرى، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي طوقا عسكريا ويمنع الحركة من وإلى هذه القرية التي تم بالفعل إخلاء 6 منازل من العائلات الفلسطينية فيها، والتي حولها الجيش الإسرائيلي لتكنات عسكرية لعملية عسكرية يقول بأنها سوف تستمر حتى يوم الأحد، وذلك لمنع احتكاك المستوطنين بالفلسطينيين. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي في بيان له، ولكن ما استمعنا إليه إن كان من الفلسطينيين أم كذلك من رئيس المجلس القروي، فإن تواجد المستوطنين لا يزال مستمرا في هذه البلدة. 3 عائلات فلسطينية اضطرت لأن تتجمع في منزل واحد، لا يزال المستوطنون يحاصرونه في ظل تواجد للجيش الإسرائيلي الذي أمهل هذه العائلات مهلة للخروج وإخلاء منازلها، إلا أنها رفضت ذلك خوفا من أن تفقد حقها في العودة إلى هذه المنازل التي قد يستولي عليها المستوطنون، تماما كما حدث في الكثير من الحالات السابقة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. نذكر منها عائلة الطوباسي في قرية جالود القريبة من مدينة نابلس، والتي بعد أشهر من تجدد اعتداءات المستوطنين عليها اضطرت في نهاية الأمر للنزوح القسري عن منزلها الذي استولى عليه بالفعل المستوطنون. لذلك الخشية اليوم بعد الحصار الذي هو يعني مستمر لليوم الخامس على التوالي، مع استمرار قطع المياه والكهرباء والغذاء عن هذه العائلات، أن بالفعل يعني تتجدد اعتداءات المستوطنين عليهم وأن يضطروا إلى النزوح قصرا عن منازلهم.
1: ما مدى سيطرة الجيش الإسرائيلي إذن على المستوطنين الذين ما زالوا هناك؟
6: حقيقة يعني الجيش الإسرائيلي هو يتواجد في ذات الموقع الذي لا تزال مجموعات من المستوطنين تتواجد فيه في قلب هذه البلدة، والتي تشهد كذلك على انتشار كثيف إن كان للمستوطنات أم للبؤر الاستيطانية ذات الطابع الرعوي. بحسب تأكيد المجلس القروي في بلدة قصرى، هناك 3 مستوطنات إلى جانب 16 بؤرة استيطانية يغلب عليها الطابع الرعوي، تنتشر على طول وعرض أراضي بلدة قصرى. هذه البلدة التي تحولت إلى نقطة ساكنة لاعتداءات المستوطنين التي تتجدد ليل نهار. نعم. وحقيقة هناك تأكيد من قبل الفلسطينيين بمختلف مستوياتهم الشعبية والرسمية بأن هدف العمليات العسكرية في ظل كثافة هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين يصب في صالح تعزيز الواقع الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني، وبالتحديد في المناطق المصنفة با والتي هي من المفترض أنها تخضع للسيطرة المشتركة الفلسطينية والإسرائيلية بموجب الاتفاقيات الموقعة سابقا بين الجانبين.
1: شكرا جزيلا لك إيمان عرقات مراسلة بي بي سي في رام الله. مستمعينا، ووفقا لأرقام رسمية إسرائيلية شهدت أعداد الضحايا الفلسطينيين جراء عنف المستوطنين ارتفاعا حادا أيضا، إذ أصيب 140 فلسطينيا وقتل 6 آخرون خلال النصف الأول من العام، مقارنة ب 82 مصابا وعدم تسجيل أي حالات وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بي بي سي عربي تحدثت إلى بعض ممن تم إخلاء منازلهم اليوم في بلدة قصرى.
7: البلد عندنا صحيت اليوم الصبح عن دخول كميات كبيرة من الجنود لداخل بلدة قصرى، ما لا يقل عن 1000 جندي غير الجبات العسكرية اللي دخلت، كان هدفها بالدخول إخلاء البؤرة الاستيطانية المتواجدة على جبل رأس العين. تفاجأنا إنه الجنود صاروا يدخلوا على البيوت الموجودة على بعد 2 كيلو من منطقة رأس العين وإخلاء السكان منها، هاي البيوت، ونقل السجاد والكنب والتلفزيونات، كل أثاث المنزل بينقلوه من منزل لمنزل ثاني. طبعا المستوطنين لحد اللحظة هايهم قاعدين، إيش موجود هون إيش موجود هون، ما في إخلاء للبؤرة الإسطانية حتى اللحظة.
8: يعني الصبحيات أجي علينا صار طبل على الباب، فتحت له الباب وأجا بس فتح الباب ولا بتقول بدك تدخل البيت مع قرب ساعة بتقول تطلعوا منه. قلت له كيف يعني بطلع منه وأنا قاعد ولادته في الشارع؟ بقول أنا ما بهمنيش يعني، ما بتروح روح يعني روح تقول إيش. ما طلعنا ولا شيء في البيت، ما طلعناش غير بس تلفوناتنا بس وهوياتنا. والله نزلت عند أمي تحت على البلد، تحت نزلت عند أمي، والله ما بعرف شو بدنا نسوي يعني. احنا كارين هسه عند الحجي فشلنا ولا اغراض ولا اشي، حتى معي ولاد صغار يعني مواعينهم ظلين في الدار وحليبهم في الدار وبين عمك حفالاتهم في الدار، مش عارف شو بدي اسوي يعني.
9: اجوا عندي الجنود يعني جزء اكثر من 40-50 جندي، وقفوا على باب البيت بند علي، راح بحكي لي انه انت لازم تدخل البيت خلال نص ساعه، فوت على بيتك شو بدك في لك اغراض طلعها معك. طبعا بحكي لهم بيتي بطلعش منه الحكي هذا، بحكي لي اخر اشي ما بزبط، روح عند عمك روح عند خالك خضر البيت يعني من نفسه. رئيس المجلس متواصل مع الارتباط، الارتباط الفلسطيني عنده علم، بحكي له هم بدهم ياخذوا البيت سكن عسكرية يومين ثلاث عشان ينهوا المهمة تاعتهم اللي جايين عشانها يعني. اخر اشي توصلنا ان نقعد في بيت جارنا، جيراننا اثنين هم بيت برضو اخذوه طلعوا منهم، وجميع العيال حطونا في بيت واحد، احنا ثلاث عيال حطونا في بيت واحد.
1: اصوات بعض ممن تم اخلاء منازلهم اليوم في بلدة قصرى في الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل لمستمعين، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية نقلا عن أرقام رسمية بتسجيل نحو 660 هجمة شنها مستوطنون في الأشهر الستة الأولى من عام 2026، ارتفاعا من 405 هجمات خلال الفترة ذاتها من عام 2025. كما ارتفعت الهجمات التي تستهدف قوات الأمن الإسرائيلية بنسبة 50%، حيث سجلت 45 حادثة من هذا النوع في النصف الأول من العام الجاري. للمزيد ينضم إلينا مراسل البي بي سي عصام عكرماوي. أهلا بك عصام، يعني ما هي أصداء ما يحدث اليوم أو بالأحرى منذ الأحد الماضي في بلدة قصرى سياسيا وأمنيا في إسرائيل؟
10: يعني يجب أن نضع ما يحدث في إطار ارتفاع عدد وكثافة هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية. في البداية هذه الهجمات كانت مقتصرة على التجمعات البدوية في منطقة الأغوار، لكن رأينا في الفترة الأخيرة أن هذه الهجمات تسعى لنطاقها لتشمل قرى فلسطينية، أراضي زراعية تم منع أصحابها من الوصول إليها لقطف الزيتون مثلا، وغيرها من التصرفات التي يلجأ إليها المستوطنون. طبعا المستوطنون دائما يأتون بحماية الجيش الإسرائيلي ولا لا يكون لوحدهم، وأيضا المستوطنون مسلحين. وبالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية يعني يشعرون أنه لا يوجد من يحميهم من هذه المستوطنات. بعض الذين تعرضوا لعنف المستوطنين كانوا يحملون جنسيات أمريكية، واتصلوا أو تواصلوا مع السفارة الأمريكية واشتكوا لها، حتى أن السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، وهو المعروف في تأييده القوي للمستوطنين والحركة الاستيطانية وإسرائيل، اتهم المستوطنين بأعمال إرهابية، وهذا شيء غير مألوف. وقال إن السفارة تتواصل مع المواطنين الأمريكيين، وأنها بالفعل طلبت من الجيش الإسرائيلي أن ينسحب أو يخلي بعض هذه المنازل.
1: هل يجعلنا هذا عصام نتوقع أن ينتهي هذا الأمر ليس كمثله بأحداث سابقة؟ هل قد يختلف الأمر هذه المرة؟
10: يعني شوفي، هناك يعني ما يجري هو يجري في إطار أن هناك وجود للمستوطنين في الحكومة الإسرائيلية. هناك على الأقل وزيران سموتش وبن غفير يؤيدون المستوطنين ويرفضون أن تأخذ قوات الجيش الإسرائيلي أي إجراءات ضد المستوطنين. هم يريدون أن يطلقوا يد المستوطنين. وهناك في الإعلام الإسرائيلي ما تحدث عن أن هذه المرحلة مرحلة مستمرة، الهدف منها كما يقول الفلسطينيون وأيضا جماعة حقوق الإنسان في إسرائيل هي نوع من أنواع التطهير العرقي، يريدون أن يطردوا الفلسطينيين من أراضيهم من منازلهم تمهيدا للاستيلاء عليها. وهناك هجمات يعني توسيع كبير في الاستيطان. الحكومة الإسرائيلية أقرت بناء 19 مستوطنة جديدة، منها 4 أو 5 مستوطنات أو بؤر استيطانية كانت قد أخليت عام 2005 عندما قرر شارون الانسحاب من قطاع غزة وبعض البؤر في الضفة الغربية. الآن عاد المستوطنون إلى هذه البؤر ليقيموا مستوطنات عليها، وطبعا الحكومة الإسرائيلية حاليا تشرعن وجود هذه البؤر الاستيطانية وتقر بناء المستوطنة. إذا هناك تنسيق واضح بين
1: الجانبين، الجيش والمستوطنين. أشكرك شكرا جزيلا لك مراسل بي بي سي عصام عكرم أوي.
11: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: ما زلت معنا مستمعينا ويوميات الشرق الأوسط من بي بي سي. وإلى قطاع غزة، حيث أجبرت أكثر من 40 عائلة في المناطق الشرقية من حي الزيتون على النزوح من منازلها مع تعميق القوات الإسرائيلية للخط الأصفر أو ما يعرف بالمكعبات الصفراء في المنطقة، لتجد العائلات نفسها أمام واقع إنساني قاس في أماكن تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. وفي ظل الحديث عن هدنة مرتقبة، لا تزال هذه العائلات تعيش حالة نزوح قصري وسط غياب واضح لمقومات الاستقرار والأمان، ما يضاعف من معاناتها الإنسانية. نستمع لبعض من أصواتهم.
12: طبعا احنا نزحنا من المنطقة هذيك بسبب انه الخط الاصفر قدم لجهة الغرب، صار على شارع صلاح الدين. حاليا احنا بنتواجد في منطقة الشيخ عجلين في مدرسة هنا قيد الانشاء. طبعا المنطقة هذه مقطوعة من كل الخدمات حرفيا. احنا حاليا ما يقارب 40 عائلة، اخر عائلة كانت هنا موجودة خلال يومين تواجدت هنا. طبعا نزحت، صرنا لحالنا، ما فيش خدمات، ما فيش حد يعني خلال النهاردة الاسبوع الثالث.
13: احنا كنا ساكنين على الخط الاصفر على لفت السوفي، قرب علينا الخط الأصفر وإحنا مش قادرين نعيش غاد ندفع، يعني مقطوع على مية ولا حد بيقولنا وين أنتوا، صار الطخ كل يوم التاني علينا طخ، كل يوم التاني علينا طخ، وإحنا قلنا يلا نطلع، مش قادرين نطلع، فيش مكان نطلع منه، فيش مكان نروح فيه، ما حدش بيقولنا وين أنتوا، ولا حدا بيجيب لنا مية ولا حد بيجيب لنا، تشد الوضع علينا كثير. وفي الآخر طلعنا ونزحنا ورحنا عند الشيخ عجلين، وتعالى عند الشيخ عجلين غادي ندفع مقطوع برضو، لا بتجينا مية ولا بتجينا أكل ولا بتجينا مساعدات، الوضع كثير صار عنا كثير.
14: طبعا لما جه حط الخط الأصفر كنا في بالمنزل. طبعا اجت طيارة الكواد، اول حاجة ما سبتش المنطقة، تنين الدنيا تهدى شوية صغيرة عشان نعرف نشرب من قلب المربع، وعتمت علينا الدنيا، فتحنا الشادر من ورا عشان نشرب من ورا عند قرايبنا، فجانا لقينا قرايبنا اصلا مش عارفين يطلعوا ولا عارفين يتحركوا، وما صدقوا يلاقونا عشان يتحركوا معنا. فجاءنا الصبحيات ورحنا نرجع دورنا، لقينا الحجر الأصفر لغاية الآن. طبعا كل شوية رجعنا حاولنا نسكن، مش إنه ما حاولنا نرجع ثاني عدورنا، كل ما بخش غاد الكواد بتفكاش.
1: أصوات بعض العائلات التي نزحت من حي الزيتون بغزة اليوم بعد تعميق القوات الإسرائيلية للخط الأصفر. ما زلتم معنا مستمعينا مع يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن 3:15 بتوقيت غرينتش. الآن إلى جولة في أبرز الأخبار.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: الجيش الإسرائيلي يرسل مزيدا من القوات إلى بلدة قصرى بالضفة الغربية المحتلة، حيث يحاصر مستوطنون عائلات هناك. والجيش يطلب من نحو 16 أسرة إخلاء منازلها. والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي يقول إن واشنطن تشارك بشكل فعال في الجهود المبذولة لإنهاء الحصار في قصرى وإخراج من وصفهم بالإرهابيين الإسرائيليين. مواطن من قصرى:
17: صار طبل على الباب، فتحت له الباب، بس فتح الباب ولا بيكون بدك تدخل البيت بعد ربع ساعة بتكون تطلعوا منه. ما طلعنا ولا شيء في البيت، ما طلعناش غير بس تلفوناتنا بس وهوياتنا.
16: قتلى وعشرات الجرحى في هجوم شنه الحوثيون الخميس على معسكر لقوات درع الوطن في مديرية العبري في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
15: بي بي سي
11: أخبار الشرق الأوسط.
16: طائرات مسيرة تشن هجوما على العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. مراسل بي بي سي في السودان محمد عثمان:
18: الدعم السريع عبر تحالف تأسيس الذي ينتمي إليه أصدر بيان وقال إنه سيطر بالكامل على المنطقة وبعد أن كبد ما وصفه بالعدو خسائر كبيرة.
16: بقعة نفطية ضخمة تصل لسواحل عمان وسط تحذيرات من حدوث كارثة بحسب هيئة البيئة العمانية. والمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تعلن عن وجود خطط طوارئ جاهزة. تركيا والسعودية وباكستان تعتزم تأسيس آليات سياسية وعسكرية بموجب اتفاقية دفاعية وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي بحسب وزارة الدفاع التركية. أطباء في غزة يحذرون من أن مرضى السرطان يموتون بمعدل يتراوح بين 2 و3 أمتار معدل الوفاة قبل اندلاع الحرب في القطاع. نهاية الأخبار، أعدتها لمياء عبد الستار، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
15: بي بي سي
11: أخبار الشرق الأوسط.
1: الآن مستمعينا إلى جولة بين أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
11: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعنا اليوم في تريندينج ريم إدريس. أهلا بك ريم.
19: أهلا بك ياسمين وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ اليوم؟
19: سنبدأ من العراق وتحديدا من محافظة ديالى، حيث تظاهر موظفو عقود 7000 درجة وظيفية أمام ديوان المحافظة اليوم الخميس، وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 8 أشهر. فدعينا ياسمين نستمع إلى جزء من هذه الاحتجاجات.
1: نعم ريم، يعني كيف تفعل رواد منصات التواصل مع هذه الاحتجاجات؟
19: جاءت التعليقات معبرة عن حجم المعاناة التي يعيشها المحتجون، إذ تحدث عدد منهم عن اضطرارهم إلى الاستدانة وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم في ظل استمرار تأخر الرواتب للشهر 8 على التوالي. ياسمين،
1: نعم، من العراق سننتقل إلى سوريا ريم،
19: وتحديدا من مدينة في ريف دمشق، حيث أثارت عقوبة طريفة لشاب ارتكب مخالفة مرورية بدراجته النارية اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فبدلا من الاكتفاء بالمخالفة المرورية، طلب من الشاب أن يقوم بدهن أشجار المدينة في مشهد وثقه أحد الأشخاص وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
20: هذا أحد الشباب الطائشين اللي كانوا عم يقببوا على المطار بعد الحجز على مطار شهر. هلا الإجراء المتخذ في حقه عمل شعبة لمدة أيام في دهن الشجار أو حسب المدة اللي بخلصها هو.
1: نعم ريم، يعني عقوبة بالفعل طريفة، كيف جاءت التعليقات؟
19: جاءت التعليقات بينما رأى في العقوبة طريقة غير تقليدية لجعل المخالفة درسا عمليا، ومن اعتبر أن مثل هذه العقوبات قد تكون أكثر تأثيرا خصوصا على الشباب لأنها تربط المخالفة بخدمة المكان الذي يعيشون فيه.
1: شكرا جزيلا لك ريم إدريس، كنت معنا في تريندينج اليوم.
19: شكرا.
11: تريندينج.
1: ما زلتم معنا مستمعينا ويوميات الشرق الأوسط وإلى اليمن، حيث تتزايد تحذيرات منظمات أممية ودولية بشأن ارتفاع حدة الجوع في اليمن مع مرور أكثر من 10 سنوات على الحرب هناك. يأتي هذا تزامنا مع تراجع حاد في تمويل الأنشطة الإنسانية في اليمن، وهو ما أدى لتقليص أنشطة عدة منظمات دولية منها اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمية. كما تتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك بفعل الغلاء الذي سببته حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز بحسب شعب الأمم المتحدة. المزيد حول هذه القصة في تقرير سالي نبيل.
0: تنهمك سماح في صناعة المكانس اليدوية كي توفر حداً أدنى من الدخل، لكنه لا يكفي لسد رمق أبنائها الستة. تسكن مخيمات النزوح بمحافظة لحج جنوبي اليمن منذ نحو 10 سنوات بعد أن فرت من مدينة تعز هرباً من الحرب. كانت تعتمد على مساعدات غذائية تقدمها منظمات محلية ودولية. قبل عام فوجئت بانقطاع تلك الإمدادات من دون أن تعرف الأسباب.
21: صباح وضحنا يعني يأس، صباح من بعدها يأس، صبحنا بعذاب، صبحنا بكل شيء، عيالنا يعاني من الجوع، من ذا ما فيش أكل، إذا حصلنا الغداء ما حصلنا العشاء، إذا حصلنا العشاء ما حصلنا الغداء، أبكي وأتألم وأعمل كل شيء على عيالي، ما يرقدوا جوع، ما يجيبش النوم، يأذن الأذان وأني أمس عيالي وهادي عليهم لما الصباح.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن الزيادة العالمية في أسعار الغذاء والوقود إثر تعطل الملاحة في مضيق هرمز ستفاقم وضعاً هشاً في بلد يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وارتفع معدل الجوع مؤخراً في جنوب اليمن الخاضع للحكومة المعترف بها دولياً ليشمل نحو نصف السكان، أي ما يقارب 5 ملايين نسمة.
22: الجميع تلاقوا على المبيعات، أغلب التجار يعني.
0: يقول أحمد الذي يملك متجراً للبقالة إن بعض المتاجر في عدن وهي عاصمة المناطق الجنوبية أغلقت أبوابها، والسبب تفشي الفقر.
22: يعني مثلاً أول كان الزبون بيشتري كيس رز كبير بو 20 كيلو مثلاً، الآن بيشتري لك كيلو مثلاً. الزيت قال أتباع بالليتر 20 لتر 10 لتر، الآن بالجرام، يعني ما تقدر تغطي نفقات تشغيل المحل. يعني كان عندك 3 عمال، قال الآن ممكن تخليه عامل واحد فقط وأنت تشتغل معه.
0: سجل العام الماضي أكبر تراجع في التمويل المخصص لليمن بحسب الأمم المتحدة، واضطرت عدة منظمات دولية مثل اليونيسف لتقليص نشاطها. ويوضح أوبيا تشانغ وهو نائب ممثل اليونيسف في اليمن تبعات هذا التقليص.
23: نتعامل مع أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، فإذا كنت تعيش في منطقة لا تتوفر فيها الخدمات بسهولة فهذا يعني أننا قد نشهد زيادة في عدد الأطفال المرضى، وقد ترتفع وفيات الأطفال الذين لم يحصلوا على الدعم اللازم.
0: في بلد يحتاج نصف سكانه، أي ما يزيد على 20 مليون نسمة للمساعدات الإنسانية، لم يعد يحمل الناس هنا تفاؤلاً يذكر بشأن الغد، إذ انخفض سقف أحلامهم حد توفير احتياجاتهم الأساسية. سالي نبيل، BBC نيوز عربي.
24: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو BBC وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: ما زلت معنا مستمعينا. ومن اليمن إلى السودان، حيث استعادت قوات الدعم السريع سيطرتها على بلدة كورموك الحدودية الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد قرب الحدود الإثيوبية من الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه. وتعد كورموك إحدى أكبر مدن ولاية النيل الأزرق، وقد تناوبت السيطرة عليها عدة مرات منذ بداية عام 2026. كما استهدفت في شأن آخر طائرات مسيرة العاصمة السودانية خرطوم لليوم الثاني على التوالي. المزيد مع مراسل BBC في أم درمان محمد عثمان.
25: لليوم الثاني على التوالي استهدفت طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم من بينها مدينة أم درمان. واستهدفت يعني هذه الطائرات من دون طيار تحديد منطقة أم درمان في الجزء الشمالي في منطقة وادي سيدنا العسكرية. وبحسب شهود العيان فإنه سمعوا ذوي انفجارات كبيرة وهائلة صباح اليوم، وأيضا مع تصاعد يعني أعمدة الدخان السوداء في المدينة لا حديث عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأيضا لم يصدر أي تعليق من الجيش أو قوات الدعم السريع على مسيرات اليوم، ولكنها أتت بالتزامن مع يعني هجوم جديد من قبل قوات الدعم السريع على عدد من المحاور من بينها محور النيل الأزرق. هذا الهجوم أدى إلى أن تعيد قوات الدعم السريع السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية، وذلك بعد معارك وصفت بالعنيفة مع الجيش السوداني. الدعم السريع عبر تحالف تأسيس الذي ينتمي إليه أصدر بيان وقال إنه سيطر بالكامل على المنطقة، وبعد أن كبد ما وصفه بالعدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي، ونشر مقاطع مصورة تظهر عدد من جنوده وعناصره داخل المنطقة. الجيش أيضا لم يصدر بيانا بشأن العملية العسكرية في النيل الأزرق، ولكن محافظ المدينة تحدث بأن يعني الدعم السريع والفصائل المتحالفة معه شنت يعني هجوما قبل 3 أيام، استمر لمدة 3 أيام بالطيران المسير والمدفعية الثقيلة، وتحدث عن مشاركة دولة مجاورة لم يحددها بالاسم في العمليات العسكرية. تزامن مع ذلك هناك هجمات أخرى من قبل قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في شمال كردفان، وهي من المناطق الاستراتيجية التي استعادها الجيش قبل أيام قلائل من اليوم.
1: مستمعين، كان هذا صوت مراسل بي بي سي في أم درمان في السودان محمد عثمان متحدثا حول آخر التطورات ومنها سيطرة قوات الدعم السريع على بلدة كرموك الحدودية الاستراتيجية. والآن مستمعين إلى أصوات بعض السودانيين من العاصمة الخرطوم حول آخر ما شاهدوه من تطورات هناك بشأن استهداف طائرات مسيرة للعاصمة السودانية لليوم الثاني على التوالي.
2: اليوم كانت حوالي الساعة 6 أنا صحيت بصوت انفجار كبير شديد على اتجاهات معسكر وادي سيدنا التابع للجيش. عقب الانفجار ده انفجارات كثيرة، يعني من الساعة 6 وحتى الساعة 9:10 إلا نحن بنسمع صوت انفجارات ومضادات أرضية، وصراحة بقينا خايفين، يعني ما عارفين هل الحرب رجعت للخرطوم تاني ولا حيحصل شنو، وكل الناس بتتساءل يعني عن مصير العمليات العسكرية اللي عادت تاني بشكل أقوى.
3: أنا كالعادة يعني بتمشى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي على شارع النيل، سمعت المضادات الأرضية بتتعامل مع المسيرات. حقيقة الوضع مرعب والأوضاع مزعجة، طبعا المسيرات بتثير الخوف والقلق في أوساط المواطنين. العاصمة الخرطوم يعني بتشهد عودة مضطردة للنازحين واللاجئين من خارج السودان، خاصة من جمهورية مصر العربية، لكن مع تلك المسيرات تبدو العودة محفوفة بالمخاطر.
4: الموضوع بصراحة بقى مقلق ومخوف للناس، خاصة انه الضربات بجد بتحصل بصورة مكررة. نحن كمواطنين ما عايزين غير الامان، والناس عايزة تعيش حياتها بصورة طبيعية وترجع بيوتها وتتحرك من غير خوف. استمرار الضربات ده ممكن تزيد معاناة المواطنين وتعرقل عودة الحياة والاستقرار، خصوصا بعد ما الناس بدأت ترجع وتحاول تعيش حياتها من جديد.
1: كانت هذه مستمعين أصوات بعض السودانيين من العاصمة الخرطوم حول آخر ما شهدوه من تطورات هناك بشأن استهداف طائرات مسيرة للعاصمة السودانية لليوم الثاني على التوالي. أنتم أيضا مستمعين يمكنكم المشاركة بقصصكم لبرنامج يوميات الشرق الأوسط على بي بي سي عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00201011130909. في انتظار تفاعلكم معنا والمتابعة أيضا على صفحة البرنامج على موقعنا bbcarabic.com للمزيد من الأخبار والتفاعلات ومقاطع الفيديو وكل ما يستجد من أخبار. إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط. في الإشراف العام كان معكم إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت طارق يحيى، وكنت معكم في التقديم ياسمين شاهين. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: أعزائي المستمعين، برحب فيكم بجولتنا، جولة حصاد العاشرة من قناة RT.
2: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
3: في حصاد اليوم، عفو عام وإلغاء لعقوبة الإعدام وقانون جديد للإعلام. إسرائيل تواصل التصعيد والعين على مرتفعات علي الطاهر. بعد تعثر جولة المفاوضات السابعة في روما، مسار التفاوض على المحك.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: بالفقرة الأولى والثانية من جولتنا مع برنامج حصاد العاشرة من قناة RT برفقني الزميلين جويل مارون وحسين عياد، وبالفقرة الأخيرة نستضيف مدير مركز بيروت الأخبار مبارك بيضون.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا يمكنكم متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: وسط أجواء متشنجة، أقر مجلس النواب اللبناني مجموعة قوانين. بعض هذه القوانين أثار جدلا واسعا وأظهر حجم الخلافات بين التكتلات النيابية والأحزاب والتيارات السياسية. طبعا الحديث هنا عن قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، وأيضا القانون الجديد للإعلام الذي رفض بشكل حاسم من قبل نقابتي الصحافة والمحررين. مراسل RT حسين عياد تابع جلسة مجلس النواب، وسنتحدث معه حول أبرز المواقف التي تناولت القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: حسين، أهلا وسهلا فيك. حسين، على ما يبدو أكثر شيء كان السجال حول قانون العفو العام، علما أنه هذا القانون خضع لعشرات الجلسات باللجان وحتى بين التيارات والأحزاب السياسية، وكان في أجواء قبل الجلسة وكأنه هناك اتفاق ما، وفجأة تبدلت الأمور خلال الجلسة التي أقر خلالها هذا القانون. كيف كانت بداية الأجواء بالجلسة؟
4: نعم عمر، هلا هي كمحطة مهمة جدا كانت اليومين الماضيين من ناحية التشريع. مجلس النواب اللبناني يقر 3 قوانين أساسية: قانون إلغاء عقوبة الإعدام، أيضا قانون العفو العام، وقانون هيكلة المصارف. وأيضا هذه القوانين كان لها يعني تداعيات صح التعبير أو انتقادات من قبل بعض الكتل النيابية في البرلمان. البعض يتحدث بأن هناك ربما أرانب خرجت داخل هذه الجلسة، كان متفقين على شيء وصدر شيء آخر، وحصلت حالة أيضا داخل مجلس النواب بين يعني التوتر بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع على خلفية عدم إعطائه الإذن بإلقاء كلمته. هذا الأمر ما وتر الأجواء، وذهب رئيس مجلس النواب اللبناني بتمديد الجلسات القادمة للبدء بإقرار القوانين لعدم تطير هذه الجلسات بدون الوصول إلى إقرار هذه القوانين. هناك شوائب يعني تحدث عنها النواب من ناحية قانون يعني العفو العام، الذي يعني هو هناك يعني استثناءات في هذا القانون، وأيضا يعني هناك من المشمولين في هذا القانون قانون العفو العام، والذي أيضا كان له انتقاد واسع من قبل وزير الدفاع ميشيل منسا، الذي يعني لا يحفظ حقوق العسكريين الذين قتلوا في المعارك التي حصلت في لبنان بين الإرهابيين، وأيضا في معارك عبرة وغيرها من هذه النقاط. سيخرج من خلال هذا إقرار هذا القانون 79 إسلاميا من أصل 194 في السجون اللبنانية ممن أمضوا 12 عاما دون محاكمة. أيضا وفقا لهذا القانون بحسب المعطيات تشير بأن الشيخ أحمد الأسير سيكون خروجه بعد حوالي عام ونصف من هذا إقرار هذا القانون، بعد انتهاء يعني فترة محكوميته بحسب ما أوصلت إليه بنود هذا القانون. إضافة إلى ذلك أيضا يعني هناك من الغير المستثنين من هذا القانون موضوع يعني الإقرار، أبرز الاستثناءات عمر في هذا القانون مرتكبو جرائم القتل العمد، أيضا جرائم الخيانة والتجسس، الصلات غير الشرعية، هؤلاء سيكونوا مستثنين من هذا قانون العفو العام الذي تم إقراره في مجلس النواب، أيضا الغرامات المترتبة على الجرائم الواقعة على المال العام. إضافة إلى ذلك موضوع تجار المخدرات سيكونوا أيضا مستثنين من هذا القانون، وهذا أيضا ما ترك تساؤلات كبيرة، لأن هناك شريحة كبيرة من مجتمع معين من بيئة معينة يعني عليها عقوبات
3: بالطريقة اللبنانية، يعني مباشرة أخذ لها أبعاد طائفية ومذهبية.
4: صحيح.
3: علما يعني
4: والبعض وصفه أيضا عمر بأنه تسوية سياسية بين الأفرقاء الداخليين في لبنان.
3: هو سيف ذو حدين، يعني كان أنه هاي الناس كان مفروض من بالسجن، في ناس قلون أكثر من 20 سنة بالسجن من دون محاكمات، يعني كمان هيدا في خلل هو كان بحق هؤلاء الناس، كان مفروض يتحاكموا وينسجنوا على أساس القرارات اللي بتتخذها المحكمة، ولكن تركت هذه الموضوع أيضا من أجل تسوية ما، وعلى ما يبدو أنه وصلنا لهذه التسوية. يعني حتى خروج بعتقد خرجوا كتلة لبنان القوي وكتلة الوفاء للمقاومة.
4: صحيح.
3: خلال عملية التصويت، يعني حتى الخروج بس كان، وسمعنا تصريحات برا بعتقد يعني أنا هيك، أنه كان الاعتراض على الإشكالية اللي صارت بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة، أنه منعوا من الكلام وزير رئيس الحكومة لوزير الدفاع، ما كتير كان في تطرق لمضمون هذا القانون.
4: صحيح. يعني حتى يعني هناك حتى لو أدلى بكلمته وزير الدفاع ما كان ليلغى هذا القانون في المجلس النيابي، لأن هناك أكثرية واضحة على هذا الاتفاق هذا القانون، لكن من ناحية يعني موقعه كوزير دفاع وأيضا يمثل كلمة الجيش اللبناني داخل اللبنان،
3: يعني في جدل دستوري أنه بوجود الحكومة المخول وفق الدستور
4: يعني التعديات على الصلاحيات
3: نعم هو يتحدث، يعني بس كما بيمنع أن سمع لرأي وزير الدفاع، علما انه بالقانون يعني بحسب ما بيقول الدستوريين انه فيه هو يعطي رأيه خلال جلسة الحكومة.
4: صحيح صحيح. هذا الامر ايضا ما يعني خلق حالة من الاستياء بين كتلة التيار الوطني التي هي ايضا تعارض مسار هذه الحكومة وتختلف بشكل كبير مع رئيس الحكومة، ولم تصوت له على منح الثقة وايضا على تعيينه يعني وتكليفه رئيس الحكومة، ودائما يكون هناك انتقادات وتباعد في المواقف، وايضا انضم اليهم فريق حزب الله كتلة الوفاء للمقاومة من تسجيل موقف في هذه النقطة تحديدا.
3: بالنسبة لقانون إلغاء عقوبة الإعدام ما كان في كتير حواليه يعني أخذ ورد، وبالعكس يعني كان في ترحيب خارجي فيه من بعض يعني من الاتحاد الأوروبي وغيره، إنه من لبنان هاي بيصير بمستوى الدول الأخرى التي تمنع عقوبة الإعدام، ما أخذ كتير هيدا سجل، ولكن سجل بالدرجة الثانية كان حول قانون الإعلام الجديد، وما سمعناه من مواقف تلت ذلك يعني إقرار هذا القانون، وحتى الآن ما حدا حيعرف أنه كيف حيكون التعاطي مع هذا القانون، وخصوصا من قبل الجسم الإعلامي والنقابات التي تمثل هذا الجسم الإعلامي. هنا نتحدث يعني عن نقابة المحررين وعن نقابة الصحف.
4: صحيح، وهذا أيضا ما ترك استياء كبير وأخذ حجم واسع من ردود الأفعال، يعني البعض اعتبره بأنه سقطة كبرى في عملية تشريعية، الانزلاق الخطير إلى تجريم الإعلام وسجن الإعلاميين والصحفيين في قانون الإعلام الذي صدر بعد 17 عاما من الانتظار، في وقت يتهيأ محكومون بالإعدام للخروج من السجون. نقيب الصحافة أيضا عمر تحدث بأن وطالب رئيس الجمهورية برد هذا القانون، قانون الإعلام، إلى مجلس النواب، ولم يعني يسمع، بحسب تصريح نقيب الصحافة المحررين اللبناني جوزيف قصيفي، أي اعتراض من النواب، كما استغرب أيضا الإصرار والتسرع في إقراره.
3: هو صار في جلسات وكان مشارك فيها نقابتي الصحافة والمحررين ونحكى عن تعديلات، ولكن عندما طرح هذا القانون لم يؤخذ بهذه التعديلات، وهذا حتى ما أوضح وزير الإعلام يعني بالأمس بعد لقاء رئيس الجمهورية تحدث بهذا الموضوع، أنه هو مع أنه كان يصير هاي التعديلات، ولكن على ما يبدو لم يؤخذ بهذه التعديلات. بداية خلينا نسمع سؤال وزير الإعلام حول هذا الموضوع بعد لقائه رئيس الجمهورية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: كوزير إعلام سبق اعترضت على محضر اللجان المشتركة على هذه الإضافة يلي تقدموا فيها السيد النواب، وسجلت اعتراضي على المحضر وعدت كررت مبارح هذا الاعتراض، وحاولت أني أعدل القانون باتجاه حذف الفقرتين باء وجين يلي بنصوا على إمكانية التجريم في حال اختلاق أضليل وأكاذيب من هذا القبيل. لم تنجح هذه المحاولة امبارح لأنه إرادة مجلس النواب انصرفت إلى إقرار النسخة كما إجت من اللجان النيابية المشتركة، وعدم الأخذ بالتعديلات اللي كنت طرحتها بموازاة هذا النص، ولكن سأعمل على تقديم النص اللازم من أجل إدراج أولا حذف الفقرتين المذكورتين، وأيضا تلبية المطالب النقابية والإعلامية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أيضا حسين سمعنا سؤال، وبالنسبة لي أيضا نقيب المحررين كان عم بيقول أنه كان في اتفاق وكان في وعود من قبل كتل نيابية ومن قبل بعض النواب أنه بإجراء هذه التعديلات، وفجأة لم يؤخذ بأي تعديل وأقر القانون كما هو كما جاء، يعني كما جاء من الحكومة، وبعد بالطبع التعديلات التي أجرتها اللجان النيابية.
4: هذه هي الأطب المخفية أو ربما الفخ التي تعرض له يعني النقابات، وأيضا من كان يرفض هذا القانون ويطالب بهذه التعديلات من ناحية التسوية التي حصلت على القوانين التي قرت في مجلس النواب اللبناني، لناحية يعني بتمرق لي هذا القانون بمرق لك هذا القانون، وأيضا يعني الأمور باتت واضحة أمام النواب، بيحسوا شيء من يعني الخديعة إذا صح التعبير داخل مجلس النواب، بأنه يلا خلينا نقر هذا القانون بحسب تصريحاتهم. طيب شو صار؟ وين التعديلات؟ كيف رايح الأمور؟ قالوا حالة من الفوضى صارت داخل مجلس النواب، وأيضا طلب مننا التصويت وبالرفع بالأيدي، ورئيس مجلس النواب اللبناني أعلم بأنه صدق.
3: هو على ما يبدو هذا القانون حيكون يعني محط مواجهة، لأنه أيضا
4: في مطالبة أيضا يعني طعن في عدد من النواب يتوجه نحو الطعن.
3: هو حتى امبارح بالمؤتمر الصحفي اللي صار أعلنت اللي كان نقابة الصحافة ونقابة المحررين عن تكليف محامي نقابتين بإعداد دراسة قانونية شاملة وبالتعاون مع الحقوقيين طبعا اللي بيرغبوا بهالمشاركة، تمهيدا لإعادة طعن رسمي يتقدم به عدد من النواب أمام المجلس الدستوري، وبالتالي هذا بيرتب أعباء مجددا أو تكريس خلافات مجددا على الساحة اللبنانية كنا بالغنى عنها يعني.
4: بإشارة أخيرة عمر، يعني لا شك بأن هناك البند الأساسي الذي تم يعني الاعتراض عليه في هذا القانون هو يعني محاكمة الإعلاميين على أي أخبار، يعني في هناك نقد إعلامي وفي هناك أيضا ربما
3: هذا النقد المفبركة بتعمل.
4: نحن مع هذا الإجراء، يعني إذا كان هناك من أخبار مفبركة أو كاذبة تعرض البلد للخطر أو المجتمع للخطر، لكن هناك أيضا انتقادات أتت على الإدانات أو

0: المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
0: تواصل إسرائيل اعتداءاتها على جنوب لبنان، ولا تخفي قياداتها العسكرية الرغبة في السيطرة على مرتفعات علي الطاهر. جغرافيا تتربع مرتفعات جبل علي الطاهر على مسافة تقارب كيلومترا ونصف الكيلومتر، وتشرف على سهل كفر الرمان والمنطقة المقابلة لإقليم التفاح وصولا إلى جبل الرفيع وجبل صافي وسجد، وهو ما يمنحها أهمية ميدانية واستراتيجية كبيرة. مراسلة RT جويل مارون تتابع الأوضاع الميدانية بجنوب لبنان، وسوف نحاول معها تسليط الضوء على أهمية مرتفعات علي الطاهر والأسباب التي تجعل منها واحدة من العقد الجغرافية والعسكرية بجنوب لبنان. جويل، أهلا وسهلا فيك. جويل، خلينا نبلش أول شيء الوضع الميداني بمحيط مرتفعات علي الطاهر.
2: عم بيكون في كتير ضروب. المناطق المحيطة بعلي الطاهر هي مناطق صارت شبه مدمرة، التفجيرات وعمليات الجرف أيضا موجودة فيها. RT عاينت هذا الموضوع ودرسناه يعني عسكريا كيف بصير مع خبراء عسكريين. المحيط القريب من علي الطاهر، عم نحكي عن نبطية الفوق، فرتبنية، الدبشي، أرنون، هودا عم نشوف إنه يوميا وعلى مدار الساعة عم بيصير فيها إن كان قصف مدفعي، إن كان إلقاء متفجرات أو حتى براميل متفجرة من مسيرات، حتى إن كان غارات، عمليات تجريف، عمليات تفخيخ، تفجير. النبطية الفوقة مثلا صارت ممنوع حدا يرجع عليها، صارت منطقة عسكرية،
0: هي منطقة مرتفعات عمليا بتطل على كل مداخل النبطية من كافة الجهات. يعني
2: صحيح، هي مش بس على النبطية، هي
0: كمدينة كبرى بالجنوب.
2: هي موقع استراتيجي، يعني حسب الخبرة موقع استراتيجي. ليه؟ في عندك كمان مثلا بتطل على كفر رمان، شوكين، ميفادون، والنبطية مثل ما قلت. بس من ناحية تانية بتطل على الميدني، على الجرمة، على مرتفعات الريحان، على البقاع الغربي شوي بتلقطوا، يعني في موقع غير انه استراتيجي، هو موقع في اسقاط عسكري. يعني اذا كنت واقف فيه بتلقط كل المنطقة فوق. والخوف مش هون، الخوف انه مع تعرض المناطق القريبة منه، وكان في غارة على منطقة النبطية، يعني الاسرائيلي عم بيوسع دائرة استهدافاته لحتى يوصل من الدبشة من النبطية، يعني عم بيقطع من كفر رمان على النبطية. هيدا المناطق صار فيها عالم
0: طبعا، اضافة الى اهميتها انه بتشرف على كل هيدا المناطق بجنوب لبنان، هي أيضا بتطل على المستوطنات الإسرائيلية بشمال إسرائيل،
2: بالجليل الأعلى تحديدا. صح، يعني في عندك مطلة، في عنا يعني بوجهك
0: الإسرائيلي عم بيحاول السيطرة على هذه المنطقة.
2: أوكي، بس هلأ هون مثلا حزب الله شو عم بيقول؟ عم بيقول إذا سيطر على علي الطاهر بده أكتر. يعني هو عمليا فات على النبطية، فتعة النبطية، يعني وين صار؟ حبوش، دير الزهران، الزهراني، صيدا.
0: طيب شو بيقولوا الخبراء العسكريين بهذا الموضوع؟
2: بيقولوا هلأ مقسوم. الرواية الإسرائيلية اليوم بتقول إنه بعلي الطاهر في منشأة عسكرية كتير كبيرة لحزب الله، وفيها قيادات منا لبنانية، قيادات إيرانية، وهذا الشيء ما بيخفى على أحد حسب الرواية الإسرائيلية. اليوم بلبنان مقسومين، في العميد ملاعب شو بيقول؟ عملنا لقاء معه إذا بدك عاد شوي نسمع.
0: طيب خلينا نسمع العميد ناجم لاعب شو بيقول عن هذا الموضوع.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: الفرص التي أعطيت حتى الآن لحزب الله بأن يكون هناك نوع من سليل بيدخل بيخرجوا منه الناس الموجودين بداخل هذا الجبل، لم يستفد منها حزب الله. لذلك اليوم يعني ما لم يوافق، ما زال متمسك بأن تطبيق فقط الانسحابات الإسرائيلية في جنوبي الليطاني وفق قرار 1701 شمالي نهر الليطاني، هذا يحل مع الدولة اللبنانية، لكن يصعب الحل. فرق ما يكون

0: الحل أنه أن يسلم هذا المعلم للجيش اللبناني، يبدو أنه مصر على إنشاء استراتيجية دفاعية وما بعرف شو إدخال يعني لبنان في هذا في هذه الاستراتيجية مستقبلا، ويربط كل تسليم سلاح خارج جنوبي نهر الليطاني بهذه الاستراتيجية التي يعد نفسه بها.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: طيب ماذا هلأ عن الرأي الآخر؟ سمعنا رأي العميد ناجم لاعب، خلينا نسمع رأي آخر.
3: أوكي، عكس ما قال العميد ملاعب أنه الإسرائيلي بيعرف أكتر منا شو فيه تحت، وأنه فيه قيادات موجودة، في العميد بهاء حلال بيقول أنه الإسرائيلي أصلاً كان دجا موجود، كان بالدبشك في الرمان بهيدا بين السبعينات والألفين، اللي هو بيعرف
2: قبل
3: الواقع
2: التحرير هيدي. قبل الألفين
3: هو بيعرف الواقع العسكري، يعني هو بحسب الطرف الآخر هو اللي عامل المنشآت العسكرية، ممكن حزب الله يكون طوره.
2: طيب خلينا نسمع شو بيقول العميد المتقاعد بهاء حلال.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: هل حزب الله وافق على تسليم أي منطقة من الجنوب اللبناني عادة؟ يعني هل هو إجا على أي منطقة طلبوا منه أن ينسحب منها من أجل أن يدخل عليها العدو الإسرائيلي مثلا، وافق عليها؟ ليس بالضرورة إذا كان عدم وافقت حزب الله على تسليم منطقة معينة، وخاصة إذا كانت تل استراتيجية كعلي الطاهر التي تطل على باتجاه اقليم التفاح، على الوادي الاخضر، على منطقه الخردله، باتجاه النبطيه، باتجاه مرج عيون، مع كل هذه الميزات التكتيكيه العملياتيه التي تتمتع بها، حكما حزب الله لا يريد ان يتخلى عن هذه النقطه اذا كان الموضوع غير مرتبط بحل استراتيجي.
1: هذا البرنامج برعايه RT.
2: طيب هيدا على من الناحية العسكرية، نحن عم نشوف هيدا الموضوع. إذا بدنا نروح قديش تداعيات هيدي العقدة على مسار التفاوض، لأنه صار في كلام كتير أنه تعرقلت المفاوضات بروما بالمرة الأخيرة، وعلى ما يبدو أنه كانت كل الأمور العلاقة بالميدان.
3: نعم صحيح، يعني لبنان اليوم بالمفاوضات، وفي كلام للرئيس عون. الرئيس عون شو قال من فترة قريبة؟ قال إنه لبنان ماضي بالمفاوضات رغم العرقلات اللي صارت. هيئة البث الإسرائيلية طلعت وقالت وين المشاكل، بس لبنان رئاسة الجمهورية بحسب معلومات RT لهلأ إنه بأيلول في جلسة تامنة، بس الديت بعد مش محدد. هلا احنا كنا عارفين انه باول ايلول، بس يبدو انه هيدا العرقلات اجلتها، بس بعد مش معروف امتين، بس في جلسة. يعني لبنان ماضي بالمفاوضات لانه بحسب عون هدفه الانسحاب الاسرائيلي، وما رح يقبل انه اسرائيل تضل داخل الاراضي اللبنانية. هلا هون المشكلة انه حزب الله عم بيقول اذا ضربوا على الطاهر وقلوها كذا نايب، إذا فاتوا على علي الطاهر وأخذوا علي الطاهر وضربوا المنشأة اللي عم بيقولوا عليها وتمركزوا عسكريا، عملوا إسقاط جوي على علي الطاهر، بدنا ندخل بالحرب.
2: يعني إسرائيل عنده إسرائيل إذا حاولت السيطرة هي العودة إلى الحرب، يعني
3: هو عم بيقول
2: اتخذت قرار بالعودة إلى الحرب.
3: هلأ نحن ما ننسى أنه بمقابيل علي الطاهر في المنصوري، ما هذا اللي عم نشوفه على الأرض، ما هو خط من المنصورية من القطاع الغربي. منصورية إذا أخذتها بحسب الخبراء العسكريين لقط البحر. علي الطاهر إذا أخذتها حزب الله ما رح يقبل فيها، وكل الغارات اللي عم نشوفه نحولها استهدافات مباشرة.
2: شكرا كتير جويل على هالمداخلة.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة الأخبار الدولية والإقليمية على مدار الساعة عبر شاشة RT.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: أعزائنا المستمعين، منتابع معكم بالفقرة الأخيرة من حصاد العاشرة من RT مع مدير مركز بيروت للأخبار الأستاذ مبارك بيضون، وسوف نتناول معه آخر تطورات المشهد اللبناني. استاذ مبارك اهلا وسهلا فيك.
5: اهلا بكم يعطيك
2: العافيه. بدي بلش موضوع المفاوضات. الجوله السابعه شهدت تعثر، خلينا نقول ما بدنا نقول بعض كان عم بيقول فشل، خلينا نقول تعثر. برايك هل لا يزال الطريق سالك امام عمليه التفاوض، لا سيما انه الامور الخلافيه هي امور مهمه جدا بالعملية التفاوضية؟
5: يعني أعتقد بأن موضوع المفاوضات التي قد حصلت وأخيرها كان الجولة السابعة، أعتقد أنها تراوح مكانها من حيث المضمون ومن حيث الشكل، بأنها لن تثمر بأي تقدم على صعيد ما يسمى بالنتائج التفاوضية. ونحن اليوم أمام مأزق كبير جدا، وخاصة في الداخل اللبناني، للحكومة والسلطة اللبنانية بأنها لم تستطع بأن تحصل على أي من التنازلات أو الترتيبات مع العدو الإسرائيلي. ونشهد اليوم استنكارا على أوسع نطاق في لبنان والداخل، على مستوى الحكومة وعلى مستوى وزير الدفاع وحتى رئيس الجمهورية، لما يحصل من انتهاكات يومية تنسف كل ما له علاقة بأي ترتيبات ضمن الإطار التفاوضي بين بيروت وتل أبيب.
2: هل هو عموما حتى الإسرائيلي عم بيقول أنه الكرة في ملعب لبنان، لأنه ربط كل شيء بالعملية التفاوض بسلاح حزب الله وبقدرة الدولة على عملية حصر هذا السلاح، وبالتالي ما بيكون فقط هم المشكلة عند الحكومة أو السلطة يعني مثل ما يرى البعض.
5: صحيح، ولكن أعتقد أن المشهد قد تغير في الأونة الأخيرة باتجاه محطات جديدة أربكت العدو الإسرائيلي، وهي الخلافات الداخلية والخوف من الانتخابات المقبلة، لأن الوضع السياسي الداخلي ومستقبل السياسي لنتنياهو على حافة الانهيار، وهناك استفتاءات 58 ب 51 و11 للعرب حول موضوع السياسة أو عودة انتخاب الرئيس نتنياهو. فمن مصلحة إسرائيل ونتنياهو بالتأكيد توسيع يعني حملة
2: تعقيد المفاوضات،
5: تعقيد المفاوضات من خلال ما يدور من اشتباكات وتوسيع رقعة الاشتباكات لتصل إلى شبه معركة مفتوحة تتماشى مع ما يحصل مع الخارج، إلا إذا نتج شيء من الخارج ليعود بالاستفادة منه في الداخل.
2: طيب، ما نجأت على ذكر نتنياهو والانتخابات الإسرائيلية، شو رأيك بالرأي اللي بيقول أنه مع اقتراب الانتخابات قد يقوم نتنياهو بحرب مجددا على لبنان، لأنه الشارع الإسرائيلي معروف هو بيتجمع خلال فترة الحرب، ما بيعطوا عنده خلافة داخلية، بيتجمع كله حول الحكومة؟
5: أعتقد أن الحرب قائمة فيما يقوم به العدو الإسرائيلي كل يوم بالاعتداءات والتدمير وكل ذلك، ويقوم بعملية تدميرية لتدخل بتغيير الهوية أو اللعبة أو الوجهة السياسية والثقافية للبنان، لمحو الذاكرة. يعني تدمير البيوت والبنى التحتية في لبنان له أبعاد تصل إلى تغيير الذاكرة اللبنانية للبيئة المتواجدة في جنوب لبنان. هذه الحرب السياسية الثقافية لتغيير هذا المزاج هو جزء من الحرب المفتوحة والمستمرة للوصول إلى شرق أوسط جديد، يريد منه يعني إيجاد منطقة عازلة كما سمعنا في الآونة الأخيرة، وهناك خارطة جديدة برزت بين أيدي المسؤولين العبريين، وقد شاهدنا هذه الخارطة ومستجداتها، معلم أنها سحبت من التداول بعد عدة أيام من إظهارها.
2: طيب استاذ مبارك، بدنا شوي على الموضوع الميداني. على ما يبدو أن هناك إصرار إسرائيلي بالسيطرة على مرتفعات علي الطاهر.
5: علي الطاهر منطقة مهمة جدا للعدو الإسرائيلي، كونها تعتبر مركز ومنشأة قيادية مهمة، ولأنها نقطة الالتحام الأولى بعد جنوب الليطاني هي في شمال الليطاني. شمال الليطاني بالنسبة لحزب الله هو تواجد السلاح، هناك سلاح، وهي النقطة الوحيدة الأولى للالتحام في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة. ويبدو أن هذه المنشأة منشأة مهمة جدا، والعدو الإسرائيلي حتى الساعة يجهل ما تعنيه هذه المنشأة من تفاصيل عسكرية تحت الأرض كما أن فوق الأرض، وهي خلفية مفتوحة للمقاتلين في حزب الله. فإذن أهميتها أنها هي المواجهة الأولى ما بعد جنوب الليطاني، لأن جنوب الليطاني خالي من السلاح وشمال الليطاني ما زال فيه السلاح. هذه المنشأة وأهميتها هي تحت المجهر للعدو الإسرائيلي لأهميتها ولجهل العدو الإسرائيلي إلى أي مدى تصل هذه المنشأة، هل تصل إلى البقاع الغربي، هل تصل إلى الداخل الفلسطيني، هل تصل إلى جنوب النهر وهي مرتكز من المرتكزات التي ممكن أن يستعيد عافيته حزب الله من خلال توزيع شبكة المقاتلين لديه. كل هذه العوامل يأخذها في في يعني كما قلت تحت المجهر للعدو الإسرائيلي، ويجهل حتى الساعة ما إذا كانت هذه المنشأة ومدى أهميتها. كل هذه التفاصيل تعمل عليها إسرائيل، وتريد معرفة هذه المنشأة إلى أي مدى ستصل، ولكن هي منشأة دفاعية أولى عن خط شمال الليطاني في جنوب لبنان.
2: يعني هي بتكون هي البوابة نحو شمال الليطاني في حال توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية لبنان. هون السؤال إذا ممكن باختصار، إلى أي مدى سيتمكن حزب الله من السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في ظل خلينا نقول تقريبا انقطاع خطوط الإمداد في ظل السيطرة الجوية الإسرائيلية؟
5: طبعا السيطرة الجوية ممكن أن تعمل على تدمير ما يظهر لها من منشآت أو تحركات على هذه المنشأة، ولكن ما يخيف العدو الإسرائيلي هو ماذا في داخل هذه المنشأة وتفرعات هذه المنشأة الداخلية تحت الأرض. كما قلت قبل قليل، إلى أي مدى تصل هذه المنشأة وكم فيها من العديد والعدة لتقاوم وتبقى يعني في المواجهة والسيطرة؟ هل ستبقى على مدى يعني ممكن أن تقوم إسرائيل بحرب لتجتاح منطقة جنوب الليطاني، أم أنها ستبقى في المواجهة وجها لوجه ولم تستطع أن تفعل شيء لعدم تمكنها من السيطرة عليها؟
2: عموما الأيام القادمة ستظهر كفيلة بالكشف عما ستقول إليه الأوضاع. مدير مركز بيروت الأخبار السيد مبارك بيضون، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
5: حياك الله.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: انتهت جولة حصاد العاشرة من قناة RT، وأذكر مجددا أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا على مدار الساعة عبر شاشات RT العربية.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
1: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
6: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان. سبوت أون، إضاءات على آراء ونشاطات شخصيات عامة من مجالات مختلفة، كل أحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أنا لبنان تلقى فريق.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوتي كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مكتب التحرير تنفيذ وسام قنواتي.

في عناوين هذه النشرة: إشكال سلام منسى يتصدر العناوين الداخلية وسط غليان الميدان الجنوبي. اتصالات التبريد فشلت في مشاركة وزير الدفاع في الجلسة الحكومية. سلام: لا يزيدن أحد علينا في حرصنا على الجيش. دعم عسكري لمنسى: رفعت رأسنا ورأس الجيش. التفجيرات في الجنوب مستمرة، وبعبدة منشغلة في العمل على وقف دائم لإطلاق النار. والإعلام الإسرائيلي: جولة المفاوضات الثامنة في نهاية أيلول. طهران: أي مغامرة عسكرية سورية في لبنان ستؤدي إلى مواجهة إقليمية واسعة.

0: ممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لم تنجح الاتصالات في تبريد الخلاف الذي وقع بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، فالأخير أصر على قراره ولم يحضر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم، موجها رسالة واضحة وصريحة لسلام بأن جرى لن يمر. أما الأخير وفي مقررات تلاها وزير الأعلام فقال: نحن حكومة واحدة ولسنا 24 حكومة، ولا يزيدن أحد علينا في حرصنا على الجيش ووفائنا لشهدائه. كلام سلام سبقه بيان لمنسى اعتذر فيه من شهداء الجيش قبل أهاليهم، لأنه لم يستطع أن يجعل صوتهم مسموعا كما تستحق دماؤهم، واعدا إياهم بألا يكون الصمت قدرا وألا يكون خذلان الأمس خاتمة الحكاية. موقف منسى قابله دعم من قيادة الجيش وعلى رأسها العماد رودولف هيكل، الذي قال لوزير الدفاع: لم ولن تخذل عائلة الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش. وفي وقت تركز بعبدة على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش جنوبا بانتظار تحديد موعد الجولة الثامنة للمفاوضات، التصعيد الإسرائيلي مستمر ميدانيا وكلاميا، والتفجيرات للقرى الحدودية الجنوبية لم تتوقف، البداية من تصعيد الداخل وخلاف سلام منسى. إذن لم ينجح انعقاد مجلس الوزراء في طي الخلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسى الذي تغيب عن الجلسة الحكومية، وذلك على خلفية منعه من إلقاء كلمة خلال الجلسة التشريعية كان من المقرر أن يعبر فيها عن موقف الجيش من قانون العفو العام قبل إقراره. وكان منسى قد توجه في بيان اعتذار إلى الشهداء وعائلاتهم لأنه لم يستطع أن يحمي حقهم كما يستحقون، ولم يستطع أن يرفع صوت الجيش حين كان يجب أن يسمع، متعهدا بأن لا يكون الصمت قدرا وأن لا يكون خذلان الأمس خاتمة الحكاية. وعقب الجلسة الحكومية تلا وزير الأعلام بول مرقس المقررات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أعرب عن احترامه وتقديره لوزير الدفاع، قائلا: لا أحد يصطاد في الماء العكر، فنحن حكومة 24 ولسنا 24 حكومة، وهذا الأمر سيحل قريبا. كما أعلن مرقس أن الحكومة أقرت أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال.
1: بداية الجلسة نوه دولة الرئيس بإقرار عدد من القوانين في المجلس النيابي، كما تحدث دولة الرئيس عن غياب معالي وزير الدفاع الوطني عن جلسة مجلس وزراء اليوم، فقال أن غيابه لن يطول، وهو صديق أكن له كل مودة واحترام وتقدير، وهو ملتزم شأني بالدستور والتضامن الوزاري. ثم انتقل مجلس وزراء إلى درس جدول أعماله ببنوده العادية والمنتظمة وأقر معظمها.
0: وقبل انعقاد الجلسة زار الرئيس سلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلا أن بيان رئاسة أتى خاليا من أي إشارة للخلاف، واقتصر على أن المباحثات بين الرئيسين تناولت ملف الجنوب، وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة في لبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد. دعم سريع من قيادة الجيش لوزير الدفاع تمثل بزيارة

وفد منها إلى ليرزي على رأسه قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط قيادة الجيش. هيكل توجه إلى منسا بالقول: لم ولن تخذل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش. وأكد أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية وتقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، مشددا على أنه لا طائفة بين من يرتدي البزة المرقطة. منسا أكد من جهته أن الجيش هو العصب الأساسي للدولة، مشددا على أن المؤسسة العسكرية ثابتة في موقفها ولن تتراجع عن القيام بواجبها أو تقديم التضحيات في سبيل الوطن، داعيا إلى تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية والحفاظ على دورها الوطني. في نشاط قصر بعبدة، أشار الوزير السابق وئام وهاب بعد لقائه رئيس الجمهورية إلى أنه لمس من الرئيس عون تركيزا على العمل على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوة الإسرائيلية حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا وانتشار الجيش وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة إعمارها. هذا وأوضح مكتب الأعلام في رئاسة الجمهورية أن ما نسب من كلام في بعض وسائل الأعلام حول مضمون لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة إلى واشنطن هو غير صحيح. إلى ذلك، وضع وزير الثقافة غسان سليمي الرئيس عون في صورة المعركة الكبيرة التي خاضتها الوزارة لإدراج قلاع جبل عامر الخمس على لائحة التراث العالمي. وقال سليمي: تمكننا من إقناع ممثلي 21 دولة والحصول على إجماعهم على القرار. توازيا، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الجولة الثامنة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في إيطاليا نهاية شهر أيلول المقبل. ونفى مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تقرير وكالة رويترز بشأن الاتفاق على آلية دولية مستقبلية تتولى الإشراف على نزع سلاح حزب الله. ونقل موقع ولا الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حتى الآن على تشكيل هيئة تشرف على عمل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، وأن المفاوضات جارية بشأن الآلية التي سيتم العمل بها بعد انتهاء عمليات اليونيفل. وردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أكد مسؤول أمريكي أن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع التزاماتها، وقال إن إسرائيل أكدت بوضوح أنها لا تملك أي مطامع أقليمية في لبنان، وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم التنفيذ الكامل للاتفاق بين لبنان وإسرائيل. وبانتظار اتضاح مسار الاتصالات الدبلوماسية وتحديد موعد لجولة المفاوضات الجديدة، يبقى الميدان في الجنوب على حاله من التوتر، حيث دخلت جرافات إسرائيلية إلى بني حيان في قضاء مرجعيون وبدأت بعمليات جرف المنازل، واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة كفر شوبة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسيت العلم باتجاه محيط البلدة، كما سمع تفجير في بلدة حداثة تزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجد الزون. كذلك ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة كفرة قضاء بنت جبيل، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة الطيبة. وليس بعيدا من التصعيد الجنوبي، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طهران أبلغت عواصم إقليمية هي أنقرة، بغداد، الدوحة والرياض بأنها ستتعامل مع أي تدخل عسكري سوري في لبنان باعتباره تطورا من شأنه توسيع نطاق المواجهة إلى جغرافيا سوريا. وبحسب الوكالة، حذرت إيران من أن أي مغامرة عسكرية سورية في لبنان ستؤدي إلى مواجهة إقليمية واسعة، مشيرة إلى أن الرد الإيراني المحتمل سيكون صاروخيا ويشمل أكثر من 100 هدف استراتيجي داخل سوريا من بينها القصر الرئاسي. على المستوى المطلبي، نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما في محيط السرايا الحكومية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ وأنصاف الأساتذة
ووضع حد لسنوات الانتظار والتأجيل حفاظا على استقرار الجامعة وعلى دورها الوطني. تربويا أيضا، طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان وزير المالية بمنح المفعول الرجعي لزيادة الأجور اعتبارا من الأول من أذار، واعتبر أن التذرع بارتفاع كلفة المفعول الرجعي لا يبرر عدم دفع المستحقات، متسائلا عن مصير الأموال التي جوبيت من زيادة سعر صفيحة البنزين. إلى ذلك، أوضحت وزارة التربية أن طلاب المناهج الأجنبية ليسوا محرومين من الإفادات أو من حقوقهم التعليمية، مؤكدة أن ما يتداول بهذا الشأن لا يستند إلى القانون، وأن الوزارة تطبق حصرا الشروط الواردة فيها، فيما تعتمد آلية قانونية للاعتراف بالشهادة الأجنبية ومعادلاتها. وبشأن طلاب الترشح الحر، أشارت الوزارة إلى أن القانون لا يحدد بوضوح شروط بعض الإفادات، ما يستدعي توضيحا تشريعيا، لافتة إلى أن أعداد الطلبات المتداولة مبالغ فيها، إذ بلغت 1341 طلبا للثانوية العامة و376 للمتوسطة. توازيا، حددت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية للطلبة الحرة للعام 2026 في تواريخ 20، 22 و 24 آب. قضائيا، أفادت معلومات صحفية بأن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي تقدم أمام القاضي رجا حموش بطلب نقله إلى مستشفى بحنس على خلفية وضعه الصحي، وأحال حموش الطلب إلى القاضي أحمد رامي الحاج للبتي به باعتباره الجهة القضائية المعنية باتخاذ القرار في هذا الشأن. أصدر مجلس الوزراء مذكرة إقفال لجميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 آب، وذلك بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان هنأ اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بهذه المناسبة، سائلا الله أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة. في الخبر الأخير، تشتعل عدد من الحرائق في مرتفعات البقاع الغربي وتحديدا منطقة تومات نيحة وجبل مشغرة وعين التيني، وقد توجهت فرق الإطفاء في الهيئة الصحية الإسلامية إلى مواقع الحرائق للمباشرة بعمليات الإطفاء والإخماد، وقد تحدثت مصادر غير رسمية عن إلقاء مسيرات إسرائيلية لمواد حارقة في المنطقة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر، خاصة فوق المرتفعات الشمالية.

ختاما تذكير بالعناوين. إشكال سلام منسى يتصدر العناوين الداخلية وسط غليان الميدان الجنوبي. اتصالات التبريد فشلت في مشاركة وزير الدفاع في الجلسة الحكومية. سلام لا يزيدن أحد علينا في حرصنا على الجيش. دعم عسكري لمنسى رفعت رأسنا ورأس الجيش. التفجيرات في الجنوب مستمرة وبعبدة منشغلة في العمل على وقف دائم لإطلاق النار. والإعلام الإسرائيلي جولة المفاوضات الثامنة في نهاية أيلول. طهران أي مغامرة عسكرية سورية في لبنان ستؤدي إلى مواجهة إقليمية واسعة. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة.

وصرخت محتدما قفي

0: أحداث في حديث السبت التاسعة صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: أهلاً بكم، العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. تستمر تداعيات السجال بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا على خلفية منع منسا من إلقاء كلمة خلال الجلسة التشريعية كان من المقرر أن يعبر فيها عن موقف الجيش من قانون العفو العام قبل إقراره. واحتجاجا على ما جرى، تغيب وزير الدفاع عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، ولاسيما بعد بيان الاعتذار الذي وجهه إلى أهالي شهداء الجيش، متعهدا فيه بأن لن يكون الصمت قدرا ولن يكون خذلان الأمس خاتمة الحكاية. وعقب الجلسة التي غاب عنها الوزيرين منسا ووزيرة التربية ريما كرامي، تلا وزير الأعلام بول مرقس المقررات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعرب عن احترامه وتقديره لوزير الدفاع قائلا: لا أحد يصطاد في الماء العكر، فنحن حكومة واحدة ولسنا 24 حكومة، وهذا الأمر سيحل قريبا. وأضاف: الجيش هو لجميع اللبنانيين وليكف المزيدون عن التأويلات. هذا وأعلن مرقس أن الحكومة أقرت أبرز البنود المدرجة على جدول أعمالها، منها الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء لن يعقد جلسة

0: عسكري وكبار ضباط قيادة الجيش للقاء وزير الدفاع. العماد هيكل توجه إلى منسى بالقول: لم ولن تخذل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش، وأكد أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية وتقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، مشددا على أنه لا طائفة بين من يرتدي البزة المرقطة. في الميدان الجنوبي، دخلت جرافات إسرائيلية إلى بني حيان في قضاء مرج عيون وبدأت بعمليات جرف المنازل، واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة كفر شوبة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم باتجاه محيط البلدة، كما سمع تفجير في بلدة حداثة تزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما أفيد بتحرك لقوات مشاة إسرائيلية في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيت الجبل وبيت يحون. كذلك استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجد الزون، هذا وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة كفرة قضاء بنت جبيل، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة الطيبة. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على قذائف RPG ووسائل قتالية داخل مبنى مفخخ في منطقة مراح العقبة جنوب لبنان. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طهران أبلغت عواصم إقليمية هي أنقرة، بغداد، الدوحة والرياض بأنها ستتعامل مع أي تدخل عسكري سوري في لبنان باعتباره تطوراً من شأنه توسيع نطاق المواجهة إلى جغرافيا سوريا. وبحسب الوكالة، حذرت إيران من أن أي مغامرة عسكرية سورية في لبنان ستؤدي إلى مواجهة إقليمية واسعة، مشيرة إلى أن الرد الإيراني المحتمل سيكون صاروخياً ويشمل أكثر من 100 هدف استراتيجي داخل سوريا، من بينها القصر الرئاسي السوري. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط، وفي هذا السياق أوضح مسؤول أمريكي أن إرسال حاملة الطائرات بوش يأتي في إطار المداورة. أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أبلغ قيادة الجيش الإسرائيلي أنه يحاول إقناع إدارة ترامب بقصف بنى تحتية في إيران بهدف إعادتها إلى المفاوضات. إلى ذلك، أفاد أعلام إيراني بإطلاق صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه مضيق هرمز، هذا وأشار قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني إلى أن المضيق مغلق ولا تغيب عنه أي حركة فيه عن أعين القوات الإيرانية. أفاد موقع أكسيوس بأن مسؤولين أمريكيين يمارسون ضغطا على حماس لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، وسيبلغون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة التقدم في تنفيذ الاتفاق مع الحركة. كان هذا العرض الأخير، شكرا لحسن المتابعة.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.